تحب يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو

في حب كل حبيته في الحب كل وزماني كله أنا عشت ليه زماني كله ده الحب كله أنا عشت ليه الحب كله وزماني كله حبيته ليه زماني كله يا حبيبي قول للدنيا معايا ولكل قلبي دقت وحاسس.

حس يا دنيا حبي وحبي وحبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس وسقيني وملاه وسقيني تاني اسقيني تاني من الحب من زماني اسقيني تاني من يوم ما شفتها حسيت كأني اتفاجأت تاني حسيت كأني اتفاجأت تاني.

أحلامي أحلام يا روح قريب يا روح قريبي روح قلبي يا حياتي أيامي أيامي يا روح قلبي.

قلبي أحلام يا روح قلبي يا روح قلبي. أنا كنت إيه قبل ما أشوفك

حبيبي ازاي ودي ازاي ودي ده انا كنت ايه قبل ما اشوفك انا كنت

يا دنيا حبي وحبي حبي ده العمر هو العمر هو الحب وبس.

وأجمل من مال ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان خالي بزندان يا أنا من ثم وأجمل من نجد يا أنا من ثم وأجمل من مال ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان في

نتمة وأجمل مما انت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي ايه انا بالنسبة ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان

مالك إن ملك دالي الهوى العطشان عطشان عطشان في قلبي تنده.

إما وأجمل ممن أنت روحي وكل عمري ونور حياتي يا حياتي إيه أنا بالنسبة لي.

انا بالنسبه حبيبي ده انا مخلوق علشان قالوا بعشان

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
4: سكاني خامي.
5: كنت بحالة ضياع.
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسألت ناس.
8: شفت برنامج انطلب، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
11: نظم.
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع فراس خطيب.
14: السابعة في استديوهات راديو الناس، الاثنين السادس من يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. صباح الخير لكل من يستمع إلينا في طريقه إلى العمل، في طريق عودته من العمل، لكل متابعي المونديال أيضا اللي ناموا، أو تعرف إسا قبل شوي خلصت لعبة المكسيك إنجلترا. بالكاد استطاعت إنجلترا أن يعني أنها تزيح المكسيك من طريقها، كانت ليلي أو فجر صعب. وأيضا المفاجأة الكبرى، البرازيل تغادر المونديال في وقت مبكر جدا. بكير عليك يا برازيل كما يقولون، ولكن هذه كرة القدم مثل حياتنا تتقلب، وهي عمليا الهروب الوحيد من هذا الواقع الذي نعيشه. ولكن نحن مثل كل صباح بنصب عليكم، نقول لكم صباح الخير وين ما كنتوا، وإن شاء الله إن شاء الله أن يحمل هذا النهار رزقا وحبا وهدات بال كما يقولون، وإن شاء الله عن جد يكون أفضل من سابقه. وهيك خلينا نفتتح هذا النهار بعناوين حتى لو كانت سوداوية، ولكن شو بدنا نعمل، هذه هي الحياة. ولكن في كثير جوانب إيجابية نعيشها إلى جانب ما نعيشه أيضا في الأخبار. في ظل تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي، تساؤلات بشأن دور المؤسسات التربوية وجهاز التعليم، في ظل قلق أيضا من تزايد استهداف الفتية والقاصر.

استعدادات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مع انتهاء مراسم تشييع المرشد الأعلى علي خامنئي بالتزامن مع الترقب لبدء الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من لبنان.

إذن ليلة نرويجية بكل المعايير وليلة من الدراما في المونديال. المنتخب البرازيلي يودع بطولة كأس العالم بعد إقصاء قاتل أمام النرويج، أو خلينا نقول أمام هالاند، بثنائية من هالاند عمليا نجم الكرة، وأيضا نقول أيضا بأنه بريطانيا أو إنجلترا بالقوة استطاعت أن تتغلب على المكسيك صباح هذا اليوم. إذن نحن أمام مونديال بدأ هيك أن يكون حامي الوطيس بكل المعايير. على فكرة هذه الأصوات اللي سمعتوها إنه كانوا قاعدين كل جمهور النرويج وعم بجدفوا هيك، هني مشهورين أيضا في التجديف. المبارح اللي اطلع على المدرجات وشاف الناس عم بتجدف، هذه رياضة نرويجية بسبب البحيرات الموجودة هناك، الطبيعة الجغرافية للنرويج اللي فيها آلاف الكيلومترات من السواحل. فبالتالي يعني كيف إحنا مرات في بلدات اللي فيها كرة القدم هي الرياضة الوطنية، في النرويج الله مهدي بالي بحبوا جدفوا بعيشوا ليش لا حد البحيرات. طيب قبل أن ندخل يعني في غمار ملفاتنا لهذا اليوم، نعرج قليلا على أهم الأخبار التي وردت على مدار 12 ساعة. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود خلاف في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الجانبين يتفقان على الرؤى رغم وجود اختلافات تناقش بينهما بصراحة وانفتاح. هذه التصريحات جاءت أيضا في مقابلة لصحيفة لشبكة فوكس نيوز. عقد رئيس الوزراء أيضا نتنياهو مساء أمس مشاورات أمنية للمجلس الوزاري المصغر لبحث الملفات، ملفين اللبناني أيضا، وإضافة إلى الملف الإيراني ومتابعة تنفيذ التفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وبحسب التقارير الإسرائيلية بحث الجيش الإسرائيلي أيضا لاستعداده لتسليم منطقتين تجريبيتين إلى الجيش اللبناني وفق الاتفاق الموقع في واشنطن. في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المواطنين الإسرائيليين حاولوا يوم أمس اجتياز الحدود باتجاه الأراضي السورية قبل أن تمنعهم قوة عسكرية من العبور وتوقفهم وتحيلهم إلى الشرطة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية قال إنها تابعة لحزب الله. قضية الدخول إلى سوريا في عليها نوع من هيك، في الكثير من التفاصيل غير واضحة، ولكن هنالك من ربما محاولات للاستيطان، محاولات للدخول إلى مناطق مش مفهوم حتى هذه اللحظة. سنتحقق خلال هذا اليوم عن أسباب مثل هذه الاختراقات. في تطور لافت، أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن حماس تتجه للإعلان عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير قطاع غزة تمهيدا لتسلم لجنة التكنوقراط برئاسة علي شعث مهامها. وأضافت الصحيفة أن القاهرة تستعد لجولة جديدة من اجتماعات الفصائل الفلسطينية لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تؤكد حماس تمسكها بربط أي ترتيبات بشأن السلاح بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع. طبعا هذا الموضوع يعود إلى الواجهة نوعا ما، موضوع قطاع غزة، ماذا بانتظارنا هناك، توتر. واليوم هنالك تقرير في صحيفة هارس يقول بأن مجلس السلام الذي يحاول قدر المستطاع أن يبني، أن يجدد، أن يحاول قدر المستطاع أن يبني على الأقل مناطق إنسانية في منطقة رفح، يواجه بمحاولات عرقلة إسرائيلية بحسب ما يقوله التقرير. قال مسؤول في البيت الأبيض إن قضية مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية ستكون من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري. فيما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إنه لا سلام مع بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن تعترف بإسرائيل. وأضاف أن تنفيذ أي تفاهم مع واشنطن صعب لكنه ممكن، مشددا على أن المسار الدبلوماسي يجب أن ينهي الحرب مع حلفاء إيران أيضا، في إشارة طبعا إلى لبنان بالأساس. انطلقت فجر اليوم في طهران أيضا مراسم تشييع المجرد الإيراني السابق وسط مشاركة حشود كبيرة، فيما قدرت السلطات الإيرانية عدد المشاركين بين 15 و20 مليون.

مليون شخص. طبعا ستستمر حتى نهاية الأسبوع. قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ إن عدم الالتزام بقرارات المحكمة العليا يمثل خطا أحمر. وجاءت تصريحات هيرتسوغ بعدما صادقت الحكومة بالإجماع على قرار يقضي بعدم تنفيذ حكم المحكمة بشأن مجلس السلطة الثانية لمراقبة الإعلام. نحن نعرف إنه السلطة الثانية عمليا هي التي هي المسؤولة عن كافة القنوات الإذاعية والتلفزيونية التجارية، بما في ذلك قناة 14، بما في ذلك أيضا قناة 13، القناة 12، إضافة أيضا إلى كل الإذاعات المسموعة ما عدا التابعة لتنظيم البث الإسرائيلي اللي هي التأجيل عمليا، باقي ما باقي كله تابع للسلطة الثانية. والسلطة الثانية عمليا هي تقوم على مجلس السلطة الثانية الذي هو لديه قرارات، وهو عمليا الجسم القانوني الذي يسيطر أو على الأقل يراقب الإعلام. كان هنالك محاولات لإحباط عمليا هذا المجلس، وبالأمس أقرت المحكمة بأنه لا يمكن، فبالتالي الحكومة قررت عدم الانصياع لهذا الموضوع، علما بأن الموضوع مش القدي مهم، ولكن مهم لنتنياهو، مهم لوزير الاتصالات كرعي. ولكن مجرد أن الحكومة تقرر أنها لن تنصاع إلى قرار محكمة، هذا يعتبر أزمة قانونية دستورية من العيار الثقيل. ووصفت المستشارة القضائية الحكومة غالي بهراف ميارة قرار الحكومة بأنه محاولة خطيرة لإحباط قرارات القضاء، معتبرة أنه يقوض سيادة القانون. قتل الشاب محمد غازي حسين الشرحة من سكان الضفة الغربية، وأصيب شخصان آخران بجروح متوسطة أثر تعرضهم للدهس خلال شجار وقع في النقب. وأعلنت الشرطة وفاة شخص أيضا كانت قد أطلقت النار عليه في مدينة باتيام، مدعية أنه ركض باتجاه عناصرها وهو يحمل سكينا، وكان المصاب قد نقل إلى المشفى لتلقي العلاج قبل أن يعلن عن وفاته. فيما قالت الشرطة أن خلفية الحادث جنائية فيما بعد، وأن ملابساتها أحيلت إلى الجهات المختصة. طبعا هذا موضوع يستحق المتابعة. خلينا نقول في لمعة جديدة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تصريحات له المؤتمر السلي، قال إن غالبية ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي هم من عائلات الإجرام وفق ادعائه. وأضاف بن غفير أنه لا يقرر من خطورة جرائم القتل، إلا أنه ادعى أن هوية الضحايا يجب أن تكون جزءا من النقاش حول الظاهرة، مؤكدا أنه يعمل على إشراك جهاز الشباك في جهود مكافحة الجريمة. فش يعني فش توصف هيك هذا الألم اللي بيعيش المجتمع العربي، بيجي بيقول لك القتلة من عائلات الإجرام وما إلى ذلك. فش يعني فش حدود لعدم الحساسية بمثل هذا الأوضاع. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس فيفا جياني إنفينيتو إعادة النظر في إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فلوراين بالجون قبل قرار تعليق العقوبة. وكان اللاعب الأمريكي قد طرد أمام البوسنة والهرسك، لكن فيفا سمحت له بالمشاركة أمام بلجيكا في ثمن النهائي في خطوة هي الأولى من نوعها منذ العام 1962. وعقب القرار شكر ترامب فيفا معتبرا أنه أنهى ظلما فادحا. يا جماعة مش إنه جمهورية موز كما يقول، إيش هذا رئيس أمريكا بيحكي مع الفيفا يقيمه كارت أحمر لعيب عن جد؟ يعني انه شو خليته شو اعمل انا كمتابع للموضوع، كل الناس اللي بيفكروا فيه مؤامرات وبقول لك المونديال مرتب عشان ميسي ياخذ الكاس، والمونديال مرتب عشان بعرفش مين ياخذ الكاس، عن جد يعني بدكم نؤمن بهيك قصص؟ يعني ناقصنا مؤامرات بالحياه؟ رئيس امريكا بتطلع بدك تتدخل، فيش عندك شغل يا اخي؟ فيش قدامك شغل تاني غير يعني انا مش مهتم بالموضوع، يعني في مشجعين مش مهتمين بالموضوع. رئيس الولايات المتحده بياخذ من وقته بيحكي مع رئيس الفيفا عشان يقيموا كارت احمر للاعيب؟ اشي العالم باخر وقت. طيب، تأهل المنتخب الإنجليزي بشق الأنفس إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه في مباراة مثيرة على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي مباراة سابقة ودع المنتخب البرازيلي يا حرام كأس العالم من دوري ثمن النهائي بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف. وسجل هالاند كيف لا هدفي المنتخب النرويجي في الدقيقتين 79 و90، فيما أحرز نيمار هدف البرازيل
التسجيل الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع غير اللي ضيعوها مع بداية المباراة.

0: البرازيل امبارح كانت بأسوأ حالاتها، ربما الاتكال انه النرويج يعني عندها بس لاعب واحد، والنرويج تتأهل بشكل تاريخي. يا اخي احنا النرويج كل العالم بحسدها على الرفاهية اللي بتعيش فيها، ولكن اللي صار امبارح يعني خطأ مدرب في أكثر من مرحلة. أنا عادة لا أنتقد المدربين، مش لأني بحبش أجرح مشاعرهم، لأني عن جد بعرفش، أنا أفكر عن جد أنه أنشيلوتي مدرب البرازيل بعرف أكثر مني فوتبول، ولكن في مرات يعني خطوات بتفهمش ليش المدرب بيعمل هيك، بتفهمش هذا الفراغ اللي صار بالدفاع والجماعة مغلوبين، بتفهمش هاي القرارات، وداير يخلع بالبان ويعلك بالبان، مش مفهوم القرارات اللي صارت التي أدت في نهاية المطاف. ضيعوا بضربة جزاء في بداية المباراة، ونيمار فات على اللعبة متأخر، أحرز الهدف، ولكن ماذا تفعل لما في وحش كاسر مثل هالاند موجود في الشقة المقابلة؟ طيب هذا هو تلخيص عمليا ما حدث. نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل، خليكم معنا.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: انتوا فاهمين بالظبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أيها

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.

0: هذا النهار مع فراس خطيب.
1: في ظل تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي، قلق من تزايد استهداف الفتية والقاصرين، وتساؤلات بشأن دور المؤسسات التربوية وجهاز التعليم. استعدادات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مع انتهاء مراسم تشييع خامنئي بالتزامن مع الترقب لبدء الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من لبنان. وليلة من الدراما في المونديال، المنتخب البرازيلي يودع بطولة كأس العالم بعد إقصاء قاتل أمام النرويج بثنائية من هالاند. فرح النرويجيين بفوز النرويج على البرازيل، هذه المفاجأة المدوية بانتظار مفاجآت أخرى.

اليوم يعني هنالك لقاء حاسم كبير جدا جدا جدا للساعة العشرة صح أبو ليل، نتحدث عن البرتغال مقابل الإسبانيا، رونالدو مقابل جماعة برشلونة لأنه أغلب اللعيب من برشلونة، فما كانش فيه من ريال مدريد في المنتخب الإسباني هاي المرة، فنحن أمام قمة الليلة حاسمة جدا. لا نعرف إذا كانت ستحمل مفاجآت، ولكن بانتظار لعبي على الأمل أن تكون شيقة. نعود الآن إلى أهم ما ورد في الصحف، هيك نعرج قليلا على الصحف ونبدأها مع صحيفة هآرتس اليوم. يعني العنوان الرئيسي فيه هو عمليا كل ما يتعلق بالأزمة الدستورية، عدم انصياع الحكومة الإسرائيلية للقرار، قرار المحكمة، بغض النظر قديش القرار مهم. يعني القرار مش هو المهم، القرار يتحدث عن ما يعرف بإصلاحات وما يعرف بتحديد سلطة البث الثانية للتلفزيون والراديو التابعة. السلطة في عندها كمان مجلس الذي يقرر ويراقب الإعلام في إسرائيل، هنالك من لا يروق له كل هذه المؤسسة، وخاصة في وزارة الاتصالات والحكومة الإسرائيلية، وجرى تحديد صلاحياتها بما معناه تجاهلها من خلال القانون، والمحكمة العليا رفضت هذا الموضوع، الحكومة قالت إنه إحنا مش رح نقبل ما قالته المحكمة، سابقة بكل المعايير، سابقة جديدة كبيرة، أزمة دستورية بكل المعايير، هنالك من حذر منها بشكل كبير. إذن الحكومة الإسرائيلية تعلن بشكل واضح بأن ليس لا تنوي احترام قرار المحكمة. واللي بسمع اليوم يعني على القنوات الإسرائيلية هجوم الوزراء على المحكمة العليا، ما في هجوم موضوعي ولا دستوري، في هجوم إنه هن بيقرروا ليش، وإشارات بأنه هذول اللي بيفهموا كثير ومفكرين حالهم بيفهموا، هيك عديد سلمان وزيرة البيئة قالت اللي مفكرين حالهم إن هن كثير، هن اللي عمليا بيخرقوا القانون وهن اللي سببوا لهذه الأزمة الدستورية. فبالتالي يعني الحكومة في مقابل المحكمة، هذا أي صراعات عادة لا تحدث في دول ديمقراطية. كشف في صحيفة هآرتس أن مئات الشرطيين في العمليين داخل الخط الأخضر، في نقص في الشرطة، بس وين الشرطة الإسرائيلية استثمرت بشكل كبير، مش بس إنه يعني عدد الملكات وعدد الوظائف ازدادت، إنما تضاعفت ضعفين ونصف خارج الخط الأخضر في مناطق الضفة الغربية وتحديدا في مناطق المستوطنات، وفي عندك هنا مئات الوظائف حتى هذه اللحظة لم تفعل، وتحديدا في منطقة تل أبيب في منطقة المركز. اللي بسأل يعني أين الشرطة، فالشرطة في هناك خارج الخط الأخضر. هذا الكشف لجوش إبرينا. يدعوت أحرنوت على الصفحة الأولى طبعا، يعني هنالك أيضا اهتمام في قضية الأزمة الدستورية في البلاد، هزة أرضية يقولون في دعوة أحرنوت، ويقولون بأن هنالك مسار تصادمي ما بين الائتلاف الحكومي إلى بين جهاز القضائي الذي أدى في نهاية المطاف إلى أزمة دستورية غير مسبوقة. الحكومة قررت بالأمس بإجماع، فكرة هذا كمان يعني يبين أنه لا نقاش في الحكومة الإسرائيلية، بأنها لا تنوي أن تحترم قرار المحكمة العليا. طيب لشريبة القهوة، وأكيد إذا في ناس عم بيسمعونا عم بيشربوا القهوة، هنالك يعني في دعوة أحرنوت على الصفحة الأولى تقرير جديد يقول بأنه يعني استهلاك 5 كاسات من القهوة يوميا يقلل بعشرات الأضعاف أو بعشرات النسب المئوية الخطر أمراض الكبد، ويشددون بأن هنالك ضرورة. هي أسا جابوا لنا قهوة في الراديو فممتاز الوضع، جابوا لنا يعني بيحكوا على موضوع أنه أمراض الكبد، ومن المفضل لمن يستمع إلينا الآن من المفضل أنه أن تشرب القهوة من دون سكر، من دون سكريات أو كل هذه المواد التحليل. على مدار سنين تحدثوا عن القهوة، في السنوات الأخيرة كانوا يقولوا أنه هي يعني عنصر مفيد، وعلى ما يبدو يعني الآن علميا في هذا الموضوع، سنتابع هذا الموضوع، هذا أي قضية جدا هامة. وأيضا في هنالك مقال لنحوم برنيع وهو كبير عمليا محللي يدعو أحرنوت، فخلينا هيك في كاتب مقال جميل بين السياسي والمونديال، يقول عندما يعني لما لعبت أستراليا مع مصر وطلعوا

0: السفارة وما إلى ذلك، ولكن يعني عن جد كمان الحياة مش سحلب هناك، فبالتالي يجري الحديث عن وضع اللي هو في أسوأ حالاته. إذا في هارتس أيضا يعني الكاريكاتير، من حلو الواحد يتوقف عند الكاريكاتير، أريا درعي رئيس حزب شاس بيرفع علم أحمر يحذر، وأيضا القائد هيئة الأركان إيال زمير أيضا يرفع علم أحمر في قيسارية، المشهد هو في قيسارية. وزمير إذا لمن لا يفهم شو السياق، زمير قبل فترة قال أنا أرفع العديد من الأعلام الحمراء أحذر نتيجة بنقص الجنود في الجيش الإسرائيلي، وطبعا كله قال بأنه ينبغي تجنيد الحريديم. الآن زمير بيرفع علم أحمر يحذر، وأيضا مما يحذر شاس أو رئيس حزب شاس أريا درعي يقول بأن إسرائيل بحاجة إلى آلاف المراقبين للطعام الكشير، بما معناه نحن بحاجة إلى مراقبين طعام كشير وليس إلى محاربين. هذا هي الكاريكاتير صحيفة أرس الذي يبين اهتمامات الجيش في جهة في ناحية، واهتمامات الأحزاب الحريدية المدعومة أيضا من نتنياهو في جهة أخرى. خلينا هيك نعرج أيضا على عناوين أخرى داخلية في صحيفة إيدعوت أحرنوت، وكل موضوع المستشارة القضائية، موضوع الأزمة الدستورية، فنحن نتحدث عن وضع اللي هو صعب جدا دستوريا. في زميلنا حسام أبو بكر، خلينا نقول مدير مؤسسة الفنار دكتور حسام أبو بكر، يكتب في يدعوة أحرنوت مقال على الصفحة 9 يتحدث عن العنف والجريمة، في مقال يقوم في عنوان يقول بأن الرصاصة لا تفرق، ويقول عندما يموت الأبرياء ويتحولوا إلى ضحايا ليس الحديث عن حديث عن حرب بين مجرمين، هذا هو فشل للدولة التي تفقد قدرتها في الحفاظ أو في الحماية مواطنيها، والمجتمع العربي وأن أيضا المجتمع بشكل عام يفقد نوعا ما حساسيته لحياة الإنسان والحصانة الأخلاقية. هذا ما يقوله حسام أبو بكر في مقال له في دعوة أحرنوت، هذا صوت مهم أيضا من المهم أن يصل. وأيضا في هذا الصدد يعني إحنا يعني أمام الكثير من المقالات التي تتحدث عن هذه الأزمة الدستورية التي تجتاح إسرائيل بشكل كبير، عناوين المواقع الإسرائيلية أيضا تتحدث عن هذا الموضوع، وبالنسبة لنا هو ربما يعيدنا إلى ما قبل الحرب. يعني من يعني هنالك من توقع بأن الحرب التي حدثت عام 2023 هجوم 7 أكتوبر قد يوحد الخارطة السياسية في إسرائيل، الأقطاب، حكومة وحدة وطنية وما إلى ذلك، ولكن يبدو بأن الانشقاق بين المعسكرين، معسكر المؤيد لنتنياهو والحكومة والمعسكر المناهض له، يبدو اليوم أكثر من أي وقت مضى. بطبيعة الحال نحن يعني سنتابع هذا الملف مع زميلنا وديع عواد. يعطيك العافية وديع،
1: صباحك بالخير يا فراس أنت وكل المستمعين.
0: يعني ترامب تعرف حكى مع الفيفا يقيموا كرت أحمر من واحد من لعيبة أمريكا، هذا غير الحرب. احنا دائما نحكي عن ترامب، هاي المرة بتعرف راح خطوة شوي أبعد، الزلمة بتدخل بنتائج ألعاب فوتبول. يعني
1: الرجل يرى بنفسه ببساطة هو أكبر من نابليون وأكبر من يوليوس قيصر وأكبر من تشرشل وأكبر من ستالين، هو زعيم البشرية منذ الأزل وإلى ما شاء الله، ويتصرف كأنه ملك ملوك العالم والدنيا، يستطيع لترامب ما لا يستطيع أي رئيس آخر. ولذلك يعني سيكتب المؤرخون فراس بعد حين أننا في فترة تفوق فيها الواقع على الخيال فعلا، لا قيمة للقانون الدولي، لا قيمة للمواثيق الدولية، لا قيمة للمنطق، وكل شيء بنهاية المطاف حسب مزاج الرئيس المعلم الكبير دونالد ترامب. ولذلك نتنياهو يدعو نفسه إلى البيت الأبيض في لحظة حرجة.
0: الهدف الزيارة هاي إيش بده؟
1: نتنياهو ذهب إلى هناك فراس لاصطياد أكثر من عصفور، يعني سواء على المستوى إسرائيل أو على سواء على مصالحه الشخصية الائتلافية الفئوية، وهو في فترة حرجة.

0: جدا 4 شهور فقط بينه وبين الانتخابات وتبدو حاسمة. وكثير من الأخبار والعناوين اليوم والقضايا ترتبط بنهاية المطاف في هذا الموضوع، موضوع الانتخابات. نتنياهو طير إلى واشنطن فراس على خلفية إدراكه بأولا بأن الرجل متكلب، أولا لا تحدث عن ترامب ونزك، ونتنياهو يريد الحفاظ أولا على هذا الاتفاق الإطاري مع لبنان لأنه ببساطة يعطيه فرصة لأن يفعل ما يشاء في لبنان، يصرف أنظار الإسرائيليين عن 7 أكتوبر. لك أن تتخيل أنه يوميا بدنا نصحى شو صار في لبنان، جنوب لبنان وليس في غزة. وموضوع 7 أكتوبر هناك من يحاول إلى إبقائه في صلب ذاكرة الإسرائيليين، وهذا ما يخشاه نتنياهو. الأمر الثاني هو محاولة تثبيت الهدف المركزي الاستراتيجي بموضوع اللف الملف النووي بالنسبة لطهران واشنطن، هذه المفاوضات خوفا من أن هذا لن ينعكس في الاتفاق، في مذكرة التفاهم التي وقعت في فرساي أن لا يتم الحفاظ عليها كما يجب. وثلاثي في موضوع لبنان، طهران الفصل بين الجبهات، هناك صراع داخل الإدارة الأمريكية، واضح أنه النائب الرئيس فانس يتحدث بطريقة مختلفة تماما عما يتحدث به روبيو في هذا الموضوع. وفانس هناك قلق كبير في إسرائيل من أن يؤثر على قناعات وميول وقرارات الرئيس الأمريكي، وربما هو يذهب إلى هناك لالتقاط صورة من جديد تسعفه أيضا في تثبيت هيبته النازفة في عيون الإسرائيليين أيضا. ولكن هذا لعب بالنار، شهدنا أن الرئيس الأمريكي سبق أو استبق هذه الزيارة بأن قال بس أنتم بتعرفوا أنا بشتغل أنا ونتنياهو في تفاهمات بيناتنا، إحنا متفقون، ولكن معروف مين الزعيم، معروف مين المعلم.
1: هاي الجملة شو الحاجة إلا يعني أنه هل هي ضد نتنياهو ولا هو بدي ورج أنه أنا كمان يعني أنا اللي بقرر؟
0: سؤال مهم. أنا أعتقد أنه بالإضافة لأنه كما تقول يتدخل في كل شيء ويرى بنفسه أنه الشمس لا تشرق إلا بأمر منه جنون العظيم، أنا أعتقد أنه لا تخلو أيضا من رسالة إلى نتنياهو أنه أنا أريد أن أنهي هذا الملف النازف، لديه أسباب كثيرة داخلية وخارجية تدفعه إلى أن يتوصل إلى إنهاء هذه الحرب، وهو يدرك أن نتنياهو لديه مصلحة معاكسة. ولذلك نتنياهو قال في الليل الفات أنه في هناك مصالح يخدمها الرئيس الأمريكي، مصالح أمريكية، وهناك مصالح لإسرائيل. هي أيضا رسالة مبطنة معاكسة من نتنياهو إلى ترامب بضرورة أخذ إسرائيل في الحسبان في كل تحركات الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا بدك بهذا السير بهذا الموضوع يعني فراس، الموضوع الكدي مهم لنتنياهو إلى درجة أن هناك من يحذر من أن إسرائيل ذاهبة إلى ما هو أكبر وأخطر من الأزمة الدستورية اللي نتجت في الليل الفائت، اللي هي ترتبط في إعلان حكومة نتنياهو، حكومة إسرائيلية للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل من عام 1948 تعلن أنها لن تحترم قرار المحكمة العليا اللي قالت فيه للحكومة ممنوع، يعني بما معناه تحلي مجلس إدارة سلطة البث الثانية، وهذا أمر في غاية الخطر. هاي هي الأزمة الدستورية اللي كانت إسرائيل تخشى منها، صدام يعني واحد على واحد، ورسم كاريكاتير داوود أهرونوت يرمز إلى ذلك، باص يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، الرمزور فيه نتنياهو الشوفير وراء الركاب الوزراء، قتلب طالعة من الطاقة من فتحة الطاقة في الباص وتصرخ سائقنا حبوب نهاك شيلانو حيفرمان. وفي الجهة المقابلة أيزنكوت يحاول أن يقود الباص في الاتجاه المعاكس، وهذا يتكاتب مع الاستطلاعات المرة الأولى في استطلاع في إسرائيل اللي تتساوى فيه قوة الليكود وقوة حزب يشار. وهذا يعني كنت أنت بتحكي بين الجد والمزح عن جنون العظم لدى ترامب، أنا أعتقد أن جنون العظم موجود لدى نتنياهو، وهناك حالة يعني طالما حذرت منها العرب حتى في الأمثال الشعبية في رأس، يعني عزيز قوم ذل ينبغي أن يستحق الرحمة أو الشفقة والأخير. نتنياهو تعرض إلى لكمات وإلى لطمات كثيرة في هذه الحرب وفي علاقاته مع أمريكا وفي غيرها، والآن الاستطلاعات لا تبتسم له، ولذلك يعني من شأنه أن يفعل شيء اللي كمان غير متوقع وأكثر من مجرد أزمة دستورية، بأن يلغي الانتخابات أو أن يحول إسرائيل إلى دولة فيها ديمقراطية مشروطة وإلى آخره. ولذلك ليس صدفة أن أهود براك امبارح دعا إلى عصيان مدني وإسرائيل مشغولة من ساسة لراسة. اليوم مقالات الرأي تصرخ في هذا الموضوع، إدعوة أحرنوت بتقول هزة أرضية مع صورة نتنياهو مع رئيس محكمة العليا القاضي عميد، ومقالات الرأي مثل ما كنا في كل وسائل الإعلام الإسرائيلية منحازة يعني أكد أقول بنسبة السواد الأعظم منها ضد الحكومة في هذا الموضوع.
1: حتى إسرائيل هيوم وديه حتى الصحف يعني

0: نعم، حتى إسرائيل اليوم حتى في معريف، لأنه ببساطة هناك استشعار إسرائيلي بالفطرة في رأس أنه نتنياهو يأخذ إسرائيل إلى مرحلة حساسة. كل الوقت كنا نسمع أنه أزمة دستورية، حرب أهلية، وكل وين إسرائيل وين هذا الكلام؟ الكلام بالفعل تهوين. نعم. الحرب الأهلية ليست لعبة.
1: ودي بدي أستغل يعني معك في سؤال أخير بكل ما يتعلق في قطاع غزة. هناك تقرير فيها أرس بأنه يعني الحماس تريد أن تحل نفسها عمليا كحكومة في قطاع غزة من أجل يعني أن تمنح ورقة للمفاوضين للوسطاء. في المقابل تقريرها أرس يقول بأنه كل محاولات مجلس السلام يواجه عراقيل إسرائيلية في أي تطوير شيء جديد في قطاع غزة.
0: نتنياهو في قرارة نفسه من مرة أخرى يعتقد أنه ربما يعني يحصل على عجل نجاة من غزة فراس، كما يقول المثل رزق العكال على المجانين. حماس إذا لم تفعل شيء يعطي فرصة لأن ينجو قطاع غزة من محاولة إسرائيلية لتحقيق مآرب سياسية واستراتيجية وعسكرية، محاولة تعويض هذا الفشل في الجبهات الأخرى من خلال استسهال الجبهة الغزية، بكونوا جماعة حماس يعني بدون مسؤولية وبدون أي ضمير وبدون أي قدرة على قراءة الخريطة السياسية الآن، لأنه في هناك مخاوف أنه إسرائيل تستغل الفرصة وتحاول أن تستغل لحظة غضب عابرة لدى ترامب من أجل معاودة الحرب. هذا الإجراء الآن من قبل حماس يقول أنه إسرائيل أنه حماس تفهم ضرورة الإبداء الليوني والمروني والقدرة على يعني إبعاد قطاع غزة من كارثة جديدة. لك تتخيل الناس في الشوارع مش بالمجاز فراس، الناس عايشين بالخيم وفي ناس مش لاحقين الخيم. وهذا ربما يقودنا للملاحظة الأخيرة، كان في بالليلة يعني الفائتة أيضا عريضة اللي ترتبط في غزة ما يعرف بالأكاديمية للمساواة في الجامعات الإسرائيلية، وفورم بيومئات تقريبا 900 محاضر إسرائيلي بينهم طبعا محاضرين عرب، اللي دعوا في رسالة عاجلة في عريضة الأوساط الطبية والأكاديمية في إسرائيل فلتسعوا الآن وفورا أجل إنقاذ حياة دكتور حسام أبو صفية اللي هو مدير مستشفى كمال عدوان، معتقل دون لائحة اتهام حتى الآن. في الخلفية طبعا فراس للتذكير، منظمة أطباء لحقوق الإنسان كانت قد قالت في الأمس في تقرير جديد أنه حالته حرجة. تخيل أنه محامي الدفاع عودي ناصر كان قبل كم يوم عنده في السجن، وقال أبو صافي قال لي أنه هذا اللقاء سيكون على ما يبدو اللقاء الأخير بيننا. أخيرا اللي حرك هذا الموضوع، موضوع يعني العريضة، مثقفين عرب ويهود موجودين في فورم اللي اسمه فورم الكرمل، في أسعد غاني وحسن جبرين وأريس صباغ وآخرين، اللي كان في يعني ولا يزال ينشغل في قضايا العامة وإلهن علاقات مع الجانب اليهودي، استصرخت هاي الصرخة وهاي الدعوة أو هذا التقرير لأطباء لحقوق الإنسان، وفعلوا ما فعل على أمل أن يكون لذلك ردود فعل في إسرائيل وفي العالم لإنقاذ حياة هذا الطبيب الذي يعتقل حتى الآن بدون لائحة اتهام.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل وادي عواد على هذه المداخلات، يعطيك ألف عافية على هذا الوقف والإضاءة. شكرا شكرا وادي،
0: نهارك سعيد. خير.
1: الله يجيب لي فيه الخير دائما يا وادي.
0: إن شاء الله كل ما نحكي معك عن دراسة عن القهوة بس بنأجلها.
1: لا حكيت إذا بتشرب حكيت أنا حكيت
0: طيب
1: الصبح.
0: طيب كثروا قهوة، ضل كان يشكك بالقهوة زي زميلتنا شيرين يونس.
1: طبعا شيرين اسا ما يعني فاهم أنت بالوضع. منوصل. أشكرك جزيل الشكر وديع عوابدي. يلا إلى اللقاء. نخرج إلى فاصل ونواصل.
2: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
3: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
9: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصبح.
11: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: 100 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظارتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: هذا النهار مع فراس خطيب.
1: عدنا راديو الناس 103.378 FM. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن الأزمة الدستورية، استعرضنا أيضا تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع ملفات العنف في المجتمع العربي، واليوم يعني خلينا نقول في الآن في الوقت المتبقي في هذه الساعة نخصص بشكل كبير لجهاز التربية والتعليم الذي يفقد يعني أبناء ومن فلذات أكبادنا، والعنف وصل أيضا إلى هذه الشريحة، شريحة الطلاب أو الخريجين حديثا، وتتزايد أيضا في الآونة الأخيرة أعداد الفتية اللي هن عمليا تحت سن 18، لأنا بعتبرهن أطفال وكثير بعتبرهن أطفال اللي عم بيكونوا ضحايا لهذا العنف بالتزامن مع تنامي انخراط جزء منهم في دوائر الجريمة. تساؤلات كثيرة بشأن دور المؤسسات التربوية في ترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف، هل هنالك ما يكفي؟ هل الدولة تقوم بما يكفي من أجل لجم هذه الظاهرة؟ في محل ثاني بضلنا نحكي عن محل ثاني وزير التربية والتعليم بحط المفتاح وبروح، ولكن هون احنا يعني ما منعيش من هاي الحكومة التي لم تحدد شيئا في هذا الموضوع. قبل كل ذلك نستضيف ريهام خوري فار، السيدة ريهام خوري فار مديرة مدرسة الحوار الرسمية للتربية الحوارية للفنون والإبداع في مدينة حيفا. يعطيك العافية، صباح الخير ست ريهام.
2: صباح الخير أستاذي لك ولجميع المستمعين.
1: يعني نحن نعرف بأن الخريج من عندك اللي هو وئام فيصل توفي متأثرا بجراحه نتيجة إطلاق نار عليه، كمدير للمدرسة يعني لو بتشاركينا بالشعور، لأنه نحن لا نعرف بالضبط، يعني إحنا بنسمع عن الخبر ولكن خلفه فيه الكثير من التفاصيل المخفية.
2: للأسف لما وصلنا الخبر بالبداية ما فكرت كمديرة مدرسة، فكرت بأن فقدنا واحد من أبنائنا. هذا شعور بخلي حديثنا عن الآن مش مجرد حديث مهني، وإنما حديث بمثل القلوب المسؤولية. فبالبداية بدي أتقدم باسمي واسم أسرة مدرستي مدرسة حوار بحرج التعازي لعائلة طالبنا وئام. وئام تعلم بمدرستنا خلال المرحلة الابتدائية، كان واحد من أبنائنا، وجوده بالمدرسة كان جزء من حياتنا اليومية. كبر بين صفوفها ومساحاتها، كل معلمينه بالمدرسة بتذكروا وبيتذكروا سنوات طفولته. من الصعب علينا جميعا نستوعب وئام الطفل اللي كان يحمل حلم وضحكة ومستقبل رحل عنا بهاي الطريقة المؤلمة. فقدانه بترك وجع كبير وعميق بقلوبنا، بقلوب عائلته، زملائه ومعلمينه. اليوم ما بنبكي على وئام، بنبكي على واقع أصبح بيهدد أولادنا. لا يجوز أنه يتحول أخبار مقتل الشباب والأطفال بمجتمعنا لأمر اعتيادي، وهذا أخطر ما في الأمر. كل شاب وطالب بنفقده هو خسارة لعيلته ولمدرسته وللمجتمع أكمله.
1: ست ريهام، يعني لما أنت عندك مسؤولية اللي هي مؤسسة تربوية وأنتم يعني

0: عمليا بتحملوا رسالة معينة؟ ولما انتوا تعيشوا بهذا الواقع هل بتتخيلوا مثلا يعني انها تتغير مهنتكم؟ انه هل في اشي تغير على طريقة تعاملكم بسبب موجة العنف؟ لانه وظيفة المعلم هو يحضر الشباب والصبايا، يحضر الاطفال والطلاب للحياة، بعدين يطلع عشان يطلعوا على الحياة، يرشدهم في تعليمهم، يرشدهم في حياتهم، شو الموضوع الأفضل، شو التصرف الأفضل من ناحية تربوية من ناحية ثقافية. هل تخيلتوا تقعدوا مع بعض في غرفة العلمين تحكوا عن طالب اللي قتل نتيجة موجة العنف، أو إنكم تعيشوا وتخافوا على طلاب اللي هن خريجين؟
1: صراحة الفترة الحالية جدا جدا عم بتكون صعبة على جميع المدارس، على جميع المجتمع بأكمله. هاي الفاجعة اللي صارت بتذكرنا انه ابنائنا مش مجرد طلاب نتولى تعليمهم، بل مسؤولية مجتمع كامل. دور المدرسة انه تمنحهم المعرفة والقيم، انه تزرع فيهم قيم الحوار، الاحترام، الانتماء، بس هن كمان بحاجة لمجتمع يحميهم خارج اطوار المدرسة.
0: صحيح.
1: فمن هون المسؤولية هي مسؤولية جماعية حسب رأيي، عمل مشترك بين المدرسة، الأسرة، السلطات المحلية، مؤسسات الدولة، عشان نمنح أبنائنا بيئة آمنة وأطر تربوية ثقافية ورياضية. إحنا العطل الصيفي وهذا كمان أمر اللي بحثنا أكتر إنه هاي الأطر تكون موجودة حتى يشعر كل شاب إنه بنتمي للمحل اللي هو موجود فيه، والمحل الموجود فيه بحميه وبحتضنه.
0: هل حسيتي عن جد في تكاتف؟ يعني انتوا في حيفا، هل في يعني هل البلدية تقوم بما هو كافي؟ هل وزارة التربية والتعليم تقوم بما هو كافي من اجل كبح جماح هذه الظاهرة المستفحلة المستشري المؤلمة؟
1: احنا بحاجة لعمل جماعي اكثر مكثف، اكثر موجه ضد الآفة اللي عم بتكون بهاي الفترة. احنا لازم نفتح المدارس والمراكز الجماهير لأنشطة رياضية ثقافية وفنية بشكل دائم، زيادة أطر مجانية وأمن لشبابنا، تعزيز برامج وقاية وإرشاد، مش الاكتفاء بردود فعل، لأنه يعني بعد المأساة في عنا ردود فعل، بس شو كيف لازم ينعمل بشكل موسع ودقيق لكل الشرائح الشبابية الموجودة اليوم.
0: ست ريهام، إذا بدي أسألك عن وئام، يعني صعب شوي الواحد يحكي عنه بهذه بصفة الغائب وما إلى ذلك، شو بتقدر تحكي لنا عنه؟
1: وئام كان ولد أطيب من قلبه، ما فيش يعني خلوه، كان متابع طول الوقت عن طريق جدته تفوزية، كانت تيجي بشكل دائم على المدرسة. ولد معطاء، كان يحب كتير الدراما، كان متخصص تخصص الدراما عندنا بالمدرسة، يحب المسرح، كان يشارك أستاذه إنه لما بده يكبر وهذا حلمه، للأسف انتزع منه، كان حب يكون ممثل، بيمثل بمسلسلات وأفلام. شو الواحد بده يحكي؟ الوضع جدا جدا مأساوي.
0: الله يكون بعونكم، عون مدرسين وعون العيلة عون البيئة والله يكون بعوننا كمجتمع على هيك أوضاع. ريهام خوريفار، مديرة مدرسة الحوار الرسمي للتربية الحوارية للفنون والإبداع في حيفا، شكرا لك. مش مفهوم ضمنا تطلع تحكي، أنا برأي صوتك لازم يضل حاضر، تروحوا على البلدية وعلى كل محل من أجل خلق إطار. بنفعش هذا الوضع يكمل، ما بنفع، ما بزبط. شكرا لك، شكرا على مشاركتك إلنا.
1: شكرا لك.
0: دكتور سامي محاجني، المحاضر في علوم التربية بكلية بيت بيرل، صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور فراس ولكل جميع المستمعين.
0: يعني نحن نرى دائما بنحكي دور الشرطة دور الشرطة دور الشرطة، ولكن مش بس الشرطة، المؤسسات التربوية، أنا لا أتحدث فقط عن المدرسة، البلديات، الحكومة، الوزارة، هل تقوم بما هو كافي من أجل وضع حد لمثل هذه الظاهرة المستشرية، أو تحضير المجتمع، أو على الأقل خلق واقع جديد معين اللي نقدر نستوعب اللي عم نعيشه؟
2: من الواضح لا تقوم بواجبها جميع المؤسسات، لكن من محلي كأكاديمي أنا أرى أن ذلك أن هذه الظاهرة هي متجذرة عمرها كثير من السنوات. نرى الآن ما يحدث الآن والنتيجة الواضحة لما حدث قبل 20 و30 و40 سنة.
0: فهذا شو اللي صار قبل 30 و40 سنة؟ يعني نتيجة لماذا؟ يعني إذا بتقدر تحط لنا إياها بشكل عيني.
2: نتيجة عوامل متعددة، عوامل شخصية، عوامل عائلية، عوامل مجتمعية، وعوامل ثقافية، بمعنى عوامل الماكرو، عوامل الوضع

0: للسياسي، كل هذه طبعا تجمعت حتى أن أنتجت هذا الشيء، هذه الظاهرة. أنظر يعني إلى أحد الأمور البارزة في هذه الفترة، إنه طلاب الأكاديميين في الجامعات وضع مفرح من جهة ومن جهة محزن، 70% هن إناث وفقط 30% ذكور. ما الذي جعل ذلك يحدث؟ لماذا يعزف أو عزف الذكور عن التعليم في الجامعات؟ لماذا لا يتعلم على الجامعات؟ هذه الظاهرة طبعا كمان مرة هي عوامل شخصية، يعني شخصية اللي ذكرتها كلياتها، شخصية والمجتمعية العائلية والثقافية. يعني منذ البداية من جيل 5 سنين وحتى قبل ذلك يبدأ الشخص بتطوير ما يسمى أحلام، أو ما نسميه باللغة الأكاديمية تطلع إلى المستقبل. ومع الوقت
1: يتآكل هذا
0: تتحول
1: الموضوع،
0: هذه تتحول طبعا تتحول هذه الأحلام إلى مخططات عملية. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ الآن الأحلام هذه عوامل شخصية وعوامل مجتمعية. يعني في البداية يحلم كل شخص، كسمعت الولد ابن 5 سنين بدي أصير طيار، بدي أصير كذا، أشياء اللي هي طبعا لا صلة لها في الواقع. يعني يصل لمرحلة أنه ما يمكن عمله ليس كل ما يمكن أن يحلم به. الآن يصل كمان مرة إلى أي مدى هذه الأمور هي ما يسمى تساهم في تقدمي، لها قيمة بالنسبة لي، ستحقق أهدافي. الناتج أنه بجيل الثانوي اليوم تصل طالب، بالذات طالب بجيل صف تاسع، يبدأ يفكر لماذا سأصل إلى الجامعة، ما الفائدة من ذلك، لن أستفيد من ذلك. فلذلك تعزف ترى الآن أنه الطلاب الذكور بالذات لا تتناسل
1: أحلام تختلف
0: الآن،
1: أحلام تختلف، يعني بده يحس كمان قبضاي وبدي يلبس بلوزة سودا ويطلع. سؤالي أنا الآن دكتور سامي، يعني في سؤال أخير، شو الحل؟ يعني إحنا بنعرف إنه الحكومة مش عن جد آخر أولويات، الحديث دائما عن قضايا أمنية وما إلى ذلك، دخل الشباك ما دخلش الشباك، ولكن نحن كمجتمع ماذا يمكن فعله؟ هيك بكم جملة.
0: الحل هو إنه إحنا كمجتمع أصلا فقدنا قيمة التعليم، لا قيمة للتعليم الآن. كان الحلم هذا أن يصبح كل شخص طبيب أو مهندس أو محامي، هذا حلم كلمة عربية أعتقد أنه توقف. يجب أن نعيد مكانة التعليم إلى ما كانت عليه، لكن بتغيير بسيط. الآن إحنا طبعا نتيجة كأقلية نتيجة الحرب 48، رأينا أنه مسار التعليم والمسار الذي لا نستطيع بواسطته تغيير مكانتنا المجتمعية وتحسين مكانتنا المجتمعية. الآن لذلك رأينا كتعليم كأداة. الآن اللي يجب أن نقوم به أن التعليم يجب أن يكون قيمة بحد ذاتها، ليس قيمة كأداة. لذلك بالضبط،
1: أنت حكيت جملة مهمة برأيي عملت كل الفرق، أنه نرجع للتعليم قيمته. ما يصيرش الإنسان اللي بتعلم هو الإنسان الخنون اللي فيش عنده إيش، والقبضاي هو رجع قيمة للتعليم، رجع قيمة للتعليم. دكتور سامي محاجني، سيكون لنا حديث عن هذا الموضوع، المحاضر في علوم التربية بكلية بير. شكرا لك على هذه المداخلة. تنضم، يعطيك ألف عافية. تنضم إلينا الآن أمينة عمري، السيدة أمينة عمري، مفتشة الاستشارة التربوية لواء الشمال. يعطيك العافية ست أميني.
2: الله يعافيك، شكرا لك. هلا،
1: تساؤلات، ما الذي تقوم به الآن وزارة التربية والتعليم، الأجهزة المسؤولة عن التعليم، من أجل وقف هذه الظاهرة؟ يتحدثون عن نسبة شباب أو نسبة ذكور قليلة في الجامعات، خطط التي عمليا لا تنفذ بشكل كامل في المدارس لكبح العنف، وبنشوف العنف كمان يقترب أيضا من المدارس بشكل كبير، وفي هنالك أيضا مدارس تضررت. شو مشاريعك وشو عندك تقولي للناس اليوم عن خططك للي ببعث ابنه على المدرسة اليوم؟
2: أسعد الله صباحك أولا أنت وجميع المستمعين. قضية العنف في المجتمع العربي وما نعانيه للأسف الشديد من فقدان ومن ما يرافق هذه الظاهرة من ظواهر جدا سلبية على طلابنا هو إيش اللي إحنا منعاني منه. طبعا منحاول كل الوقت إيجاد البرامج والطرق لمكافحة هذه الظاهرة.

0: ظاهرة بما يخص جهاز التعليم. طبعا هذه الظاهرة هي أوسع من جهاز التعليم، ولكن جهاز التعليم يدفع ثمن من أبنائه، من نفسيات أولادنا داخل المدرسة، من الخوف، من القلق، من التوتر الذي يرافقنا في كل مرة بصير في حادث. إحنا الجملة المركزية اللي أنا بقدر أحكي عنها أو البرنامج المركزي هو تنمية كل موضوع الحصانة التربوية داخل المدارس بما يتلائم مع حاجات أولادنا. أولادنا بحاجة إنه يكون في عندهم حصانة لمواجهة الضائقة اللي بيعاني منها كل مجتمعنا ماديا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. إحنا بنينا للسنة الجاي برنامج جدا كبير اللي إحنا بنسميه دوائر معالجة دوائر الحصانة داخل المدارس. مش جديد، احنا بنشتغل على هذا الموضوع من سنين سابقة، ولكن السنة الجاي ان شاء الله رح يكون نعم. إشي بشكل
1: ست أمين، أنا بدي أخذك على محل عملي. هل في إشي في كارثة حيفا اللي صارت، طلاب اثنين أيوة. اللي تخرجوا من مدرسة في بكفر قرع، طالب قتل داخل المدرسة، هل في برامج دخلت بشكل يومي على المدارس تحذير العنف، قضايا اللي تتعاطى مع قضايا العنف، هل في إشي اللي هو على الأقل إسعاف أولي لما يحدث؟
0: طبعا إسعاف أولي دائما موجود. إحنا دائما لما بصير في أي حدث عن هالشكل إحنا بنتجند، إحنا بندخل على المدرسة، بنشتغل مع الطلاب، بنشتغل مع الطواقم، بنشتغل مع الأهل، ولكن هذا لا يكفي. إحنا لازم يكون عندنا تدخل للأمد البعيد، يعني إحنا مش فتنا عملنا تدخل انتهى الموضوع. الأولاد رح يظلوا يعانوا من الإشي اللي صار. يعني أنا سمعت مديرة المدرسة اللي تحدثت قبلي، المعاناة هي طويلة. أنا بشكل شخصي جربت، يعني كان عندي فقدان لطالب في مدرسة بجوز قبل أكثر من 15 سنة، وما زلنا نتحدث عن الموضوع لليوم. فهنالك حاجة لأن نبني برامج الأمد البعيد للتحدث مع الطلاب.
1: هل بتلاقوا يعني من قبل الوزارة لما تجتمعوا مع مديرة اللواء، تجتمعوا مع وزير، هل في حساسية لما يحدث في المجتمع العربي؟ لأنه أنا أحكي لك عن نتيجة صفر حساسية لما يحدث نتيجة لما يحدث الآن في القرى والمدن العربية ونسبة الجهاز التعليم، لا نشعر بأنه هنالك عن جد اهتمام. ما بعرف، يمكن أنت تفيديني بإشي تاني عن جد في اهتمام أنا بالموضوع.
0: لا أنا ما بوافق معك إنه صفر حساسية، هنالك حساسية، ولكن أنا بدي أقول لك إشي ثاني. المسؤولية علينا إحنا، الحساسية لازم تكون عنا إحنا، وإحنا نبادر وإحنا نكتب برامج وإحنا نشتغل على الموضوع وإحنا نفوت هاي البرامج على مدارسنا، لأنه قد ما بدي تكون حساسية الآخر اللي هو بتفرج علينا من بعيد وكلنا والله وضعك صعب، مش رايح يعمل البرامج اللي أنا بحاجة إلها كأمينة كمفتشة أو طواقم اللي موجودة داخل المدارس أو مدراء المدارس. فأنا أنا بوافقش على هاي المقولة 100%، ولكن أنا كمان بحمل مجتمعنا والناس القياديين في مجتمعنا المسؤولية. شوي أنا بدي أحكي جملة بجوز ما توافقونيش عليها. إحنا بعدنا يعني كمان بنحكي عن الظاهرة من بعيد، مش كناس اللي ماخذة على حالها مسؤولية وبدها تعمل مبادرة. إذا كانت المبادرة منا وزارة التعليم ووزارة المعارف مش رح تقول لنا لا. وإحنا
1: بس هي وظيفة وزارة التربية والتعليم هي التي تبادر وتشجع الأهل على هذا الموضوع، لأنه أي تحرك
0: مضبوط أنا معك، بس أنا من خلال الأشياء اللي أنا مراكتها أنا بقول لك وزارة المعارف بتساعد، ممكن تساعد، هي ما راح تقولنا لا، ولكن علينا مسؤولية كبيرة
1: ونتحمل،
0: لأنه إحنا أدرى بوجعنا.
1: نتأمل عن جد، نتأمل أن يكون لك علما بأنه يعني أنا برأيي الجزء الأكبر تتحمل المسؤولية الدولة دائما بأي محل طبيعي، مش بس هون، ولكن دائما هناك مسؤولية مجتمعية. أشكرك، وسيكون لنا حديث عن هذا الموضوع. شكرا أنك طلعتي معنا أمينة عمري، السيدة أمينة عمري مفتشة الاستشارة التربوية في لواء الشمال. شكرا لك ونهارك سعيد، أعطيك ألف عافية.
0: ويعطيكم العافية.
1: أحوال الطرق
2: برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع عكا حيفا مزحم من فرق عكا شرقي حتى كفر مصر، شارع 70 مزحم من ثمرة حتى مفرق الناعمي، وهنالك مقاطع من شارع 6 المتجه جنوبا. بهذا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من برنامج هذا النهار، خليكم معنا، سنلقاكم على رأس الساعة في ساعتنا الثانية.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية، وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
2: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: في ظل تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي، قلق من تزايد استهداف الفتية القاصرين وتساؤلات بشأن دور المؤسسات التربوية وجهاز التعليم. استعدادات لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مع انتهاء مراسم تشييع خامنئي بالتزامن مع الترقب لبدء الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من لبنان. وليلة من الدراما في المونديال، المنتخب البرازيلي يودع بطولة كأس العالم بعد إقصاء قاتل أمام النرويج بثنائية من هالاند. المستمعون والمستمعات الكرام، دقيقة واحدة بعد الساعة الثامنة هنا في استديوهاتنا في راديو الناس 103.3 107.8 FM. طبعا كنا بكل ما يتعلق في وضع التربية والتعليم، ملف العنف العاصف في مجتمعنا العربي، ولكن الآن ننتقل أكثر إلى الملفات الإقليمية. تجري الاستعدادات عمليا لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وذلك في وقت يسعى خلاله رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى لقاء عاجل مع الرئيس الأمريكي في محاولة للتأثير في المفاوضات مع إيران. ينضم إلينا الآن دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. يسعد صباحك دكتور.
1: أهلا وسهلا سعادة الدكتور،
0: يعطيك ألف عافية. يعني بداية كيف، يعني سؤال عام، ما الذي تشهد المنطقة؟ هل نحن أمام هدوء مرحلي أم أنه نحن متجهون إلى وضع أفضل الآن من حيث الحرب الإيرانية الأمريكية؟

0: السعودية والوضع في المنطقة، وأنت تحدثنا من السعودية، الوضع هناك أيضا هذا يهمنا.
1: أحييك سعادة الدكتور وحيي السيدات والسادة المستمعين. حقيقة يا أخي الكريم، المنطقة يعني لم تشهد استقرار حقيقي خلال ربما العقدين أو الثلاثة الماضية. الاستقرار الحقيقي أخي الكريم هو أن يكون هناك استقرار، يكون هناك تنمية، بعد عن الصراعات، بعد عن الحروب، بعد عن النزاعات أيضا، وحان بين الوحدات السياسية والمجتمعات في منطقة ما من العالم. هذا الوصف الذي يعني هو معتمد في الأمم المتحدة وفي العلاقات الدولية غير موجود في منطقتنا. منطقتنا ملتهبة، منطقتنا مضطربة، منطقتنا تعاني من اختلالات هيكلية، ولعل ربما غياب بعض العناصر عنها اللي هي عناصر الاستقرار، عناصر التوازن في القوة، عناصر التكاتف ربما أو التنظيمات الإقليمية الجادة أيضا هي غير موجودة. كل هذه العناصر خلقت حالة هذا الاختلال. ثم هناك أخي الكريم حالة وهي تعيدنا إلى سؤالك، الوضع في المنطقة هي حالة لجوء بعض القوى الإقليمية والدولية في الحقيقة إلى معايير غير المعايير المعتمدة في الحياة الدولية. الحياة الدولية تقوم أن القانون الدولي هو الأساس وهو المرجع وهو المشرع للعلاقات بين الوحدات السياسية. هناك دول يعني ولعل منها الإقليمي ومنها الدولي أيضا تقام أو تبني علاقاتها على أساس القوة وعلى أساس الصراع وعلى أساس أخذ ما تريد بالقوة. هذه العناصر هي تخلق حالة عدم الاستقرار. المؤسف أن نقول مزمنة، لكن هذه هي الحقيقة. منطقتنا لا تعرف حالة استقرار دائمة، رغم أن منطقتنا مؤهلة لأن تكون مستقرة، لأنها يعني حيوية للعالم، فيها كثير من الثروات وكثير من الخيرات، قادرة بما فيها أيضا من ربما التراث والثقافة والتاريخ على أن تنتج ربما حضارة أو حياة أفضل. لكن كما يقولون قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر هذه المنطقة، هي
0: قدر المنطقة. ولكن دكتور إذا بدنا نحكي على الوضع القائم حاليا، يعني هنالك حديث، هنالك تشييع لجثمان المرشد الأعلى علي خامنئي، هنالك أيضا كانت مشاركة سعودية، مشاركة عربية أيضا، يعني في حسن نية من أجل يعني واقع أفضل مستقبلا. في المقابل هل تعتقد بأنه نحن متجهون إلى هدوء نوعا ما؟ وكيف تقرأ يعني المرحلة المقبلة من المفاوضات؟ هل نحن أمام ربما سيكون هناك اتفاق، أم أنه قد تتفجر الأوضاع في أي لحظة كما يتوقع أيضا في إسرائيل؟
1: يعني كما يبدو لي على الأقل إلى الآن، وهذا ربما ليست رؤية كاملة أو واضحة بالقدر الكافي، الكل يحاول تجنب ربما حالة الانفجار دعنا نقول، وهناك أطراف إقليمية هي التي تسعى إلى تثبيت الأوضاع كما يقولون، أو محاولة ألا يكون هناك ربما خروج عن السياقات المألوفة. لكن بذور الصراع وبذور الانفجار وحالة عدم الاستقرار وربما حالة عدم التكافؤ في موازين القوة وحالة عدم يعني وجود رؤية واضحة لمستقبل العمل الجماعي في المنطقة، أنا أعتقد أنه يؤطر ربما يرسم صورة لصراع قادم. متى يكون هذا الصراع؟ الله أعلم، لأن الاختلالات أخي الكريم هي ليست تكتيكية، الاختلالات هي هيكلية وربما استراتيجية، بمعنى أن العناصر التي تولد وتؤجج وربما تسوق لوجود صراع هي للأسف يعني هي قديمة وتاريخية، والكل يعرف أن هناك حالة صراع. والمؤسف أيضا أن الكل يستعد كما يقولون في اللغة العربية الكلاسيكية لصراع
0: قد يكون أكبر.
1: الأسس لا تبنى على التنمية والاستقرار والهدوء والتعاون، وهذا موجود في ميثاق الأمم المتحدة، يعني الصداقة والتعاون وعدم الاعتداء وعدم التدخل في شؤون الآخرين. الذي يحدث في منطقتنا بالذات يعني وربما في أماكن كثيرة من العالم هو عكس ذلك تماما للأسف.
0: دكتور يعني في سؤال أخير الآن في كل ما يتعلق في موضوع المفاوضات القادمة، وضع السعودية الآن، المملكة العربية السعودية، نرى بأن أسعار النفط قد انخفضت نوعا ما، هل هنالك الوضع أسهل مما كانت عليه؟ هل مرور بضائعها والنفط يمر بشكل آمن من مضيق هرمز، أم أنه يعني خلقت أيضا مسارات بديلة؟ هل في خطة استراتيجية في المملكة أيضا لعدم العودة إلى خلخلة التعلق بالوضع الإقليمي؟
1: أنا في تقديري أخي الكريم أن الصراع الذي شهدته المنطقة وخاصة صعود العنصر الذي لم يكن في الحسبان قبل بداية هذا الصراع بين قوسين، استخدام الجغرافيا في التأثير على العلاقات السياسية بين قوسين، أيضا استثمار الجانب الإيراني لمضيق هرمز، أو حتى ربما ليس استثمار إنما كان ضغطا وابتزازا للعالم بمضيق هرمز، أنا أعتقد أنه سيخلق آليات جديدة وتفكير جديد في المستقبل ل يعني تطوير تسويق وترويج وبيع الثروات التي تعتمد عليها كثير من دول المنطقة بين قوسين النفط، هذا رقم واحد. الشيء الآخر، المملكة يعني لديها خطط طموحة وطموحة جدا ومستقرة، وليست من اليوم لأن يكون النفط مصدرا، وفي تقديري كما تقول الدراسات سيبقى مصدرا مهما للدخل، لكن
0: ليس
1: لن
0: هو
1: يكون
0: المصدر
1: هو
0: الأساسي.
1: المصدر الأساسي والمؤثر، هذا رقم واحد. لكن هذا لا يعني أن هناك ربما تغيير لهذه السياسة، لكن سيكون هناك يعني مداخيل رديفة وأساسية ومساعدة. الشيء الآخر وهو مهم في الحقيقة، أن كل دول المنطقة اليوم بدأت تفكر في البديل، وبدأت تفكر في حالة ربما تتجاوز بها خلافات مستقبلية، لأن كل المخططين والدارسين في المنطقة يعرفون من الصراع في منطقتنا يتجدد تقريبا إن لم يكن كل 5 سنوات تقريبا، وهذا في بعض الدراسات تؤكد ذلك، فهو في كل عقد من الزمان هناك حرب أو حربين، أو هناك حالة عالية ومتقدمة من التوتر يعني تنذر تشي تقول بأنه يجب أن يكون هناك تفاديا لما يمكن استثماره واستغلاله من بعض الأطراف. الشيء الآخر، هناك أطراف لا نعرف يعني كيف ستكون قوتها في المستقبل، بين قوسين النظام السياسي في إيران، يعني طبعا خلال 10 سنوات أو 20 سنة القادمة لا أحد يمكن أن يتنبأ اليوم كيف سيكون بمعنى،
0: ولكن حتى يعني اللحظة يعني صموده أمام في هذه الحرب يعني منحه أكثر قوة على الأقل المدى القصير في كل ما يتعلق خاصة في ظل يعني السياسة الأمريكية غير الواضحة في المنطقة. نشكرك، دائما ممتع الحديث معك دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك ألف عافية دكتور.
1: شكرا سيدي. شكرا سيدي.
0: ألون فينكاس كونسل إسرائيل بنيويورك، بوكر توف بديش أفار، بوكر توف.
2: بوكر توف.
0: يوفي.
2: كم متخ؟
0: توف. אז חוץ מהמונדיאל אנחנו רואים שטראמפ לא רק משקיע משקיע במזרח התיכון, גם משקיע במונדיאל, לוחץ על פיפה לבטל כרטיס אדום לשחקן בנבחרת שלו. אני לא יודע בדיוק איך בארצות הברית מקבלים את זה, אבל זאת הקדמה שאני נכנסתי להלם מהידיעה.
2: לא היית צריך להיכנס להלם, כי פיפה זה ארגון מושחת, ונשיא פיפה ג'יאני אינפנטינו זה אדם מושחת, שלפני חצי שנה המציא איזה פרס מטופש ונתן לטראמפ פרס השלום יעני של פיפה. זה אני מזכיר לך איך אינפנטינו הזה התנהג כשהוא נתן את המשחקים את הגביע העולמי לקטר ב-2022, ואחר כך חבל לדבר על זה.
0: טוב, באמת חבל.
2: אותי זה לא הפתיע, שאני כדורגל זה כל החיים שלי, אני מחרים מההתחלה את הגביע העולמי הזה, לא ראיתי אף משחק בגלל זה, ולכן זה לא הפתיע אותי מה שקרה אתמול.
0: אז זה כותרת, אתה לא רואה את המונדיאל עכשיו בגלל...
2: זה כותרת, כן, שאני לא רואה את הגביע
0: העולמי. טוב. אלון, אנחנו מתקדמים פחות או יותר לסבב שני, או סבב אחר של השיחות בין איראן לבין ארצות הברית. איך אתה רואה את התמונה? אם אנחנו, בוא נגיד, השקט הזה שאנחנו רואים, לפחות השקט המתוח במזרח התיכון, זה שקט באמת שיתמשך, או שזה עלול להתפרץ עוד פעם?
2: תראה, אני לא יודע, אבל אני לא יודע להגיד לך מה יהיה, אתה יודע, מה הפוטנציאל של עוד התלקחות, עוד ירי על איזושהי מיכלית נפט או אוניית מסע, אבל אתה צודק לגמרי שיש פה שקט, והשקט הזה מאפשר להם להיכנס לשלב הבא של הדיונים. תראה, אנחנו כבר ביום ה-18 מבין אותם 60 ימים, למרות שאף אחד לא חושב

0: خسارتها أو على الأقل الضربات العسكرية التي تكبدتها إلى ربح استراتيجي عن طريق إغلاق مضيق هرمز، وأن كافة التقديرات الإسرائيلية والأمريكية كانت مخطوئة. ويقول بأنه هؤلاء الذين لم يعرفوا نوايا حماس في 7 أكتوبر، في اليوم التالي عندما أصبح الهجوم صاروا يحللوا ما الذي تريد حماس. وهو يقول بأنه ليس بالضرورة أنه كل التحليلات والتقديرات التي موجودة في إسرائيل هي صحيحة بكل ما يتعلق في الحرب. ويقول بأن الإيرانيين يرون أنفسهم رابحين، وهذا ما حدث على الأرض نسبة إلى ما كان مخططا إسرائيلا وأمريكيا. بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض قريبا، يقول بأن هذه ضرورة سياسية لنتنياهو ليظهر بشكل واضح بأنه هو يريد أو على الأقل يدير العلاقات بشكل جيد مع الولايات المتحدة، ولكن هذا أيضا فيه مخاطرة لأنه لا يعرف بالضبط كيف سيستقبل ترامب. ممكن أن تكون جيدة جدا، ولكن من الممكن أيضا يفيخ الزلمة على الجانب الغلط وأن يعني يهاجمه أو من خلال جملة أو يحكي له إشي اللي هو لا يريد أن يسمع. ولكن بكل المعايير تقديره بأن تكون هذه الزيارة معتدلة نوعا ما، يستطيع نتنياهو أن يقول بأنه العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة جيدة وأنه يقود هذه العلاقات. نخرج إلى فاصل ونواصل.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في وينر مباريات دور الـ16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
11: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: الآن في وينر مباريات دور الـ16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية، تابع لشروط الحملة.

0: المجتمع العربي، ولا نستطيع أن نقول بأن النهاية سعيدة، نجونا من مصيبة نوعا ما، ولكن يعني هذا أيضا يستدعي التفكير. نعود فيك لشهرين ثلاثة قبل شهدت الحالة الصحية لرئيس مجلس جديد المكر السيد سويد ملحم تحسنا ملحوظا الحمد لله خلال الأيام الأخيرة، إذ بدأ يتماثل للشفاء بعد نحو شهرين من إصابته بجراحة خطيرة في جريمة نكراء لإطلاق النار استهدفته مع نائب عبيد عبيد أثناء خروجهما من حفل زفاف في القرية. إحنا كنا قد تحدثنا مع النائب في وقت سابق، والآن ينضم إلينا السيد سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي جديد المكر. يعطيك العافية أستاذ سهيل.
1: صباح الخير أستاذ فراس، صباح الخير لراديو الناس والأهالينا في جديد المكر والمجتمع العربي.
0: أولا يعني كيف بيقولوا أهم إيش الصحة، عن جد إحنا سعيدين إنك تتماثل للشفاء وإنك تعود يعني نوعا ما مع كل الألم اللي كان، إنك تقدر تحكي معنا وتطلع بهذا، هذا فيه انتصار على هذا الواقع. أستاذ سهيل يعني هيك طمنا بالأول، أول إشي على صحتك، كيف أنت، شو وضعك؟
1: الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. طبعا اليوم أنا 51 يوم بعد طبعا الحدث الأليم الجريمة النقراء اللي حاولوا الناس يعني ينفذوها بحق طبعا النائب عبيد عبيد. لا شك أنه بالنسبة إلي أنا يعني حتى لو كانت الإصابة في القضمين أو في الجزء السفلي لجسمي، بالنسبة لها كانت عملية اغتيال بكل معنى الكلمة
0: طبعا،
1: لأنه تم يعني استهداف الشرايين الرئيسية بإجري، وبفضل رب العالمين وبفضل طبعا الأطباء اللي كانوا بالصدفة موجودين بالحفل، وبفضل طبعا دعوات الناس وصلوات الناس لإلنا أنا اليوم موجود وبحكي معك. لا شك يعني مر 50 يوم، هذول اليوم هاي الأيام أنا كنت أعدها باليوم وبالساعات، وأنا طبعا أعاني آلام جدا قاسي جدا جدا. اليوم بعد 50 يوم أنا موجود في المركز التأهيل في طبعا مركز الشكون في نهرية. وطبعا التهليق طويل، لكني مأمن بنفسي، مأمن بالعزيمة بالإصرار. تحديات جدا كبيرة، دعم الناس والحمد لله رب العالمين طبعا. وأنا هذا يعني بدي أستغل هاي الفرصة وهذا المنبر، ما فيش كلمات أو صفقة بحق الناس اللي بعتوا لي رسائل، والحديث مش على عشرات ولا مئات أستاذ فراس، أنا بحكي على آلاف الرسائل اللي أنا لغاية اليوم يعني ما رديت عليها، مش أستطيع أرد عليها بسبب يعني العمق الوجداني اللي فيها والمشاعر اللي فيها وغزرتها وكثافتها. وأنا لهم بصحة ما بدي أرد هاي الرسائل، لكن صار لي أطلع على البعض والمئات والألاف اللي اجوا زاروني في المستشفى، يعني أعطوني بالفعل قوة وأعطوني عزيمة وأعطوني إصرار إني أنا أستمر في وظيفتي، أستمر في شغلي، وإني أنا مش لحالي في هاي طبعا المحنة أو في هذا التحدي. الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد لله على سلامتك. بدي أرجع هيك، أنا أذكر تلك الليلة يعني أذكر جيدا لما وصلنا الخبر، كان صاعق بكل المعايير. رجعنا للحظات الأولى أستاذ سهيل، يعني هل كنت تتوقع شو اللي صار معك بهذيك اللحظة هيك؟ من خليني أسمعك، لأنك أنت قلت بعدين بالمستشفى لما راحوا مراسلين على المستشفى قلت إنه شكله الدور أجى علي، ولكن قبل ذلك شو اللي صار معك؟ أنت كنت تمارس حياتك طبيعية.
1: صحيح، أحكي لك شغلة. طبعا أنا يعني كل الموظفين المجلس المحلي أو نقول مديري الأقسام في أي جلسة أيا كانت للمجلس المحلي مع أي وزارة أيا كانت مع أي جهة حكومية أيا كانت، ومش مهم إيش الموضوع، دائما في كل جلسة عندي كنت دائما أول 10 دقائق تقريبا أحاول أصوب الأضواء على الحرب الموجودة في المجتمع العربي من عنف وجريمة اللي كل يوم عم بروح فيها ضحايا. فكنت بالفعل يعني أستغل الوقت، وكنت يعني أحاول أستغل 10 دقائق مع الشخصيات الموجودة اللي حاولوا يأثروا على متخذي القرارات في الحكومة إنه في هنا مجتمع اللي عمال يدفع ثمن غالي وكلهم في عنا ضحايا. بس بصراحة يعني كنت دائما أحكي إنه الحرب عنا اليوم إن كان مع حزب الله أو مع إيران أو مع حماس، هاي الحرب راح تنتهي، لكن عندي

0: كان دائما شك انه حرب من الداخل راح تستمر، وبالفعل الشروبات انتهت وحرب من الداخل عمال تستمر، لكن ولا مرة خطر في بالي ان انا اكون ضحية وادفع هذا الثمن. وكأني كنت عارف شو راح يصير مسبقا وكنت احكي على هذا الحدث، بس للأسف يعني ما حدا قدر يوقف الاشي، ما حدا استوعبني وما قدرت اتخيل ان ادفع هذا الثمن. طبعا انا وعبيد احنا بنمارس حياتنا الطبيعية في جيد المكير كرئيس مجلس محلي قائم بعمل، والحمد لله رب العالمين علاقاتنا جدا جدا طيبة، ما في عندنا اي خلاف لا على صعيد شخصي واضح ولا على صعيد مجلس محلي ولا على صعيد مناقصات، والحمد لله رب العالمين. زياد المكير ألطت قبل 3-4 سنوات طبعا فترة من العنف والجريمة وطبعا قضية الزبالة والخمام وكل هالشغلات، وقدرنا بالفعل يعني نوصل لوضع انه البلد كانت جدا هادي بينما في البلدات الاخرى كان في عنف وجريمة، وهذا الاشي يعني بيوصيناش وبعزيناش انه لانه اللي بصير بجزيد المكير او اللي بصير في الطمرة او في السخنين هو كان بصير كمان بجزيد المكير، لكن بالفعل جزيد المكير شهدت هدوء يعني غير مسبوق، وكنا يعني كل يوم يعني نشكر رب العالمين هذا الوضع احنا فيه، ومن يعني ولا محل فجأة انه المستهدف الرئيسي بكون يعني المواطن الأول اللي هو سوي الملح ورئيس المجلس المحلي والقائم بعمل. فأنا بالنسبة لي كانت إشي جدا مفاجئ، ولا مرة خطر في بالي هيك إشي.
1: على رغم أنك مريت فترة صعبة أنت يعني بشي مرحلة أنه ما أجب بالك أنه ممكن يصير فيه هيك إشي، لهالدرجة الأمور كانت يعني أنك أنت مطمئنة بالنسبة لك.
0: في بداية 2019 في الفترة الانتخابية الأولى تم استهداف سيارتي أنا، وطبعا اطلاق النار على بيتي، والحمد لله رب العالمين خلال يعني فترة قصيرة قدرنا نسكر هذا الملف بعد ما عرفنا مين الجاني وشو السبب كان لهيك شيء.
1: هاي المرة لا
0: واضح، هاي المرة بالمرة ما في عنا خلاف ولا يعني نزاع ولا أي شيء بالمرة شري. لكن أنا يعني بجزم طبعا انه اللي صار فقط على خلفية سياسية، اليوم يعني احنا موجودين كفترة انتخابية تانية كدنسة شنية في المجلس المحلي، وقدرنا احنا في الفترة الانتخابية التانية يعني نحصل على دعم من اهل البلد يعني غير مسبوق تقريبا، وعلاقتنا جدا طيبة، حتى اللي نقول في خلافات سياسية معنا قدرنا نستميلهم وفي بيناتنا تفاهمات جدا. فهذا الحدث إجا يعني كيقولوا يعني كرعت في يوم مشمس يعني ما فكرناش في شيء.
1: وانا عرفت الخلفية على الأقل يعني من خلال حديثك مع الشرطة وما إلى ذلك، ولا الأمور بعدها مجهولة؟
0: خليني أقول لك أنا في عندي طبعا خديوك هواجس، وفي عندي يعني تشككات إنه هذا الملف منين إجا وشو الأسباب له، بتصور هو يعني الإشي هنا سياسي أكتر منه على طبعا الاستحواذ، مين بده يفوت على المجلس المحلي مين دخلت على المجلس المحلي كمان سنتين، مع انه الاشي سابق لأوانه، لكن ما فيش اي تفسير تاني بالمرة، ما في عنا خلافات وما في عنا اعداء، هذا الاتجاه الوحيد اللي ممكن احنا نفكر فيه. وبرجعك للحدث يعني اللي كان في هذيك الليلة في الحفل الزفاف اللي كنت فيه انا وعبيد، كان حفل زفاف أو حفلة عريس يعني خاصة صغيرة جدا عائلية، وكنت مدعو أنا وبيد، فخلال صار مرت بهدوء بالنسبة لنا، وأنا عم بطلع من السهرة طبعا بيد سبقني وكمان صديق لإلنا إلى الخارج، وأنا طبعا طبيعي بودع الناس وبسلم على الناس، فعادة بتأخر شوي صغيرة بس وصلت برا يعني الساحة صغيرة، فبس طلعت من خلال الطاولات أنا كنت على الشارع تماما يعني، فأنا بتطلع لبيد بشوف إنه عبيد بعيد عني على مسافة حوالي 10 متورة يعني مع الأخ يوسف صديق لإلنا، وشخص لابس كان على رأسه حودة طبعا كذا. فلما خطيت كم خطوة
1: إذن انقطع الاتصال يعني بقمة القصة، خلينا هيك نعود الاتصال بالسيد سهيل ملحم.

0: يعني انقطع الخط أستاذ. ينضم إلينا الآن رئيس مجلس المحلي جديد المكر سهيل ملحم. أنت قلت أنك كنت تقف مع يوسف وبالآخر يعني شفت شخص معخوذي في معكس ده على رأسه. نعم.
1: فأنا عم بطلب أشوف عبيد ويوسف عم بيستنوني في الجهة المقابلة للشارع. فخطيت خطوتين ثلاثة يعني وفجأة الشخص اللي لابس الكزاء يعني بيبدأ يعني بإطلاق النار على عبيد. سمعت طلقتين حتى ثلاث طلقات يعني, بس الصوت بالفعل كان هالقد عالي, هالقد كان قاسي لدرجة أني أنا بطلت أقدر أشوف بعيني بالضبط إيش العمل اللي صير. لكن كان واضح لي أنه تم استهداف عبيد, فصرخت أنه عبيد استهدف. فمن ولا محل أنا طبعا كرد فعل عادي بدي أهرب, يعني وين بدي أهرب, بدي أرجع المكان اللي كنت فيه. لكن صبقني في رصاصتين في قدم الشمال وسبب لي كسر في الفخذ الرئيسي في العظم الرئيسي, وكمان رصاصة في رجلي اليمين اللي هي يعني كانت ضربة جدا قاسية في الشريان الرئيسي بالركبة.
0: شو أول إشي؟
1: طبعاً يعني تم نقلي إلى المستشفى. اللي بدي أكد عليه أستاذ فراس إني أنا بعد ما تم طبعاً ما استيقظت في غرفة الإنعاش ورجعت, كل حدث وكل حركة كانت بصارة. وبما أني أنا يعني لغة العبرانيم أو المجرمين ما بفهمهاش بالمرة, لكن للأسف أنا بحكي لك إنه خلال السهرة كان في إشارات وكان في حركات اللي حوالي, اللي أنا بعد ما استيقظت من غرفة الإنعاش قعدت يعني أحاول أفهم هاي الحركات. وبالفعل كي بيقولوا يعني الكتوبة كانت على كير.
0: قدرت تفهم بس متأخر.
1: متأخر إنه في شيء عمال يصير, كانت في ناس مش طبيعية بالمرة حوالي. قعدت أسأل بينه وبين نفسي ليش يعني هاي الوجوه بهذا الشكل, ليش هاي الحركات, ليش هاي الإشارات. فلهذيك اللحظة ما فهمتاش, بس بعد الحدث فهمت إنه كان في إشي راح يصير. أنا كنت لازم أفهم ما يشاله وما استوعبتاش.
0: أستاذ سهيل, يعني أول شيء الحمد لله على سلامتك. أول إشي خطر عبالك بعد هذه الضربة, يعني كل ما تفكر فيه لأنه بالآخر أنت إنسان مش بس رئيس مجلس, شو اللي دار براسك؟ وهل كان في لحظات قلت أنا شو بدي بكل هالقصة هاي بالمجلس المحلي وبغيره, أنا بروح بقعد مع عائلتي وبعيش حياتي وبشتغل شغلي وخلص؟
1: أول شيء أستاذ فراس, أنا يعني الهدف من هذا اللقاء ومش بس قضية سرد قصة إيش صار الحدث مع سهيل ملحم أو مع عبيد, وإنما أنا من خلال هذا المنبر ومن خلال أي منبر آخر أنا بدي أحاول إنه قديش ممكن إنه إحنا نشكل وسيلة ضغط, إن كان على مكتب رئيس الحكومة أو على ضابط الشرطة مفكر لها مشترى أو مفكر لها محوز أو حتى الشباك أو حتى مكتب وزير الأمن القومي, إنه يقضوا هذا الملف على محمل من جد. مظبوط إنه دم رئيس المجلس المحلي مش أحسن من أي دم واحد أي عربي آخر, لكن إحنا منضل في نهاية المطاف, إحنا طبعا سامل للشلطون, إحنا منتخبي جمهور اللي بالفعل لازم يقضوا هذا الإشي على محمل من جد على أساس نمنع أي طبعا تكرار لاستهداف أي منتخب جمهور أو أي رئيس مجلس آخر. فهي الرسالة الأولى. السؤال الثاني إنه هل أنا ممكن يعني أعيد التفكير, فهل إني أقوم بالاستمرار في عملي كرئيس مجلس محلي؟ أنا بحب أقول لك إنه سهيل ملحم وعبيد عبيد اليوم أقوى بكثير من 17 من مايو يوم الحدث اللي تم فيه استهدافنا. ليش إحنا أقوى اليوم؟ لأنه أنا اليوم متأكد إنه لو أبو عادي وعبيد بتعاملوا مع العالم من الصف اللي ما كان حدا كان يتعرض لهم. اليوم بعد ما كل هذه الناس وكل هذا الكم من الجماهير وكل هاي الناس اللي إجت ودعمت وزارت وبعتت رسائل, هذا بس بقول شغلة واحدة إنه الناس بدنا إياها, بدها إنه إحنا نستمر في
0: عملنا. الجزء الجيد من مجتمعنا بالضبط. اللي بيجي بدعم وبيحاول تخفيف من عبء الحمل هذا.
1: وإحنا أمام نهضة كبيرة جدا جدا في جديد المكي راح يشهد لنا المجتمع العربي بعد ما تم طبعا التوقيع لاتفاقية السقف مع وزارة البناء والإسكان. على الصعيد الشخصي أنا إلي أستاذ فراس, أنا بطلع على هذا الحدث كأي حدث عمل ممكن اليوم أي عمل يصير في معه حدث بالشغل, إن كان واحد لا سمح الله بكل هواي في مجال البناء أو في مجال الخشب أو في نجارة أو بالحدادي. أنا اليوم سهيل ملحم بعد حالي كمان عامل خلال عملي طبعا أصبت بهذا الحدث الكبير. فلا إحنا إن شاء الله رحيم نستمر, إحنا عزيمتنا أقوى.

0: يصدرنا أكبر اليوم. إحنا مستمرين في إن شاء الله
1: رجعت على الشغل البلد. ولا عن بعد ولا كيف الإشي عم بتتابع قضايا المجلس؟
0: يعني أحكي لك تقريبا بعد 3 أسابيع أنا بتواصل مع مديري الأقسام في جديد المرفي في المجلس المحلي مع عبيدي اللي هو كمان رجال
1: رجع للشغل هنا
0: طبعا مع المحاسب ومع المحاسب المرافق وأي شغلة بدها مني يعني إني أو بزوني في المستشفى وكل الأوراق مع حينون مستندات واليوم عن طريق الديجيتال اللي انت ممكن يعني تفوت وتوقع ممكن تواكب وتتابع كل الأمور.
1: الحمد لله على سلامتك أستاذ سهيل. نتمنى لك أول إشي الصحة والعافية وتكون مع أولادك وعيلتك يعني بكامل صحتك. ويعني وهاي القضية جدا يعني هي جانب جدا صعب كان بمجتمعنا, ولكن انك بتحكي معنا اليوم وعم تسرد هذا الموضوع وهذا الصمود بس بيعطي امل لكل من يستمع اليك. شكرا لك على مشاركتنا هذا الصباح
0: يعني بهذه القصة. تفضل. بس كم ثاني استاذ.
1: طبعا طبعا, طبعا.
0: انا مديون جدا جدا لكل واحد بعت لي رسالة من مجتمعنا العربي وبعنديش كلمات احكيها, بس اسمحوا لي يعني ان انا اخص يعني الدعوات والصلوات اللي وصلتني من الأمهات من الشيوخ من أبناء بلدتنا جاد المكر وخارج بلدتنا جاد المكر غمروني جدا جدا بالمحبة وبالدعاء وبالصلاة, وصدقوني أنا اليوم قوي. إحنا مستمرين البلد بدها شغل ومن أجل الولد والبلد وجداد المكر بس تعلى وتتعمر إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله لجداد المكر لكل مجتمعنا العربي لاجتثاث هذه الظاهرة. سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي لجداد المكر, شكرا لك, يعطيك ألف عافية والحمد لله على سلامتك. ألف سلامي.
0: الله معك.
1: طيب يعني لم يعد فيش مكان للحديث, تحدث عن كل شيء سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي لجداد المكر. نخرج الآن إلى فاصل ونواصل.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: مسافرين مصيفين
2: بس مع مغارين،
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: سلام
1: اليونان
2: سلام
1: سينا
2: فيها
1: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
3: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم. بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
4: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصباح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعت

0: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: هذا النهار مع فراس خطيب.
1: عدنا راديو ناس 103.307.8 FM، والآن إلى موضوع آخر. صدقت الحكومة الإسرائيلية بالأمس بالإجماع على قرار يقضي بعدم الالتزام بحكم صادر عن المحكمة العليا بشأن مجلس السلطة الثانية، الجهة الناظمة للبث التجاري والتلفزيون الإذاعي في إسرائيل، في خطوة تعمق المواجهة بين حكومة بنيامين نتنياهو والجهاز القضائي. طبعا إحنا مش رح نحكي على القانون، لما نحكي عن عدم الالتزام بهذا القرار، بقرار المحكمة، لأنه هذاك موضوع آخر. قضية السلطة الثانية للبث هي المسؤولة، وهي الجسم القانوني الذي عمليا يعطي غطاء قانوني لكافة القنوات الإذاعية بما يشمل أيضا راديو الناس والتلفزيونية وغيرها، وهي عمليا هنالك من يسعى في الحكومة الإسرائيلية إلى عمليا تهميش هذه السلطة بأعضائها بغض النظر عن سياستها. وجرى الآن محكمة، في المحكمة العليا أقرت بأنه لا يمكن هذا الموضوع، وبالتالي قالت الحكومة إنها لن تلتزم بهذا القرار بغض النظر عن شو القرار. نحن في مقابلتنا اليوم مع دكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة الحقوقي سنتوقف فقط عند موضوع عدم الالتزام بهذا القرار. ماذا يعني دكتور؟ صباح الخير.
2: صباح الفل.
1: أولا يعني كثير سمعت قضية إنه عدم التزام الحكومة بقرار عن المحكمة العليا يعتبر أزمة دستورية. ماذا تعني الأزمة الدستورية؟
2: هيك من عمليا احنا قبل ما نتطرق للأزمة الدستورية، هاي سابقة مش بس إسرائيلية، سابقة دولية. عمليا احنا ما بنعرف في العصر الحديث وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية انه دول عمليا بتصرح حكومة بتصرح انه لا للمحكمة لا اريد ان احترم قراراتك. عمليا اجمالا هذا الموقف هو موقف يمس ايضا بالاساس في مسألة سيادة داخلية، لأنه السيادة الداخلية لكل دولة بتتمثل أنه عندها مؤسسات، وإحدى المؤسسات المركزية القضائية، ولما سلطة تنفيذية بتقول أنا لا أريد أن أحترم قرارات السلطة القضائية، عمليا برضو مش بس بتمس في السلطة القضائية ومكانتها إلا مكانت سيادي، فلذلك هاي سابقة دولية. عمليا إجمالا فراس شو بصير لما الحكومة ما راضية عن قرار محكمة؟ صارت الحكومة بتقول سنغير القانون، سنضبط القرار المحكمة بقانون، أو نطلب من المحكمة إعادة النظر في قرارها الخاطئ. وصارت معنا، صارت معنا مثلا احنا اخذنا سابقة انه ما في هناك حق للدولة انها تحتجز جثمين، وقرار محكمة عليا بقاضيين ضد قاضي واحد، الحكومة قالت لا نقبل هذا القرار وسنطلب إعادة النظر، طلبوا إعادة النظر من المحكمة، المحكمة إعادة النظر، وبالآخر عمليا نجحت الحكومة بأربع قضاة ضد ثلاث. هاي الوسائل اللي عمليا بتعبر عنها إجمالا السلطة التنفيذية، إما بتغيير قانون أو بتطلب من المحكمة أو بتستأنف. أما تيجي وتصرح إنه لا أريد أن أحترم، هذا عمليا بتقول إنه أنا لا أريد أن أحترم الشيء المركزي اللي بنعبر عنه عن سيادة دولتنا، وهو سلطاتها، السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات.
1: طب كيف يمكن الخروج من هيك أزمة دكتور؟ يعني كيف الأشي؟
2: هاي يبدو واضح انه عمليا، انه هاي كل التحليلات وانت ابو التحليلات فراس، انه يبدو انه المعركة الانتخابية اللي يوجهها نتنياهو، المعركة الانتخابية حول مسألة السلطة القضائية. ولكن برأيي لو انه بس معاي هيك ربع ساعة يجي اعطي استشارة، بس بدفع لانه ما لازم اعطي استشارة ببلاش،
1: بدفعش الزلمة بحبش يدفع.
2: اذا لا بتروح على باصرة وراح يخسر كل شغلة واحدة. هذا النقاش دائما أما كانت السلطة القضائية، هذا نقاش نخبوي من النخبويين، ولكن ولا مرة بيكون اشي بفيد الشعبوية. يعني انت بهم جمهور نتنياهو، جمهور الليكود، الناس اللي بالبلد اللي هم تحت الطبقه الوسطى، من المدن بلدات التطوير، الطبقة العاملة في البلد، الناس الفقراء. هذول الناس ما بتهمهم نقاشك مع السلطة القضائية، بهمهم مثل المكان اللي يكون السابق، انه تيجي تقول انه بدنا نزيد ميزانيات للبلدات التطوير، بدنا نزيد
1: للجنوب
2: وكذا وكذا. هذا معدوم، هذا النقاش فوتهم في نقاش اللي هم ما لهم دخل فيه. هذا النقاش نخبوي، يعني بين مين ومين قد يكون؟ بين اليسار الصهيوني وبين المستوطنين. المستوطنين يعتبر نخبوي، نخبوي فريق صغير بالبلاد وله تأثير قوي، لذلك هو نخبوي. ما قد يكون فعلا هم من جروا، يعني يريف ليفين جر الليكود كلياته، تاريخ الليكود كلياته لشيء اللي بهمه هو شخصي وبهم المستوطنين فقط. ليه بهم المستوطنين مكانة المحكمة العليا؟ ولا مرة في رأس أظن حكينا عنها، لأن المحكمة العليا بعدها رسميا بتقر أن الضفة الغربية تختلف عن إسرائيل. الضفة الغربية لها قانونها وإسرائيل لها قانون، والضفة الغربية يسير عليها القانون الدولي الإنساني وإسرائيل قانون الدستور الإسرائيلي. هذا الشيء بالنسبة للمستوطنين كارثي، لذلك هم بنقاش مش بنقاش بينهم يقودوا المحكمة العليا وبقولوا بدنا نحط بس قضاء اللي مقبولين علينا سياسيا.
1: نعم،
2: لهذا السبب. بس هذا النقاش ما بهم جمهور الليكود، لذلك برأيي نتنياهو فايت بمعركة مش ربحاني، ولكن مثل ما انت تفضلت يعني بنهاية المطاف أسبابها هي الانتخابات، أسبابها ويبدو أنه ما إلها حل إلا في الانتخابات.
1: طيب
2: هذا راح يفيد بس هذا النقاش على فكرة، وراح يفيد بس الفريق المعادي لنتنياهو.
1: سننتظر ونرى، يعني بنشوف انه يعني مع انه يعني غدر استطاع انه يحول نقاش المحكمة للناس اللي في الشارع اللي صاروا يعتبروا مش من محل قانوني ومش محل نخبوي، انما يقولوا انه هذول البيض، هذول اللي بيقرروا لنا، هذول اللي بفكرين حال بيفهموا اكثر مننا.
2: هذول في راس، هذول بنساعهم هم النشطاء مش الشعب.
1: مش الشعب،
2: هذول النشطاء.
1: منطقي منطقي. دكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة الحقوقي، شكرا لك على هذه المداخلة، يعطيك الف عافية. صباح الورد. صباح الورد. طيب يعني هذا ما يقول نتنياهو في هذه المرحلة، اختياره لمثل هذا التوقيت لدخول الحرب مع المحكمة العليا، علما بأن الحرب مستمرة في هذا الصدد بشكل أو بآخر، ولكن يعني نحن أمام أزمات دستورية واضحة في البلاد. دكتور حسن قال بشكل واضح أنه مش أكيد تدعم نتنياهو، يعني هذا الأمور ربما لم يحسب لها حساب في هذا الموضوع.
3: هذه الفقرة برعاية هات جول. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا، العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.

0: الزميل فادي مصطفى محرر شؤون رياضية راديو الناس، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك لك ولكافة المستمعين، تحياتي.
0: طبعا شو عشو بدنا نحكي اليوم؟ يعني واضح
1: على المفاجأة،
0: يعني على على
1: خيبات الأمل،
0: على البكاء وصرير الأسنان نيمار. يعني هذا اللي نحكي عنه.
1: طبعا النرويج طبعا يعني تطيح بالبرازيل، وخيبة أمل يعني عيار ثقيل هذه المفاجأة. كل إنسان سألته قال لك كتيبة البرازيل جاهزة لملاقاة هالاند، لأن النرويج يعتمد فقط على لاعب واحد، ولكن حتى البدلاء وحتى أنشيلوتي وحتى كل لاعبي البرازيل لم يستطيعوا إيقاف هذا الدبابة البشرية. هالاند سجل الأهداف، سجل الهدف الثاني، الهدف الثاني يعني هو كان بهيرة من أمره، هل أحتفل، هل أنزع البلوزي، هل أركض، ماذا أفعل؟ ولكن طبيعي يعني ظاهرة غير طبيعية، هالاند لوحده قاد النرويج إلى المرحلة، إلى الربع النهائي. ويعني تسأل نفسك سؤال، هل هذه البرازيل اللي اعتدنا عليها، هل البرازيل اللي فقدت السمبة، فقدت الشغف، فقدت خط الوسط، حتى القدرات الأساسية الفردية للاعبين ما كانت؟ الجمهور بصرح على أنشيلوتي، ادخل نيمار، ادخل نيمار، دخل نيمار، يا ريته ما دخل نيمار. بالأمس سجل الهدف وقد يكون الأخير لإله في مسيرته الدولية، وقال سأعتزل

0: لكن دموع الحزن اللي كانت لشخص غير ملائم فقط لإرضاء الجمهور، وكأنه اليوم بتحكي على مركز جماهيري وكل شخص يريد أن يرى هذا اللاعب أو هذا.
1: لا نيمار يعني خلينا نقول لم يثبت، أنا مش من المعجبين بلعبه ولا من المعجبين.
0: كانت غلط في رأس كل دعوته للمونديال، كانت غلط في كثير لاعبين أحسن منه، في كثير لاعبين اللي كانوا يعني يعرفوا إنه طبعًا. وجود نيمار هو عبء على الفريق. يعني أنت عندك إندريك، عندك لاعبين شباب، عندك أعطيهم، شو المشكلة؟
1: لا بعرفش أنا شيء البارح يعني ضربة الجزاء لماذا لم فينيسيوس ما ضرب، يعني بعرفهمش أنا شو كمان القرارات تبعت الحكم، مش بس نيمار. يعني البارح كان في أمور أنا عادة يعني عادة تواضعا فهمت علي، مين إحنا ننظر على أنشيلوتي كيف يلعب يعني فهمت علي إنسان، ولكن بنفس الوقت بدرات هيك بصير في أمور إنه يعني يا أخي مالك، إنه شوف عم بصير إنه ضربة جزاء تضيع ضربة جزاء في كأس العالم، لأنه اختيار خاطئ هنا في الموضوع.
0: صحيح. والسؤال، هل أنشيلوتي فعلا ملائم للكرة البرازيلية؟ هل أنشيلوتي اللي عنده مدرسته الخاصة اللي أثبتها طبعا، وفكرة يعني كثير توقعوا أنه أنشيلوتي ريال مدريد سيعود بعد 90، ولكن شفنا يعني الفريق حاول اجتهد، ولكن مش هاي البرازيل اللي اعتدنا عليها. خيبة الأمل الكبيرة، وبارح في ناس العالم سمعنا مجموعة من المحللين محبي البرازيل قالوا وين الشغف، وين القدرة، وين الواحد على واحد، وين البرازيل اللي اعتدنا عليها؟ كله طبعا تم يعني تلاشى، والبرازيل تجد نفسها يعني مرة أخرى يعني في فضيحة. يعني احنا حكينا على فضيحة العيار الثقيل لألمانيا،
1: فادي
0: المكسيك وإنجلترا، وأنت من عشاق الكرة الإنجليزية 3-2
1: كمان مش مقنع كثير، بس مش مقنع كثير، مش مقنع كثير
0: قوية.
1: طبعا طبعا طبعا طيب يعني انا بسبب ما حضرتك كلها مجبور اقول للمستمعين يعني انه هيك النوايا انه يعني بسبب ساعتها، ولكن يعني من اللي حضرته برايي كان يعني متوقع من الفريق الانجليزي بهذه النجوم من رايس لساكا لبيلينغهام لغيره ان يكونوا هن عفريا نجوم المونديال، مش فرنسا على فكره، كميه النجوم موجوده في بريطانيا في انجلترا،
0: ولكن
1: تخلصت
0: الفوارق،
1: اللي كانت البرتغال اسبانيا، هذه يعني ايده على قلبي، بس بهو قلبي أنا بس أسمع اليوم. يعني ربما قد نودع الدون اليوم من هذا المتوقع، ولكن
0: أنا شفت في المؤتمر الصحفي يعني هو كان يهزم الصحفيين، فعلا ستكون آخر مباراة لكل إنسان بسأل. أنا باعتقادي على مهل بكير نقول إن إسبانيا اليوم بعد كل المفاجآت اللي شفناها المباراة نعرف كيف تبدأ، لا نعرف كيف تنتهي.
1: يمكن يعود السشرس. نعم على الورق الإسبانيا بتفوق بشكل كبير كل ما يحدث في
0: الورق. لو بسألك البرتغال إسبانيا شو توقعاتك؟
1: أنا بفكر في في في تمديد في تمديد
0: وبعد التمديد ستكون برتغالية.
1: عندي شعور إنه إسبانيا والقلب مع البرتغال.
0: والولايات المتحدة بلجيكيا.
1: الولايات المتحدة
0: طبعا الارض شوف معهم الارض ومعهم طبعا الجمهور ومعهم البيت الابيض
1: عم بلغي كرتات حمراء. طيب فادي يعني للاسف يعني الوقت يداهمنا، اشكرك جزيل الشكر، وسيكون لنا ايضا لقاءات اليوم زميل فادي مصطفى محرر الشؤون الرياضيه. الى اللقاء. احوال الطرق،
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
1: شارع عكا حيفا مزدحم، مفرق عكا شرقي حتى كفر مسرك لا يزال 70 مزدحم من طمرة حتى مفرق النعمي، شارع 6 مزدحم في بعض المقاطع جنوبا. بهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة من هذا العدد من برنامج هذا النهار في يوم الاثنين. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، ماجي علوتي في الإنتاج، محمد زيدان، محمد مجادلي، وطاهر يونس، ومصطفى الزعبي في غرفة التحرير، أنا فراس خطيب كنت معكم على مدار الساعتين. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء نتجدد إن شاء الله، ودائما وأبدا دائما مع أخبار أفضل وتفاؤلوا بالخير تجدوه. إلى اللقاء.
2: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت.

0: أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
3: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
4: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الجريمة في المجتمع العربي تتفاقم، وتصريحات بن غفير الاستفزازية تثير جدلا واسعا. توقعات بخفض نسبة الفائدة وسط تساؤلات بشأن إعادة تمويل قروض الإسكان. وإسرائيل تسعى للسيطرة على أكثر من 140 موقعا أثريا في الخليل وسط استنكار فلسطيني رسمي. دقيقة واحدة بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 6 من يوليو تموز 2026. أنتم مع غرفة الأخبار من راديو ناس حتى 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على أبرز الأخبار، والزميلة رجاء كنعني. صباح الخير يا رجاء.
1: صباح الخير أمير. قال رئيس المجلس المحلي جديد المكر سهيل ملحم إن ما تعرض له مثل محاولة لاغتياله وتصعيدا لما يواجهه مجتمعنا في مظاهر العنف والجريمة. وفي حديثه لراديو الناس قال ملحم إن تقاعس الحكومة عن التعامل مع الجريمة أدى لهذا التصعيد الذي طال منتخبي الجمهور.
2: لكن أنا يعني بزم طبعا أنه اللي صار فقط على خلفية سياسية هواجس وفي عندي يعني تشككات أنه هذا الملف منين إجا وشو الأسباب له. بتصور هو يعني الإشي وأنا سياسي أكثر منه على طبعا الاستحواذ، مين بده يفوت على المجلس المحلي، مين بده يفوت على المجلس المحلي كمان سنتين، مع أنه الإشي سابق لأوانه، لكن ما فيش أي تفسير تاني بالمرة. ما في عنا خلافات وما في عنا أعداء، هذا الاتجاه الوحيد اللي ممكن إحنا نفكر فيه.
1: قتل الشاب محمد غازي حسين الشرحة من

0: سكان الضفة الغربية وأصيب شخصان آخران بجروح متوسطة أمس إثر تعرضهم للدهس خلال شجار وقع في النقب. وفي السياق أعلنت الشرطة وفاة شخص كانت قد أطلقت النار عليه في مدينة باتيام مدعية أنه ركض باتجاه عناصرها وهو يحمل سكينا، فيما قالت الشرطة إن خلفية الحادثة جنائية وإن ملابساتها أحيلت إلى الجهات المختصة لفحصها. إلى ذلك قال وزير الأمن القومي تامر بن غفير إن غالبية ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي هم من عائلات الإجرام وفق ادعائه. وأضاف أن بن غفير أنه لا يقلل من خطورة جرائم القتل، إلا أنه ادعى أن هوية الضحايا يجب أن تكون جزءا من النقاش حول الظاهرة، مؤكدا أنه يعمل على إشراك جهاز الشباك في جهود مكافحة الجريمة. في السياق تتزايد في الآونة الأخيرة أعداد الفتية دون سن 18 بين ضحايا جرائم القتل بالتزامن مع تنامي انخراط بعضهم في دوائر الجريمة. في حديثها لراديو الناس قالت مفتشة الاستشارة التربوية في لواء الشمال أمينة عمري إن المسؤولية الأساسية تقع على المجتمع ومؤسساته في ترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف وتوفير أطر حاضنة لفئة الشباب.
1: دائما لما بيصير في اي حدث عن هالشكل احنا بنتجند، احنا بندخل على المدرسه، بنشتغل مع الطلاب، بنشتغل مع الطواقم، بنشتغل مع الاهل، ولكن هذا لا يكفي. احنا لازم يكون عندنا تدخل للامد البعيد. هنالك حساسيه، ولكن انا المسؤوليه علينا احنا. الحساسيه لازم تكون عندنا احنا، واحنا نبادر، واحنا نكتب برامج، واحنا نشتغل على الموضوع، واحنا نفوت هاي البرامج على مدارسنا، لانه قد ما بدي تكون حساسيه. الاخر اللي هو بتفرج علينا من بعيد وبقول والله وضعك صعب، مش راح يعمل البرامج اللي أنا بحاجة إلها، ولكن أنا كمان بحمل مجتمعنا والناس القياديين في مجتمعنا المسؤولية. إحنا بعدنا كمان بنحكي عن الظاهرة من بعيد، مش كناس اللي ماخذة على حالها مسؤولية وبدها تعمل مبادرة. إذا كانت المبادرة منا وزارة التعليم ووزارة المعارف مش راح تقول لنا لا.
0: قال الرئيس الإسرائيلي يتسحك هيرتوغ إن عدم الالتزام بقرارات المحكمة العليا يمثل خطا أحمر. وجاءت تصريحات هيرتوغ بعدما صدقت الحكومة بالإجماع على قرار يقضي بعدم تنفيذ حكم المحكمة العليا بشأن مجلس السلطة الثانية لمراقبة الإعلام. في المقابل وصفت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا قرار الحكومة بأنه محاولة خطيرة لإحباط قرارات القضاء، معتبرة أنه يقوض سيادة القانون. عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس مشاورات أمنية للمجلس الوزاري المصغر لبحث الملف اللبناني ومتابعة تنفيذ التفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وبحسب تقارير إسرائيلية بحث الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتسليم منطقتين تجريبيتين إلى الجيش اللبناني وفق الاتفاق الموقع في واشنطن. في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المواطنين الإسرائيليين حاولوا يوم أمس اجتياز الحدود باتجاه الأراضي السورية قبل أن تمنعهم قوة عسكرية من العبور وتوقفهم وتحيلهم إلى الشرطة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية قال إنها تابعة لحزب الله كانت تتحرك قرب منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن حماس تتجه إلى الإعلان عن حل لجنة متابعة العمل الحكومي التي تدير قطاع غزة تمهيدا لتسلم لجنة التكنوقراط برئاسة علي شعت مهامها. وأضافت الصحيفة أن القاهرة تستعد لجولة جديدة من اجتماعات الفصائل الفلسطينية لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تؤكد حماس تمسكها بربط أي ترتيبات بشأن السلاح بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع. نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجود خلاف في العلاقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الجانبين يتفقان في الرؤى رغم وجود اختلافات تناقش بينهما بصراحة وانفتاح. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال نتنياهو أن ترامب يقود الولايات المتحدة بما يخدم مصالحها بينما يقود هو إسرائيل بما يخدم مصالحها، مضيفا أن نقاشات بينهما تنتهي عادة إلى التوصل إلى حلول. قال مسؤول في البيت الأبيض إن قضية مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية ستكون من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري. فيما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لا سلام بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن تعترف بإسرائيل، وأضاف أن تنفيذ أي تفاهم مع واشنطن صعب لكنه

0: ممكن، مشددا على أن المسار الدبلوماسي يجب أن ينهي الحرب مع حلفاء إيران أيضا. انطلقت فجر اليوم في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وسط مشاركة حشود كبيرة، فيما قدرت السلطات الإيرانية عدد المشاركين بما بين 15 و20 مليون شخص. ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع في طهران قبل نقل الجثمان إلى قم ومن ثم إلى النجف وكربلاء في العراق وصولا إلى مشهد حيث سيوارى الثرى. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس فيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون قبل قرار تعليق العقوبة. وكان بالوغون قد تورض أمام البوسنة والهرسك، لكن فيفا سمحت له بالمشاركة أمام بلجيكا في ثمن النهائي في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1962. وعقب القرار شكر ترامب فيفا معتبرا أنه أنهى ظلما فادحا. تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعد فوزه في مباراة مثيرة على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي مباراة سابقة ودع المنتخب البرازيلي كأس العالم من الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام النرويج بهدفين مقابل هدف. وسجل هالاند هدفي المنتخب النرويجي في الدقيقتين 79 و90، فيما أحرز نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. ورفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف متساويا مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي في صدارة الهدفين، ولتضرب النرويج موعدا في ربع النهائي مع منتخب إنجلترا. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية دون تغير يذكر، ويكون الطقس حارا ومع حلول المساء والليل تنخفض درجات الحرارة نسبيا ليصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. ختام النشرة، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 11 دقيقة بعد التاسعة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم مع الساعة الأولى وغرفة الأخبار لهذا اليوم. مباشرة إلى أول الملفات، حيث قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن غالبية القتلى في المجتمع العربي هم من عائلات الإجرام. يأتي ذلك فيما يشهد المجتمع العربي تصاعدا غير مسبوق في معدل جرائم القتل، إذ قتل بالأمس محمد خلايلي جراء تعرضه لإطلاق نار في دير حنة، وعقب ذلك جريمة قتل في أم الفحم أسفرت عن مقتل محمد كساب محميد في إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار أخرى. ينضم إلينا الآن والد الضحية محمد كساب من مدينة أم الفحم، سيد محمود كساب محميد. أهلا بك سيدي، بداية هذا الصباح نعزيكم بهذا الفقد، بفقد ابنكم. ماذا تعرفون حتى هذه اللحظة؟ ما المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة عن الجريمة؟
1: صباح الخير، نحكي مع حميد محمود جميل فايز كساب أبو الضحية. فيش عندنا ولا يتم معلومات تحدثنا ولا إيش بنعرف ولا إيش معروف عندنا.
0: على الأقل من شهود العيان الأشخاص الذين يعني كانوا محيطين بابنكم محمد كساب.
1: فيش ما عندنا ولا إيش بعدنا بعرف، بعدنا إحنا مصدومين لحد هسه من الخبر من اللي صار.

0: كلياته، ولا تفش عليه شيء، ولد نظيف بيلعب رياضة، بيلعب بيضرب بركب خيل، بيصيد سمك، ولد ما فيش أحسن منه، يسألوا عنه بكل أم الفحم.
1: هل تعرض لأي، شارككم ربما بتعرضي لأي تهديد مسبق من جهات معينة؟ لا لا من أشخاص لا لا معينين؟
0: لا يا عم لا، احنا لا مديونين ولا بنشتغل بالعصابات ولا احنا كتلين كتلة ولا احنا شيء، احنا ناس محترمين وأوادم وعايشين أحسن عيش الحمد لله رب العالمين.
1: حدثنا أكثر عن محمد.
0: محمد شاب طموح، بتجوز، عنده ولد وعنده بنت، عمره ابنه 7 سنين، بنته 5 سنين، بيشتغل. شو بدي اقول لك يعني، مش عارف شو اقول لك، انا والله ما عارف شو اقول لك. انا قطعوا كلبي، المجرمين قطعوا كلبي، موتوني، مش قادر حتى احكي، حسي مش قادر احكي، موتوني. هذول اسمهم فران الليل، فرق اللي لو عندي إشي يأخذه، هسه بكل حد هسه اللي لو عندي إشي يأخذه، أنا موجود بالدار، إلكم عندي إشي تأخذه من داري. تقول له ابني ليش؟ ولد نازل على شغله، رايح يشتري، رايح يتفزك، رزقة عياله، رزقة أولاده، بقول له ليش بقول له؟ على إيش؟ بأي حق؟ شو لهم عنده؟ حاجة كل إشي شو له عنده، بس واحد يحكي ما يقتل بي حسوي، يقول لي شو له عندي؟ شو له عندي بداري؟ شو له عندي ابني؟ فهمني؟ يقول لي.
1: بما انه عم تحكينا انه يعني تم اطلاق النار وذاهب على شغله، يعني وفق الاحاديث ربما المتداوله حتى العائله، شو اللي بالضبط صار باي توقيت بالتحديد؟
0: احنا بنشتغل بالعمار، انا وياه، هو بيشتغل منطقه وانا بشتغل منطقه، انا بطلع دائما قبله بعشر دقائق، الولد بيطلع وراي بعشر دقائق. في عندنا فرن بالحاره منطقه عين جرار حي المحاميد، العمال اللي ما أكلهم بوقت هناك بيشتروا مناكير، بيشتروا بطورهم، بيشتروا مشروباتهم، بيشتروا الجمبية، بتسهلوا على شغلهم. نزلنا السيارة بيشتروا مناكير من المحل، الفرن الفرن الفرن المناكير برا، بنيت الفرن برا عاملين خارجي يعني. نزل بيشتري طخوا عليه رصاصة أجت بركبته السيارة اللي بدها تأخذ على الشغل، لما شاف فيه طخ دحل شوية طخوا على السيارة، والمجرم ابن الحرام رجع الولد وشمل عليه، حط فيه باغة باغة إن شاء الله بتيجي بأمه بخواته بكل عيلته، باغة حط بي باغة عبى بفرد وخفية باغة، الله ينتقم منهم. طيب. الله ينتقم منهم.
1: تواصلتم مع الشرطة؟ هل هناك أي يعني تحديث بشأن؟
0: حتى لا شفت، حتى المستشفى قعدت هناك حوالي 4 ساعات من الساعة 6 الصبح،
1: ما حدا حكى معكم؟
0: ما جاش ولا شرطي، ما شفتش حدا، إلا جا حكير مشان نطينا الشحرير الدسم الغاد، وغير حتى بالدار ما حدا سألنا إشي، ولا حدا سألنا ولا حكروت ولا إشي
1: حتى هاي اللحظة.
0: وهذا سمعت النشر عندكم بالأول بتقولوا ابن كبير، ابن كلب بسمينا، كلب ابن كلب، فهمني؟ بقول إنه هذول كل اللي بنكتلوا من عائلات إجرام. أنا كنت درت أشرف من أبوه ومن كل دولته ومن كل أهله، كنت درت اللي بجري أشرف منه، هذا كلب وحقير.
1: شو اللي بده يا بن كفير لما بيطلع بتصريح من هذا النوع وبعمل تعميم على كل الأشخاص، على كل الضحايا في المجتمع العربي إنهن من عائلات الإجرام؟
0: أول شيء بن كفير هذا مسمينه وزير، أنا مسميه رئيس عصابة، هاي المتنحلين اللي بكتوا كلهم عرب بالضبط وبغزة وهنا وهنا، ما هو وراها، هو اللي ورا كل الجرائم هاي، هو ورا كل العصابات أصلا اللي عندنا بعرب الداخل، هو وراهن، هو المجرم الحقيقي. ابن كفير هو المجرم الحقيقي، هو اللي بسلم سلاح، هو اللي بعت سلاح، هو المجرم، هو رئيس العصابة، هو حقوقته ابن نتنياهو، هو نتنياهو 2-1.
1: شو بتطالبوا اليوم السلطات الإسرائيلية تحديدا بعد تصريحات من هذا النوع؟
0: انطالب يا عمي لموا سلاح، هم عارفين وين سلاح، هم عارفين وين الزعران، هم عارفين وين أهل الخاوة اللي بعتوا خاوة بوخذوا خاوة، هم عارفينهم، هم معتينهم، لموا سلاح منهم. مجرم بقتل 50 بتفلتوا بتروحوا، فهمني؟ إذا في فرد مرة بقدم محكمة فرد سكت مع واحد، سلموا للمحكمة، بعد أسبوع رد أخرى مرة سكتوا مع واحد ثاني، وين منين جابوا الفرد هذا؟ منين جابوا؟
1: هاي الأسئلة المطروحة على الطاولة، مع كل جريمة بيكون فيها ضحايا إن كان من الجرحى أو من القتلى في المجتمع العربي، من أبناء المجتمع العربي، أشكرك جزيل الشكر والد الضحية محمد كساب من مدينة أم الفحم أستاذ محمود، ونعزيكم من جديد بهذا الفقد، شكرا جزيلا. المختص في إنفاذ القانون العام وسياسات الحكومة الأستاذ رضا جابر، صباح الخير.
2: صباح الأنوار، تحياتي.
1: خلينا بداية

0: يعني نحاول فهم، مع أنه هذه التصريحات قد لا تفهم في أي سياق وفي أي اتجاه. تصريحات بن غفير اللي بيقول فيها أن غالبية القتلى في المجتمع العربي هم من عائلات الإجرام، في أي سياق وأي منحة من الممكن وضع كلام بن غفير هذا؟
1: لا يعني هو يريد أن يبرر باعتقادي بأن الضحايا يعني هم ليسوا أبرياء، ولذلك عندما لا تقوم الدولة بواجباتها فهذا يعني مبرر، لأنه إحنا نقول بأنه كثير من أولا كل الضحايا بالنسبة لنا هم ضحايا يجب أن يحسبوا وأن يتم التعامل مع الملف الجريمي بمنأى عن هوية الضحايا وضلوعهم أو عدم ضلوعهم في الجريمة. بالنسبة لبن غفير يعني هاي محاولة للتبرير عدم فعل الدولة، وخصوصا أنه بالنسبة للمجتمع اليهودي بغالبيته ملف الجريمة هو ليس ملف يعني له صدى أو يعنيهم، إلا إذا كانت هذا الملف يعني في له ارتدادات على المجتمع اليهودي. ما دامت هذه الضحايا ضحايا داخل عالم الجريمة عندنا، هذا إيحاء للمجتمع اليهودي بأنه فليبقى هذا الموضوع بهذا الشكل لا يهددنا.
0: كيف من الممكن أن ينتقل وزير أمن قومي أو أمن داخلي، يعني هو اللي غير التعريف في نهاية المطاف، كيف من الممكن أن ينتقل؟
1: هذا التعريف ليس صدفة، ودلالاته أو ارتداداته علينا إحنا نراها في هذه
0: الفترة. لكن هذا الوزير الذي حمل شعار الحوكمة وفرض السيطرة وما إلى ذلك، إلى تصريحات من هذا النوع شبه يتنصل فيها من المسؤولية عن كل ما يحصل في المجتمع العربي.
1: يعني أمير عزيزي طول إحنا
0: يعني في لغة الصحافة بنقول في شبه، حتى ما نكون يعني بتعرف
1: لا يعني ما المستمعين والمستمعات فاهمين الصورة. يعني إحنا مجتمع ليس مجتمع ساذج، نحن نفهم ما هي المؤسسات الحقيقية لليمين المتطرف الإسرائيلي اتجاهنا. هذا الوزير لا يريد أن يراني ويراك ويرى المجتمع الفلسطيني هنا، يعني إحنا وجودنا مهدد، كل شيء يتحرك في هذا الاتجاه هذا بالنسبة له مبارك، بالنسبة له هاي فرصة. ولذلك الجريمة بالنسبة لبن غفير واليمين المتطرف هي ليست مشكلة، بل بالعكس هي شيء يستفيد منه سياسيا ويستفيد منه بالناحية التصويت ويستفيد منه بشكل عام لمخططاته. ولذلك يعني أنا أقترح علينا إنه لا نخوض كثيرا في تفسير بن غفير، هو يفسر نفسه، سياسته تفسر نفسها بنفسها. الآن السؤال هو ليس ماذا يقصد بن غفير، وإنما كيف نحاول ونقوم بعمل جدي إنه نصد هذه المخططات بشكل عميق، وإنه لا نكون على وكأننا على الجدار جالسين ننتظر إنه هذه السياسة تتمدد وهذه السياسة تنفذ، والضحية سيكون ليس فقط ضحايا الجريمة المباشرين في هذه الفترة والأعداء،
0: إنما غير المباشرين، وهذا ما يحصل في
1: والمجتمع. إحنا التهديد عندنا أمير عزيزي، التهديد الآن هو يعني موضوع الجريمة هو تفصيل من مشروع أضخم من هذا الموضوع اتجاهنا. الآن علينا أن نختار، يعني هل سنبقى بعدم فعل في هذا الاتجاه؟ واحد. اثنين، نقرأ موضوع الجريمة وكأنه السياق محدود أم نقرأه في السياق الأعم؟ ثالثا، إنه أيضا إحنا لا نمزق مجتمعنا في خطاب داخلي وكأنه هذه موضوع الجريم هو فقط وفقط شيء داخلي عندنا بدون أي سياقات خارجة عن المجتمع. هذا لا يعني أن نعفي أنفسنا من المسؤولية، ولكن هذا يضيف على مسؤوليتنا مسؤولية إضافية، إنه في هذه الحالة جهدنا يجب أن يكون مضاعف بل أكثر من مضاعف.
0: خلينا أتوقف يعني بالتحديد عند الجملة التي أوردتها أستاذ رضا بخصوص تصريحات بن غفير. خلينا ما نضلنا يعني نحاول فهمها وسياقها، لأنها هي جزء من سياسة إسرائيلية عامة وما إلى ذلك. هذا يرتبط مع ما يحصل مؤخرا، هناك جهود لتقويض

0: البناء، موضوع الأرض، موضوع الجريمة واستغلاله، موضوع إدخال الشباك. يعني أنت لاحظ يعني يريدون إعطاء بن كفير مليار شيكل أو للشباك بالآن في تغيرات أخرى داخله سيئة جدا اتجاهنا لتقوية هذا، وكأنه محاربة الجريمة. عندما تنظر إلى السياقات في هذا الاتجاه، في هذه القبضة الحديدية علينا، إحنا في اتجاه مشكلة. الاتجاه الثاني هو اتجاه أكثر يد رخوي لاتجاهنا، يعني يعطونا مثلا هنا وهناك تصريحات، سنساعدكم في موضوع التعليم، سنساعدكم في موضوع الميزانيات هنا وهناك، تصريحات. ولكن في المجمل في هذه الحكومة اليد القابضة علينا هي التي تنفذ السياسات وتحدد السياسات بشكل
1: وهذا منوط برؤية الحكومة الإسرائيلية للمجتمع العربي في البلاد بشكل عام. ولذلك خليني أسأل بشكل واضح، يعني نحن نتحاور ونقابل العديد من القيادات العربية إن كانت المحلية أو القطرية، نتحدث مرارا عن اجتماعات تجري مع هذا المسؤول الإسرائيلي أو ذاك المسؤول الإسرائيلي، ودائما نسأل عن الجدوى، دائما نسأل عن التعويل على هذه اللقاءات. طيب إذا ما كانت السياسات واضحة جدا تجاه المجتمع العربي، لماذا نجري هذه الجلسات أصلا؟
0: لا يعني أنا بعكس الجو العام، أنا لا، في كل مكان نستطيع أن نؤثر، في كل حال نستطيع، أي إنسان نستطيع أن نجلس معه ونغير شيء بسيط نفعل هذا الشيء، ولكن أن نضع كل الجهد في هذا المسار ونقول يلا وعدنا ولذلك من بعدها نستكين ويعني نعود إلى حالة الخمول، هذا شيء الخطر، إنه نحن نفهم الصورة، نفهم عمق العلاقة مع الدولة والهجمة علينا في هذه المرحلة، ولذلك داخل هذا السياق أي فعل نفعله نحن نعرف ارتداداته، نعرف إمكانياته، نعرف محدوديته، ولذلك نحن أكثر عينينا مفتحات وواضح شو بصير. ولذلك التعويل هو عندك أمير، أنا عندكم دائما أقول في كل مقابلة، التعويل هو إنه في المقابل كل هاي الجلسات والمقابل كل هاي الحركات اللي أنا مش ضدها، ماذا نفعل داخل مجتمعنا بشكل حقيقي وبشكل جدي؟ يعني إنه إحنا نستكين لهذه الاجتماعات ونقول إنه بعد الانتخابات يمكن أن تتغير الحكومة وإحنا نستطيع أن نغير إسرائيل ونستطيع أن نغير الشرطة والدنيا جاية وردية، وبهذه الفترة إحنا ننسى مجتمعنا بل بالعكس إحنا نمزقه على أساس سياسي وتفرقة سياسية والتمزقات على مستوى البلدات تعيتنا. يعني هذا شيء، يعني مجتمع أو أقلية موجودة في ظرف تعيتنا هذا لا يعقل يعني أن يحدث. التعويل هو إنه نذهب باتجاهين، الاتجاه الأهم واتجاه تنظيم المجتمع، وحراك داخل مجتمعنا يأخذ كل مناحي حياتنا ويحاول أن يواجه ويتشابك مع المشكلات تاعتنا بشكل جدي.
1: ومعك أستاذ رضا، يعني نتحدث عن
0: أهم موضوع سياسي، يلا إذا اذهبوا اجتمعوا مع من تريدون، ولكن إنه ننتظر إنه تتغير الدنيا مشان إحنا نعود إلى مجتمعنا ونفعل شيء، يعني هذا
1: يعني من جانب التعويل على مستقبل سياسي غامض حتى هذه اللحظة، وفي المقابل نتحدث وإياك سنوات نتحدث وإياك عن أهمية المأسسة والتنظم المجتمعي في المجتمع العربي في البلاد، لكن على ما يبدو هناك من لا يريد سماع ذلك أو لا يستمع إلى هذه الأصوات. على العموم أشكرك جزيل الشكر، شكرا المختص لك في إنفاذ القانون العام وسياسات الحكومة الأستاذ رضا جابر، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا لك.
1: في هذا السياق تتزايد في الآونة الأخيرة أعداد الفتية دون سن 18 بين ضحايا جرائم القتل بالتزامن مع تنامي انخراط بعضهم في دوائر الجريمة. في حديثها لراديو ناس قالت مفتشة الاستشارة التربوية في لواء الشمال أمينة عمري، قالت إن المسؤولية الأساسية تقع على المجتمع ومؤسساته في ترسيخ ثقافة التسامح، نبذ العنف وتوفير أطر حاضنة لفئة الشباب.
2: احنا دائما لما بيصير في اي حدث عن هالشكل احنا بنتجند، احنا بندخل على المدرسه بنشتغل مع الطلاب، بنشتغل مع الطواقم.

0: بنشتغل مع الأهل، ولكن هذا لا يكفي. إحنا لازم يكون عندنا تدخل للأمد البعيد، هنالك حساسية، ولكن أنا المسؤولية علينا إحنا. الحساسية لازم تكون عندنا إحنا، وإحنا نبادر، وإحنا نكتب برامج، وإحنا نشتغل على الموضوع، وإحنا نفوت هاي البرامج على مدارسنا، لأنه قد ما بدي تكون حساسية. الآخر اللي هو بتفرج علينا من بعيد وكلنا والله وضعك صعب، مش راح يعمل البرامج اللي أنا بحاجة إلها. ولكن أنا كمان بحمل مجتمعنا والناس القياديين في مجتمعنا المسؤولية. احنا بعدنا كمان بنحكي عن الظاهرة من بعيد، مش كناس اللي ماخذة على حالها مسؤولية وبدها تعمل مبادرة. اذا كانت المبادرة منا وزارة التعليم ووزارة المعارف مش راح تقول لنا لا.
1: ومن هذا الملف نتحول إلى أولى المحطات الإعلانية في غرفة الأخبار، ومن ثم نتابع بقية ملفاتنا.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: الآن في وينر مباريات دور ال 16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر مباريات دور ال 16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
9: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن اطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل، العلاجات تنعمل على ايدي اطباء اسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية، احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة تشبهك بايدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
10: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.

0: 33 دقيقة بعد 9 صباحا في استوديوهاتنا براديو ناس، أنتم وغرفة الأخبار لهذا اليوم. قبل الفاصل تحدثنا مع المختص في إنفاذ القانون العام وسياسة الحكومة الأستاذ رضا جابر بشأن التصريحات الاستفزازية التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي قال فيها إن غالبية القتلى في المجتمع العربي هم من عائلات الإجرام. هذا جاء فيما يشهد المجتمع العربي تصاعد غير مسبوق في معدل جرائم القتل، إذ قتل بالأمس محمد خلايلي جراء تعرضه لإطلاق نار في دير حنة، وعقب ذلك جريمة قتل في أم الفحم أسفرت عن مقتل محمد كساب محاميد في إثر تعرضه لجريمة أخرى. تحدثنا إلى والد الضحية محمد كساب من مدينة أم الفحم، وقال بالحرف الواحد لم يتواصل مع العائلة أو معه شخصيا أي أحد من الشرطة، لم يطلعه على أي تفصيل في التحقيق، ربما الحيثيات الملابسات المحيطة في هذه الجريمة، كما رفض واستنكر بشدة تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بشأن الضحايا في المجتمع العربي. إلى ملف مغاير، المحكمة العليا في القدس ألغت قرارا بتعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل، وذلك في عقاب الالتماس الذي تقدم به المركز العربي للتخطيط البديل، وكانت جهات حقوقية قد اعتبرت تعيين إلياهو من قبل الحكومة تجسيدا لسياسات تمييزية وعنصرية تستهدف المجتمع العربي في مجالي التخطيط والبناء. صباح الخير مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل دكتور سامر سويد. صباح الخير.
1: صباح الخير عليك.
0: دكتور سامر، في بادئ الأمر، ما الإشكاليات المحيطة بالنسبة لكم في هذا التعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل؟
1: هنالك إشكاليات عديدة، منها المبدئي ومنها الإجرائي. المبدئي أن هذا الشخص معروف بعنصريته، نشر مقالات تقول أن هذه الأرض معدة لليهود وهي وديعة توراتية ويجب أن تكون فقط لليهود، ويعينوه مدير لدائرة الأراضي، أي أنه مسؤول عن الأراضي ولكن هي من الأراضي، مسؤول عن الأراضي لكل المواطنين، ولكن إيمانه أن الأراضي يجب أن تكون لقسم المواطنين. والخصة الثانية هي إجرائية، هذا الشخص غير كفوء، يعني هو شخص مقرب لسموتريتش، لا يملك أي مؤهلات، السيرور التي تم بها تعيينه غير قانونية، وكلها أمور هزمناها في إدعاءاتنا في المحكمة، والمحكمة حقيقة لم تدخل كثيرا إلى الموضوع المبدئي، وإنما تداولت أكثر الموضوع الإجرائي، ولكن
0: أسمعنا
1: صوت المبدئي أيضا.
0: بعد ربما هذا القرار من قبل المحكمة العليا، البيان قال بعد فحص معمق تبين أن القرار القاضي بتعيين مدير هيئة أراضي إسرائيل فيه الكثير من العيوب الجوهرية التي تمس شرعية المسار برمته. ما العيوب هذه؟
1: أولا تم تخفيض سقف الشروط التي بموجبها يتم التعيين لكي يفي بالشروط، وهذا غير مقبول. ثانيا كان هنالك إخفاء للعديد من أعضاء اللجنة الذين عينوا، قسم منهم بعلاقات تم إخفائها مع وزير المالية. وثالثا أن هذا الموضوع هو موضوع هناك سيرورة واضحة كيف يتم تعيين مدير أراضي إسرائيل. نحن نتحدث عن شخص يسيطر على أكثر من 92% من أراضي الدولة، يؤثر على الاقتصاد المحلي، لأن هذه السلطة تقوم بأعمال تجارية بمليارات السواقل في السنة، وهناك سيرورة واضحة وتم تجاهلها وتم تعيينه لأنه مقرب من سموتريتش. هم سوية بنوا جمعية ريجافيم قبل أكثر من 20 سنة، وهو في علاقة نسب أيضا مع سموتريتش، يعني ليس فقط العلاقة السياسية إنه أيضا علاقة شخصية، وكل هذه الأمور طرحناها في المحكمة، وأيضا أمور أخرى لا أريد أن في التفاصيل وتفاصيل قانونية هنا وهناك، ولكن نحن
0: بشكل أو بآخر هل نفهم بين سطور هذا التعيين دكتور، هل نفهم بأنه التعيين تم يعني اقتناصا لهذه الفترة التي تستبق الانتخابات الإسرائيلية وبالتالي لأهداف سياسية محضة؟
1: واضح أن التعيين لو تم تثبيته في المحكمة كانت الدورة لخمس سنوات وكان من الصعب

0: إقالته لاحقا حتى لو تغيرت الحكومة.
1: طيب لما نقول انه
0: لذلك ارادوا الاستباق بالفعل واستغلال هذه الفتره.
1: طيب عند القول انه هذا الشخص ونتحدث هنا عن يهودا الياهو لديه تفوهات وتصريحات عنصريه حتى لو انه اعتذر على جزء منها، ولكن يعني كيف يرتد ذلك على المجتمع العربي بالنسبه لكم؟
0: بالنسبه لنا اولا كان مهم ان نذهب الى المحكمه لكي نقول أننا لم نمر مر الكرام على تعيين من هذا النوع. يعني نحن نرى
1: هذا الموقف واضح دكتور، هذا الموقف واضح، ولكن ما ارتدادات أو انعكاسات ذلك على المجتمع العربي؟ يعني على مسألة مسطحات البناء، مشاريع كمشروع على سبيل المثال تهويد الجليل أو ما إلى ذلك.
0: نعم، أنت تتحدث الآن إلي وكأن التعيين تم تثبيته، والحمد لله تم إلغاء التعيين. ولكن لو أنه تم تثبيت التعيين، كل توسيع لمسطح بلد على أراضي دولة يجب أن يمرق عبر هذا الشخص الفاشل. ولذلك إقالته من منصبه هو إنجاز كبير جدا جدا جدا، ولم نستطيع أن نعمل أي شيء سوى ذلك. يعني لم نرضى لنفسنا لو وقفنا ولم نذهب إلى المحكمة. نحن الجهة العربية الوحيدة التي جابت إلى المحكمة، هنالك جهات أخرى، جهة من المجتمع اليهودي، ولكن يعني قلنا حتى لو لا يوجد قاعدة قانونية نريد أن نذهب إلى المحكمة لإسماع الصوت، ولكن كانت قاعدة قانونية ونجحنا في المحكمة على الرغم من هذا. ولكن بالنسبة لنا في هذه الحالة كان علينا، كان واجبنا أن نذهب إلى المحكمة بكل الحالات، وهذا ما قمنا به.
1: ختاما دكتور سامر سويد، يعني بعد إلغاء هذا التعيين من قبل المحكمة العليا في القدس لإدارة سلطة أراضي إسرائيل، ماذا تتوقعون أن يعني تفعل الحكومة؟ في أي اتجاه؟ هل من الممكن الذهاب إلى شخصيات أقل يعني جدلية في المجتمع والمشهد الإسرائيلي العام؟
0: طلع هذه الحكومة يعني لا يمكن توقعها، لأنها حكومة فاشية وضربت كل الأعراف المتبعة حتى الآن. ما أتصوره أنه سيكون تعيين قائم بأعمال مدير سلطة أراضي إسرائيل لفترة وجيزة، وإذا نجحت هذه الحكومة واستمرت في الانتخابات فربما يغيرون القانون لكي يتم تثبيته، ولكن الآن هو غير مثبت وسيتعين قائم بأعماله. هذا هو روح القرار.
1: هذا المهم في كل الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتور سامر سويد، مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. إذن هذا كان فيما يتعلق بإلغاء المحكمة العليا في القدس لقرار تعيين يهودا الياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل في عقاب الالتماس الذي تقدم به المركز العربي للتخطيط البديل، وتحديدا بعدما كانت جهات حقوقية قد اعتبرت أن تعيين هذا الشخص من قبل الحكومة وتجسيد لسياسات تمييزية وعنصرية تستهدف المجتمع العربي برمته في مجالي التخطيط والبناء. ومن هذا الملف نتحول إلى فاصل إعلاني آخر، ومن ثم نواصل الساعة الأولى من غرفة الأخبار وراديو الناس. ابقوا معنا.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية.
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس الناصري وشفا عمر.
2: الآن في وينر مباريات دور الستاش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: انتو قررتوا بنك الأمي.

0: بالمرتبة الأولى. كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصباح.
7: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
8: هات جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.
1: ست واربعون دقيقة بعد التاسعة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم وغرفة الأخبار بساعتها الأولى لهذا اليوم. من ملف الأرض والمسكن الذي تحدثنا به مع دكتور سامر السويد مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل قبل الفاصل، وكل ما يتعلق بإلغاء المحكمة العليا في القدس لقرار تعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل، نتحول الآن إلى المشهد الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يخفض بنك إسرائيل الفائدة اليوم بمقدار 0.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى 3.5%. ومن شأن هذه الخطوة أن تخفض من أقساط القروض الإسكانية. كل التساؤلات في هذا الشأن نجيب عليها مع المختص في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير أمير.
1: أولا، عندما نتحدث عن خفض سعر مقدار الفائدة، ما النتائج المباشرة وغير المباشرة لأمر من هذا النوع؟
2: أولا، هناك من يستفيد بشكل فوري وهناك من يخسر طبعا. إذا أخذنا أصحاب القروض العقارية على ما يسمى مشكنتا، فأكيد في حالة خفض نسبة الفائدة المصرفية فهذا سيعود عليهم بالفائدة، سيدفعون أقل في الأقساط الشهرية وفي مجمل الدين للبنوك. ثانيا، هناك يعني قروض أخرى مع فائدة متغيرة، يعني إذا أنت اليوم عندك استثمار أو ماخذ قرض في فائدة متغيرة، فعند هبوط الفائدة هذا طبعا سيؤثر. وبالمقابل لكن هناك من يتضرر، مثلا إذا أنت عندك ودائع بنكية وإدخار مربوط بنسبة الفائدة، فأكيد أنه البنك راح يعطيك فائدة أقل. لذلك هذه تأثيرات يعني فورية، وهناك أيضا أمور للمدى البعيد.
1: على الأمور أو الجانب الاستهلاكي، هل هناك من تأثير؟
2: طبعا، يعني نسبة الفائدة هي تؤثر على التضخم المالي. تصور اليوم نحن نتحدث عن تضخم مالي في إسرائيل متدني بشكل أو بآخر، نحن نحكي على 1.9، يعني حوالي 2% هي ما يسمى الإنفلاتسيا أو ارتفاع أو
1: تضخم
2: نسبة الفائدة والأمور هاي. فلذلك يعني بنك إسرائيل عندما يرى أن هناك ارتفاع في مؤشرات غلاء المعيشة فهو يكون قلق جدا ويحاول أن يخفض نسبة الفائدة لكي يعني نقلل من إمكانيات ارتفاع الأسعار. ولكن حاليا أنت ذكرت في بداية الحديث أنه راح يكون في خفض، يعني كل التوقعات تقول أنه راح يكون في خفض نسبة الفائدة المصرفية من 3.75 إلى 3.5، ولكن

0: هذا قد يحدث اليوم ولكن قد يحدث في الشهر آخر يعني حتى نهاية العام. لذلك الأمور لم يتم القرار. هو ينظر لذلك محافظ بنك إسرائيل بروفيسور أمير يارون يرى لأمور مثلا التضخم المالي يؤثر، ثانيا التطورات الأمنية، الاقتصاد الإسرائيلي، التصرفات الحكومة. أنا يعني شخصيا أقول من منطلق مهني بأن هذه الحكومة تتخذ قرارات اقتصادية سيئة، والسبب الأساسي في ذلك هو سياسي، الحفاظ على الائتلاف، إرضاء الأحزاب الدينية الأصولية التي أساسا لا تخدم الاقتصاد الإسرائيلي. لذلك يمكن أن هناك بنك إسرائيل يقرر عدم تغيير نسبة الفائدة المصرفية لكي يلوح للحكومة بأن هناك مشاكل في قرارات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية.
1: طيب هذا من جانب، لكن من جانب آخر وخلينا نقول أنه هاي الخطوة ستخرج إلى حيز التنفيذ، مع أنه بحسب ما تحدثت أنه هذا الأمر مش حتمي، ممكن يصير اليوم، ممكن يصير بعد شهر، ممكن يصير في وقت آخر. أكثر الأسئلة ربما اللي تطرح من قبل أصحاب القروض الإسكانية أو المشكنتة، هل حان الوقت لإعادة تمويل قروض المشكنتة وإعادة تدوير الرهن العقاري؟ لذلك خلينا نسأل بداية دكتور، شو يعني إعادة تدوير الرهن العقاري؟
0: يعني على سبيل المثال إذا أنت أخذت قرض وكانت نسبة الفائدة المصرفية على سبيل المثال إذا أخذنا اليوم نحن حوالي 4% زائد 1.5% فائدة بنك إسرائيل، فعلى الأقل أنت تدفع حوالي 5.5% وهناك أيضا ربح للبنك. ففي حالة أنه كان في خفض ملموس ومرتفع نسبيا لنسبة الفائدة المصرفية، فمعنى ذلك أنه بصير أنا كمواطن من المفضل أن أطلب من البنك قرض جديد بسعر فائدة أقل متهاود وأن أغلق هذا الملف بشكل أو بآخر. ولكن هذا الإشي فيه إشكال إذا نحن تحدثنا عن قروض السكن. قروض السكن هي لمدة 20 و30 سنة، فلذلك من الصعب تدويرها. ولكن أنا ما أخذ قرض للمدى القصير أو المدى المتوسط، ممكن أن أعمل صفقة مع البنك أنه أنا أغطي هذا القرض وأخذ قرض جديد بشروط أفضل. ولكن الآن عندما نتحدث عن خفض بربع بالمئة، فمعنى ذلك التأثير هو محدود إلى حد ما، ولا نرى أن هناك تغيير جذري في تعامل البنوك معنا. والدليل على ذلك أرباح البنوك، يعني عندما نتحدث اليوم عن مليارات من الأرباح لجميع البنوك في إسرائيل، معنى ذلك أن البنك يستغل ويستفيد من أن الفائدة المصرفية في إسرائيل مرتفعة جدا، يعني قد تصل إلى حوالي 4.5%. يعني إذا أعيدك إلى فترة الكورونا عندما قرر بنك إسرائيل أن تكون نسبة الفائدة الأساسية صفر، فكان هناك من المفضل أن نأخذ قروض للمدى البعيد. ولكن الآن يجب أن نعمل حساباتنا إذا بدنا نأخذ قرض، لأنه الفائدة مرتفعة والبنك يربح.
1: يعني هون إذا أنا يعني فهمت صح من حديثك دكتور، أنه في حالة التسرع هناك مخاطرة فعلية في كل ما يتعلق إعادة تمويل مسارات الفائدة الثابتة.
0: نعم، يعني ويعني من ناحية واحدة فيها نوع من المخاطرة، ولكن من ناحية ثانية أيضا ما هي الجدوى. يعني إذا أنا اليوم أتفاوض مع البنك ويقول البنك أولا في 1.5% هذول بنك إسرائيل، في عندي بعد 3.75 هذا هذه نسبة الفائدة الأساسية، فالبنك يريد أن يربح. لذلك الآن القروض هي أساسا مع تكاليف نسبيا مرتفعة، ونحن نأمل أن يستمر هذا السيناريو في خفض تدريجي لنسبة الفائدة المصرفية، وهذا يعود بالفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه في حالة خفض نسبة الفائدة فسعر المال عمليا ينخفض وبصير في إمكانية للاستثمار. ممكن أنا كصاحب عمل أنه في أقدر أخذ قرض طويل المدى وأوسع مصلحتي ونشاطي الاقتصادي، وأيضا كصاحب أسرة إذا في عندي ضغوطات مالية فممكن أنه أخذ قروض للمدى البعيد بنسبة. نحن مش موجودين في هاي الفترة حاليا، نحن بعدنا بنتحدث عن نسبة فائدة مرتفعة نسبيا خميرة.
1: نعم، دكتور رمزي حلبي المختص في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. صباح الخير.

0: أحوال الطرق برعاية
1: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
2: شارع 781 مزدحم من مدخل عبلين حتى مفترق الناعمي، شارع 4 شمالا مزدحم من مفترق عكا وحتى مفترق عين همفرت. هذا فيما يتعلق بأحوال الطرق حتى هذه اللحظة. وبهذا ننهي الساعة الأولى من غرفة الأخبار، ساعة ثانية بانتظارنا بعد فاصل إعلاني قصير نشرة الأخبار والزميلة رجاء كناعني، ومن ثم نواصل غرفة الأخبار ساعة ثانية من راديو الناس. ابقوا معنا.

0: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أيها

0: إدخال الأغراض المحظورة ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب 5 أشخاص بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة إثر إطلاق الشرطة النار خلال حادثة وقعت في بلدة عرعر النقب، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابساتها. من جانبها أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالضلوع في قضايا ابتزاز وفرض أموال حماية على أصحاب مصالح تجارية في بئر السبع خلال مداهمات نفذت في بلدات عربية في النقب ومناطق أخرى. وقالت الشرطة إن التحقيق استند إلى نشاط شرطي سري انتحل صفة صاحب مصلحة تجارية، وأن المشتبهين سيعرضون اليوم على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال مشتبهين تصفهما بالمركزيين في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في هضبة الجولان قبل نحو 2 أسبوع وأودت بحياة سعادي سعادي ومروان أبو شاهين. وبحسب بيان الشرطة جاءت العملية في إطار نشاط سري لتعاقب المشتبهين، إلى أن أفراد الوحدة لاحظوا خلال تنفيذ المهمة أحد المشتبهين وهو يطلق النار باتجاه شخص آخر داخل قرية يركا الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح خطيرة، حيث تمكنت من اعتقاله بينما كان يستقل دراجة نارية ليتبين أنه أحد المشتبهين الرئيسيين في جريمة القتل المزدوجة في هضبة الجولان. أصيب رجل يبلغ من العمر 29 بجروح خطيرة صباح اليوم إثر انقلاب مركبة بالقرب من مستوطنة نيلي، حيث عملت فرق الإسعاف والإنقاذ على تخليصه من داخل المركبة قبل نقله لتلقي العلاج، حيث هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، وقدمت العلاج الأولي للمصاب الذي كان يعاني من إصابات متعددة قبل نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى هداسة عين كرم في القدس، ووصفت حالته بالخطيرة. تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في عارشة خشبية كبيرة ملحقة بأحد المباني في مدينة سخنين، ومنعت امتداد ألسنة اللهب إلى داخل المبنى دون وقوع إصابات بشرية. وجاء في بيان سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه عند وصول الفرق تبين أن العريشة كانت مشتعلة بالكامل، فيما امتدت النيران على طول الواجهة الخارجية للمبنى وصعدت باتجاه الطوابق العلوية، ما استدعى تنفيذ عمليات إخماد مكثفة في عدة محاور. قتل الشاب محمد غازي حسين الشرحة من سكان الضفة الغربية، وأصيب شخصان آخران بجروح متوسطة أمس إثر تعرضهم للدهس خلال شجار وقع في النقب. في السياق أعلنت الشرطة وفاة شخص كانت قد أطلقت النار عليه في مدينة باتيام مدعية أنه ركض باتجاه عناصرها وهو يحمل سكينا، فيما قالت الشرطة إن خلفية الحادثة جنائية وإن ملابساتها أحيلت إلى الجهات المختصة. إلى ذلك قال وزير الأمن القومي تامر بن غفير أن غالبية ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي هم من عائلات الإجرام وفق ادعائه. في حديثها لراديو الناس قالت المفتشة الاستشارة التربوية في لواء الشمال أمينة عمري، قالت إن المسؤولية الأساسية تقع على المجتمع ومؤسساته في ترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف وتوفير أطر حاضنة لفئة الشباب.
1: دائما لما بصير في اي حدث عن هالشكل احنا بنتجند، احنا بندخل على المدرسه، بنشتغل مع الطلاب، بنشتغل مع الطواقم، بنشتغل مع الاهل، ولكن هذا لا يكفي، احنا لازم يكون عندنا تدخل للامد البعيد. هنالك حساسيه، ولكن انا المسؤوليه علينا احنا، الحساسيه لازم تكون عندنا احنا، واحنا نبادر واحنا نكتب برامج واحنا نشتغل على الموضوع واحنا نفوت هاي البرامج على مدارسنا، لانه قد ما بدي يكون حساسيه الاخر اللي هو بتفرز علينا من بعيد وكل قلنا والله وضعك صعب، مش رايح يعمل البرامج اللي أنا بحاجة إلها.
0: قال مسؤول في البيت الأبيض إن قضية مضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية ستكون من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال قمة حلف شمال الأطلس الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 من الشهر الجاري، فيما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إنه لا سلام بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن تعترف بإسرائيل، وأضاف أن تنفيذ أي مهام مع واشنطن صعب لكنه ممكن، مشددا على أن المسار الدبلوماسي يجب أن ينهي الحرب مع حلفاء إيران. أيضا انطلقت فجر اليوم في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وسط مشاركة حشود كبيرة، فيما قدرت السلطات الإيرانية عدد المشاركين بما بين 15 و20 مليون شخص. ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع في طهران قبل نقل الجثمان إلى قم ومن ثم إلى النجف وكربلاء في العراق وصولا إلى مشهد حيث سيوارى الثرى. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية دون تغير يذكر، ويكون الطقس حارا، ومع حلول المساء والليل تنخفض درجات الحرارة نسبيا. ختام الموجز. أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل أمير الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
4: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.
1: سبع دقائق بعد العاشرة صباحا في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. كشف مدير عام السياحة والآثار في محافظة الخليل جبر الرجوب عن قيام السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن الإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. نتحدث في هذا الشأن مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله الأستاذ محمد ضراغمي. أهلا بك أستاذ ضراغمي. في بادئ الأمر، يعني السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، مصادرة الأراضي وكل الممارسات التي توثق بشكل يومي واضحة بشكل أو بآخر، لكن كيف ينظر إلى هذه الخطوة؟ أكثر من 140 موقع أثري وخربة تاريخية في محافظة الخليل.
2: صباحك أمير، صباح المستمعين. ما يجري هو اليوم حرب على الرواية بعد الحرب على الأرض، بعد الاستيلاء على الأرض الاستيلاء على الرواية. المواقع الأثرية هي رواية تاريخ هذه البلاد، وهي مواقع أثرية فلسطينية تشرف عليها وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، زوارها فلسطينيون، تاريخها فلسطيني. الآن إسرائيل جزء من ضم الضفة الغربية الزاحف، إنه ضم الأرض والآن ضم الرواية. المواقع الأثرية معروف بأنه جزء كبير، يعني في عنا حوالي 7000 موقع أثري في الضفة الغربية، معظم

0: معها ومنتشرة في مناطق ألف وباء، جزء منها في المناطق جيم اللي بتسيطر عليها إسرائيل. الآن الضم لا يقتصر على المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً ومدنياً، بل تشمل تلك التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً ومدنياً، مناطق ألف. فهذا احتلال زاحف وضم، ضم فعلي. ما يجري في الضفة الغربية هو ضم فعلي تماماً كما حصل عام 48. إسرائيل استولت على الأرض، كامل الأرض، على المواقع الأثرية، على كل شيء. أمس جاء نتنياهو إلى مطار القدس، مطار كولندية، وافتتح مقر التراث في كولندية، في المطار. فهو يقضي على المطار، فرصة إنه في يوم من الأيام كل الفلسطينيين مطار ما عاد فيه. وكمان يسيطر على الرواية الفلسطينية، على رواية هذه البلاد بالسيطرة على المواقع الأثرية. وقبل ذلك سيطروا على كل ينابيع المياه، لا يوجد نبع ماء لم يسيطروا عليه الإسرائيليون المستوطنون. والمناطق التلال امتداد يعني واسع سيطروا عليه، أكثر من 365 بؤرة استيطانية لجانب 167 مستوطنة. يعني عدد اليوم التجمعات الإسرائيلية في الضفة الغربية أكثر من عدد التجمعات السكانية الفلسطينية. فهذا عمليا ضم فعلي.
1: طيب، ما دامت ربما السيطرة على الأرض على تجمعات السكانية بشكل أو بآخر في الضفة الغربية لم يتم التعامل معها بشكل أو بآخر، كيف يتم التعامل مع السيطرة على الرواية كما تفضلت؟
0: هذا طبعا تحدي أمام الفلسطينيين، والتحدي محلي ودولي. محليا يعني الفلسطينيون متمسكون بأرضهم، بروايتهم، بمواقعهم، بترابهم. الضغوط التي يتعرض لها الفلسطيني اليوم غير مسبوقة في التاريخ، لم يتعرض لها الشعب. يعني ناهيك عن الإبادة في غزة والناس بعدهم في الخيام والحيران عم تأكلهم، في الضفة الغربية منع العمال هذا أدى إلى تدمير الاقتصاد، احتجاز أموال السلطة الفلسطينية أدى إلى القضاء على الاقتصاد. ما عندش عندنا اقتصاد. الناس كيف عايشين في الضفة الغربية؟ يعني بروح الله، يعني من روح الله الناس عايشين، كل واحد بيساعد اللي جنبه، واحد بيساعد أخوه أخته وجاره. جوع حقيقي. يعني في ناس لولا المساعدة العائلية بتجوع، يعني بتلاقيش تشتري خبز. هذا التهجير ما لم ينجح، يعني ضغط لتهجير الناس لم ينجح، لا في غزة بالعبادة ولا في التجويع في الضفة الغربية ومصادرة مقدرات وموارد الحياة. بالتالي هذا التحدي إنه تحدي إنساني هو بالمناسبة، يعني ملوش علاقة لا بالقوى السياسية. والقوى السياسية غائبة بالمناسبة، والناس عم بيشوفوها عبء. يعني الناس عم بتشوف اليوم إنه هاي القوى السياسية صارت عبء عليها، حتى بتساعدهاش على الصمود. لا حماس في غزة ولا السلطة في الضفة، إن وجودها مش عم بتساعد بالصمود، على العكس يعني بتستهلك موارد. الناس عايشين بقوة المجتمع الفلسطيني. الفلسطينيون أقوياء كأفراد وكعائلات وكمجتمع، وللأسف كقوة سياسية بائسة. فالناس يتحدون ويتواجدون ويعززون بقائهم على المستوى الدولي. شايفين العالم، يعني اقرأ مقال ناحوم برنيع اليوم، بتعرف انه العالم لما الإسرائيلي بتطلع على الفوتبول على المونديال بيقول مين بكرهنا أقل، مش مين بحبنا. ما عادش حد بحب إسرائيل بسبب يعني ممارساتها في الضفة الغربية وغزة. فدولة صارت معزولة، والرواية الفلسطينية مقبولة دوليا، والرواية الإسرائيلية رواية استعمارية.
1: فبالتالي نحن إبان يعني معركة وحرب على الرواية بشكل أو بآخر. أستاذ ضراغمي، يعني مراقبون يقولون بشكل أو بآخر ويوميا يذكرون ذلك، أنه الحكومة الإسرائيلية، اليمين الحاكم في إسرائيل، يقتنص الفرصة في هذه الفترة ما قبل الانتخابات لإرضاء القواعد الشعبية طبعا بشكل أو بآخر، يسيطر على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية فقط لإرضاء القواعد الشعبية. ما الذي يعني يجعل من ذلك، خلينا نقول، استراتيجية على المدى البعيد وليس فقط خطوات في هذه المرحلة؟
0: لا هي استراتيجية. هذه استراتيجية الضم بلشت مع حزب العمل من 67، بلشت بأنهم كان عندهم طموح خطة ألون، والله يضموا مناطق الأغوار ومناطق أمنية. بعدين اتطورت، صارت السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية، بعدين اتطورت مع لكل الضفة الغربية. هذه استراتيجية إسرائيلية اليوم لا ينتطح فيها تيسان في إسرائيل ولا في الكنيست. إسرائيلي يعني استيطان زاحف من أجل الضفة.

0: لم يعد هنالك أي مجال لإقامة دولة فلسطينية أو حل سياسي إقامة حل الدولتين. هذا هذه استراتيجية اشتغلت بدأب وأحيانا بتزيد وتيرتها بشان إرضاء القواعد إنه الانتخابية والله زدناها، لكن هي استراتيجية ماشية. يعني هاي الخطط ما كانت وليدة امبارح، هذه خطط موجودة من 67 بتتفاوت الابيتايت اللي هي الشهوة الضم عند حزب دون آخر. في بعض الأحزاب اليسارية بتقول لك لا القدس الشرقية هاي خلونا إياها بنضمها، البعض لا غور الأردن لا هذا لأنه ببيض الدجاج التي تبيض ذهب خلينا إياه، لكن وفي بعض الآخر بيقول لك لا كل الضفة الغربية والفلسطينيين لازم يهاجروا. فالضم والاستيطان هما يعني عقيدة سياسية إسرائيلية تفاوت الحجم والمساحة والتكتيك، ولكن استراتيجيا ما في ضفة غربية. الضفة الغربية مساحتها أقل من 6000 كيلومتر مربع، كلها مدينة تجيش على بعضها مدينة، فقد ما بدك تأخذ أي شيء أي جزء بتأخذ منها ببطل في دولة فلسطينية، ما بتتسع. من عندك تجيب إحنا الفلسطينيين في الضفة والقطاع لحالنا 5 مليون، وفي في الخارج 7 مليون لاجئين، إذا بدك تصير دولة لازم يرجعوا أعداد من اللاجئين على الدولة الفلسطينية، وعندك تحطهم في شيء 6000 كيلومتر مربع أقل من 6000، 5865 كيلومتر مربع.
1: أستاذ رامي، هل توقف التعويل على المؤسسات والمحافل الدولية في كل ما يتعلق بالسيطرة على الأراضي، وتحديدا عندما نتحدث عن استيلاء على أكثر من 140 موقع أثري؟
0: الآن المعركة هي دولية، فلسطين قضية دولية، إسرائيل خلقت بقرار دولي وفلسطين خلقت بقرار دولي والمعركة دولية. يعني نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا ما نحل إلا بضغط دولي، وفلسطين لن تحل إلا بضغط دولي. يعني إذا بدك تستنى لحدا يطلع حزب في إسرائيل وشكل حكومة وكل أنا بضغط الفلسطينيين حقوقهم، مش راح يصير، مش راح يصير. يعني إذا هذه النظرية دائما عند الإسرائيليين، إذا الفلسطينيين بيعملوا عنف مش رح نعطيهم شيء، وإذا بقعدوا ساكتين برضو مش رح نعطيهم شيء. فبالتالي بدك ضغوط دولية وعقوبات دولية، وهي ما مسألة يعني تاريخية ممكن ما تنحلش بسنة وبسنتين وبعشرة وبعشرين، هاي قضية دولية بدها يمكن 100 سنة أو أكثر أو أقل. فقصة دولية وبدون ضغوط دولية وعقوبات
1: إذن ماذا
0: دولية
1: بيد القيادة السياسية الفلسطينية؟
0: ليس بيدها إلا أن تؤسس مؤسسات للشعب الفلسطيني و تقدم نموذج محترم أمام العالم كي تعزز صمود الناس وبقائهم. للأسف هذا مش موجود، في ضعف كثير في أداء السلطة وفي مغامرات في أداء حماس. فالشعب الفلسطيني بحاجة أنه يولد يعني يجدد حركته الوطنية بما يعزز بقائه على الأرض ويعزز روايته ويعزز الدعم الدولي لهم.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله الأستاذ محمد دراغمي على هذه المداخلة، شكرا جزيلا.
0: أهلا بكم.
1: إذن هذا كان فيما يتعلق بكشف مدير عام السياحة والأثار في محافظة الخليل جابر الرجوب عن قيام السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على أكثر من 140 موقع أثري وخربة تاريخية في المحافظة، وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن الإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. فاصل قصير ومن ثم نواصل ملفات غرفة الأخبار بساعتها الثانية لهذا اليوم، ابقوا معنا.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرك وخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: فيمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
8: إذا ما نظرين مرتبة،
9: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
10: غرفة الأخبار مع أمير الخطيب.
11: دوا 20 دقيقة بعد العاشرة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم والساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. لا تزال أزمة العمال في قطاع البناء قائمة وسط تعثر محاولات إسرائيل إيجاد بديل للعمال الفلسطينيين، إذ كشفت معطيات رسمية أنه من أصل 45 ألف عامل أجنبي مخطط لاستقدامهم، وصل 370 فقط خلال النصف الأول من العام، فيما غادر قرابة 44 ألف عامل هندي مواقع عملهم وانتقلوا للعمل في مجالات أكثر سهولة. انضموا إلينا الآن رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة الأستاذ وهبي بدارني. أهلا بك أستاذ وهبي. إذن إسرائيل في ورطة، خلينا نتكلم ونتحدث عن الوضع القائم الآن وهذا الفشل في إيجاد بديل للعامل الفلسطيني.
12: صحيح، يعني المؤسسة الإسرائيلية أو وزارة العمل الإسرائيلية أو الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن تشغيل العمال الأجانب والعمال الفلسطينيين هي وزارة الداخلية قسم تشغيل العمال الأجانب. طبعا الغالبية المعطيات والمعلومات اللي وردت هي بالأساس من جلسات لجنة الكنيسة للعمل والعمال الأجانب في الأشهر الأخيرة. بتحكي عن أولا عن صدمة، اثنين عن بلبلة وحالة من الفوضى، حالة من الإرباك، حقيقة حالة من الإرباك، لأنه من بداية الحرب على غزة بالثلاث سنوات إسرائيل جلبت عشرات ألاف العمال الفلسطينيين. الهدف الأساسي كان بالأول إنه
11: العمال الأجانب
12: والهدف الأساسي كان إنه العمال الأجانب يحلوا محل العمال الفلسطينيين. 120 ألف عامل فلسطيني من غزة والضفة الغربية يعملوا في مجال البناء ومجال الترميمات ومجال الزراعة وأخيرا مجال الخدمات، مطاعم وفنادق وإلى آخره. بالتالي بتبين أنه حسب كل المعطيات والمعلومات، وهي معلومات على فكرة خطيرة بتدل على الورطة الموجودة فيها إسرائيل نتيجة سحب تصريح عمال الفلسطينيين في أكتوبر 23. المعلومات بتقول أنه في حالة هروب من العمال الأجانب من مواقع العمل، وفي حالة هروب للبلاد اللي أجوا منها. يعني الأرقام بتتحدث خلال ثلاث سنوات الحرب لحد داي اللحظة على 44 ألف عامل 44 ألف عامل

0: طبيعة العمل نفسه؟
1: لا لا، طبيعة العمل أولا لأنه إن بيعترفوا طبعا أولا يعني الأجور هي الشيء الثاني بالموضوع، بس القضية الأساسية هي إنه كان المخطط لعشرات آلاف العمال الأجانب اللي يحلوا محل العمال الفلسطينيين في مجال البناء والترميمات والزراعة، هذا كان الهدف الأساسي وما زال يعني. لكن بهاي المرحلة وصلوا لقناعة أنه لا، مش هذا الموضوع، وإحنا أخطأنا خطأ فادح، لأنه العامل الأجنبي العامل الهندي اللي أجا محل العامل الفلسطيني، مع الاحترام طبعا لكل العمال وين مش مهم شو جنسيته شو لونه، أنه الخبرة والمهنية والتجربة والمسؤولية والجدية وطبعا تحدث اللغة العبرية الموجودة عند العامل الفلسطيني مش موجودة عند العامل الأجنبي. وكل محاولات إسرائيل يعني قديش بيعملوا لهم تدريب مهني قبل ما يجوا، وقديش بيصرفوا عليهم عشرات آلاف الدولارات في التأهيل المهني وفي التأمين الصحي وفي المسكن.
0: يتبين لنا محاولات فاشلة في نهاية المطاف.
1: بس العنوان الرئيسي هون في الموضوع هذا انه بدك ترجع للواقع اللي احنا بنعيشه، انه ثبت يعني انه العامل الفلسطيني ما في له بديل، تحديدا في مجال البناء وتحديدا في مجال الترميمات. الشغله الثانيه اللي كثير مهمه حكوا فيها في لجنه الكنيست، انه كانوا يحكوا انه لمن كان العامل الفلسطيني موجود بالداخل ويشتغل كان ياخذ مع المشغل الاسرائيلي او المقاول الاسرائيلي في فرع البناء تيسلم الشقه السكنيه للناس اللي اخذت عليها قروض او مش كانتها، كان ياخذ معهم 20 شهر تيسلموا البيت.
0: فبالتالي حاليا تضاعفت هذه الفترة.
1: بالتالي يعني عم بيحكوا عن 39 أو 40 شهر تيسلموا البيوت. وكمان المعطى الأخير اللي كان بالجلسة ليوم الأربعاء أنه 50% من مواقع العمل في البنى مشلولي تماما، يعني أغلقت تماما بسبب غياب العمال الفلسطينيين. وهذا بقودنا للورطة اللي هني موجودين فيها على فكرة، انه بلشوا يطلعوا ولو انه عدد قليل جدا، يطلعوا شوي بضعة مئات من العمال الفلسطينيين مع تصريح من بعض المقاولين اللي إلهن هنا وهناك ارتباطات مع الجهات الأمنية أو مع كتاب نتنياهو، لكن هذا الإشي عم بيصير بشكل بطيء وبشكل سري حتى ما يصيروا الزوبعة الإعلامية عند بن غفير وسموتريتش. بس مبين إنه ولو قليل يعني. على فكرة خذ يعني كمان مسألة تشغيل آلاف العمال الفلسطينيين في المستوطنات. في المستوطنات تصور يعني بدهنش عمال فلسطينيين بس عم بيشغلوهن. ليش عم بيشغلوهن؟
0: مضطرين لهذا الخيار.
1: مضطرين لهذا الخيار يعني رغم كل العنصرية تاعتهم وكل
0: طيب ولا بديل عن العامل الفلسطيني. لكن بما أنه يعني أتيت على ذكر مسألة العنصرية والتمييز وما إلى ذلك، يعني أنا طلعت على البيان الذي صدر عن نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة واللي أنت بترأسها، و قد تكون في الجملة الأخيرة وأمر لافت فعلا، أنه المؤسسة الإسرائيلية اليوم تبحث عن حلول ترحيل العمال الأجانب من البلاد، مش بس لأنه في أمور تقنية وأسباب تقنية غير ملائمين للعمل، ما في سقف توقعات متبادل بين الطرفين، بل لأنه العمال الأجانب يشكلون خطر على الفوقية اليهودية والتفوق كذلك الأمر.
1: طبعا هذا صحيح، يعني ان المشكله هنا استاذ محمد، المشكله انه لمن انت اليوم فقدت 44 الف عامل اجنبي وانت مش عارف وين موجودين، هن بيشتغلوا بمواقع عمل او بمطاعم او بمحلات، يعني صاحبه بيقول له تعال انت اشتغل هنا ولانه هنا المعاش احسن والى اخره، بس هن ما بيعرفوا شيء عن هدول العمال. يعني 44 الف عامل هدول في نهايه الامر ممكن يشكلوا خطر ديموغرافي على الدوله اليهوديه، دوله التفوق اليهودي والاسرائيلي والى اخره، وهي مشكله كبيره لالهم. وحتى في اصوات في الوسط الاسرائيلي نادي بطرد العمال الأجانب كمان،
0: لكن دون طرح بديل جدي فعلا وإعادة العمال الفلسطينيين،
1: بدون بدون طبعا صحيح بدون أي بديل حقيقي يعني ممكن يكون من أجل أنا طلع أنا بفكر في نهاية الأمر في أمل يعني فيني أمل يعني رغم إنه إحنا متأملش كثير من أي حكومة إسرائيلية ممكن تطلع بس بالآخر حاجتهن هني للعمال الفلسطينيين ممكن تأدي هني اللي بيضغطوا على فكرة هني اتحاد المقاولين

0: الإسرائيليين، هني بيضغطوا يوم يوم يوم. وعلى فكرة هني كمان اللي بيجيبوا العمال الفلسطينيين من فتحات الجدار وبيشغلوهم في البنى وفي الترميمات، لأنه أولا هني مش قادرين يعيشوا بلا العمال الفلسطينيين، وثانيا يعني حاجة العامل الفلسطيني، يعني حاجة العامل الفلسطيني بنهاية الأمر أنت بتعرف العامل الفلسطيني عم بموت وعم بيستشهد على الجدار من أجل لقمة العيش، يعني مش همه لا شرطة ولا حرس حدود ولا تصريح بدون تصريح. في نهاية الأمر العامل الفلسطيني بده يشتغل، وعلى الرغم أنه في كان استطلاع لصحيفة مش يعني يمكن صحيفة معاريد، سألوا الجمهور الإسرائيلي هل أنت، هذا بالضبط جواب على سؤالك اللي سألته أنت لسه بالآخر، أنه هل أنت بترضى أنه عامل فلسطيني يشتغل عندك في البيت؟ فكان الجواب بتصور 64% قالوا لا أنا بديش عامل فلسطيني يشتغل عندي. بس الحاجة تأتهم للعامل الفلسطيني مش لأنهم بيحبونه وبيحبوا العامل الفلسطيني،
1: لأنه ما في بديل،
0: لأنه ما في بديل. في نهاية الأمر رغم إنه العودة شوي شوي شوي تدريجية، وإحنا ما بدنا نزرع الأمل للعمال تحديدا اللي عم بسمعونا في هاي اللحظة، وبدناش نكون في عنا إفراط في التفاؤل. بس لمن عم برجعوا عمال يشتغلوا بالفنادق سنة تانية، وعم برجعوا العمال يشتغلوا في المطاعم والفنادق في البحر الميت وإيلات، هذا له دلالات صح. احنا ما بنتوقع احنا بدون ما يرجعوا كل العمال، بدون ما يرجعوا كل العمال لمواقع العمل، يعني ما فيش حل. وفي النهايه انت بتعرف قديش في كان احداث امنيه واحداث سياسيه، انتفاضه اولى وانتفاضه ثانيه وانتفاضه هبه النفق والاقصى واكتوبر والى اخره. بالاخر العمال رجعوا ليش؟ لانه اصطدموا في الواقع. شو هو الواقع؟ انه بيقدروش تحديدا في مجال البنى والترميمات يعيشوا بدون العمال الفلسطينيين.
1: نعم، لكن موقف الحكومه الحاليه السلطات الاسرائيليه الان هو يعني يتعنت حتى امام الواقع وامام الحقائق على ارض الواقع اللي اوردتها حضرتك في هذه المداخله، وهذه نقاط لافته جدا في خصوص التشغيل والعماله كذلك في البلاد. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ وهبي بدارني، رئيس نقابه العمال العرب في مدينة الناصرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا يا طلاب.
1: إذن هذا كان فيما يتعلق بأزمة العمال في قطاع البناء التي ما زالت قائمة وسط تعثر محاولات إسرائيل تعويض العمال الفلسطينيين. المعطيات الرسمية التي أشرنا إليها في البداية تشير إلى عدد من العوامل التي تؤثر في هذا الشأن. أبرز هذه العوامل أنه العمال الأجانب باتوا يميلون إلى العودة إلى بلادهم، مواقع العمل الإسرائيلية غير ملائمة لهم، فبالتالي يضطرون إلى الانتقال إلى مواقع عمل أخرى أو حتى العودة إلى بلادهم. مسألة الرواتب والمردود المادي واضح أنه في إشكالية أيضا كبيرة في هذا الخصوص. السقوف الزمنية لتنفيذ المشاريع في فرع البناء والترميمات تتضاعف، يعني المشروع اللي بده 20 شهر صار بده 40 شهر وفق ما تحدث ضيفنا قبل قليل رئيس نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة. وطبعا العامل المركزي كذلك الأمر هو أنه العمال الأجانب يشكلون خطر على الفوقية اليهودية وفق كثيرين. هذا أيضا ما جاء في البيان الذي صدر عن نقابة العمال العرب في الناصرة.

0: فاصل قصير ومن ثم نواصل ملفات غرفة الأخبار. ابقوا معنا.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في وينر مباريات دور الستاش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: التقارير الحالية العملية رح تكتك على الصبح.
8: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات

0: الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
2: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90 وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.
5: تقريبا دقيقة. الحرف. هل تسألتم يوماً لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفاً؟ يرد في معجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
6: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
7: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: 38 دقيقة بعد العاشرة في استوديوهاتنا براديو الناس، أنتم وغرفة الأخبار. نتابع معكم ما تبقى من ملفات لهذا اليوم، والآن إلى ملف مغاير تماما عما طرح في الدقائق الماضية، حيث لم يعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يقتصر على البحث عن المعلومات أو المساعدة في الدراسة، إذ بات عدد متزايد من الأطفال والمراهقين يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي للدردشة والحديث عن مشاعرهم، طلب النصيحة وأحيانا الحصول على دعم عاطفي. نتحدث في هذا الملف مع مركزة مجال تقليص الفجوات في اتحاد الإنترنت الإسرائيلي ديما أسعد نقولة. أهلا بك ديما، صباح الخير. في بادئ الأمر، يعني مسألة من هذا النوع على الأقل في هذه المرحلة هي مسألة جدلية بشكل أو بآخر، تحمل وجهين، وجه إيجابي ووجه سلبي، أم أنه تعتقدين غير ذلك؟
1: بعتقد أن الوجه السلبي هو أكبر من الوجه الإيجابي، عشان بالنهاية يعني وين المشكلة؟ المشكلة هي أنه هاي الاستعمالات لأدوات الذكاء الاصطناعي صارت كمان تملي مكان اجتماعي وعاطفي، بس ممكن استشارة مواقف عشان يعرفوا كيف يتعاملوا مع مواقف اجتماعية أو الحديث والمشاركة عن المشاعر، اللي بالنهاية صارت هاي المنصات تلعب دور صديق، مصدر دعم عاطفي، وأمراض كمان بلعب دور علاجي. لحد هون ببين انه اوكي، يعني في نوع من فراغ اللي ممكن

0: هالمنصات تعبيه. بس وين المشكله؟ هي بتكون المشكله بالاساس لما بالنهايه هاي الاستشاره بتيجي على حساب اخصائيين. يعني الماكينه منصه الذكاء الاصطناعي دردشات ان كان شات جي بي تي او جيميناي هي مش اخصائي، هي مش ما بتعرف الخلفيه تبعت المستخدم. والاعتماد على الماكينات يعني ممكن يخرب ويؤذي كمان مهارات
1: ويعطي اجتماعية. توجيه خاطئ في بعض المواقف طبعا
0: طبيعي
1: او في كثير طبيعي. من المواقف
0: مية بالمية، بس انا عم بحكي وانا على المدى البعيد. يعني بالنهاية الاعتماد الزائد على هاي المنصات ممكن يؤدي بالمهارات، تطوير المهارات الاجتماعية اللي احنا كناس ممكن مفروض نطورها. ومثل ما حكيت بالاخر المنصة المبنية على الالغوريتم، يعني هدفها انها يكون جواب مرضي، ما يكون جواب صحيح او دقيق، هدفها دائما بالاخر انها تكون تعطي جواب مرضي للمستخدم. مزبوط ممكن يبين بالاول انه اوكي ما في احكام، هذه المنصه ما بتحكم، في هون شيء سري بالتوجه، بس المخاطر هي كتير اكبر من الايجابيات اللي حكيت عنها بالبدايه.
1: يعني بشكل او باخر، حتى اذا يعني ما تحدثنا عن تجاربنا الشخصية مع الجيل الجديد، يعني جيل الأطفال، الفتية في هذا العصر، عم نلاحظ بشكل أو بآخر بالديمة أنه القدرات على التواصل الاجتماعي عم بتخف شيء فشيء. يعني حتى بطلنا غادرين شوي نتواصل مع الجيل الجديد، وهذا أمر يعني كثير ما يتم التعبير عنه حتى في منصات التواصل الاجتماعي. لكن في الجانب الآخر أنت قلت أنه هذا عم يجي على حساب الأخصائيين، العامل البشري المختص اللي بيعرف الخلفية، ولكن ذلك أيضا يأتي على حساب الـ الـ الـ الـ الأهل والاستشارة الأهل، العائلة، مش بس الأخصائيين، أليس كذلك؟
0: صحيح صحيح 100%.
1: فشو
0: بس معطى اللي بفسر هاي المقول اللي انت حكيتها إسا. يعني احنا في اول اشي الارشاد، الدليل الارشادي اللي احنا نشرناه بالاسبوع الاخير هو بحكي على كيف كأهل كمربين كأخصائيين كيف ينتبهوا على الشباب على إذا في استعمال زائد بمنصات الذكاء الاصطناعي، وكيف نساعدهم إنه أو نوعيهم بكل موضوع تنمية التفكير النقدي.
1: شو أبرز التوصيات اللي ممكن نحكي عليها على الهواء؟
0: قبل ما أحكي على التوصيات أنا بدي أحكي على شغلة. هاي الدليل الإرشادي أجى من محل بعد ما إحنا شفنا أبحاث، إن كان أبحاث بالعالم، إن كان أبحاث عملت بالبلاد، وكان في استطلاع عملناه باتحاد الإنترنت لأجى إنه 55% من الشباب بيستعملوا منصات الذكاء الاصطناعي كصديق، كبديل لصديق أو صديقة، وهذا معطى كتير كبير، هذا معطى ضخم. إذا 90% بيستعملوه بشكل يومي أوكي كلنا بنستعمل منصات الذكاء الاصطناعي، بس 55% كاستبدال لصديق أو صديقة، يعني إحنا عم نحكي هون إنه في مثل ما حكيت تبديل لكل الإشي الإنساني البشري اللي بنحكي عنه. توصياتنا بالآخر أول إشي إنه كأهل وكمربين نكون إحنا موجودين مع الشباب، يعني احنا ما نيجي من محل بحكم عشان هن بهربوا لهاي المنصات عشان هن بدهم يهربوا من الـ من الـ من الاحكام. فبالعكس نكون احنا معهم، احنا شركاء بانه نتعلم المنصه، عشان بالاخر هاي المنصه موجوده، اذا اليوم في تشات جي بي تي وجيميناي بكره حيكون في شيء ثاني. بس مهم جدا انه نساعدهم يوعوا التفكير النقدي، بالاخر نشجعهم يتساءلوا، يعني اخذوا معلومه معينه نتذكر، نقول لهم من وين اجت، كيف عرفتوا، هل هذا صح برايك، وهل هذا منطقي. نحاول نكون معهم، ما نخلي انه الاله تيجي محلنا، تيجي تاخذ محل دور الاهل او دور المربين.
1: يعني عم نحكي بشكل او باخر ديما عن يعني هات نقول دور تكاملي مع الذكاء الاصطناعي اللي هو موجود كواقع اليوم. لا هذا سؤال.
0: نعم نعم. بالآخر الذكاء الاصطناعي موجود كواقع مثل ما حكيت 100%، وما منفع نمنع الاستعمال عشان هو عم بدخل على كل المنصات التواصل الاجتماعي اللي بنستعملها، بتدخل على الواتساب، عم بدخل على ميتا، عم بدخل على كل المحلات. إذا في هون دور كبير علينا كأهل، بس مش كأهل، في كمان دور كبير على جهاز التعليم، على موضوع إنه نوعي إحنا شباب اليوم يعرفوا التفكير النقدي. إذا إحنا زمان كنا نحكي على الحظر على الطرق، إذا لازم نحكي على الحظر بالشبكة عشان بالآخر إحنا موجودين هناك باليوم. يوم يوم. وأنا بفكر إنه النصيحة الأساسية اللي إحنا بدنا نحكي عنها هي بالأول إشي مهم جدا، يعني زي كل محتوى اللي بنشوفه، أول إشي نوقف نتحقق ونسأل إذا هذا الإشي منطقي أو لا.

0: وكمان شغلة مهم كمان هيك بحكيها للأهل المربين، يعني إذا وإنت كمان نشوف وإنت في علامات حمراء لما نحس إنه ننتبه إنه الشباب عم أو أبنائنا عم، يعني كيف نعرف انه عم بيستعملوا كمان منصات الذكاء الاصطناعي للاستشاره، لما مشاركتهم إلنا عم بتخف، يعني نكون واعيين لهي الشغله، حضورنا مهم جدا.
1: نعم، يعني الكثير من العلامات اللي ممكن نحكي عنها والمؤشرات في هذا الموضوع. طيب لما بيطلع بيان من هذا النوع عن اتحاد الانترنت في البلاد اللي بيشمل المؤشرات، اللي بيشمل كذلك الأمر توصيات، لمين عم بتوجهوا؟ مع أي جهات عم تتعاملوا لا يطلع لحيز التنفيذ بشكل أو بآخر؟ هل عم بيكون في تعامل ربما مع وزارة التربية والتعليم، مؤسسات، مدارس، أهالي؟
0: طبعا لا، في تواصل مع وزارة التربية، وفي عملنا إن كان محاضرات للأهل رح نعمل كم محاضرات للأهل بهذا الموضوع. تواصلنا كمان مع شبكات التواصل الاجتماعي اللي عم بتدخل على كل موضوع الإعلانات بواسطة الـ AI، إنه أهمية تعليم نعطي يعطوا علامة أو مؤشر إنه هذا المحتوى موجود مولد بـ AI. يعني تواصلنا موجود كمان من ناحية أكاديمية وأبحاث، عشان هذا الموضوع جدا جديد وعم بدنا نبحث ونشوف. بس كمان موجود بالحق إن كان مع الجهات الرسمية أو الجهات التجارية اللي هي كل منصات التواصل الاجتماعي،
1: وهذا له أهمية كبيرة بطبيعة الحال لتكون الأمور تحت السيطرة بشكل أكبر وفي السياق الصحي، بما أنه الذكاء الاصطناعي موجود في حياتنا وفي تفاصيل حياتنا إلى هذه الدرجة. شكرا جزيلا ديما أسعد نقولة، مركزة مجال تقليص الفجوات في اتحاد الانترنت. شكرا جزيلا،
0: يعطيك
1: العافية. رياضة، يلا رياضة.
2: إذا بتبعتهش أكيد

0: والإجازة الرياضية اليوم. والزميل مبدأ فرحات، صباح الخير يا مبدأ.
1: صباح الخير أمير لكل جميع.
0: رح نحكي معلومات ناشفة عن طبعا تطورات التصفيات في المونديال، الدور الإقصائي في المونديال، لكن فيما قبل خلينا ما نتجاهل مشاعر الناس اللي تابعت مباريات الأمس، ونحكي شوي عن الانطباعات عن اللعبتين اللي تابعناهن.
1: طبعا أمير، أول شيء خلينا نبلش بالمباراتين اللي راح يكونوا الليلة في ضمن أيضا التوتو والوينير. طبعا آخر مباراتين اللي هن بدور الستاش، البرتغال أمام إسبانيا، هذه المباراة يعني بمثابة أيضا نهائي، ونتذكر المباراة النهائية اللي كانت قبل سنة بالضبط، وفاز البرتغال بكأس أمم أوروبا على منتخب إسبانيا، وربما يعني هاي فرصة لمنتخب إسبانيا بالفقر من البرتغال، وخاصة أيضا يعني رونالدو يوم أمس أعلن بأن هذا المونديال الأخير راح يكون النجم كريستيانو رونالدو. التوتو والوينر يعني أعطى مفاجأة كبيرة بحالة فوز منتخب البرتغال، أعطى 4.10 بحالة التعادل 3.15، ولكن إذا فاز منتخب إسبانيا 1.90. أنا هنا بهاي المباراة يعني كما ذكرت أمير، بالنسبة لي هي مباراة راح تكون مثيرة كثير، مباراة حماسية. طبعا الفريقين حتى يعني المنتخبين حتى اليوم لم يقدموا الأداء المطلوب منهم، بتوقع أنه المباراة 90 دقيقة راح تنتهي بالتعادل أمير.
0: طيب هذا فيما يتعلق بتوقعاتنا لهذه المباراة. تحدثنا إذن عن إسبانيا والبرتغال، ماذا عن بلجيكا والولايات المتحدة؟
1: الولايات المتحدة طبعا الولايات المتحدة هي من إحدى الدول المستضيفة للمونديال، ويعني بالشراكة مع كندا والمكسيك. يوم أمس المكسيك ودعت المونديال، وأيضا كندا ودعت المونديال. الولايات المتحدة عندها اليوم فرصة للفوز والانتقال إلى المرحلة القادمة. الوينر يعني أعطى بحالة الفوز لمنتخب الولايات المتحدة 2.45، بحالة التعادل 3.25، وأيضا بحالة فوز بلجيكا في هذه المباراة 2.70. أنا بتوقع أنه يعني الولايات المتحدة ستفوز في هذه المباراة والانتقال إلى المرحلة القادمة، فتوقعاتي لهذه المباراة 1.45.
0: طيب هاي التوقعات بخصوص المباريات المنتظرة مبدا، ماذا عن المباريات اللي كانت في الأمس، ليلة أمس، كيف ممكن قراءتها ربما؟
1: طبعا أول شيء احنا بنتضامن يعني مع الزملاء عرين نصار والياس مرجية وكل الزملاء اللي موجودين معنا في الإذاعة، للمشجعين لمنتخب البرازيل بعد خيبة الأمل الكبيرة لمنتخب البرازيل اللي ودع المونديال في المباراة يوم أمس بالخسارة 2-0 أمام النرويج. يعني منتخب البرازيل لم يقدم أداء في هذه المباراة وأيضا في المباريات السابقة، وباعتقادي يعني من شاهد المباراة يوم أمس خروج مستحق لمنتخب البرازيل. فريق منتخب النرويج مع النجم الكبير هالاند الذي سجل هدفين في هذه المباراة ليتربع على عرش هدفي المونديال حتى الآن بالتساوي مع امبابي وميسي 7 أهداف. منتخب البرازيل كما ذكرت يعني لم يحضر إلى المونديال في جميع المباريات، يعني كان يفوز بشق الأنفس ويوم أمس خسارة مستحقة. أيضا
0: كان غائب بشكل أو بآخر يعني خلال الشوطين، خلينا نقول
1: نعم يعني لم يحضر إلى المباراة باعتقادي، يعني نيمار وأيضا فينيسيوس وجميع النجوم في منتخب البرازيل يعني لم نشاهدهم في هذا المونديال وخاصة في المباراة الأخيرة. ولكن يعني لا ننسى أيضا يعني إضاعة ضربة الجزاء في بداية المباراة لمنتخب البرازيل، ربما لو تم تسجيل ضربة الجزاء لتغيرت مجريات المباراة بالكامل، ولكن يعني هذا هو حال كرة القدم، من لا يسجل الأهداف تدخل شباكي الأهداف. منتخب البرازيل يعني يودع المونديال، ومنتخب النرويج ينتقل إلى المرحلة القادمة من المونديال
0: إلى المكسيك وإنجلترا.
1: مكسيك وإنجلترا يعني مباراة بالفعل، هذه المباراة كانت مباراة مجنونة، مباراة حماسية. أمير، نجح منتخب إنجلترا بالفوز بالنتيجة 3-2 على منتخب المكسيك، وكما ذكرت إحدى الدول يعني المستضيفة للمونديال. فريق منتخب إنجلترا يقدم أداء رائع منذ بداية هذا الدوري، وكان يستحق الفوز والانتقال إلى المرحلة القادمة. أيضا فريق المنتخب المكسيك قدم أداء جيد في هذه المباراة، وكما ذكرت يعني كانت مباراة بالفعل استمتعنا في كل لحظة من هذه المباراة، وبالنهاية يعني المنتخب الأفضل على أرض الملعب فاز وانتقل إلى المرحلة القادمة.
0: جزيل الشكر لك زميل مبدأ فرحات على هذه الإحاطة الرياضية ومونديال 2026، يعطيك العافية.
1: سلام.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: وبهذا الإجازة الرياضي ننهي الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان. في الهندسة الإذاعية محمد أبو ليل. في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي. في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عارين نصار. وفي تطبيق ناس موسى بصول ومحمد الخطيب. هذه تحياتي لكم أينما كنتم. أنا أمير الخطيب، نشرة الأخبار على رأس الساعة، والزميلة رجاء كنعاني. إلى اللقاء.

0: هاد جول. مونديال 2026 السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
1: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكني خامي،
3: كنت حاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: عنا بوالت كل صيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
14: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة، طبيب الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن طبيب الأسنان في كلاليت سمايل.
9: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
10: إذا بتبعتش
11: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو

0: وتحت سن 18.
1: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن صباح اليوم عن وفاة الشاب عمر زهران وهو من سكان القدس الشرقية ويبلغ من العمر 30 عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر تعرضه للطعن الليلة الماضية في شارع يفا وسط مدينة القدس. ومع هذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 153 قتيلا. أصيب 5 أشخاص بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة إثر إطلاق الشرطة نارا خلال حادثة وقعت في بلدة عرعر النقب، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابساتها. من جانبها أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالضلوع في قضايا ابتزاز وفرض أموال حماية على أصحاب مصالح تجارية في بئر السبع خلال مداهمات نفذت في بلدات عربية في النقب ومناطق أخرى. وقالت الشرطة إن التحقيق استند إلى نشاط شرطي سري انتحل صفة صاحب مصلحة تجارية، وإن المشتبهين سيعرضون اليوم على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال مشتبهين تصفهما بالمركزيين في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في هضبة الجولان قبل نحو أسبوعين وأودت بحياة سعاد سعادي ومروان أبو شاهين. وبحسب بيان الشرطة جاءت العملية في إطار نشاط سري لتعقب المشتبهين، إلى أن أفراد الوحدة لاحظوا خلال تنفيذ المهمة أحد المشتبهين وهو يطلق النار باتجاه شخص آخر داخل قرية يركا الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح خطيرة، حيث تمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه بينما كان يستقل دراجة نارية ليتبين أنه أحد المشتبهين الرئيسيين في جريمة القتل المزدوجة في هضبة الجولان. أصيب رجل يبلغ من العمر 29 عاما بجروح خطيرة صباح اليوم إثر انقلاب مركبة بالقرب من مستوطنة نيلي، حيث عملت طواقم الإسعاف والإنقاذ على تخليصه من داخل المركبة قبل نقله لتلقي العلاج. وكانت الفرق الطبية قد هرعت إلى المكان بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، حيث قدمت العلاج الأولي للمصاب الذي كان يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده قبل نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى هدس عين كارم في القدس. تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في عريشة خشبية كبيرة ملحقة بأحد المباني في مدينة سخنين، كما منعت امتداد ألسنة اللهب إلى داخل المبنى دون تسجيل إصابات. وجاء في بيان سلطة الإطفاء أنه عند وصول فرق الإنقاذ تبين أن العريشة كانت مشتعلة بالكامل، وامتدت النيران على طول الواجهة الخارجية للمبنى وصعدت باتجاه الطوابق العلوية، ما استدعى تنفيذ عمليات إخماد مكثفة في عدة محاور. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطط تهدف إلى تدمير إسرائيل في إيران والمنطقة وفق تعبيره، محذرا من أن أي قيادة إيرانية تحاول مجددا الدفع بخطط تستهدف تدمير إسرائيل ستتم تصفيتها أيضا وفق أقواله. يأتي ذلك حيث انطلقت فجر اليوم في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وسط مشاركة حشود كبيرة، فيما قدرت السلطات الإيرانية عدد المشاركين بما بين 15 و20 مليون شخص. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية دون تغير يذكر، ويكون الطقس حارا ومع حلول المساء والليل تنخفض درجات الحرارة نسبيا ليصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق.

0: ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جثة جليل.
3: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
4: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
6: صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. تقريبا دقيقة. سفر، هل فكرتم في أصل كلمة سفر ودلالاته؟ عند سماع كلمة سفر يتبادر إلى أذهاننا معنى الانتقال من مكان إلى آخر بغرض الترحل والترفيه عن النفس، لكن المعاجم اللغوية أوردت أن المعنى الأصلي للجذر سفر هو الكشف والإظهار بعد خفاء، ومن هنا قالت العرب أسفرت المرأة عن وجهها بمعنى كشفته، وأسفر الصبح أي انكشف الضوء بعد الظلام. كما أطلقوا على الريح التي تزيل الغبار وتكشف الأرض الريح السافرة، ويقال كذلك أمر سافر لوصف الأمر الحاد البارز. والسؤال هنا، كيف توسع معنى السفر ليشمل الارتحال؟ تكمن الإجابة في باب المجاز، لأن المسافر إذا خرج من بلده انكشف أمره وأظهر نفسه للناس وظهر مكانه بوضوح، فالسفر كذلك يكشف أحوال المرء وخصاله كما يكشف وجه الأرض بالمضي فيها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
9: كونسرت مع الياس مرجي.

مرحبا ويسعد أوقات مستمعين ومستمعات كونسرت في موعدنا الجديد. حلقة منجدد فيها طاقات الصباح من خلال كواليس قصص كمان من الأرشيف وكمان تقارير مواضيع موسيقية بالصرف وإنتوا كمان جزء منها. أغاني من جوارير الماضي وهالمرة اعتبروها هيك رحلة. تعال نبلش مشوارنا في كونسرت أنا وإنتوا من محطة الباص. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت المتجدد. عشانكم رح نكون مع بعض أيام الاثنين والثلاثاء من 11 ل12 الظهر، أما الأحد والأربعاء الجمعة الساعة 8 المساء والسبت الساعة 9 المساء. كل هذا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كما من خلال تطبيق ناس من كل مكان. أنا وإنتوا في كونسرت، تعال شاركوا معي وجاوبوا على سؤال البرنامج لليوم. اسمعوا السؤال كتير منيح، هل تسمعوا فيروز الصبح أو المساء؟ احكوا لي ليش وبعثوا لي على رقم واتساب راديو الناس 050-5577-399. معي في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوطي. بلشنا مشوارنا مع كونسرت المتجدد، يلا. بما انه هيك بلشنا رحلتنا في الباص، شو علاقة فيروز في الباص؟ مو في لبنان وبسوريا بيقولوا عن الباص بوسطة، وعن البوسطة غنت فيروزتنا بألحان ابنها زياد الرحباني. هالعبقري متمرد على النمط السائد في الموسيقى العربية. زياد الرحباني تشبع من سيد درويج وخلق بأحضان عائلة جمعت أقطاب الأغنية اللبنانية، مش بس والده ووالدته كمان عمومه كمان. وإذا منبلش نعد ما منخلصش. زياد الرحباني مش بس مجدد، هو كمان صاحب بصمة ومدرسة في الموسيقى البديلة بسموها ألترناتيف. بلش مع والدته فيروز في مسرحية المحطة، بس التجدد الحقيقي كان بعد السبعينيات، بعد ما اكتسب الفن من أهله قرر يغير ويتغير.

0: تغير وهون بلش يدخل الجاز في ألحانه. وإذا بنحكي هيك جملتين عن الجاز ومن أدخل الجاز أصلاً على الموسيقى الأمريكية وعازف البيانو جورج جيرشون اللي كان وقاد أكبر تحدي في تغيير ثقافة الموسيقى في أمريكا بحسب مقولة الموسيقار العظيم عمار الشريعي: كلسك الجاز أو جيز الكلاسيك. بلش بثورة موسيقية اسمها الفانكي ميوزيك واعتمد أصلاً بالأساس على قاعدة في الموسيقى اللي هي أكوردات متناثرة، وهيك عمل بالضبط زياد الرحباني. ورح نميزها كتير في أغاني زياد اللي أعطاها كمان مش بس لوالدته فيروز، كمان لأغاني قدمها كتير من الفنانين في العالم العربي بالذات في لبنان. بس إذا هيك بدنا نخص بالذكر أغنية واحدة إلها علاقة في الباص في البوسطة مع هدير البوسطة وشو قصة الخمسمية ليرة، تعال نسمع من زياد الرحباني.
1: هدير البوسطة أبوي الله يرحمه
2: عاصر الرحباني
1: هو طلب مني الأغنية دي، كان لسه ممثل بمسرحية اسمها بالنسبة لبكرة شو في المسرح، وكان جزاف صقر مسرحية فيها أغنية عهدير البوسطة دي جوات مسرحية. فحضر المسرحية طلب مني الأغنية فورا، إنه قال لي أنت عايز كام علشان ناخد الأغنية دي وتغنيها أمك. قلت له شو عايز قد ما بدك يعني مش مهم، بس أنت كيف بدها تغنيها فيها بوسطة؟
2: بس أنا بس ما تقولش أنت بعت أغنية عهدير البوسطة للأب والأم الوالد والوالدة؟
1: أيام حرب كانت ما في شغل.
2: انت بتغني بجد ولا بتهزر؟
1: لا والله.
2: بعتب كام؟
1: 500 ليرة
0: عهدير البوسطة ب 500 ليرة أخذ من أبوه من أمه لحتى يبيع الأغنية لإلهن. على هدير البوسطة هالأغنية فيروز مميزة فيها كتير، وحتى موسيقاها فيها الطابع من الجاز، وحبيت نسمعها في البداية بصوت فنانة مصرية تخيلوا، فنانة أنغام. بس قبل ما نسمعها تعال نرجع للسؤال، سؤال الحلقة: هل بتسمعوا فيروز الصبح بس أو المساء؟ واحكوا لي ليش، وابعتوا لي على واتساب راديو ناس 0505577399. في مين بلش يجاوب على السؤال؟ تحياتنا لمستمعتنا دنيا. فهي بتقول لي بالعادي بسمعها الصبح لأنه نوع الموسيقى والصوت لهن تأثير على الصباح. هاي مستمعتنا دنيا، وكمان تحية لإيمان كبهة، تحياتنا لإلك. بتقول لي فيروز بس الصبح لأنه صوتها طرب للسمع أحلى صوت. شكرا يا إيمان على المراسلة، ولكل إجاباتكم في جواب بحبشت عليه ولقيته. بس قبل ما نكمل تعال نسمع أنغام بتغني عهدير البوسطة.

0: هاي أنغام بتغني على هدير البوستل من ألحان زياد الرحباني. سمعنا هيك تناثر الأكوردات في الجاز.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحيات لكل مين عم بيبعتلنا على واتساب راديو الناس، في كمان مين عم بيجاوبنا. تحيات لمروة، أهلا وسهلا فيكي ومعاكي حق. من خلال الساعة كمان رح نسمع بصوت فيروز، لأنه إحنا جزء من هوية البرنامج. كمان نسمع كل من كرم العمالقة بالفن، وكمان نسمعن هني، فبنعمل هيك نوع من البالانس، بمسك العصاية بالنص، نسمع شوي من هون شوي من هون، بس المهم قديش في موسيقى نسمع. ومن هيك حكينا حابين نسمع بصوت فيروز، طبعا رح نروح عند شيخ الملحنين فيلمون وهبي. فيروز بصبغة ألحان شيخ الملحنين. فيلمون هو فنان شامل، سموه سبع الأغنية اللبنانية، غنى من ألحانه كبار من الفنانين بالذات في لبنان مثل الشحرورة صباح وديع الصافي فيروز، وطبعا مع الأخوين الرحباني، وكان عنده عتب عليهم. ليش؟ بسبب لحن مقتبس لأغنية بحبك يا لبنان، يا وطني بحبك، مقتبس من لحن أغنية فايق يا هوى. مع هيك ما ذكروا اسمه على اللحن، شو القصة؟ تعال نسمع من فيلمون بنفسه عن اللحن المقتبس.
2: فايق يا هوى يمكننا سوا، والدمع سهرني وصفولي الدواء، تاري الدواء حبك وفتش عالدواء، طول يسأل شو بني بحبك يا لبنان، مدري شو بني بحبك يا لبنان يا وطني.
3: نفس السكة
2: نعم نستلاف
3: نفس السكة
2: وانا بعد.
0: بس برضو العتب كان مردود، والعتب دائما بيجي من محبة، ولا لا يا فيلمون؟
4: يا فيلمون ليش بتدل مزعلنا طول السنة وبتدل دير تسبنا؟
5: يا ابني انتو ما بتنسب فعلا، انتو ما بتنسب بلك على سمع دينتي منيح على عيني، يعني مرة هيك مرة هيك.
0: حلوة النغاشة كانت ما بين فيلمون وهبي وبين منصور الرحباني. بما انه طلبتوا نسمع بصوت فيروز، طبعا رح نسمع بصوت فيروز فايق يا هوى.

بهدية كمان لمستمعتنا مروة اللي طلبت تسمع بصوت فيروز، عشانك يا مروة. ولكل من بيسأل شو السؤال اللي أنا سألتكم إياه بعد شوي.

أما عن سؤال البرنامج لليوم، وين أنت بتسمعوا فيروز؟ صبح ولا مساء؟ ابعتوا على واتساب راديو الناس

0: فيروز مكملين مع كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: سمعنا طبعا فاي يا هوى، هالأغنية من ألحان فيلمون وهبي اللي كمان لحن كتير من الأغاني مثل جايب للسلام، يا دار دوري فينا، ورق الأصفر، شهر أيلول، كتير بعد. بس أغنية فاي يا هوى بشكل شخصي أنا بحبها، ولكل اللي متذكر بعده شو سؤالي من أول البرنامج، وين أنت بتسمعوا فيروز، الصبح ولا مساء؟ واحكوا لي طبعا ليش. ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. لحديت اسا كل من بعت لي بقول انا بسمع فيروز الصبح، بس في من كمان بعت لي ابو بشار، هلا فيك يا ابو بشار، بقول لي انا بسمعها كل النهار حتى بالشغل بسمعها، زوجته اسمها فيروز، عاشت الأسامي. طيب مكملين أنا وإنتو في كونسرت، موعد جديد يوم اثنين، إحنا 24 دقيقة بعد الساعة 11 رح نطلع لفاصل إعلاني ومكملين، شو رأيكم؟
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق وأطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا، عارف

0: حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً استطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: تقريبا دقيقة. البال. البال كلمة تستخدم بكثرة في كل من الفصحى واللهجات العامية، فمن منا لا يعرف ما غنته السيدة فيروز بعدك على بالي، ومن منا لم يقل جيت على بالي والله يهدي البال وبالي مشغول ودير بالك. هذه الاستخدامات تجعلنا نعتقد أن كلمة البال عامية، لكنها كلمة فصيحة، فالبال في المعاجم له معان كثيرة. فلو قلنا ما خطر الأمر ببالي، جاءت كلمة البال بمعنى الخاطر أو القلب. وإذا قلنا فلان رخي البال أو عكسها فلان كاسف البال، قصدنا بكلمة البال الحال والشأن. وإذا قلنا أمر ليس ذا بال، جاءت الكلمة بمعنى الاهتمام والاكتراث. ووردت الكلمة في الآية القرآنية سيهديهم ويصلح بالهم، كما جاءت كلمة البال في بيت الشعر دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهها يغير الله من حال إلى حال.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجي.
6: كونسرت مكمل لحد الساعة 12. أنا معكم. تعال نتذكر ما بعد شو السؤال اللي سألتكم إياه، والإجابات كتيرة. وين بتسمعوا فيروز، الصباح أو مساء؟ احكوا لي كمان ليش. وطبعا وجهات نظر، كل حدا بسمعها بالوقت اللي هو بحب، بحس إنه حاب يسمعها. بس دائما في هيك مع كل سؤال بحب أن هيك أكتر بحبش في موضوع الجواب لحتى هيك ألاقي جواب اللي بناسب الذوق العام. وفي جواب حلو رح نسمعه بآخر هاي الساعة. ولكل مين بعد حابب يجاوب على السؤال وين انت بتسمعه فيروز صباح أو مساء، بحكوا لي طبعا ليش، ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. شوية تحيات قبل ما نستمر كمان عشان نضل على البال. تحيات لمستمعتنا رولا بتقول لي صباح الفيروزيات، فيروز صباح ومساء بتسمع حسب المزاج، بس الصباح رواق مع فيروز والمساء راقي مع فيروز. يسعد صباحك كمان انت يا رولا، شكرا على استماعك. كمان تحية لمستمعنا حسن مصالحة، هلا فيك يا حسن. حلو جوابه، حلو بقول لي فيروز بكل مكان وفي كل زمان، أنا معك. كمان تحيات لمستمعنا غسان تطور، بقول لي حابين نسمع طلع للبكي، طبعا لألحان العملاق في المون وهبي، القهوة البحرية تكرم عينك. طيب شو رأيكم نكمل بما أنه هيك حكينا عن أغاني بعد هيك في بالنا، تعال نتذكر مع بعض موقف من قبل ما فيروز اسم فيروز يكون أصلا مشهور. بعد ما كنا مع أغنية عهدير البوسطة منكمل مع مين اكتشف فيروز وسماها فيروز. اسمها الأصلي نهاد وديع حداد، البنت اللي ولدت في 21 تشرين الثاني من العام 1935. البيت بسيط بحارة اسمها زقاق البلاط، تصير بعد سنين جارة القمر.

0: فيري إلى النجوم، والعمود السابع لبعلبك. من طفلة بتسمع الراديو من الشباك لصوت فيروز، واللي هو جزء من كل صباحنا في الإذاعة، من كل مساء طبعا كمان. وطبعا اللي اكتشفها هو الملحن والفنان محمد فليفل بالعام 1947. الصوت اللي دخل للإذاعة، إذاعة الشرق الأدنى في بيروت، وهناك تعرفت على عاصي ومنصور، طبعا على حليم الرومي والد الفنان ماجد الرومي اللي هو سماها.
1: لما نلتقى بفيروز ايه؟
2: غنت شافي من نشيد، لفت نظري اولا جرأتها، ثاني صفاء الصوت، وبعدين بعدين قوته في الانتقال من جملة إلى جملة صعودا وهبوطا، وهذه شروط الصوت الأصيل. ابتديت أشتغل معها على حكاية أولا الإيقاع، وبعدين حسن اللفظ، وبعدين متابعة الموسيقى، يعني عند الاشتراك الموسيقى مع المغني أدربها على الجو الموسيقى. صحيح ضليتني 3 أشهر أقعد معها ليلة نهارا علمها. صح أنا قدمتها في أول أغنية، بس قبل كل هذه الأشياء قلت لها بدنا نغير لك اسمك. قبلت البنت وقدمناها فيروز، وكانت فيروز، وهي اليوم أنت فيروز.
0: من هذاك الوقت اجتمع الإبداع ما بين صوت فيروز وبصمة ألحان وكلمات عاصي ومنصور الرحباني، ويكون مسرح الأخوين رحباني في بداية الخمسينيات أكثر من 800 أغنية، 3 أفلام، وكتير مهرجانات من بعلبك لدمشق للبيكاديلي. أما عن البال وهداوة البال، تيجي في بالي أغنية بعدك على بالي. تعرفوا كنت حابة أسمعها طبعا بصوت فيروز، بما أنه هيك عم نحكي عن فيروز كتير. قبل ما نكمل تعال كمان نعطي تحيات لكل مين عم بسمعنا. أبو آدم يسعد صباحك، واللي فيروز تسمع بكل الأوقات. عدنان بكري تحياتي عدنان، ببعث لي كلمات حلوة، يقول لي غناء الروح فيروز في الصباح، غناء الروح. بقول لي بتغدى على صوت وديع الصافي، وبتعشى على صوت أم كلثوم، وبنام على صوت عبد الحليم حافظ. مزوي يا عدنان، مكملين أنا وياكو بما أنه هيك عم نحكي عن فيروز. بس كيف تعرفوا في كونسرت مش بس نسمع صاحب البصمة الأساسية، كان في حلقتنا اليوم نحكي عن فيروز، بس في مين غنى لفيروز وكرمها بصوته ومش بعيد عنا، قريب على القلب، مروان خوري، واحد من الفنانين اللي دائما بتحفنا بإعادة صياغة هاي الأغاني من أول جديد، في نقدر نقول صورة فنية جديدة، توزيع، رؤية. تعال نسمعها بصوت مروان خوري، بعدك على بالي. كأنها موسيقى من فيلم، الزلمة فاهم.

من كلمات جوزيف حرب، الحان فيلمون وهبي الشيخ الملحنين، مجموعة أغاني لحنها لفيروز، فيها الطابع الشرقي اللي معتق كيف بيقولوا، هالقد بنحسه بصوتها وبألحانه. طلع للبكي نحن وقاعدين لآخر مرة سوا وساكتين، رح نسمع بصوت فيروزتنا نجمة كونسرت لهذا اليوم. تحية مني لغسان تطور هو اللي طلب الأغنية، ولكل مين بيسأل شو سؤالنا لليوم، وين انت بتسمعوا فيروز، صبح أو مساء، ابعتوا لنا.

تحيات لكل مين عم بتفاعل معنا وبجاوب على السؤال وانت تسمعوا فيروز صباح ومساء. تحية لمستمعتنا نورة بتقول لي فيروز في كل مكان وفي كل زمان. مكملين مع ألحان فيلمون وهبي، اختياراتكم الحلوة طلع للبكي.

0: طبعا لا يميل فيروز الحان في الوان وهبي. تحياتي مستمعتنا رولا اللي بتذكرنا بكمان وكمان اغاني طريق النحل بيتي انا بيتك من اعمق واجمل اغنياتها. طبعا هي بتقول كل اعمالها هي قمه. سيدي فيروز الحبيبي شكرا لرسالتك, مهم مهم وصلت الضوء دائما على المتحف, متحف الاغاني, كان الاخوين الرحباني مع فيروز كمان كمان في مصر في سوريا في لبنان, دائما رح نلاقي متحف الاغاني اللي نقدر نعيد لسماعنا هالاغاني ان كان بصوت صوت فيروز او بصوت كل مين كرم فيروز بصوته. رح نطلع لفاصل اعلاني تاني ونكمل انا وياكم في كونسرت ونجمه كونسرت فيروز صباح ومساء. عليكم تجاوبوني لحد اخر الساعه, راح نجاوب مع بعض على السؤال. اعلانات وراجعين.
1: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني, حملوا التطبيق واطلبوا من وولت, خاضع لشروط الحملة.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي, كل ترندات الحلويات الشوكولاتة المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك, سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت, تشكيلة بتفتح النفس, أسعار بتريح الجيبة, طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع عمارة عاصي كار. سوبر كاندي, كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال, البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني, حملوا التطبيق واطلبوا من وولت, خاضع لشروط الحملة.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش, وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح, المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7, خاضع لشروط الامتياز.
8: مسافرين مصيفين
9: بس معنا غيرين
8: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة
9: سلام,
8: اليونان
9: سلام,
8: سينا
9: فينا
8: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة, فعاليات لكل الأجيال, باركات مياه, طبيعة, بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة

0: بسهولة، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجي.
2: كونسرت مكمل. وقبل ما ننتقل للأغنية اللي كتير بحبها بعد شوي، بلشك تحذروا هالألحان ألحان مين. بس قبل سؤالنا لهي الحلقة، فيروز بتسمعوا صباح أو مساء؟ احكوا لي وين بتحبوا تسمعوها، واحكوا لي كمان ليش، بهمني أعرف في جواباتكم، لأنه قسم كتير من أجوبتكم من خلال البحث اللي عملته لقيت أنه أجوبتكم فيها كتير من الصح. عرفتوا شو الأغنية؟ طبعا هاد ذكاء اصطناعي مش ذكاء بشري، مبني على الذكاء البشري، مبني على لحن زياد الرحباني. سألوني الناس عنك يا حبيبي، النسخة اللي عم نسمعها من خلال الذكاء الاصطناعي من كلمات وألحان زياد الرحباني قبل ما يتغير الكلمة، كانت أخذوا الحلوين قلبي وعيني. وكمان الذكاء الاصطناعي ما خلاش، أجا وسمعنا إياها بصيغة هيك محدثة، تعال نسمعها كأنه صوت زياد، بس الكلمات هاي الكلمات اللي كانت قبل ما يتغير اسمها لسألوني الناس. تعال نسمع.
3: أخذوا الحلوين قلبي وعيني، أخذوا الليالي اللي عشناها سوا، هجروا الحلوين وما سألوا علي.
2: هذا زياد الرحباني بعمر 17 سنة، تخيلوا. هون فاد الذكاء الاصطناعي حتى يعطينا هيك نسخة حلوة نسمعها مع بعض مكملين، لأنه في له قصة وكواليس. أخذوا الحلوين قلبي وعيني، هاي كلماتها اللي كانوا قبل ما يتغير عشان عاصي.

في لك وليس الأغنية سألوني الناس رح نسمع بصوت زياد الرحباني وكمان مروان محفوظ اللي كانوا مع بعض كانوا دندنوا هالأغنية مع بعض قبل ما يجي منصور الرحباني وقت الوعكة الصحية اللي ألمت بعاصي. تعرف شو هات نسمع الكواليس بصوت زياد ومروان خوري مروان محفوظ.

0: زياد الرحباني لحن، الكلمات اتغيرت، فيروز غنت. يوم افتتاح المسرحية بالعام 1973 غنت فيروز سألون الناس، والجمهور فهم الرسالة قبل ما تنقال. وقف يصفق لمدة 10 دقائق، كانت لحظة من الوفاء ما بين فيروز ما بين ابنها زياد ما بين العم منصور عشان عاصي.
1: ولا تسأليني كيف استهديت.
0: تحسوا فيروز بهالأغنية غنت لعاصي وللحب الحقيقي لإلها، حب في وفاء في رسالة. عم نسمع بصوت حسين الجسمي سألون الناس. لكل من بيسأل شو كواليس الأغنية ما بين زياد ومروان محفوظ، تعال نسمع بعد شوي كمان وكمان كواليس
2: بمسرحية المحطة. طبعا أستاذ عاصي يعني كاتبها يعني، وهو الأستاذ منصور، بس صار أستاذ منصور وحده بده يكفي يعني، تقطع المسرحية ما يكون موجود أستاذ عاصي لأنه كان بفترة النقاهة. فالمهم طلعت لعنده أنا بالبيت، قاعدين أنا وياه بالبيت وعم نعمل الأغاني، وإجا أستاذ منصور وست فيروز بالصالون. نحن قاعدين في غرفة بلبنان عن هذا الأرميدي اللي بسموه الشاحت، هيك هاي اللازيات كانت يعني. فقاعد أنا ويا فا عم نغني الغنية، سمعوا اللحن عيطوا له لزياد، نزل قالوا له بدنا ناخذ هاي الغنية.
3: إجا عمي سمع اللحن قال لي هيدا ما بقى تصلعوا اللحن، أنا بركب له كلام عن يعني خيو وبي عساس، وعملوا أغنية سألون الناس عنك يا حبيبي.
0: ما كانت كواليس سألون الناس عنك يا حبيبي، كأنه هيك نوع من الوفاء من الابن من الزوجة ومن الأخ لعاصي الرحباني. طيب تقريبا وصلنا لختام كونسرت المتجدد، ومن هيك سألت في بداية الحلقة وين بتحبوا تسمعوا فيروز، صبح أو مساء؟ الأغلب حكى الصبح، بس كمان في من حكى في كل زمان وكل مكان. تحية لكل من شارك معي بهذا التساؤل الحلو. وهيك حبيت من خلال 3 نقاط أجاوب عن هذا السؤال، على أمل أنه يكون عن جد جواب. فبنحكي على 3 أسباب تخلي فيروز تسمع أكثر في الصباح مش في المساء. بنحكي على موضوعات أغاني فيروز بالذات مع الأخوان الرحباني بتشبه الصبح، بتحكي عن الراعي عن القصب، بتغني للطير الوروار ولما نسم علينا الهوى وللفلاح وللصياد. أما النقطة الثانية والسبب الثاني اللي أنا كمان من خلال البحبشة لقيت إنه الشاعر محمود درويش وصف صوت فيروز وقال فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، وهي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. ونبصف صوت فيروز بالأمل وبالفرح، بتناسب مع طاقات الصباح بشكل عام. أما السبب الثالث بحسب رأيي فهي مدة زمنية لأغاني فيروز، بتخلينا نحس إنها أغاني صباحية قصيرة تنشرب مع القهوة مع الشاي كمان مع الطقس البارد. مرات نحس إنه فيروز بتشبه هذا الطقس، يعني ممكن نقول إنها مجرد عادي. والأهم من هيك إنه أرشيف فيروز الكبير بتناسب بأي وقت وبأي مناسبة، في الصباح كمان في المساء. ولا لا يا فيروز؟
4: صباح ومساء شي ما بينتسى.
0: صحيح
4: تركت الحب أخذت الأسى.
0: على أنغام فيروز نختم كونسرت بصيغة جديدة في الموعد الجديد ما بين الطرب والأصالة، تكريمنا لفيروزتنا. موعدنا بتجدد بكرة الساعة 11 للساعة 12. كونوا دائما معي على السمع. كنت معكم إلياس إبراهيم أرجيب بالإعداد والتقديم. شكرا لكل من شاركني وتفاعل بالسؤال. بكرة سؤال جديد، تفاعل جديد، كونوا على السمع من 11 ل 12. ما تنسوا لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بيفهمها كل الناس. موعدنا لبكرة، كونوا بس في خير ونهاركم سعيد.

0: كنتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ إنه أيكيا سيل راجعوا بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت أيكيا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: الآن في وينر مباريات دور الستاش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: تصحى الصبح وحاسس بضغط في الفك، وجع راس، ولا حساسية بالأسنان؟ ممكن يكون السبب صرير الأسنان، بيصير بالليل أو خلال النهار وبدون ما تحس. بكلاليت سمايل بنبدأ بتشخيص منظم لحالة أسنانك وفكك، وبنقدم لك حل ملائم إلك أنت بالذات. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن صرير الأسنان في كلاليت سمايل.
2: الآن في وينر مباريات دور الستاش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

أخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن صباح اليوم عن وفاة الشاب عمر زهران وهو من سكان القدس الشرقية ويبلغ من العمر 30 عاما متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها إثر تعرضه للطعن الليلة الماضية في شارع يافا وسط مدينة القدس. ومع هذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 153 قتيلا. أصيب 5 أشخاص بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة إثر إطلاق الشرطة النار خلال حادثة وقعت في بلدة عرعر النقب، فيما بشرت الشرطة التحقيق في ملابساتها. من جانبها أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالضلوع في قضايا ابتزاز وفرض أموال حماية على أصحاب مصالح تجارية في بئر السبع خلال مداهمات نفذت في بلدات عربية في النقب ومناطق أخرى. وقالت الشرطة أن التحقيق استند إلى نشاط شرطي سري حيث انتحل صاحب مصلحة تجارية، وأن المشتبهين سيعرضون اليوم على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقالهم. أعلنت الشرطة صباح اليوم اعتقال مشتبهين تصفهما بالمركزيين في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في هضبة الجولان قبل نحو أسبوعين وأودت بحياة سعاد سعادي ومروان أبو شاهين. وبحسب بيان الشرطة جاءت العملية في إطار نشاط سري لتعقب المشتبهين، إلى أن أفراد الوحدة لاحظوا خلال تنفيذ المهمة أحد المشتبهين وهو يطلق النار باتجاه شخص آخر داخل قرية يركا الليلة الماضية، ما أدى إلى إصابة الأخير جروح خطيرة، حيث تمكنت الشرطة من اعتقال المشتبه بينما كان يستقل دراجة نارية، ليتبين أنه أحد المشتبهين الرئيسيين في جريمة القتل المزدوجة في هضبة الجولان. أصيب رجل يبلغ من العمر 29 عاما بجروح خطيرة صباح اليوم إثر انقلاب مركبة بالقرب من مستوطنة نيلي، حيث عملت طواقم الإسعاف والإنقاذ على تخليصه من داخل المركبة قبل نقله لتلقي العلاج. هذا وهرعت فرق الإسعاف على الفور إلى المكان بالتعاون مع قوة طبية تابعة للجيش الإسرائيلي، وقدمت العلاج الأولي للمصاب الذي كان يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده قبل نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى هداسة عنكار في القدس. تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ فجر اليوم من السيطرة على حريق اندلع في عريشة خشبية كبيرة ملحقة بأحد المباني في مدينة سخنين، كما منعت امتداد ألسنة اللهب إلى داخل المبنى دون تسجيل إصابات. وجاء في بيان سلطة الإطفاء أنه عند وصول فرق الإنقاذ تبين أن العريشة كانت مشتعلة بالكامل، فيما امتدت النيران على طول الواجهة الخارجية للمبنى وصعدت باتجاه الطوابق العلوية، ما استدعى تنفيذ عمليات إخماد مكثفة في عدة محاور. أفادت مصادر طبية في غزة بأن غارات وإطلاق نار نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة قتلت 5 فلسطينيين وأصابت عددا آخر بجروح. يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة عربية بأن القاهرة تستعد لجولة جديدة من اجتماعات الفصائل الفلسطينية لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما تؤكد حماس تمسكها بربط أي ترتيبات بشأن السلاح بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها داخل القطاع. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي قتل على يد إسرائيل لأنه بادر وقاد خطة تهدف إلى تدمير إسرائيل وفق تعبيره، محذرا من أن أي قيادة إيرانية تحاول مجددا الدفع بخطة تستهدف تدمير إسرائيل ستتم تصفيتها أيضا وفق أقواله. يأتي ذلك حيث انطلقت فجر اليوم في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وسط مشاركة حشود كبيرة، فيما قدرت السلطات الإيرانية عدد المشاركين ما بين 15 و20 مليون شخص. ومن المقرر أن تستمر مراسم التشييع في طهران قبل نقل الجثمان إلى قم ومن ثم إلى النجف وكربلاء في العراق وصولا إلى مشهد حيث سيوارى الثرى. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية دون تغير يذكر ويكون الطقس حارا، ومع حلول المساء تنخفض درجات الحرارة نسبيا ليصبح الجو لطيفا ومنعشا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بتوقيت العالم مع زميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك،
3: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
1: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
3: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
1: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. هذا البرنامج الأسبوع الذي يأتيكم عبر راديو الناس 103.3 107.8 FM، نطرق من خلاله أخبار وتقارير من القرية الكونية من العالم الذي نعيش فيه. هذا برنامج عن الأخبار الدولية، عن التطورات وآخر ما يحدث خلف البحار. طبعا كل شيء بتأثر من كل شيء، فلذلك يعني قضية المونديال تؤثر وقضية الحروب تؤثر، فكل حدث عالمي نحن سنطرق في هذه الحلقة أيضا. أنا فراس خطيب، يرافقني في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، وفي الإنتاج ميرال صفدي. اليوم سنبدأ من الولايات المتحدة، 250 سنة الولايات المتحدة بتعيد استقلالها هذه المرة. ماذا يعني هذا الاستقلال بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب؟ يأتي استثنائيا في وضع استثنائي، من يذهب إلى الولايات المتحدة خصوصا في ظل المونديال يلمس روحا جديدة. ما الذي يريده دونالد ترامب من هذه الاحتفالات؟ ومن هناك إلى المغرب العربي. المغرب العربي هي دولة عربية مركبة نوعا ما، سنطرق يعني بما أنها تدخل كل 4 سنوات بسبب المغرب، بسبب لعبها الجميل تدخل إلى ذهننا إلى وعينا بشكل أو بآخر. بدنا شوي نحكي عن هذا البلد، عن تاريخه، ليس فقط أنه المغرب دولة عربية، سنخوض شوي غماره التاريخي في هذه الحلقة. وأيضا العائلة المالكة في بريطانيا، في خلاف بين الإخوة، بين هاري وبين ويليام. ويليام هو ولي العهد، لماذا هذا الخلاف؟ وهل هنالك علاقة لزيارة هاري الآن إلى المملكة المتحدة؟ يعني ما يحدث في عائلاتنا العادية بيننا وبين إخوتنا وبيننا وبين غيرنا فيه بشكل كتير كبير أيضا في العائلات المالكة. مين قال إنه بتقاتلوش الإخوة؟ غاد بتقاتلوا، يمكن مش على حد ومش على صور، بتقاتلوا على شغلات كتير أكبر. سنترك أيضا ما تبقى من المونديال، أسعار النفط وما إلى ذلك، العلاقة الروسية الصينية، ماذا بانتظارنا في هذا العالم الذي يتحول من قطب عالمي واحد إلى أقطاب كثيرة. نبدأها مع الزميل محمد القاسم، محرر الشؤون الأمريكية والدولية. يعطيك العافية محمد.
2: دكتور فراس، يعطيك العافية لك ولجميع المستمعين.
1: يعني بداية 250 سنة على استقلال الولايات المتحدة، عادة لو كان رئيس ثاني غير ترامب كيف بمر العيد؟ ومع ترامب كيف الأمور عم بتصير؟
2: هذا سؤال ملهوم طبعا. بهذا الحال يعني مر عيد، بدنا نسميه يعني عيد ميلاد 250 سنة على قيام تأسيس الجمهورية أو الدولة الأمريكية. ترامب حاول إنه زي عادته إنه العالم يدور في فلكه. المناسبة هي 250 سنة على تأسيس الولايات المتحدة، هو جعلها إنه
1: على تأسيس ترامب
2: على تأسيس ترامب، على كل الإنجازات اللي ترامب قام ب يعني في رأسه إنه هو قام بإنجاز العديد من الأمور. يعني شوي ناقص يقول إنه هو

0: ببراء انه الولايات المتحدة وصلت للقمر في 69 او في الستينيات الماضي، وانه اعاد الاحترام واعاد بناء الجيش الامريكي والمؤسسة العسكرية الامريكية، يعني في ظرف سنة كأنه الولايات المتحدة كانت المؤسسة العسكرية فيها عم تنهار. تحدث كثير عن امور داخلية امريكية، ولكن وكأنه القدر في رأس كان يتربص في ترامب، يعني كان في عاصفة جوية أمطار، وكان هناك إجلاء وإخلاء اللي كانوا متواجدين في المكان، مكان اللي كان راح يلقي فيه كلمته في واشنطن العاصمة.
1: نقوا عليه الديمقراطيين
0: والديمقراطيين برضو ما تركوه في حالهم، لأنه كان في برضو هناك انتقادات كثيرة للحدث نفسه كيف تمحور حول ترامب، ولكن في نفس الوقت كم كلف هذا الحدث. وأيضا البعض حكى أنه الكلمة اللي ألقاها كانت لا بأس فيها يعني، ولكن البعض الآخر تحدث على أنه كانت هاي الكلمة استمرارية لنهجه وسياسته اللي تعمق من الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة. تحدث كثيرا ترامب عن الانتخابات النصفية، عن فرص الجمهوريين وماذا سيحدث فيما لو خسروا، وكيف يستطيع الجمهوريين أن يفوزوا أو ينتصروا ويحققوا الانتصار اللي هو مهم جدا، يعني هي مسألة حياة أو موت سياسيا بالنسبة لترامب. يعني فيما إذا خسر برأيي أنا الانتخابات النصفية حزبه، هذا سيؤدي إلى الشلل السياسي في رأس للرئيس ترامب، ولن يستطيع أن ينجز أو يحقق الكثير من الوعود اللي تحدث عنها، لأنه راح يكون الكونغرس بيد الديمقراطيين وليس بيد الجمهوريين.
1: يعني الآن هل استطاع يعني الآن إلى أي مدى الحرب الإيرانية الأمريكية، خلينا نقول الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، أسعار الوقود تخيم على هذه الاحتفالية تبعت ترامب؟
0: بشكل كبير، وتحدث عنه الرئيس بشكل كبير، تحدث عن أنه استطاع أن بسياسته والحرب على إيران، أو تحدث على أنه استطاع أن ينهي ملف إيران النووي، وأنه إيران انتهت من ناحية أنه يكون عندها سلاح نووي، ولكن أيضا تحدث على قدرته أنه في خلال 4 شهور فقط، يعني هو تحدث عن كم سنة أخذت حرب فيتنام، كم سنة أخذت حرب أفغانستان، وكان بيعمل المقارنة بين المدة الزمنية لهذه الحروب ومدة الحرب على إيران، وأنه استطاع أن يعني يخفض من أسعار الوقود في الولايات المتحدة برقم قياسي بفترة قياسية زمنية، وهذا الأمر راح يؤدي إلى أيضا خفض ما يسمى بالإنفليشن اللي هو تضخم في الأسعار، فكان يتباهى بها بالإنجازات العظيمة اللي حققها، مع أنه هو اللي أدى إلى يعني اللي بدأ الحرب مع إسرائيل، ومع أنه الحرب تقزمت أهدافها من ملف إيران النووي والأسلحة البالستية إلى فتح معبر مضيق هرمز اللي كان فاتح أصلا من قبل الحرب.
1: والآن يعني كل هذا الموضوع يخيم، إذا بدنا نأخذ يعني الآن بكل ما يتعلق في العلاقة الإسرائيلية الأمريكية كسؤال بسيط قبل ما نغادرك، أين تصل اليوم أمريكيا؟ مش شو بيقول ترامب الشارع في الولايات المتحدة؟
0: أنا لا أكاد أصدق فراس كيف أصبحت العلاقة الإسرائيلية الأمريكية محور في الإعلام الأمريكي، محور الحديث، يعني لا يكاد يمر يوم أو برنامج وليس هناك حديث انتقاد، أصبح انتقاد إسرائيل وقديش أصبحت عبء على الخزينة الأمريكية وعلى السياسة الأمريكية، وأنه إسرائيل ونتنياهو هم السبب وراء غلاء الأسعار وبداية الحرب على إيران، أصبح يتم الحديث عنه فيما يسمى في المينستريم. يعني تخيل أنه حتى جزء من ماجا وجزء يعني مين قائد ماجا أو المعروف عنه ماجا، نائب الرئيس جي دي فانس اللي انتقد نتنياهو بشكل علني وبعض الوزراء الإسرائيليين، يتم الحديث في رأس عن هذا الموضوع بشكل كبير وعلى عدة قنوات، إن كانت محسوبة قنوات على اليمين على الوسط أو على اليسار، لم تعد تابو كما كانت في السابق، والانتقاد يتم بشكل علني، وانتقاد إسرائيل ونتنياهو يتم بشكل كبير، وأيضا السياسي الأمريكي الحقيقية. يعني هناك من يتحدث بشكل أكبر بيحكي إنه لماذا إحنا بندفع كل

0: المعونات لإسرائيل فيما أنه القطاع الصحي والتعليمي في الولايات المتحدة وأيضا الضمان الاجتماعي يعاني من نقص في السيولة.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل محمد القاسم المختص بالشأن الأمريكي والدول، شكرا لك على هذه المداخلة وهذه الإضاءة.
0: شكرا فراس لك وجميع المشاهدين،
1: يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: طيب إذن يعني هذه هي القضية، نخرج الآن إلى فاصل قصير بعد نواصل، وسنذهب الآن إلى المغرب العربي، خليكم معنا.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
3: زوجية
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
4: بتفكر بتغيير بسيط في ابتسامتك بس بدك نتيجة تطلع طبيعية؟ كشور الأسنان بناسب حالات معينة، تغيير لون، فراغات صغيرة، كسور خفيفة أو شكل أسنان مش منظم، بكلاليت سمايل بنعمل فحص واستشارة مهنية وبنختار نوع الكشور كومبوزيت ولا خرسينة حسب حالتك والنتيجة اللي بتتمناها. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن كشور الأسنان في كلاليت سمايل.
5: الآن في وينر مباريات دور الـ16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
10: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
11: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على انستغرام ناس راديو نقطة FM.
12: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.

0: عدنا راديو ناسمي 3.307.8 FM. نعود الآن في ملفنا الثاني، نطرق دولة المغرب العربي اللي تدخل إلى وجداننا كل مرة في مونديال وكل مرة في بطولة يعني أفريقيا لكرة القدم وما إلى ذلك. يعني بما معناه من يخوض غمار هذه الدولة، هذا المكان المغرب العربي، بلاقي شغلات جدا مثيرة تاريخيا يعني دولة مع حضارة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نبدأ من الطعام إلى طريقة الخاصة المبنية منها المدن، وأيضا وصولا إلى السياسة. ينضم إلينا الآن بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة. يعطيك العافية بروفيسور.
1: أهلا بك.
0: عندما نقول المغرب، المغرب العربي، وأنت بتعرف أنت كمان تعشق كرة القدم والرياضة، وقبل ما نصل للمغرب في المونديال، المغرب العربي ماذا يعني؟ يعني إذا نيجي نحطها وين مكانتها في العالم العربي؟
1: لما تحدث عن المغرب العربي احنا نتحدث عن
0: أكثر من
1: تاريخيا
0: دولة. نعم.
1: اكثر من دول، نعم، من تونس حتى المغرب، يعني ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، هذه دول المغرب العربي او يسمون الدول المغاربيه، واهلها نسميهم مغاربي. والعلاقه بين الغرب والشرق نقول المغرب والمشرق، هذا واضح. الان اليوم الدولة اللي اسمها المملكة المغربية هي أقصى هذه الدول من جهة المحيط الأطلسي، وطبعا بلاد ينطبق عليها ما ينطبق

0: على باقي بلدان المغرب العربي، ولكن لها خصوصيات واضحة أيضا. يعني لها خصوصيات واضحة من حيث التنوع الإثني واللغوي والحضاري والاجتماعي. يعني هي يعني مقسومة من الشرق للغرب إن أردت، كما هي الحال في باقي الدول. بين جبال وصحراء وساحل، منطقة الساحل كانوا يسموها المخزن في فترة العثمانية لأنها كانت تدفع ضرائب، والمنطقة التي لم تكن تدفع ضرائب بسبب بعدها وبسبب المبنى الطبقي كانوا يسموها البلاد السيبة. السيبة يعني لا تدفع ضرائب. الآن هذه البلاد تتميز حقيقة في العلاقة بين الأمازيغ أو الأمازيغن هكذا يسمون أنفسهم، اللي هم الشعب الأصلاني ومفردها أمازيغ، ومعناها إن أراد ترجمتها إلى العربية هي معناها الأحرار. الأحرار.
1: حلو.
0: نعم. بينما في أوروبا كانت تسميهم البربر، يعني فعلا تسميتين. هم يسمون أنفسهم أمازيغ أو أمازيغ بمعنى الأحرار، والغرب وخاصة الإغريق كانوا يسموهم البربر، والبربر تعني في اللغة الإغريقية ما هو غير يوناني، أعجمي غير يوناني. يعني نحن في العربية نقول لغير العربي أعجمي، واليونان يقولون لما هو غير يوناني أو من هو خارج الحضارة الإغريقية بربري.
1: حلو حلو. يعني هاي الأمازيغ والبرابرة كمان هيك إلها، يعني صارت هيك مصطلحات ذات معنى بالنسبة للناس اللي عم يسمعونا الآن.
0: نعم، وهذه يعني تتنوع في اللهجات الأمازيغ، ويتنوعون في أيضا في التركيب القبلي. يعني احنا بنعرف منهم الطوارق، طوارج بسموهم، ولكن أكثر من هيك. يعني من ناحية لهجات، لديهم ثلاث لهجات، ونسبة المتحدثين فيها في المغرب تقريبا بين 27-30% من سكان المغرب بتحدثوا إحدى اللهجات المحكية المغربية الأمازيغية. ففي عنا تاشا لحيت، تامازيغيت، وتاريفيت. تاشا لحيت هي منطقة يعني جنوب المغرب، منطقة سوس والأطلس الكبير، والتامازيغيت هي الأطلس الأوسط، الجبال العالي في منطقة الأطلس، جبال الأطلس المعروفة. والتاريفيت هي منطقة الريف اللي هي المنطقة الشمالية. إنها منطقة، كلمة ريف بالمغرب لا تعني كما نعنيه نحن، يعني على العكس تماما. الريف هي منطقة المدن.
1: واو. حلو.
0: أي نعم، لهذا السبب نعرف ثورة عبد الكريم الخطابي أو سموها ثورة الريف، هي نشأت في منطقة المدن. الآن مهم جدا نذكر أنه معظم أبناء الشعب المغربي يعيشون في المدن، يعني 70% منهم يعيشون في المدن، و30% يعيشون في الصحراء.
1: وهذا معاكس لما يحدث يعني في باقي الدول.
0: صحيح صحيح. الآن إذا جينا على المبنى الطبقي، وهذا مهم جدا نتطرق له، في عنا ابن خلدون يعني قسم الأمازيغ إلى ثلاثة عشائر مهمة، اللي هم الزناتة، وهي منتشرة في الريف، وخاصة في الريف الجنوب الشرقي ومنطقة وحدود الجزائر. وطبعا هم أقاموا في التاريخ الدولة المرينية التي يعني ابن خلدون عمل فيها في حينه. ومر منها ووصفها. وعندنا الصنهاجة. الصنهاجة هو منطقة الأطلس الكبير وحتى حدود الصحراء، وطبعا أهم دولة خرجوا منها المرابطون. الآن إذا بتلاحظ المرابطون هم كثير أصوليين من ناحية دينية، متدينين، وبسموهم أيضا حليقو الرأس. انظر للمنتخب المغربي، في عندنا لاعبين اثنين حليقو رأس.
1: حلو.
0: سفيان المرابط اللي هو مرابطون، مظبوط. والمزراوي.
1: حلو. هذول يعني شو هذول يعني؟

0: احد يعني قائدة ذهب الى الاندلس لانقاذ البنو الاحمر.
1: حلو.
0: والدولة الثالثة كما قلت هما السناتا الذين ينتشرون في الريف وفي الشرق المغربي.
1: بروفيسور من أين هذه اللهجة المعقدة المركبة؟ لا تشبه لهجة العالم العربي، يعني حتى اللهجة الليبية تختلف، يعني عندك الجزائر وتونس
0: الذي يتعمق في يرى التأثير العربي واضحا رغم منها لهجة يعني ليست من عائلة اللغة العربية، ولكن التأثير العربي فيها واضح كثيرا في القواعد وما إلى ذلك. أيضا تكتب بحروف من منطلق شعوبي، تكتب بحروف غير عربية، لأنه في فترة الثلاثينات والأربعينات فترة يعني الجدل الفكري الكبير اللي كان في المنطقة ظهرت مجموعة سموها الظهير البربري المعادي للعروبي. المعادي للعروبي. الآن التعريب في المغرب لم يحصل منذ الفتح الإسلامي مباشرة، يعني نستطيع أن نتحدث عن تعريب مركز في القرن الحادي عشر فقط عندما جاءت إلى المغرب ثلاث مجموعات من القبائل العربية، أهمها بنو سليم، وبنو سليم منهم الهوار المعروف، قسم منهم موجودين عندنا في البلاد. يعني لديك في الناصرة بعض العائلات التي تنتمي إلى الهوارة.
1: هواري؟
0: لا، ليس فقط الهواري. أبو حمد وأبو آمني
1: يعني
0: طبعا. وبنو سليم طبعا هم يعني من الهوارة، والهوارة موجودين في مصر وفي المغرب وفي الجزائر وفي السعودية وفي بلاد الشام. فهؤلاء أيضا جاءوا إلى المغرب وأثروا في عملية التعريب وتبني اللهجة البدوية. يعني نجد لهجة بدوية واضحة في المغرب بتأثير بنو سليم اللي هم الهوارة وبنو هلال وعشيرة كبرى أخرى اسمها المعاقلة أو بنو معقل.
1: حلو.
0: نعم، وهؤلاء يسكنون في الساحل والمدن اليوم.
1: حلو هذا التقسيم، يعني هاي شي بدها حلقة كاملة هاي أنا يعني صراحة ما توقعتش هالقد خوضك بموضوع المغرب، يعني بعيد لنا شوي. يعطيك ألف عافية بروفيسور مصطفى كبهة.
0: أوفيت.
1: إذن يعني يمكن نعمل كمان حلقة عن المغرب المرة الجاية، نتحدث عن صحراء سهارة وعن غيرها والصراعات الحديثة وعلاقتها أيضا مع الشرق الأوسط مع إسرائيل تحديدا. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس مجمع اللغة العربية وأيضا رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة.
0: شكرا لك.
1: من المغرب إلى صراع آخر في المنطقة، يعطيك العافية طارق عواد.
2: حياتي الاقتصارات.
1: إذن المختص أو خبير في شؤون الطاقة والنفط. موضوع النفط إحنا مش راح نحكي، نزلت الأسعار خلاص كله تمام ماشي، بدنا نأخذك على محل ثاني اللي هو استهداف كييف للمنشآت الطاقة في روسيا، وقيل بأن هذه الاستهدافات قد تهدد عرش بوتين القيصر، يعني نعم. حتى ذهب الإعلام الغربي إلى أبعد من ذلك. حطنا نعم. في الصورة، ما الذي يحدث بين أوكرانيا وروسيا قبل أن نتحدث عن التحالف الروسي الصيني القادم؟
2: أنا وياك نجحنا ننزل النفط مع بعضك، بدناش نعمل قائمة مشتركة ولا ثلاثية.
1: بالضبط، قد ما حكينا عن النفط نزل بالآخر.
2: نزل بالآخر. اللي صار أكثر كالتالي، إنه بالصراع الأوكراني الروسي، أوكرانيا طبعا وراها هي الناتو، وصلوا لأكبر مصفات بترول بجانب موسكو اللي بتزود من 25 ل 28% من النفط المكرر، يعني بنزين سولار مشتقات نفطية لكل روسيا. وبالتالي لما صار في خلل ببداية المسلسل الإمداد بالتكرير، صار ثلاث شغلات وحكينا عدة مرات في برنامجك الكريم على موضوع سلاسل التوريد. لما صار في خلل بالتوريد وعرفوا طبعا منطقة موسكو وأمريكا وروسيا إنه في خلل بالتوريد، بدأ المرحلة الثانية، صار في هلع عند السكان، صارت تتخزن. أحكيك أنا شركات كبيرة، شركات اللي هي طبعا النقل الروسية صارت تتخزن. الإشي الثاني اللي صار أكتر من هيك، إنه ما لأن روسيا موجودة تحتي الإمبارجو أو العقوبات، ما كان في قطع خيار مناسبة وملائمة لتغيير بسرعة إنه يرجع المصفات البترول ترجع سلاسل التوريد أكتر وأكتر كيف كانت بالمستويات قبل. اللي صار بالنسبة لبوتين إنه إحنا دولة نفطية وعندنا غاز، ولكن عندنا إحنا نقص داخلي

0: مش خارجي، نقص داخلي عندنا. أوكي إحنا نطلع النفط الخام، لكن فيش عندنا تكنولوجيات أو برامج بديلة، لأنه نرجع نكرر ويرجع اقتصادنا يمشي كيف لازم بالرغم من كل العقوبات. وهذا أدى طبعا، إحنا بنحكي هنا لعبة أمم وراء هالشغل، هذا نات وراء إن أيلين لأوكرانيا تضربوا هنا البنية التحتية، المواسير النقل كليات، المراكز الإمداد. بالتالي أكثر وأكثر بنشوف الحرب صارت حرب اقتصادية من تحت النفط بقلب قلب اللي هي روسيا، اللي هي النبض الخافق تبعها بالنسبة لمشروعات النفط تبعتها.
1: حلو. والآن يعني بكل ما يتعلق لأي مدى هذا عن جد يهدد بوتين، ولا أنه في مبالغة غربية بالوصف؟
0: كالعادة الغرب ببالغ بالوصف تبعه، لأنه بالنسبة للعقيدة الروسية أو الدومة، وهذا إحنا حكيناه كم مرة، الدومة هو مجلس الأمن القومي الروسي، هذا مؤسسة صار موجودة مش أقل من 600 سنة بعدة مسميات، ولكن نفس النمط، إن روسيا الأم، روسيا البلد نفسها لا يمكن تخضع لإشي غربي أو يجي يضحوا بزعيمهم عشان الدول الغربية. طبعا في بدي حاولوا يقوضوا الموضوع روسيا وبوتين كل الأمور، ولكن العقيدة الروسية ومجلس الأمن القومي الدوم اليوم ميدفيديف هو رئيس الأمن القومي بيمنع يكون بقرارات غربية أو دعم لانقلابات على بوتين، لأن الموضوع مش الأدي هوين والبديل مش موجود. وبالتالي روسيا عشان تحمي حالها هي ما بتسمح للغرب يفوت، طبعا بيحاول، ولكن المجلس الدوما ومجلس الامن القومي هو اللي بتمركز وبتحكم بكل مفاصل الحكم بروسيا بالحاله الحاليه التقليديه تبعتنا اليوم.
1: الان يعني اذا بدنا ناخذ كمان قضيه التحالف الروسي الصيني بعد التطورات في النفط وقضيه الطاقه وقضيه هرمز وايران بالصوره، هل بالفعل هنالك بناء لحلف جديد روسي صيني الذي يثير قلق الغرب، ولا انه هذا بس حكي وبالاخر هذا التحالف في النهايه على ورق؟
0: حاليا اللي صار هي كل ثم جاء اسمور افترمات، ما بعد الحسابات حرب ايران امريكا واسرائيل، كل دول عم تفحص تحالفاتها، بنحكي دائما شغلات استراتيجيه بارده بدون عواطف. اليوم اثنين هن بالنسبه لروسيا وللصين إن كمان بيناتهن حدود مشتركة، اللي عملوه أكتر إنه هن فهموا إنه إذا هن بيكونوش كتلة واحدة أو متناغمين أكتر من ناحية السياسات الخارجية والداخلية تبعتهن، الحم رح يوصلهن. عشان هيك التنسيق بيناتهن عالي جدا، برية حتى بريكس اللي هي منظمة البرازيل روسيا الهند والصين والبرازيل، اللي أكتر بتشوف إنه صار في تنسيقات من نوع مختلف تماما بأساسه أمن الطاقة. تنساش إنه اليوم عم بيمدوا الماسورة الثانية للصين الغاز الطبيعي، بس عشان نعرف شحنة ماسورة أو أنبوب الغاز الطبيعي قطرها 3 متر، يعني يفوتوا سيارتين فوق بعض تمر بهاي الماسورة لإمدادات الطاقة للصين. اليوم الـ بعد حرب الخليج كل واحد كان عامل سيناريوهات نفط، فحصها هل السيناريو الحاد تبعه والإكستريم تبعه مشي ولا ما مشي بهذا الموضوع. بالتالي الصين شافت إن لازم تعمل حلف أكثر استراتيجي مع روسيا وتساعد روسيا أن تضل واقف على إجريها، لأنه هبوط روسيا وضعف روسيا وبضعف الصين بتبقى لحالها بالمعركة. لما يجي المجلس الشعب الصيني بيقرر أنه أمن القومي تبع الصين هو من أمن القومي تبع روسيا لازم أقويها، لأنه وقوع روسيا هو إضعاف للصين، بتشوف الصين فاتت بقوة وبتدعم روسيا وتمنع في حالة إنه صار في قلق إنه روسيا هذا ما فهموش العالم العربي. أنا بأمنش إنه في عالم عربي إنه هبوط العراق بالأول وبعدين هبوط سوريا أضعف كل الأمة على
1: كل المعسكر طبعاً.
0: كل المعسكر طبعاً اليوم ما فيش الضغط الوحيد الموجودين عندك الدولتين هنا شوي مرتبات، هن الأردن ومصر دول متجانسة، وهذا تكيف الموضوع أكثر بالإمارات. الإمارات بينت الآخر هن 300 ألف مضبوط عند 5 مليون، بس هي دولة مش متجانسة. صحيح. بالتالي كل دول اليوم من ناحية أمن القومي تبعها تفحص هل منظومة الداخلية كدولة كشعب متجانس مني وفي ولا من ناس خارجيين.
1: أشكرك جزيل الشكر طارق عواد، إذن المختص في شؤون الطاقة والنفط، يعطيك ألف عافية. التحالفات ثم التحالفات ثم التحالفات. طيب خلينا نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نواصل بانتظارنا ما الذي يحدث في العائلة المالكة البريطانية وما الجديد في مونديال 2026.

0: لما منقول صيفت يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
6: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. أنتم تستمعون إلى برنامج

0: عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. الآن إلى خلاف يشعل نوعا ما المملكة المتحدة بريطانيا، هذه المرة ليس في المونديال. قضية قصة صار لها فترة طويلة بين الأخوة في العائلة المالكة، بين ويليام وهاري، والحديث بأنه يعني كان هنالك علاقة طيبة بين الاثنين بعد وفاة الأميرة ديانا التي كانت ركن البيت. كما في كتاب جديد يكشف تفاصيل كل ما يتعلق في هذا الموضوع، كيف كانوا إخوة مناح وإلى آخره وكيف اختلفا. وعلى هذه المعلومات التي ستكون في تقرير زميلي رجاء كنعاني بعد قليل، في هنالك تسليط ضوء على أسباب هذا الخلاف بحسب ما ورد على لسان صحفيين ومقربين. لنستمع.
1: تدهورت العلاقات بين الأميرين هاري وويليام من نموذج للأخوين المتقاربين إلى واحدة من أكثر الأزمات العائلية شهرة داخل العائلة المالكة البريطانية. فبعد وفاة الوالدة الأميرة ديانا، شكل الشقيقان سنداً لبعضهما، كما لعبت كيت ميدلتون دوراً مهماً في حياة هاري الذي وصفها سابقاً بأنها الأخت التي لم يحظى بها. بدأت الخلافات بالظهور مع دخول ميغان ماركل إلى العائلة عام 2016، قبل أن تتفاقم بعد زواجهما في 2018 وسط تقارير عن توتر بين ميغان وكيت. ومع مرور الوقت انحاز هاري إلى زوجته وازدادت الهوة بينه وبين شقيقه. بلغت الأزمة ذروتها عام 2020 عندما أعلن هاري وميغان تخليهما عن مهامهما الملكية وانتقالهما إلى الولايات المتحدة، وهو قرار أثار استياء القصر الملكي. ومن ثم جاءت مقابلة الزوجين مع أوبرا وينفري وما تلاها من وثائقيات وكتاب هاري سبير لتكشف تفاصيل غير مسبوقة عن الخلافات داخل العائلة.
2: Like the rest of my family are. My father and my brother, they are trapped. They don't get to leave. And I have huge compassion for that. We would all learn from the past. Three conversations with my grandmother and two conversations with my father before he stopped taking my calls.
1: ومن أكثر ما أثار الجدل رواية هاري عن شجار جسدي مع شقيقه عام 2019، قال فيه إن ويليام أمسكه من قميصه وطرحه أرضنا بينما التزم القصر الملكي الصمت حيال هذه المزاعم. ورغم محطات عديدة كان يعتقد أنها قد تفتح باب المصالحة، مثل وفاة الأمير فيليب ووفاة الملكة إليزابيث الثانية وإعلان إصابة الملك تشارلز الثالث وكيت ميدلتون بالسرطان، فإن القطيعة استمرت. وبحسب تقارير صحفية حديثة، يستعد هاري لزيارة بريطانيا، بينما أبدى الملك تشارلز استعداده لاستقباله في إحدى الإقامات الملكية، إلى أن الأمير ويليام لا يزال يرفض لقاء شقيقه. كما تبقى قضية الحماية الأمنية لعائلة هاري أحدى أبرز العقبات بعد خسارته معركته القضائية لاستعادة الحماية الممولة من الدولة عقب انسحابه من الحياة الملكية. وهكذا، وبعد سنوات من الاتهامات والكتب والمقابلات والوساطات الفاشلة، تبدو المصالحة بين الشقيقين أبعد من أي وقت مضى في واحدة من أكثر الخلافات العائلية شهرة في العالم.
0: طيب، إذن يعني كمان في خلافات بالقصر الملكي، بتخوش على بعض بس إنه في خلافات يعني بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. كان هنالك يعني هذا لماذا هذا الأمر مهم ولماذا يطرق في هذه المرحلة؟ لأنه قضية العائلة المالكة في بريطانيا هي قضية مطروحة بشكل كبير عن اليسار المتشدد، لا يحترم العائلة المالكة، يرى بأنه كل هذه العائلة، كل ما يمولها، كل ما يعني عشتها، مش بحاجة لإلها للقضية الملكية. يعني عملية إحنا مش بحاجة لملك، خاصة وأن تفتقر للحياة السياسية. نتحدث عن اليسار الراديكالي، ليس اليسار الليبرالي العادي. وفي اليمين المتشدد جدا أيضا يرون نفس القضية. الآن هذا الموضوع تطرح دائما أنه في قضية أنه إحنا ليش عم منمول عائلة المالكي. فبالتالي كل خلاف في العائلة المالكي يطرح إلى الجمهور بشكل وكأنه الجمهور من حقه أن يعرف العائلة التي يمولها ما الذي يحدث داخلها. فبالتالي الأمر يعني مهم لكل بريطاني ما الذي يحدث في العائلة المالكة. العائلة المالكة لن تختفي وستبقى على ما يبدو، ولكن يعني الآراء حولها الغالبية العظمى ترى بضرورة هذه العائلة المالكة، خاصة اليمين المحافظ الذي لا يزال يرى بريطانيا مختلفة عن أوروبا. هي دولة ملكية استطاعت أن تحقق إنجازات في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي العائلة المالكة هي رمز لهذه الإنجازات. وبالتالي يعني أمور كثيرة بتصير بالعائلة المالكي، ولكن يعني منها يخرج ما يخرج إلى العلن ومنها ما لا يخرج إلى العلن. وفي مسلسل The Crown البريطاني الأمريكي الذي يعني يعرض على نتفليكس بأخذ كل حياة العائلة المالكي ويرتكز بشكل كبير على حقائق وعلى أحداث، وبالتالي أعطى نافذة للناس بأن تدخل إلى هذا العالم. هو عالم عن جد يعني على الرغم من السعادة الظاهرة من برا، إلى داخل في كواليس هذه العائلة هنالك الكثير من المآسي، هنالك الكثير من القضايا الصعبة، العلاقات المتوترة بين الأفراد وما إلى ذلك، إلى جانب طبعا العظم التي ترافق كل هذه العائلة. هاري وزوجته التي جاءت عمليا من خلفية تختلف نوعا ما، هي ليست بريطانية، هي لا تنتمي لعائلة بريطانية، فبالتالي هنالك من يتهمها بأن هي التي يعني أججت الصراعات بين الأخوين، خاصة في ظل انشغال هي ممثلة، ممثلة في في في في الولايات المتحدة، لديها جمهورة، مش ممثلة عظيمة ولكن هي ممثلة، أخذت كم دور هيك يعني مركزيات في حياتها، ويقولون بأنها هي من سعت أو على الأقل جابت هاري إلى مكان لا تستطيع العائلة المالكي بمكانتها الآن أن تتحملها، فلذلك أصبح الخلاف بشكل كبير مع الوالد، مع الملك، وأيضا مع الأمير ويليام، خاصة وأنه الشقيقين اللي هن ويليام وهاري عاشوا طفولة نوعا ما صعبة بعد فقدان والدتهما التي كانت محبوبة والأقرب إليهما الأميرة ديانا. طيب الآن نذهب إلى هيك إلى ملفنا الأخير. صبحي محاجني زميلنا، يعطيك العافية.
3: تحياتي فراس إليك لكل المستمعين والمستمعات.
0: هيك دائما صوتك رشيق وما شاء الله عنك يا صبحي، شو أخبارك؟
3: الحمد لله تمام، الأخبار تمام، بس الأخبار اللي بأمريكا مش تمام.
0: يعني احكي لنا.
3: يعني مصر ترامب أو أنه يجننا أو أنه يعني يتدخل بصورة مش طبيعية في هذا المونديال. والبداية راح تكون تدخله في كان في اللاعب الأمريكي بالوغون مهاجم منتخب أمريكا بمباراة أمريكا ضد البوسنة حصل على بطاقة حمراء مباشرة، وبالتالي يعني كان المفروض أنه يوقع

0: في المباراة اللي الجاي تلقائيا ويغيب عن دور ال 16. المفاجأة بتصير انه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بتواصل مع رئيس الفيفا انفانتينو وطلب منه إعادة النظر في القرار. بعدها أعلنت لجنة الانضباط في الفيفا تعليق تنفيذ الإيقاف لمدة سنة تحت المراقبة. يعني بلوغون أصبح مؤهل للعب أمام بلجيكا في الدور القادم اللي هو دور ال 16. وطبعا ترامب كيف وانبسط وعلق بعدها عبر منصته بتويتر، قال شكرا للفيفا لأنها فعلا فعلت الصواب وأزالت ظلم كبير عن المنتخب الأمريكي.
1: يعني شو بدي أقول لك، الفساد معيد،
0: مش عارف أسميها فساد ولا تدخلات سياسية، بس على فكرة هذا مش غريب ومش جديد.
1: شو التدخل السياسي هو فساد في
0: هذا مش غريب ومش جديد، وهذا بيأخذنا لقصة اللي أنا بدي أحكي لك إياها اليوم لتصفيات كأس العالم في 1974، كانت بين المنتخب الاتحاد السوفيتي والتشيلي. المباراة الأولى كانت في موسكو وانتهت 0-0، كل شيء كان طبيعي. لكن المباراة الثانية كان لازم تنلعب في سانتياغو على ملعب اللي اسمه استاديو ناشونال دي تشيلي. هون القصة أخذت طابع سياسي حساس جدا. قبل هالسنة صار انقلاب عسكري في تشيلي بقيادة أوغوستو بينوتشي ضد الرئيس السابق سلفادور أليندي، والبلد دخلت بمرحلة قمع سياسي قاسي. وملعب سانتياغو نفسه استخدم لفترة كمكان احتجاز وسجن لآلاف المعارضين، ويقال أنه تم إعدام البعض في الملعب. لهيك الاتحاد السوفيتي أعلن رفضه السفر للعب المباراة هناك لأسباب سياسية وأمنية، واعتبر أن الظروف غير مناسبة. بيجي هون الاتحاد الدولي فيفا أصر أن المباراة تقام بموعدها على أرض تشيلي. فصار اللي ما حدا كان متوقعه، يوم المباراة منتخب السوفيتي ما حضر إطلاقا، منتخب تشيلي بدخل للملعب معه حوالي 15,000 متفرج، الحكم بيعلن صافرة البداية، تشيلي بتلعب الكرة بيسجلوا هدف سريع مرمى فاضي طبعا، وبعدها الحكم بينهي المباراة وبيعلن رسميا بعد ثواني انه تشيلي فازت في هاي المباراة، وبالتالي تشيلي تأهلت لكأس العالم 1974.
1: يا الله،
0: فيعني هاي قصة ترامب اخذتني لهاي القصة،
1: انه ترامب مش لحاله بالعالم، كان قبله ربما سيأتي بعده،
0: بس هو ما يبدو مستمر.
1: بس يعني بهاي التدخلات السياسية يعني لأي مدى كانت موجودة في مونديالات يعني كل الوقت، ولا أنه يعني هذا استثنائي أكثر عم بيستعمله ترامب؟
0: لا هو واضح أنه كل الوقت، ولكن يعني على ما يبدو أنه هاي واحد من القرارات اللي عم نشوفها للعالم،
1: ليست بهذه الفظاظة أنت بدك تقول، يعني كان في تدخلات بس مش لهالدرجة.
0: اتضح أنه في دائما تدخلات وتحت الطاولة،
1: بشراء وبيع على على على على الهواء مباشرة. طيب يعني
0: كمان واحدة من المشاهد اللي كانت مثيرة للجدل باللون الأخير، أكيد الكل شاف ولاحظ التفتيش الغريب جدا اللي كان لمنتخب الأرجنتين قبل مباراة أمام الرأس الأخضر. كان في تفتيش أمني، وحتى ميسي ظهر أنه بيضحك بشكل غريب في واحد من الفيديوهات اللي شفناها في الإعلام. طبعا هذا التفتيش الأمني يدعي اللي بدعه طبعا، وأنا قرأتها في المواقع الأمريكية، انه بكل لك كشف عن وجود شواية ضخمة داخل حقيبة كريستيان روميرو، ولهذا السبب ميسي مات مالك نفسه ونهار من الضحك يعني قبل مباراته مع الرأس الأخضر.
1: ايش بده الشواية؟
0: فبالتالي هاي القصة كمان بتاخذنا لمونديال 1974. تخيل معي فراس انه موظفي الجمارك بألمانيا بال74 بيفتحوا شنط منتخب مشارك بكأس العالم بيلقوا جواتها قروض ميتي. هذا المنتخب اسمه الكونغو، الكونغو يعني اللي ذهب لألمانيا المشاركة بأول كأس عالم بتاريخه. صدموا موظفي جمارك بمطار فرانكفورت إنه بين الأحذية والقمصان والملابس لقيوا عدد من القروض الميتة مخبأة داخل الحقائب. طبعا سألوهم إنه شو هذا بسوي هون، فكان الجواب أغرب من الاكتشاف نفسه. اللاعبون والإداريون حكوا إنهم جايبين القروض عشان يأكلوها، لأنه القرد المشوي كان بالنسبة لإلهم أكلة مفضلة وتميمة حظ، واعتقدوا انه هاي جابت لهم الحظ خلال مشوار التصفيات المؤهله لكاس.
1: شو جابوا وقتها بالكاس؟
0: لا روحوا من البدايه
1: الله
0: من المجموعات.
1: يعني بديش اتخيل هذا موضوع الخروط. طيب اشكرك جزيل الشكر صبحي محاجني زميلنا في راديو الناس، وايضا في قسم الرياضه، يعطيك الف عافيه. شكرا لك، يعطيك الف عافيه.
0: الى اللقاء.
1: طيب اعزائي المستمعين، ناتي الى ختام هذه الحلقه من برنامج بتوقيت العالم. كونوا آمنين، كونوا بخير، نلقاكم في الأسبوع المقبل في نفس المكان وفي نفس الزمان. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، مرال الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتقديم. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد إن شاء الله.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم مع قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرا صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
3: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي، أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
4: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما أن وصلته

0: حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك
1: عليكم السلام،
0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لا راديو الناس.
2: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
3: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. مسهلي مع فرات نصار.
4: شوفير الباص بيجي يأخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 ألا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
5: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
4: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. استمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فلسن يومين يمشي مبكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يسلم ايديكم يا رب.
5: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
3: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: الآن في وينر مباريات دور الستاش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
9: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: أيها الم...

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

103.3 107.8 FM. المنتصف مع أنس غنايم.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا أنس غنايم ونستهل الساعة الإخبارية بالعناوين. 5 إصابات برصاص الشرطة في النقب، وبن كفير يصف ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بعائلات الإجرام. ارتفاع مقلق وخطير في حالات الاحتيال والإساءة ضد المسنين، وغالبية المعتدين هم من أفراد العائلة. ومن تحسين المزاج وزيادة التركيز إلى دعم صحة القلب والدماغ، ماذا نعرف عن فوائد فنجان القهوة الصباحية؟ أهلا بكم، طبعا البداية مع آخر التطورات والملفات التي أتينا على ذكرها من خلال طبعا تغطياتنا وبرامجنا الإخبارية منذ الصباح. شهدت الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في أعداد الفتية دون سن 18 بين ضحايا جرائم القتل، بالتزامن مع تنامي انخراط بعضهم في دوائر الجريمة، ما يثير تساؤلات بشأن دور المؤسسات التربوية في ترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف وتوفير أطر حاضنة لهذه الفئة. ريهام خوريفار مديرة مدرسة الحوار الرسمية للتربية الحوارية للفنون والإبداع في حيفا تحدثت لراديو الناس حول الطالب المرحوم وئام فيصل الذي قتل في جريمة إطلاق نار قبل أيام، مؤكدة على أهمية النشاطات التربوية والفنية لفئة الشباب.
1: وئام كان ولد أطير من قلبه، ما فيش يعني خلوه، كان متابع طول الوقت عن طريق جدته يجي بشكل دائم على المدرسة، ولد محبة، كان يحب كثير الدراما، كان متخصص تخصص الدراما عندنا بالمدرسة، يحب المسرح، كان يشارك أستاذه إنه لما بده يكبر وهذا حلمه، للأسف انتزع منه، كان حب يكون ممثل، بيمثل بمسلسلات وأفلام. شو الواحد بده يحكي؟ إحنا بحاجة لعمل جماعي أكثر مكثف، أكثر موجه ضد الآفة اللي عم بتكون بهاي الفترة. إحنا لازم نفتح المدارس والمراكز الجماهير للأنشطة رياضية ثقافية وفنية بشكل دائم، زيادة أطر مجانية وأمن لشبابنا، تعزيز برامج وقاية وإرشاد، مش الاكتفاء بردود فعل بعد المأساة، في عنا ردود فعل، بس شو كيف لازم ينعمل بشكل موسع ودقيق لكل الشرائح الشبابية الموجودة اليوم.
0: وفي حديثها لراديو الناس قالت مفتشة الاستشارة التربوية لواء الشمال أمينة عمري إن المسؤولية الأساسية تقع على المجتمع ومؤسساته في ترسيخ ثقافة التسامح ونبذ العنف وتوفير أطر حاضنة لفئة الشباب.
2: دائما لما بصير في اي حدث عن هالشكل احنا بنتجند، احنا بندخل على المدرسه، بنشتغل مع الطلاب، بنشتغل مع الطواقم، بنشتغل مع الاهل، ولكن هذا لا يكفي، احنا لازم يكون عندنا تدخل للامد البعيد، هنالك حساسيه، ولكن انا المسؤوليه علينا احنا، الحساسيه لازم تكون عندنا احنا، واحنا نبادر، واحنا نكتب برامج، واحنا نشتغل على الموضوع، واحنا نفوت هاي البرامج على مدارسنا، لانه قد ما بدي يكون حساسيه الاخر اللي هو بتفرج علينا من بعيد قلنا والله وضعك صعب، مش راح يعمل البرامج اللي أنا بحاجة إلها، ولكن أنا كمان بحمل مجتمعنا والناس القياديين في مجتمعنا المسؤولية. إحنا بعدنا كمان بنحكي عن الظاهرة من بعيد، مش كناس اللي ماخذة على حالها مسؤولية وبدها تعمل مبادرة. إذا كانت المبادرة منا وزارة التعليم ووزارة المعارف مش راح تقولنا لا.
0: وفي ذات السياق شهدت الحالة الصحية لرئيس مجلس جديد المكر سهيل ملحم تحسنا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، إذ بدأ يتماثل للشفاء بعد نحو شهرين من إصابته بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار استهدفته ونائبه عبيد عبيد أثناء خروجهما من حفل زفاف في القرية. وفي حديث لراديو الناس روى ملحم تفاصيل الحادثة.
3: وانا عم بطلع من السهره طبعا، فانا بطلع لبيد بشوف انه عبيد بيدني على مسافه حوالي 10 متره يعني مع الاخ يوسف الصديق لنا، وشخص لابس كوذا، فخطيت خطوتين ثلاثه يعني، وفجاه الشخص اللي لابس الكذا يعني بيبدا باطلاق النار على عبيد، سمعت طلقتين حتى ثلاث طلقات يعني، بس الصوت بالفعل كان هالقد عالي، هالقد كان قاسي لدرجة اني انا بطلت اقدر اشوف بعيني بالضبط ايش العمل يصير، لكن كان واضح لي انه تم استهداف عبيد، فصرخت

0: العبيد استهدف من ولا محل. أنا طبعا كرد فعل عادي بدي أهرب يعني وين أهرب، بدي أرجع المكان اللي كنت فيه، لكن سبقني في رصاصتين في قدم الشمال وسبب لي كسر في الفخذ الرئيسي في العظم الرئيسي وكمان رصاصة في رجلي اليمين اللي هي يعني كانت ضربة جدا قاسية في الشريان الرئيسي بالركبة. اللي بدي أكد عليه أستاذ فراس إني أنا بعد ما تم طبعا ما استيقظت في غرفة الإنعاش ورجعت، كل حدث وكل حركة كانت بصارة، وبما إني أنا يعني لغة العذرانيين أو المجرمين ما بفهمهاش بالمرة، لكن للأسف أنا بحكي لك إنه خلال السهرة كان في إشارات وكان في حركات اللي حوالي. بعد ما استيقظت من غرفة الإنعاش قعدت يعني أحاول أفهم هاي الحركات، وبالفعل كيف بيقولوا يعني الكتوبة كانت على كأنه في شيء عمال يصير، كانت في ناس مش طبيعية بالمرة حوالي. قعدت أسأل بينه وبين نفسي ليش يعني هاي الوجوه بهذا الشكل، ليش هاي الحركات، ليش هاي الإشارات. لهذيك اللحظة ما فهمتاش، بس بعد الحدث فهمت إنه كان في شيء راح يصير وأنا كنت لازم أفهم هاي الشيء وما استوعبتهاش.
1: وأكد سهيل ملحم أن استهدافه جاء على خلفية سياسية.
0: ما في أنا خلاف ولا يعني نزاع ولا أي شيء بالمرة شري، لكن أنا يعني بيزم طبعا إنه اللي صار فقط على خلفية سياسية، خدي هواجس وفين دي يعني تشككات إنه هذا الملف منين إجا وشو الأسباب له. بتصور هو يعني الإشي وأنا سياسي أكتر منه على طبعا الاستحواذ، مين بده يفوت على المجلس المحلي، مين بده يفوت على المجلس المحلي كمان سنتين، مع إنه الإشي سابق لأوانه، لكن ما فيش أي تفسير تاني بالمرة. ما في عنا خلافات وما في عنا أعداء، هذا الاتجاه الوحيد اللي ممكن إحنا نفكر فيه.
1: كما شدد ملحم على أن دعم الناس كان له الدور الكبير في تجاوزها التحديات التي واجهها خلال مكوثه في العلاج.
0: الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. طبعا 51 يوم بعد طبعا الحدث الأليم الجريم النقراء اللي حاولوا الناس يعني ينفذوها بحق طبعا النائب عبيد عبيد، لا شك إنه بالنسبة إلي أنا يعني حتى لو كانت الإصابة في القدمين أو في الجزء السفلي لجسمي بالنسبة لها كانت عملية اغتيال بكل معنى الكلمة، لأنه تم يعني استهداف الشرايين الرئيسية بإجري. وبفضل رب العالمين وبفضل طبعا الأطباء اللي كانوا بالصدفة موجودين بالحفل وبفضل طبعا دعوات الناس وصلوات الناس لنا أنا اليوم موجود وبحكي معك. لا شك يعني مرض 50 يوم هذول اليوم، هاي الأيام أنا كنت أعدها باليوم وبالساعات، وأنا طبعا أعاني آلام جدا قاسية جدا جدا. اليوم بعد 50 يوم أنا موجود في المركز التأهيل في نهرية، أمن بنفسي، أمن بالعزيمة بالإصرار، تحديات جدا كبيرة، دعم الناس والحمد لله رب العالمين. ما فيش كلمات أو صفة بحق الناس اللي بعتوا لي رسائل والحديث آلاف الرسائل اللي أنا لغاية اليوم يعني ما رديت عليها، مش أستطيع أرد عليها بسبب يعني العمق الوجداني اللي فيها والمشاعر اللي فيها وغزرتها وكتفتها، وأنا لم بصحة ما بدي أرد على الرسائل، لكن صار لي أطلع على البعض والمئات والألاف اللي جو زاروني في المستشفى يعني أعطوني بالفعل قوة وأعطوني عزيمة وأعطوني إصرار، وإن أنا مش لحالي في هاي المحنة أو في هذا التحدي.
1: إذن كان هذا رئيس المجلس المحلي في الجديد المكر سهيل ملحم الذي تحدث طبعا عن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها، وقال إنه يتماثل للشفاء ويركض الآن في المستشفى. طبعا تحدث عن كل هذه الظاهرة التي تحيط في المجتمع العربي، وتحدث بشكل خاص عن هذا التجاوز لما يعرف وما بات يسمى مؤخرا بالخطوط الحمر التي باتت طبعا بات يتجاوزها كل من يحاول أن يهدد أمن مجتمعنا ويزهق الأرواح فيه. كما ذكرنا طبعا هذه كانت نافذة على كل العناوين والأخبار التي تناولناها من خلال برامجنا الإخبارية منذ الصباح. وفي سياق العنف والجريمة طبعا أصيب 5 أشخاص بجروح تراوحت بين المتوسطة والخطيرة إثر إطلاق الشرطة النار على خلال حادثة وقعت في بلدة عرار النقب، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابساتها. من جانبها أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالضلوع في قضايا ابتزاز وفرض أموال حماية على أصحاب مصالح تجارية في بئر السبع خلال مداهمات نفذت في بلدات عربية في النقب ومناطق أخرى. للحديث عن صورة الوضع في منطقة النقب إزاء كل هذه الحوادث والجرائم التي تحصل هناك، معنا الزميل مبدا فرحات. أهلا بك مبدا.
2: أهلا أنس، سلامات لك ولجميع المستمعين. بالفعل أنس، يعني نتحدث عن عرارة النقب، 5 مصابين واعتقال 3 مشتبهين بحسب رواية الشرطة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة، حيث أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة صباح اليوم إثر حادث إطلاق نار وقعت خلال نشاط للشرطة بعد شجار تطور في البلدة. وبحسب المعلومات الأولية اندلع الشجار بين عدد من المواطنين قبل أن تتلقى الشرطة بلاغا عن إطلاق نار استهدف مركبة، وعند وصول القوات إلى المكان رصدت مركبة يشتبه بتورطها في الحادث. وقالت الشرطة أن المركبة اتجهت نحو أفرادها ما دفع عناصر وحدة يؤف إلى إطلاق النار باتجاهها بدعوة تحييد الخطر، وأسفرت الحادثة عن إصابة 5 رجال بجروح وصفت بأنها متفاوتة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، بينما أعلنت الشرطة اعتقال 3 مشتبهين من بين المصابين لاستكمال التحقيق معهم. وأضافت الشرطة، طبعا نحن نتحدث عن بيانات للشرطة ورواية الشرطة، أنها عثرت داخل المركبة على مسدس وعدد من مخازن الذخيرة يشتبه بأنها استخدمت في حادث إطلاق النار التي يعني سبقت تدخل القوات. وفي عقاب الحادث أجرى قائد لواء الجنوب في الشرطة لواء تقييما ميدانيا في موقع الحادث، فيما أكدت الشرطة أن قواتها تواصل نشاطها في المنطقة وأن التحقيق لا يزال جاريا لكشف جميع ملابسات الواقعة. طبعا كل هذا أنس، حتى يعني نحن نتحدث عن رواية الشرطة والبيانات التي أصدرتها الشرطة، وقالت بأنه عند وصول الشرطة إلى المكان كان هناك تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة واعتقال عدد من المشتبهين.
1: نعم، أشكرك جزيل شكر زميل مبدا فرحات على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.
2: سلام.
1: ونبقى في النقب وهذه التطورات الأخيرة، وينضم إلي من هناك الأستاذ طالب الصانع عضو الكنيسة السابق رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب وعضو قيادة لجنة المتابعة. أهلا ومرحبا بك أستاذ طالب.
3: حياتي لك المستمعين الكرام.
1: أهلا بك. إذن في الأسبوعين الماضيين نشهد ارتفاعا حادا في دلة العنف والجريمة في المجتمع العربي وليس فقط في النقب، وفي خضم هذا كله يخرج بن غفير للناس ويقول إن القتلى هم من عائلة الإجرام، كيف تقرأ ذلك؟
3: واضح أخي الكريم أن المعطيات تؤشر إلى استمرار الأزمة التي يعيشها مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل، وغياب كامل لمنظومة قيمية أخلاقية، ولكن وفي نفس الوقت أن هنالك جهات رسمية التي برأيي ليس فقط متواطئة ومتقاعسة، وإنما برأيي ترى في استمرار الجريمة مشروع حكومي، وأن استمرار القتل هو نجاح في هذا المشروع. بن غفير أكثر ما يسعد بن غفير عندما يسمع خبر وفاة شاب أو شابة عربية، وبالنسبة لردود الفعل التي نراها على وسائل الإعلام وشبكات الاجتماعية الإسرائيلية في التعقيبات، سواء خبر إذا نزل في واينت أو غيرها، ترى كيف الشماتة وكيف السرور على مأساة وعلى ضحايا وعلى موت. وعلى هذا الأساس ولهذا الأساس على مجتمعنا أن يصحو من هذا الجنون وأن يقف مع نفسه إلى أين يسير. لا يمكن الاستمرار إلى ما على ما نحن عليه. نحن في بداية في منتصف الأول لهذا العام تقريبا ونحن نتجاوز 150 قتيل في حروب لا يصل صحيح. هذا العدد صحيح. من الضحايا.
1: يعني تتحدث بالفعل عن ضرورة وواجب مجتمعي بأن يصحو بالفعل ويقول كفى، ولكن يعني ألا تشعر أن هناك ربما حالة من الضياع والتيه لدى المجتمع العربي؟ وكما أيضا ذكرت هناك أزمة يعني قيادة إن صح التعبير، كيف يمكن أن نلملم كل ذلك؟

0: وبالفعل يعني نحاول أن نداوي هذا الجسد المجروح المكلوم.
1: لا يمكن محاربة أي ظاهرة اجتماعية إلا من خلال خلق ظاهرة اجتماعية مناقضة لها وبقوة وزخم أكبر. وهنالك إجماع بأن الأغلبية المطلقة في مجتمعنا هي ناس طيبين ورائعين وممتازين، وهنالك فئة صغيرة ضالة تسيء للمجتمع وتسيء لسمعة المجتمع ولوجه الحرارة.
2: صحيح صحيح.
1: والإشكالية أخي الكريم بأن الأغلبية المطلقة الرائعة هي صامتة، ليس بمعنى أن تتظاهر وإنما أن تكون هي فاعلة داخل المجتمع وأن تنشر ثقافة أن من يقوم بجرائم القتل هو عدو للمجتمع وهو مرفوض في المجتمع، أن نقوم بمقاطعة هؤلاء، لا نشاركهم لا أفراحهم ولا أطراحهم، أن يكونوا منبوذين داخل المجتمع. نحن نتحدث ولكن لا نعمل شيء، وبالتالي نشجع الأقلية الضالة أن تكون هي صاحبة الكلمة الأخيرة في واقعنا وفي قضايا جوهرية، قضايا حياة أو موت، قضايا سمعة المجتمع، قضايا أنها تقدم هدايا مجانية لمن يريد نكبة هذا الشعب. وأنا أرى في الجريمة والعنف هي نكبة جديدة لمجتمعنا الفلسطيني.
0: طيب هنا هي نكبة جديدة لمجتمعنا الفلسطيني، ولكن هناك من يراها أنها هي جبهة أخرى قائمة وسارية كما كل جبهة تقوم بها يعني المؤسسة أو جهات رسمية. يعني ألا تعتقد أنه بالفعل يعني هناك من يعمل على تهشيم هذا المجتمع من الداخل، تحطيمه، أو حتى أنه يعني لا يفكر هو بين وبين ذاته أنه ليس مجتمع، ينشغل فقط بقضايا الجريمة والعنف ويعمل فقط على أنه الحفاظ على روحه وحياته وقوت يومه ولا ينظر إلى الرفاهية والتعليم وما إلى ذلك؟
1: نعم بكل تأكيد. يعني أخي الكريم، عندما تصل التفكير الإنسان إلى البقاء هو يتصرف بشكل غريزي، والتصرف الغريزي هو تصرف حيواني بشكل عام، أن كل الوسائل مسموح بها للحفاظ على بقاء وعلى حياتي. وبرأيي بأن السياسة الحكومية أدخلت المجتمع العربي الفلسطيني إلى هذه الدائرة، بحيث أصبح الهاجس الأول هو هاجس الحفاظ على الحياة، على الأمن، على الأمان، الشغل الشاغل، وكل القضايا الأخرى، واقع التعليم والبطالة والفقر والقضايا الوطنية والقضايا الاجتماعية الأخرى أصبحت على الهامش، وأصبحت هذه القضية هي القضية المركزية. وبرأيي بأنه مجتمع يعيش ويتصرف بشكل غريزي ومجتمع يعيش واقع أزمة كارثية وعليها العمل سريعا للعودة للتصرف بشكل طبيعي ومعالجة الأزمات المجتمعية والإدراك بأن جرائم القتل هي مخطط سلطوي وأن من ينفذها هم أدوات بيد السلطة.
0: طيب ما المطلوب؟ يعني نحن بحاجة إلى ماذا؟ يعني لو تحدثنا عن الأطر السياسية الكبيرة، لجنة المتابعة ولجان شعبية، سلطات محلية، نحن بحاجة إلى ماذا حتى يعني ننهض من جديد أستاذ طلب الصانع؟
1: لن يقوم أحد بهذا الجهد، هذا جهد جماعي، وإذا صلح الفرد صلح البلد. كل منا يبدأ بنفسه بدائرة الأولى، هذه مسؤولية جماعية، مسؤولية الكل، ولن يصلح ذلك أي شخص آخر. وبالتالي عندما ندرك الظاهرة وندرك مخاطرها ونتخذ قرار بأننا جميعا نريد أن نعالج هذه الظاهرة بظواهر أخرى، بنماذج بدل العنف التسامح، وبدل العداء التضامن والتكافل والمحبة، ونشر هذه الظواهر الإيجابية. هذا هو الأساس لتجفيف مستنقع العنف والجريمة في مجتمعنا.
0: نعم طبعا، نتأمل ونأمل أن تلقى طبعا كل هذه الرسائل يعني أذان صاغية ونخرج بالفعل من هذا المستنقع وهذه الأزمة سريعا. نشكرك جزيل الشكر المحامي طلب الصانع، عضو الكنيسة السابق، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وعضو قيادة لجنة المتابعة، شكرا جزيلا لك. إذن نخرج إلى فاصل أول ومن ثم نعود إلى باقي ملفاتنا في هذا العدد من المنتصف، ابقوا معنا.

0: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم. علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا. بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف. وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك، بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من والت. خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي. كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من والت. خاضع لشروط الحملة.
5: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
0: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: أهلا بكم من جديد. إذن من ملف العنف والجريمة ننتقل إلى ملف آخر، يعني ربما يكون في سياق ولكن يعني أقل وطأة، إذ كشف تقرير لوزارة الرفاه والضمان الاجتماعي عن ارتفاع مقلق في حالات الاحتيال والإساءة بحق كبار السن خلال عام 2025، خصوصا الاستغلال المالي، فيما أظهرت المعطيات أن معظم المعتدين هم من أفراد العائلة وعلى رأسهم الأبناء والأزواج. للحديث عن ذلك تنضم إلي بسمة عيسى مرجي، المفتشة اللوائية على مجال المسنين وكبار السن في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي. أهلا بك بسمة.
1: أهلا، أنا سلامات لك ولكل المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. يعني بداية من حيث المعطيات، أين يقف المجتمع العربي من هذه الظاهرة؟
1: أوكي، أول شيء بدي أحكي إنه التعامل مع المعطيات بالنسبة لهذا التقرير هو لا يعني بيحكيش على قومية أو على دين، هو بيحكي على عامة كبار السن في البلاد. ما في هناك أرقام تحدد المشكلة في الوسط العربي. اللي بدي أحكيها كبداية أنس، على إنه بالرغم من إنه المعطيات اللي إسا أنت ذكرتها كتير صعبة وخطيرة ومقلقة جدا، ولكن هدف الوزارة لما بتنشرها هو توعية الناس والمجتمع. بالأخير إحنا بهمنا إنه نقلل هاي الظاهرة ونتفاداها، فهذا هو الهدف من نشر هاي نشر الوزارة لهذا التقرير. إذا بدك أكمل شوي أحكي.
0: طبعاً.

0: أكثر من اللقاء اليوم، زيادة الوعي على صحيح. أنه كمان المجتمع عنده في عليه رسالة كتير كتير مهمة.
1: طيب يعني أول شيء كيف ممكن يصير إشي من هالنوع؟ يعني هاي العملية كيف بتتم هيك؟ يعني كونك أنت مطلع على الموضوع بشكل عام.
0: الاحتيال المادي أساسا أو المالي ضد المسنين هو كل محاولة للحصول على أموالهن أو ممتلكاتهن أو معلومات مالية من المسن عن أي يعني عن أحواله الشخصية عن طريق الخداع أو الضغط أو استغلال الثقة. زي ما حكى في التقرير إنه الإشي بيكونش بس عن طريق غرباء، إنما كتير بيجي مرات من أشخاص اللي بيعرفن
1: اللي هم المفوضين، اللي هم إحنا بنحكي عن ناس المفوضين تأخذ هاي الأموال للمسن.
0: مية بالمية.
1: مش حدا غريب.
0: أمثلة شائعة على هذا الموضوع مثلا كتير منشوف أنه مسنين بتلقوا مكالمات هاتفية من شخص بدعي أنه موظف بنك أو شركة بطاقات ائتمان، وهو بطلب معلومات شخصية أو رؤوس تحقق. كتير عم بوصل لمسنين رسائل نصية عبر الواتساب اللي بتدعي وجود جائزة أو دين أو مشكلة في الحساب البنكي. كتير منشوف في حالات اللي فيها إقناع للمسنين بتوقيع مستندات بدون المسن يفهم شو مضمون الكامل لإلها. مرات بنشوف حالات اللي فيها بيع منتجات أو خدمات بأسعار كتير مبالغ فيها. مرات استغلال الوحدة والحاجة العاطفية مرات للمسنين إنه حدا يتواصل معهن بتكون كمان سبب مرات إنه المسن يقع بالفخ. أنا بدي أقوله إنه كلنا عرضة اليوم إنه نقع بهذا الفخ، ولكن للأسف كلنا كل الأجيال عرضة. بالأساس إنه اليوم التطور الـ AI كتير صار يصعب علينا إنه إنه نتأكد مين هي الشخصية اللي عم تحكي معانا. مرات حتى في تقليد لأصوات اللي هي من أفراد العيلة، اللي مرات بطلبوا من المسن تحويل لمبلغ مالي بشكل فوري لأنه الحفيد مثلا مرق حادثة، وإذا إسا بتحولش المصاري بيكون في مشكلة. للأسف كتير حالات عملها تكون صعبة لأنه التطور الـ AI هو كتير للأسف بيساعد المزورين هدول والناس المحتالين على أنه يكونوا محكمين جدا في طرقهم.
1: طيب بس ما يعني مش ممكن في المجتمع العربي تحديدا يمكن هيك من ناحية الوعي والتعامل طبعا مع كل الأمور الرقمية عند المسنين يمكن برضو تفاقم شوي أو تزيد الخطر يمكن شوي بالمجتمع اليهودي في اطلاع نوعا ما، ولكن يعني حجاتنا وحجاجنا يمكن خلينا هيك نكون واضحين أكثر، يمكن أقل شوي تعامل ووعي للتعامل مع هيك أشياء.
0: مضبوط. الفجوات الرقمية في مجتمعنا العربي هي فجوات جدا صعبة. كمان بنشوف كتير مرات المسن بيعتمد على أحد أفراد الأسرة في إدارة شؤونه المالية. مرات بنشوف كمان عائلاتنا العربية في ضائقة اقتصادية عالية كتير، الأبناء الأقارب الأحفاد. فمرات بنشوف إنه التعلق العاطفي للمسن بأولاده بأحفاده رغبته بمساعدتهم حتى على حساب احتياجاته. بنشوف هذا الموضوع جدا قائم في مجتمعنا العربي. عندنا من شو المسنين كمان بتشعروا بالخجل أو الخوف من إنه يقدموا شكوى ضد أحد أفراد الأسرة، الإشي بخالف هيك تقاليدنا عاداتنا. فمنشوف إنه المسن ممكن يسكت على الإساءة وما يقدم شكوى ليقومي إنه يعني بالآخر إنه يتضرر حفيده أو ابنه. زي ما حكينا التراجع المعرفي يعني كتير إشي التراجع الرقمي، وكمان في تراجع المعرفي الوظيفي يعني الناس اللي عندهم خرف كمان أو تراجع ذهني كتير أهون كمان إنه يعني يتم مرات العيلة إنها تأخذ منهن يعني مصاري بدون ما يكون في موافقة منهن، واكتشاف هاي الحالات هو أصعب يعني أصعب بكتير.
1: طيب في آليات عمليا هيك اللي ممكن يعني من خلال وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي هيك بتكون فيها للتقليل أو زيادة الوعي أو ترشيد التعامل عند المسنين في كل ما يتعلق بهذا الأمر؟
0: أكيد في شقين هنا. الشق الأول هو دائما إحنا التوصيات للمسنين وأفراد العائلة إنه ما يعطوش أي معلومات بنكية أو شخصية عبر الهاتف أو الرسائل. أي هاتف بوصلك أو رسالة بتوصلك تحقق مين اللي بعتها، فكر الخط وادخل بالبنك نفسه، تأكد إنه المتصل فعلا هو من البنك. ولا مرة نحول مصاري أو نوقع مستندات بدون ما إنه نكون إحنا متأكدين ومستشارين شخص موثوق فيه. يعني زي ما حكيت نتواصل مباشرة مع الجهة الرسمية اللي حكت معانا مش عبر الأرقام اللي بتوصلنا. مرات كتير ممكن نستشير عمال اجتماعيين أفراد العيلة كمان. مهم جدا تبليغ عن أي محاولة احتيال حتى لو ما نجحتش. اللي بدي أقوله اليوم إنه في بكل تقريبا بغالبية اليوم المكاتب الخدمات الاجتماعية في وحدات اللي هي هدفها علاج العنف ومنع الإساءات ضد المسنين. ممكن المسن يتوجه مباشرة لهاي الوحدة اللي هي بتساعده، حتى ممكن إنه تساعده في إنه يقدم بلاغ للشرطة ومهم جدا أذكر أنه في

0: كمان خط ساخن هو خط 118 لوزارة الرفاه الاجتماعي اللي هو بيشتغل 24/7. هناك في عمال اجتماعيين بتلقوا المكالمات وممكن أن يوجهوا المسن أو أفراد.
1: طبعا في أكثر من لغة، في لغة عربية صح؟
0: طبعا في عمال اجتماعيين عرب وفي عمال اجتماعيين اللي مخصصين كمان في مجال الشيخوخة. فجدا مهم التواصل مع رقم 118 لوزارة الرفاه الاجتماعي، زي ما حكيت التوجه لوحدات علاج العنف اللي هي بتكون موجودة في داخل مكاتب الخدمات الاجتماعية أو مع العامل الاجتماعي المختص بملف المسنين في المكتب نفسه أو التواصل مع الشرطة مباشرة.
1: مهم جدا طبعا كل هذه التوجيهات والإرشادات. بدي أشكرك جزيل الشكر بسمة عيسى مرجي المفتشة اللوائية على مجال المسنين وكبار السن في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: وإلى ملف آخر، حيث كشف مدير عام السياحة والأثار في محافظة الخليل جبل الرجوب عن قيام السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا وخربة تاريخية في المحافظة وإعادة تصنيفها ضمن خرائط صادرة عن الإدارة المدنية على أنها مواقع أثرية إسرائيلية. للحديث حول هذا الموضوع معي جريس قمصية الناطق باسم وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. أهلا بك أستاذ جريس.
2: تحياتي لك وتحياتي لكل مستمعينك الكرام.
1: أهلا بك. إذن يعني سباستيا وبرك سليمان في الخضر والقائمة تطول كما يبدو، كيف تتابعون كل ما يجري في هذا الشأن؟
2: نعم، هي سباستيا وبرك سليمان وكل المواقع الأثرية والتراثية هي أصبحت مواقع مستهدفة من قبل سلطات الاحتلال بحجج، وهي في محاولة للسيطرة على كل المواقع الأثرية تمهيدا للسيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية. وهذه محاولة السيطرة تهدف إلى تغيير طبيعة هذه المواقع والرواية الحقيقية حولها ومحاولة الاستحواذ والسيطرة عليها لجعلها تكون ضمن المواقع المسجلة على القوائم الإسرائيلية.
1: يعني هل لمستم يعني مثل هكذا تحركات وسياسات احتلالية للاستيلاء على مثل هكذا مواقع أثرية في حكومات سابقة، أم أن الوتيرة ازدادت أكثر فأكثر من خلال هذه الحكومة، وخاصة نتحدث عن وزارة يرأسها وزير متطرف إلى أبعد الحدود في هذا الشأن؟
2: يعني هذه هي منذ القدم، لكن تصاعدت هذه الوتيرة مؤخرا في الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في محاولة للسيطرة على كافة المواقع الفلسطينية ومحاولة تغيير هذا الواقع. هذا يأتي ضمن السياق يعني السياسي تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية، ويعني محاولة استغلال المواقع الأثرية كذريعة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. كل هذا يأتي أيضا في محاولات لتغيير الرواية عن هذه المواقع الأثرية والتراثية ومحاولة تزييف تاريخها وتزييف الحقائق التاريخية عنها.
1: نعم، يعني ونحن نتحدث عن هذه المواقع وكما ذكرنا في البداية سباستيا وبرك سليمان وغيرها، كان هناك أيضا يعني فيديو لوزير المالية بتسلس سموتريتش في الخليل وكان يتفاخر بأنه يعني ساهم في بسط السيطرة أكثر وأكثر على منطقة الحرم الإبراهيمي، كيف تنظرون إلى ذلك؟
2: نعم، هما الممارسات الإسرائيلية في الخليل تتصاعد بشكل متواصل وخاصة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي، وأخرا بدوا ببناء سقف لمنطقة في الحرم الإبراهيمي في يعني اعتداء سافر ومخالفة قانونية لأحد أهم المواقع المسجلة على مواقع اليونسكو التراث العالمي لليونسكو وهو مسجل على اللائحة الفلسطينية، وبالتالي أي محاولة للاعتداء عليه وإنشاء أي شيء فيه يعد مخالفة لقوانين وتعليمات اليونسكو بهذا الخصوص. يعني هذه المحاولات المتواصلة ليس فقط في الخليل، في نابلس، في سباستيا، في بيت لحم، في برك سليمان، في كل المواقع الأثرية هي يعني تخالف القوانين الدولية واتفاقات الهاي واتفاقيات التي تضمن أن حماية المواقع الأثرية خلال الحروب والأعمال العسكرية.
1: طيب يعني نتحدث عن مواقع هي مدرجة أيضا على يعني لوائح اليونسكو مثلا، يعني ألا يمكن استخدام أدوات ربما سياسية من خلال السلطة الفلسطينية للضغط على هذه الجهات.

0: الإسرائيلية حتى يعني يتم الحفاظ شيئا ولو بالقليل
1: يعني نحن
0: على هذه المواقع؟
1: كل هذه نعمل على رصد كل هذه المخالفات وتوثيق كل هذه المخالفات ورفع كل التقارير اللازمة لجهات الاختصاص المحلية والعالمية والدولية وخاصة إلى منظمة اليونسكو التي تعتبر يعني الجهة الدولية المسؤولة عن حماية التراث العالمي، وخاصة أن الحرم الإبراهيمي هو مسجل على القائمة التراث العالمي، وأيضا برج سليمان مسجل على القائمة التمهيدية الفلسطينية التي قدمت لليونسكو لترشح لمواقع التراث العالمي. تعمل حاليا وزارة السياحة على إعداد ملف ترشيح طارئ لبورك سليمان لإدراجها على الحماية المعززة بالتراث العالمي في محاولة لضمان نوع من الحماية ومنع الجانب الإسرائيلي من السيطرة على المواقع.
0: يعني عن تجارب سابقة كان هناك فائدة من هذه الخطوة عن تجارب سابقة؟
1: يعني التجارب السابقة دائما تقول أن دولة إسرائيل لا تحترم المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية وتضرب بعرض الحائط في عديد من الأحداث السابقة كل هذه المواثيق ولا تألو جهدا في هذا الموضوع، لكن نحن دورنا أن نعمل ما بوسعنا لتوثيق هذه الانتهاكات وتقديمها إلى جهات الاختصاص.
0: نعم، أشكرك جزيل شكر الأستاذ جريس قمصية الناطق باسم وزارة السياحة والأثار الفلسطينية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: إذن نخرج إلى فاصل آخر ومن ثم نعود، ابقوا معنا.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
5: هاد جول مونديال 2026، السنة كل البلد لعبي. فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية. تابع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، آلاف المنتجات بأسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
8: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
9: أيها

0: عنا إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

0: أهلا بكم من جديد، هذه عودة إلى المنتصف ومستمرون معكم في باقي ملفاتنا. والآن إلى بقعة ضوء في مجتمعنا العربي. نال الشاب محمد العيسوي ابن مدينة الرمل مكانا في قائمة فوربس 30 تحت 30 للشباب الأكثر تأثيرا في إنجاز يعكس مسيرة من المثابرة والتعلم المستمر، ويؤكد إمكانية الوصول إلى العالمية رغم الظروف المحيطة بمجتمعنا. للحديث عن كل ذلك معي محمد العيسوي، مبرمج وصانع محتوى في مجال التكنولوجيا ومؤسس ستارت اب ونادي الذكاء الاصطناعي، وكذلك صاحب شركة لتطوير المواقع والتطبيقات. أهلا بك محمد.
1: السلام ورحمة الله وبركاته،
0: أهلا
1: بك
0: أخوي أنس. يعني بداية طبعا مبارك لك هذا التصنيف، وهو طبعا يضاف إلى النماذج التي نفخر بها في مجتمعنا. حدثنا أكثر محمد عن هذا الإنجاز والميزات التي مكنت محمد من نيل هذا التصنيف.
1: بارك الله فيك أول شيء أخوي أنس. الحمد لله هذا الإنجاز أول شيء بفضل رب العالمين. قائمة فوربس 30 تحجيب 30 هي يعني قائمة اللي لها اسمها بالعالم، عشان هيك بتسلط الضوء على الأشخاص اللي لسه ما وصلوا. يعني عادة القائمات اللي احنا بنعرفهم دائما بتطلع على الأشخاص اللي وصلت أو نالت أو أنجزت. هذه الفكرة تبعت القائمة إنها بتشوف الأشخاص اللي لسه ما وصلوا أو إنه لسه ببداية الطريق، وزي كأنها بتتنبأ لقدام إنه هدول رح يكون أشخاص اللي يعملوا أثر معين أو يوصلوا لإنجاز معين. فالحمد لله إنه هيك نقدر نحط بصمة عربية على هاي القائمة. هذا إنجاز يعني إلنا كلياتنا بفضل ربنا كهيك كعرب إن نحط على القائمة ضمن المجتمعات الأخرى الحمد لله.
0: وبالفعل يعني هذا محل فخر واعتزاز. يعني محمد، أنت كمبادر عربي ناشئ إن صح التعبير، يعني حققت الكثير في مجال الهايتك وتكنولوجيا المعلومات، ماذا تضيف لك تلك الإنجازات، وما الرسالة التي بإمكانك أن توجهها إلى الشباب العرب كمصدر إلهام؟
1: أول شيء بتورجي إنه كل واحد ممكن بكفاية شغل وبكفاية عناد وبكفاية إيمان برب العالمين إنه يوصل وينال للأمور اللي هو حاططها براسه وهو حاططها بباله. طبعا دائما دائما دائما بعد رضا رب العالمين ورضا الوالدين. فرسالتي هي للشباب إنه إذا في أي إشي في عندك يا براسك أي فكرة، حتى لو الأمور ما بتكون واضحة، حتى لو الأمور ما بتكون هيك طريق مسلولة، دائما آمن إنه الإشي مع كفاية عناد ومع كفاية إرادة وكفاية رضا رب العالمين تقدر توصل. تقدر توصل حتى قائمات اللي هي مثل فوربس اللي هي على المدار العالم، يعني مش بس عندنا هنا دولي.
0: جميل. يعني اليوم أنت عمليا بتقول إنه الشاب العربي هو عمليا الطموح اللي مثابر يحط هيك هدف قدامه ويحط نفسه على الخارطة، بإمكانه إنه يضع نفسه على الخارطة اللي مش بس إحنا كمجتمع نظل موصومين في وصمة العنف والجريمة كما يسوقنا الغير.
1: صحيح. أنا كمان يعني يوم ما كنت يوم التصوير، لما كان في تصوير للمجلة نفسها يوم عملوا لنا الصور اللي طلعوها على المجلة نفسها، أنا كنت الشخص العربي الوحيد بالمبنى كله. ولما يعني تعرف تسأل والناس تسألك من وين أنت وشو بتشتغل هاي الشغلات، لما كانوا يسمعوا من الرملة وإنه كلمة محمد خاصة
0: محمد ومن الرملة
1: فكنت تشوف التعبير على وجوههم. فإحنا الحمد لله بدنا نورجيهم إنه مش بدنا نورجيهم إنه تعرف كيف إنه إحنا في عنا ناس بمجتمعنا اللي هم بيقدروا يوصلوا أي إشي بدهم إياه، وما نخلي البيئة تأثر، وبالعكس نقدر نحسن ونغير البيئة اللي احنا موجودين فيها بأمور زي هاي بإذن الرب إن شاء الله.
0: كيف وضع مجتمعنا اليوم محمد بالنسبة لموضوع المبادرات الهايتيك، الأطر اللي ممكن حتى يعني ترشد تأخذ بإيد الشباب اللي هم يعني حابين يكونوا في هذا العالم؟ اليوم الوضع بتخيل مختلف عن قبل للإيجاب طبعا.
1: بالضبط، الوضع اليوم الحمد لله مختلف للإيجاب. وإحنا يعني الشغلة اللي منحاول نسويها أنا وصديقي حسن أبو شعلة، بتعرفوا أكيد من
0: طبعاً التحية طبعاً.
1: بالضبط أحلى حسن. فإحنا منسوي مثلاً بنادي الذكاء الاصطناعي العربي اللي أنت ذكرته، إنه إحنا منحاول إنه نأخذ الناس اللي عندها الأفكار وعندها هاي الشغف لأمور معينة، ونحاول نرشدهم كيف يقدروا يوصلوا لأهدافهم وأحلامهم بواسطة التكنولوجيا بواسطة الذكاء الاصطناعي. والحمد لله فيك صار عندنا مجتمع مع فوق 1000 شخص اللي بتشوف كل واحد فيهم بوصل لإنجازات بوصل لأمور معينة. فأنا بحس إنه عنا بمجتمعنا الإشي موجود، البوتنشال موجود، والناس بدها بس بدها شوي الإرشاد. في عنا في ثقافات أخرى اللي عندهم الإرشادات شوي أكثر واضح من عنا، ولكن اليوم الحمد لله الإشي عنا عماله بزيد وقد ما بنفع أكثر. يعني أنا كتير كتير كتير إذا في عندي رسالة واحدة اللي أقدر أوصلها

0: هلأ إنه كتير بشجع من الشباب إنه ينزلوا ويحكوا على السوشيال ميديا على شغلات اللي هم اللي هم شغف عليها، ويشوفوا إنه صوتهم بيقدر يوصل العالمية مش بس عندك هين بالبلاد. إذا عندك فكرة، إذا عندك شغلة اللي أنت حابب تسويها، يعني عادة اليوم لما بتحكي إنه أنا بدي أنزل على السوشيال ميديا أو أحكي للكاميرا وهاي الشغلات، بيطلعوا عليك بنظرة مختلفة. فهم يعني هذا الشيء لأنه بما معناه مش متقبل أو إنه لا غلط. العالم تغير، السوشيال ميديا اليوم صار صحيح. هو الإشي الأساسي بدك ولا بدكاش. فأنت حط حالك بهذا المحل، وإذا عندك فكرة حوط حالك ببيئة اللي هي صحيحة. إذا أنت بتشوف في بيئة اللي هي غير صالحة ابعد عنها، وحاول حط حالك ببيئة شت ناس اللي هي بدها تبادر، بدها توصل، بدها تعمل. هذا الشيء حاولنا نبني إحنا البيئة هذه عندنا بنادي الذكاء الاصطناعي العربي، هو ناس اللي من هاي البيئة. فإحنا حاولنا نبني هاي البيئة للأشخاص، وهيك نكون إيد واحدة لكلياتنا، نقدر ننشئ الحمد لله على المستوى العالمي مش بس عندنا بالبلاد. هذا هدفنا.
1: جميل جميل. طيب يعني هذه رسالتك إلى جمهور الشباب، يعني رسالتك إلى المبادرين، الشركات الهايتك مثلا، يعني حتى يتيحوا أكثر المجال، يساعدوا، يكونوا هيك إيد اللي تأخذ عن جد الشباب لبر الأمان، شو ممكن هيك توجه لهم؟
0: لابد إن اليوم عشان الثورة تعال نسميها هيك بعالم الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتكنولوجيا العمالة بتتقدم، زعزعت شوي سوق الهايتك. كلنا شايفين الأرقام اللي بتصير حوالينا، خاصة مع انخفاض الدولار هلأ اللي أدى لتسريبات كتير كبيرة من العمال وإيقاف العمل عن كتير من العمال. ولكن هذا الشيء إنه إحنا لازم نفهمه إنه العالم عماله بتغير، فإحنا ما بنفع نضل بنفس العقلية اللي كان فيها يعني أبائنا وأجدادنا ونضل ماشيين بنفس الطريق. لازم نشوف إنه في تغييرات كتير كبيرة العمالة بتصير، اللي هي أهم تغيير اللي عماله بيصير بآخر فترة يكون تطور التكنولوجي خاصة الذكاء الاصطناعي. يعني أنا عندي بصفحتي على الانستغرام كتير بحاول أوعي وأنشر إنه العالم عماله بتغير، صحصحوا ادرسوا العالم هذا، عشان كمان شوي الناس اللي هي ماسكة هذا العالم هي اللي راح يكون لها بس محل. زي ما دخل بسنوات الثمانين الانترنت على حياتنا، سنوات الثمانين باللحظة اللي دخل الانترنت على حياتنا العالم تفصل لجزئين. كان في مصالح اللي حكت لا يعني الانترنت ترند وراح يمشي وانا ما بدي اتعلم الانترنت، ما بدي اسوق لمنتج بالانترنت، وفي مصالح اللي حكت لا انا شايف انه هذا ممكن يصير اشي كبير لقدام، خليني افهم شو كيف اتعامل مع الحاسوب، كيف انشر مصلحتي على الانترنت، كيف اسوي هاي الشغلات. واتصل ايش صار فجوه بين المصالح اللي دخلت وتعلمت وتسوت، بين الناس اللي ضلت بدها تسوق بس تعرف كيف من اذن لاذن. فاحنا هلا موجودين بالضبط بنفس الثوره من وقت الانترنت لهلا، ما كانش اشي كبير زي ما هلا في اللي عمله بيصير بالاي اي. فانا كتير بنصح وبشيد للشباب انكم افتحوا عينيكم ودنيكم لهذا العالم، وشوفوا كيف بتكون متبلشوا فيه، حتى لو بخطوة صغيرة، حتى لو بصغر إيش ممكن تسووه. شوي شوي رح تنفتحوا العالم، تشوفوا المجالات اللي موجودة فيها، وحطوا حالكم بالأمام بالقدام تبع هذا العالم. السبب أصلاً أنا نزلت فيه على السوشيال ميديا هو إنه أنا كنت ألقي المحاضرات، يعني بالعادة أنا كنت ألقي المحاضرات يعني لثقافات أخرى، لا أمريكان ولا غير عرب تعالي نسميهم هيك. وبأول السنة هذيك لما أول مرة دعوني عرب لمحاضرة معينة عن الذكاء الاصطناعي، الفجوة اللي حسيتها من الجمهور كانت كبيرة كثير كبيرة بالنسبة لنا لجمهور آخر. فأنا هذا الإشي كثير أثر فيه، وقررت من هنا إنه أنزل على السوشيال ميديا وأحكي وأوعي بالعربي يعني عن الذكاء الاصطناعي كيف ممكن ينسخه. وكان والإثبات للأشياء العموم اللي بنحكيها كان إقبال كثير كبير، الصفحة وصلت فوق النص مليون متابع خلال أقل من سنة. ففي إقبال، في ناس اللي كثير حابين تتعلم هاي الأمور. إحنا بس لازم نعرف كيف نقدر يعني يعني نوجه ونوصل الرسالة بشكل اللي هو صحيح، وبعربنا وبشبابنا ومجتمعنا في ناس بتجنن ورهيبة، بس بدهم شوية يعني بس الدفشة الأولانية ومن غاضب بطيره.
1: صحيح صحيح صحيح. يعني جميل جدا يعني إن هذه النبرة، نبرة التفاؤل والأمل. شكرا جزيلا لك ومبارك طبعا من جديد هذا الإنجاز. محمد العيسوي مبرمج وصانع محتوى في مجال التكنولوجيا ومؤسس ستارت اب في ونادي الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا جزيلا، بارك الله فيك أخوي.
1: إذن إلى ملف آخر طبعا، حتى نعدل هيك المزاج من تحسين المزاج وزيادة التركيز إلى دعم صحة القلب والدماغ، تواصل القهوة جذب اهتمام الباحثين مع تزايد الأدلة على فوائدها الصحية عند تناولها باعتدال. الحديث حول ذلك معي سوزان يعقوب، نقول أخصائية تغذية ومعالجة في الطب الطبيعي. أهلا بك سوزان. سوزان هل تسمعينني؟
2: نعم أنا معك.
1: أهلا وسهلا فيك. طبعا هيك بداية، كيف علاقتك أنت بالقهوة؟
2: طبعا القهوة مفيدة بس باعتدال.
1: باعتدال، كل شيء باعتدال،
2: هاي مشكلتنا معها.
1: هيك عمليا الدراسة والمعطيات هاي اللي احنا بنحكي عنها اليوم عمليا بالنسبة للقهوة، كيف انت بتشوفي الموضوع؟
2: صحيح، احنا معروف انه القهوة على مدار السنين بكل الابحاث عم بورجونا ده شيء كتير مهم لصحتنا، في عندها رابط مباشر بانخفاض امراض القلب، امراض السكري، خصوصا النوع الثاني من السكري. بنشوف كمان ان هي بتقلل الخطر لامراض الكبد مثل الكبد الدهني، اللي اليوم عندنا نسبة كتير عالية من المجتمع بيعاني من الكبد الدهني، تليف الكبد كمان. عندنا كمان امراض السرطان، بما ان هي مضاده اكسده فهي كتير منيحه، بتمنع امراض السرطان والشوائب الحره. كمان كان بحث اخير اللي بيدل على علاقتها بالباركنسون والزهايمر، يعني كمان مرضين اللي كمان اليوم احنا عم نشوف عندنا نسب عالية منهم بسبب كمان نمط حياتنا والاستهلاك المفرط للسكريات اللي احنا موجودين فيه. وكان في بحث اخير كمان اللي بيدل على علاقة مبكرة، هي على علاقة مباشرة بأمراض القلب بجيل مبكر اللي احنا بنشوفه كمان كتير بآخر سنين، وكمان تقليل خطر الوفاة بجيل مبكر. هذا كله مثبت علميا بعلاقة مباشرة بتناول القهوة.
1: يعني فعلا انه القهوة عمليا بتقلل خطر الإصابة ببعض الأمراض.
2: صحيح، في علاقة مباشرة طبعا بسبب احتوائها كمان على مركبات اللي هي مضادات الأكسدة اللي حكينا عنها قبل، وكمان البيوفلافونوئات اللي هي كمان كتير كتير مهمة، بتمنع كل انكسار الخلايا العشوائي، بتعمل على تصحيح الخلايا. في عنا إشي بجسم اللي بتسمى تبادل المواد، اللي هو عمليا كيف جسمنا بيصلح نفسه. فالقهوة معروفة بشكل مباشر على قدرتها على تصحيح الجسم للخلايا بشكل سريع، وكمان بتشتغل على إنه جسمنا يتخلص من الخلايا الميتة، من الخلايا اللي خلص شغل معاها، وخصوصا تمنع انكسار الخلايا مثل السرطان.
1: طيب سوزان، هل تختلف القهوة العربية عن الاسبريسو أو القهوة المفلترة من الناحية الصحية؟
2: صحيح، في اختلاف كتير كبير بيناتهم، هذا إشي دائما إحنا بنحكي عليه. القهوة المفلترة أو الاسبريسو هني بيحتوى أكتر على الألمنيوم، بيحتوى أكتر على مواد اللي هي مش مفيدة للجسم. نحن دائما لما بنطلب شرب القهوة ومنشدد كأخصائيات تغذية على القهوة العربية خصوصا أو القهوة الخضراء، هي كمان إشي اللي كان يستعمل جدودنا أكثر صحيح. زمان تعال نحكي هيك على من ناحية كميات، كمية الكوفائين بتعتمد مش على كمية الفناجين اللي إحنا بنشربها، على كمية الكوفائين اللي موجودة. فإذا إحنا منروح مثلا للإسبريسو أو القهوة المفلترة فيها تقريبا كمية أعلى من الكوفائين، فإحنا بنوصي مثلا بثلاث جرعات إسبريسو، بينما إذا إحنا منروح للقهوة العربية إحنا بنوصي بست جرعات. فهنا بيختلف الكميات، القهوة العربية هي مفضلة طبعا، وإحنا بنفضل طبعا استعمالها لأنه هي كمان صحية أكتر، ما بتحتوي على الألمنيوم. فمن هون دايما إحنا اليوم مشكلتنا كمان مع القهوة إنه أغلب الناس اليوم تشرب الإسبريسو ما بتشرب القهوة العربية، فإحنا صرنا نحس إنه هي نوع من أنواع الموديرني أكتر إن إحنا عم نشرب إسبريسو، بس هو مش صحي،
1: هو مش صحي وبرضه يعني مضر حتى في الهوية العربية بشكل عام. يعني هناك أيضا بعد مجتمعي،
2: صحيح في بعد أصيل. مجتمعي وفي بعد صحي كتير مهم نعرف إنه لما إحنا طحنا القهوة مع الكبسولة مع الغطاء المعدني إحنا أخذنا الشوائب الحرة، أخذنا بعد معادن، والألمنيوم هو معدن اللي ما بتحلل بالجسم، وهو معدن المسبب للسرطان. من هون اليوم حتى بنشوف انه في عنا انواع مذيل للعرق وكل هاي الامور، حتى شامبوهات مكتوب عليها بلا ألمنيوم، وهون اهميه عدم استعمال الألمنيوم وعلاقته المباشره بالسرطان. فاذا احنا نروح للصحه اكثر طبعا القهوه العربيه اللي احنا بنشربها دائما.
1: طيب على ذكر شرب القهوه وتوقيت شرب القهوه، هل يعني هناك اختلاف انه القهوه مش مفضل تشرب على الريك؟ صحيح هاي المقولة؟
2: صحيح، فيش دليل علمي، فيش دليل علمي، بس في دليل منطقي. اللي معروف انه احنا لما بنشرب على الريق احنا عمليا بنقوم الصبح بأوطى تعنقول حموضة بالمعدة، المعدة تبعتنا كانت براحة، كانت رايقة، فجسمنا كمان من ناحية جهاز هضم المعدة هي جهاز اللي بيشتغل احنا رايقين، هو جهاز اللي ما بيشتغل لما احنا بتوتر. فلما انا بفيق الصبح ودغري بشغل هذا الجهاز على توتر بخرب التوازن تبعه، فهو بيعمل أكتر حرقة، بيعمل خفقان، بيمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن. هذا الشيء كتير مفيد وكتير مهم الناس تعرف هاي المعلومة، إنه مش مفضل شرب القهوة على الريق كمان للي باخد فيتامينات ومعادن، لأنه لما أنا بفوت القهوة أنا بفوت مواد اللي هي مضرة للبول، أنا بفوت مواد اللي هي بتمتص فيتامينات ومعادن، في أشياء أنا باخده بعدها لهي القهوة أنا ما بمتصه عمليا. في كمان معلومة جدا مهمة، في عندنا ناس كمان اللي بتشرب على الريق الأدوية تبعتها مع قهوة، هذا إيش كمان مضر.

0: جدا للصحة.
1: طيب يعني يا جماعة اشربوا قهوة باعتدال، وحاولوا تشربوا يعني أكثر قهوة عربية.
0: صحيح.
1: شكرا شكرا سوزان يعقوب نيكولا، أخصائية تغذية ومعالجة في الطب الطبيعي، شكرا لك على هذه المعلومات. شكرا. ومن القهوة إلى أخبار المونديال التي لا تشاهد إلا على فنجان قهوة. معنا صبحي محاجن، أهلا صبحي.
2: تحياتي أنس لك ولكل المستمعين والمستمعات.
1: يلا شو الجديد؟
2: الجديد البرازيل ودعت المونديال بعد خسارتها 2-1 قدام النرويج. وطبعا هالاند تألق في المباراة، سجل هدفين، رفع رصيده لسبع أهداف وبتساوي بصدارة الهدافين مع ميسي ومبابي. أما المباراة الثانية اللي تأخرت ساعة كاملة بسبب عاصفة رعدية ضربت مدينة مكسيكو، ولكن الانتظار كان بيستحق. إنجلترا فازت بالنتيجة 3-2 وهيك تأهلت إلى دور الربع النهائي، وهيك طبعا أصبح أول مواجهتين واضحات لإلنا في الربع النهائي، فرنسا المغرب النرويج وإنجلترا. وبالنسبة للي بيستنانا اليوم، فموعدنا مع البرتغال أمام إسبانيا الساعة 10 مساء، وبعدها الولايات المتحدة بتواجه بلجيكا الساعة 3 فجرا.
1: نعم، إذن سنكون على المتابعة. أشكرك جزيل الشكر صبحي محاجني على كل هذه المعلومات.
2: أسألك.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي علوطي، وفي الديجيتال علي نصار وجواد العمري، في تطبيق ناس مرام عواودي ومحمد خطيب، وكنت معكم أنا من وراء الميكروفون أنا أنس غنايم. إلى اللقاء.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل، رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
5: بدك تعمل تقويم للأسنان بس بدون ما حدا ينتبه له؟ القوالب الشفافة من إنفيزيلاين هن الحل المتقدم، علاج تدريجي مريح وغير ملحوظ تقريبا، بتنعمل خصيصا إلك وبتقدر تشيلها وقت الأكل والتنظيف، وبكلاليت سمايل بنخطط العلاج بالتقنيات متطورة وبنرافقك خطوة بخطوة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تقويم أسنان شفاف في كلاليت سمايل.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحمله.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن استقالة حكومة حماس وبقاء جميع أعضائها في مناصبهم ليست سوى مناورة إعلامية لا تحمل أي دلالة حقيقية، وتهدف إلى كسب الوقت وتمهيد الطريق أمام دخول لجنة تكنوقراط إلى قطاع غزة وفق تعبيرهم. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن موظفي الحكومة سيواصلون أداء مهامهم، بينما ستبقى حركة حماس وفق تقديرهم صاحبة السيطرة الفعلية على إدارة القطاع، معتبرين أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل دخول لجنة التكنوقراط وفق ترتيبات

0: تراها الحركة مناسبة. يأتي ذلك حيث أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية محمد عبد الخالق الفرة إلى جانب حل لجنة الطوارئ الحكومية في خطوة قالت إنها تأتي استكمالا للإجراءات الرامية إلى نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في بيان أنه تم استكمال جميع الترتيبات الإدارية والقانونية اللازمة لعملية تسليم واستلام مهام إدارة المنظومة الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الترتيبات عرضت على ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة. كما أوردت الوكالة أن قوات الجيش أقدمت على نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أن قواته سيطرت عملياتيا على بلدة حداثة جنوب لبنان خلال الشهر الأخير، حيث ذكر أن البلدة تقع في المنطقة الأمنية. صدقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمية، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة، بحيث يقضي مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيسة ليمور سونهار ميلخ عن حزب عثمان يهوديت بالسماح بإقامة برامج تعليمية منفصلة بين الرجال والنساء، بما يشمل أيضا برامج الدراسات العليا في الجامعات. أعلن صباح اليوم عن وفاة الشاب عمر زهران وهو من سكان القدس الشرقية ويبلغ من العمر 30 عاما، متأثرا بجراحه التي أصيب بها إثر تعرضه للطعن الليلة الماضية في شارع يافا وسط مدينة القدس. ومع هذه الجريمة ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 153 قتيلا. أصيب 5 أشخاص بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة إثر إطلاق الشرطة النار خلال حادثة وقعت في بلدة عرعر النقب، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابساتها. من جانبها أعلنت الشرطة اعتقال عشرات المشتبهين بالضلوع في قضايا ابتزاز وفرض أموال حماية على أصحاب مصالح تجارية في بئر السبع خلال مداهمات نفذت في بلدات عربية في النقب ومناطق أخرى. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية دون تغير يذكر، ويكون الطقس حارا، ومع حلول المساء تنخفض درجات الحرارة نسبيا ليصبح الجو لطيفا ومنعشا. ختام الموجز أما الآن، أنتم على موعد مع برنامج بالمختص المفيد مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في حلقة اليوم رح نسلط الضوء على مهنة العمل الاجتماعي، هالمهنة اللي بترافق الإنسان والعائلة بمحطات مش سهلة، بالإمكان القول بمحطات صعبة، في أزمات، في ضغوطات، وفي ظل التحديات اليومية. اليوم رح نطرح مجموعة من المحاور والتساؤلاتك ونحطها على طاولة النقاش. رح نسأل كيف تبدلت طبيعة القضايا اللي تصل إلى العاملين الاجتماعيين، كيف تنعكس الضغوط الاقتصادية، الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والأزمات النفسية على الأسرة وعلى الفرد، وشو الثمن النفسي والمهني اللي بدفعه العامل الاجتماعي أو العامل الاجتماعي وهو يحمل يوميا هموم الآخرين. على كرسي المختص تجلس جهينة عدوي دحلي، عاملة اجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. أهلا وسهلا فيك جهينة.
1: أهلا فيك ست عفاف وبجميع المستمعين.
0: هيك البداية جهينة، احنا دايما نطلب من ضيوفنا بطاقة تعريف، نتعرف عنك

0: ناسك المستمعات والمستمعين كمان يتعرفوا أكثر عن الضيفة من وراء الميكروفون. مسيرتك المهنية، حياتك الشخصية، شو بتحب تشاركينا؟ مين جهينة عدوي دحلي؟
1: أنا جهينة، عاملة اجتماعية، أم لثلاث أولاد، أنا من ترعان ومتزوجة كمان لعامل اجتماعي، زوجي كمان عامل اجتماعي. أنهيت أنا لقب أول ولقب ثاني في العمل الاجتماعي، وأنا من سنة 2000 موجودة في العمل في العمل الاجتماعي، بعمل كعاملة اجتماعية في مجلس محلي ترعان، رئيس الطاقة وعاملة اجتماعية لقانون الأحوال الشخصية.
0: يعطيك العافية.
1: وأنا كمان موجودة في نقابة العمال الاجتماعي، مثل ما ذكرتي أنا عضوة من 4 سنوات، عضو في نقابة العمال الاجتماعيين، وعندي كمان مشاريع أخرى بعملها في العمل الاجتماعي.
0: يعطيك العافية. إحنا رح نحكي أكيد كمان عن دورك في النقابة وأهمية وجود يعني عضو من المجتمع العربي. وجهينة عم نحكي تقريبا على 26 سنة من العمل في هذا المجال في هذا الحقل، وبتوقع كمان يعني هيك الخبرة المتراكمة اليوم غيرت كتير من وجهة نظرك ورؤيتك للقضايا اللي بتتعاملي معاها. خلينا نبلش بإني أسألك بداية، كيف بتشرحي دور العاملة الاجتماعية في هاي المهنة بشكل مبسط للناس؟ يمكن في ناس عندها شوي أفكار خليني هقول أساسية، إنه بتتعاملوا مع قضايا من مجالات معينة، ولكن المهنة وتعاملكم أعمق بكثير ومعقد ومركب في نفس الوقت.
1: نعم، العاملة الاجتماعية أو العامل الاجتماعي، لأنه المهنة هي كمان ذكورا وإناثا موجودين فيها، هو إنسان اللي تعلم لقب جامعي أكاديمي وأخذ عدة دورات حتى يقدر يقوم في المهمة اللي بيعملها. العامل الاجتماعي هو مرافق للأفراد للعائلات في مسارات حياتهم المختلفة، أكثر في لما وجود أزمة أو إشكالية معينة العامل الاجتماعي برافق العائلة برافق الفرد حتى يتخطوا هاي الأزمة سوية. هو ما بيكون البديل اللي بيقوم محل العائلة أو الفرد في المهمة اللي لازم يقوم فيها للتغيير المنشود، إنما هو بيكون مرافق وداعم وموجه حتى الفرد أو العائلة يكونوا في محل أفضل.
0: وهي المرافقة بحد ذاتها كمان بتجيب تحديات لكل من يعمل في هذا المجال. في بتحسي مرات صورة نمطية أو مفاهيم مغلوطة جهينة، يمكن عند البعض عند شرائح معينة تجاه العمل الاجتماعي؟
1: نعم، يعني في عدة مفاهيم اللي هي هيك بحب هيك أحكي عنها. مثلا بيفكروا أنه زي ما حكيت سابقا أنه العمل الاجتماعي هو مقتصر على الإناث. لا، العمل الاجتماعي أيضا فيه رجال.
0: نقدر نقول بس النسبة الأكبر هي
1: الأكبر هي نساء عاملات اجتماعيات، لكن في رجال في الحقل وفي كل المناصب اللي موجودة في كل الوظائف. صحيح. وبقدوا يعني العمل تاعن على أتم وجه. الفكرة الثانية المغلوطة إنه العمل الاجتماعي أو مكاتب الخدمات الاجتماعية هي بتعطي دعم أو مساعدات مادية فقط، فبتوجهوا العائلات اللي عندها مشاكل مادية في طلب مساعدة مادية. اللي بدأ أصلحه هنا إنه الخدمات اللي بتنعطى هي خدمات اجتماعية، اسمه مكتب خدمات اجتماعية، بعطي خدمات اجتماعية، مرافقة للعائلة، دعم، توجيه، ببني خطط عمل لتمكين الأسرة لتمكين الفرد. فالمجال كتير واسع، لا يقتصر على مساعدة مادية، لأن المساعدة المادية هي جدا محدودة.
0: صحيح.
1: المفهوم الثالث للأسف فيه مفهوم إنه العامل الاجتماعي بأخذ الطفل من أهله بيطلعه من بيته، فللأسف هذا مفهوم خاطئ. العامل الاجتماعي بفوت لما في طفل بتعرض لخطر أو لإساءة أو لضائقة كتير كبيرة، بتدخل مع العيلة، بيبني خطة عمل مشتركة مع العيلة، مع كمان مؤسسات، مع كمان مهنيين آخرين، حتى يساعدوا العيلة يتقدموا يطلعوا من هاي الأزمة اللي هن موجود فيها، وهيك إحنا نحمي الطفل. في حالات قصوى جدا جدا اللي بتكون الإساءة جدا كبيرة وما في حلول، فالعامل الاجتماعي بتوجه للمحكمة، وهناك القرار بيكون من المحكمة إذا الطفل يبقى في البيت أو يطلع من البيت. إحنا منآمن إنه أفضل بيئة للطفل هي بيته، البيئة الطبيعية اللي هي الأهل والبيت، لكن في حالات معينة ومحددة جدا لما البيت ما بوفر الأمان والحماية الكافية للطفل، فهنا بيكون القرار من المحكمة اللي بتقرر إنه يكون الطفل في محل آمن.
0: وهيك منيح، أنا فكر كمان يعني مهم نوضح إنه هاي واحدة من أهداف هاي الحلقة، إنه نتعرف أكثر عن قرب وبشكل معمق عن هذا المجال وكل الأمور اللي بتواجهوها في عملكم. وبفكر موضوع إخراج الأطفال من بيوت مثل ما قلتي في حالات جدا استثنائية وهيك معاييرة جدا واضحة، هي من أصعب القضايا ومركبة حتى إحنا كناس اللي بنسمع عنها. بس خليني بداية أبلش مش بالأصعب، بدي أسألك شو أكثر الملفات اللي بتتعاملوا معاها في المجتمع؟

0: العربي في مجال العمل الاجتماعي جهينة؟
1: إحنا للكل واضح ومعروف التحديات الكبيرة والصعبة اللي بواجهها مجتمعنا العربي بالذات في السنوات الأخيرة. إذا هيك منرجع 6 سنوات لورا من بداية من أزمة الكورونا استمرارا للحروبات المتواصلة اللي ما بتنتهي. إحنا كل وقت عايشين في حال الطوارئ.
0: صحيح.
1: منكمل في للأسف في ملف اللي هو الملف الشائك والأصعب, ملف العنف والجريمة اللي منعيشه في مجتمعنا العربي واللي عم بترك أثره على كل فرد فينا. كل فرد فينا اليوم بحس بعدم الأمان في الخطر, فهي من الملفات اللي جدا إحنا اليوم منواجهها ومنتعامل معاها بشكل يومي. ملفات العنف والجريمة, ملفات الفقر, البطالة, الإسكان, المسكن, الأزمات المتعاقبة الفرد والإنسان بعيشها في داخل الدولة بالذات في برجع بحكي في بالذات في المجتمع العربي نتيجة سياسات عديدة اللي كلياتنا بنعرفها اللي قاعدة بتصير في البلاد. فالملف بيصل للعاملة الاجتماعية المختصة في المجال حسب شو نوعية الملف, ومن هناك ببلش التدخل والشغل مع العائلة.
0: جهينة, بصفتك عضو في نقابة العاملين الاجتماعيين, بدي أسألك بداية عن أهمية وجودك في النقابة كامرأة عربية, كعاملة اجتماعية عربية, وشو الدور اللي بتقوم فيه النقابة بكل ما يتعلق بحقوق وبيئة عمل وظروف عمل العاملات والعاملين الاجتماعيين, وكمان في هاي القضايا, قضايا المجتمع العربي.
1: نعم, أنا عضو في النقابة من تقريبا 4 سنوات. تركيز عملي هو في المجتمع العربي كوني مندوبة, أنا مندوبة عن قود رقم 6 اللي هو في منطقة الترعان, كفر كنان, الرينة, المشهد, وفي كمان أكم من بلد يهودية معانا. فبحاول دائما أنه أكون حاضرة في كل القضايا اللي بتخص مجتمعنا. بحاول أوصل الصوت تاع مجتمعنا كمان للمجتمع اليهودي. في الملف الأخير اللي كان في ملف العنف والجريمة اشتغلنا كتير على هذا المحور حتى نوعي المجتمع اليهودي شو اللي بيصير عنا في المجتمع العربي. كان في عدم فهم كافي للأسف بسبب تعتيم من الإعلام العبري, تعتيم اللي أنا بحكي بشكل ممنهج كان هذا التعتيم, وعدم تسليط الضوء على اللي بيصير عنا في مجتمعنا. فهون أخذنا الدور إنه إحنا كان في عنا عدة لقاءات على الزوم مع أعضاء كمان عمال اجتماعيين من المجتمع اليهودي, كان في عنا كمان مؤتمرات, كان في مؤتمر في هرتسلية, وبالفعل نجحنا إنه نجند كمان عمال اجتماعيين يهود, فهمهن نوعيهن شو اللي قاعد بيصير عنا, إنه العنف اللي بيصير عنا في مجتمعنا هو مش نتيجة تربية أو نتيجة مفاهيم أو نتيجة ثقافة. إحنا مجتمعنا مجتمع جدا مثقف وواعي. العنف اللي قاعد بيصير هو من فئة جدا جدا قليلة, يعني تكاد لا تذكر, نسبتها جدا واطية في المجتمع. ففهمناهن إنه السياسات اللي الدولة عم تتبعها تجاه المجتمع العربي هي اللي بتأدي لتفاقم العنف والجريمة, لأنه الدولة مش معنية إنها تأخذ زمام الأمور وإنها تعالج هذا الملف كما يجب.
0: صحيح. فهذا يعني من أهمية خلينا نقول وجود أعضاء عرب في النقابة جهينة. اليوم هذا الملف مش بس بيأثر على الأشخاص أو الأسر اللي أنتوا بتتعاملوا مع المتضررين من العنف والجريمة, كمان العاملات والعاملين الاجتماعيين طالن مع الأسف نار هذه العنف المستشري.
1: صحيح. كمان بالفترة الأخيرة منلاحظ أنه في عنف اللي هو موجه تجاه العمال الاجتماعيين. العامل الاجتماعي هو جاي حتى يساعد عائلة, حتى يساعد إنسان, حتى يقدم خدمة جيدة وأفضل للمتوجهين. لكن اللي بيصير أنه في حالات معينة اللي بيكون في غضب شديد أو استياء عند الفرد اللي بوجهه عن طريق رد فعل اللي هو عنيف تجاه العامل الاجتماعي. للأسف إحنا منستنكر ومنشجب كل هذه التصرفات لأنه مش مفروض يكون الغضب صب الغضب على العامل الاجتماعي اللي جاي يقدم خدمة. هذا الاشي موجود كمان مش بس بمجتمعنا العربي, كمان مجتمع اليهودي في كمان بواجه هناك آفة العنف تجاه العمال الاجتماعيين. قبل أسبوع كان في حالة اعتداء على عاملة اجتماعية في بلدية الخضيرة في مكتب الخدمات الاجتماعية في الخضيرة, وقبلها كمان في بلاد يهودية وفي بلاد عربية. فنعم الأزمة هاي موجودة, وهون مفروض المؤسسة هي اللي تحمي الموظف ومؤسسات الدولة. يعني هون كمان عفاف بيستذكرني قبل فترة كان في جلسة في الكنيسة كان في مناقشة لموضوع العنف الموجه للعمال الاجتماعيين وبالذات العرب. فمندوبة الشرطة بتحكي سألوها إنه شو الآليات اللي عند الشرطة لحماية العمال الاجتماعيين, فاعتذرت قالت أنا أعتذر ما في عنا ولا أي وسيلة لحماية العمال الاجتماعيين العرب.
0: قديش التصريح أول إشي صادم. شو صادم؟ إحنا بنعرف هذا الإشي, بس إنه يعني لما عم نحكي عن ناس عم بتأدي دورها واجبها المهني, هي طواقم مهنية, يطلع هيك تصريح وكأنه كمان عم بقولكوا بشكل واضح فش عنا سبل وأدوات إنه نحميكو.
1: تمام. ويعني هنا يعني ممثلة الشرطة, مفروض الشرطة هي اللي تحمي المواطنين والناس والسكان,
0: هذا دورها الأساسي, يعني هذا دور جهاز الشرطة.
1: بتقول ما عندنا وسائل حماية, فبفكر يعني

0: الدولة يعني الدولة هي اللي يعني هدول إحنا موظفين عن طريق المؤسسات عن طريق الوزارة عن طريق الدولة، فمفروض أنه توفر الحماية لموظفيها.
1: قديش فإذا مخجل.
0: ما وفرت الحماية لموظفيها فإيش ضل أنه لازم تعمل؟
1: يعني هو مخجل وخطير أنه ممثل عن جهاز الشرطة هيك تقول هذا التصريح في لجنة كناسة. جهينة يمكن صعب نلخص 26 سنة من خلينا نقول الخبرة والتعامل مع الملفات، ولكن بدي أسألك في السنوات الأخيرة شو تبدل بالظروف، ظروف الناس، الملفات اللي عم توصلكو، شو الأمور اللي فعليا عم بتحسي إنها عم تأخذ منحة خطير أكثر؟
0: مثل ما حكيت سابقا ملفات العنف والجريمة، الجرائم القتل الكثيرة والمتزايدة، ازدادت العائلات اللي فقدت، العائلات الثكلة اللي فقدت أغلى ما عندهن أعز ما عندهن نتيجة هاي الحوادث.
1: شو بيكون دور العامل الاجتماعي مع هاي العائلات؟ يعني ليش التوجهات أصلا بتوصل لكم؟ وضح هذا الجانب للمستمعات والمستمعين.
0: هنا دور العامل الاجتماعي جدا أساسي ومركزي وحساس بنفس الوقت. هي بتتعامل مع عائلة اللي فقدت إنسان غالي عليها، العائلة بتكون في أزمة نفسية جدا جدا صعبة جدا عميقة، فالموضوع بده كتير تفهم، بده كتير حساسية، بدها ترافق العائلة من ناحية نفسية، وكمان توجهن للمؤسسات اللي بتشتغل مع العائلات الثكلة في بالمجتمع العربي، في جمعيات اللي بتشتغل مع العائلات الثكلة، فهي بتكون الرابط اللي بتربط بين العائلة وبين هاي الجمعيات، تحصيل حقوق، إيش بيطلع لهن من مؤسسات الدول، مرافقة كل الوقت، مرافقة زي ما حكيت مع المؤسسات مع المدارس، بالذات لما في عنا أطفال صغار، حتى يعني كمان تحسسهن إنه إحنا موجودين معاك وإحنا مشتركينكو، فهذا الشعور إنه يعني في حدا واقف معي، في حدا بدعمني كتير مريح طبعا. رغم حجم وكبر المأساة اللي بتواجهها العائلة الفاقدة، العائلة الثكلة،
1: وما أكثر هاي العائلات صارت في مجتمعنا مع الأسف الشديد. جهينة، شو الملفات اللي بتعتبريها الأصعب على المستوى المهني كملفات معقدة، وعلى المستوى النفسي كمان لما كعاملة اجتماعية بتتعاملي أول يوم طواقمك مش بالضرورة بطرعان، يعني عم بحكي بالمشهد العام، بتتعامل مع هاي الملفات، شو الملفات الأصعب عليكم؟
0: عندنا كتير ملفات يعني على كل المجالات وبكل الأصعدة، إذا كان مثل ما حكيت العنف والجريمة، العنف ضد النساء، القتل، الفقر، البطالة، الأطفال في خطر، قضايا العجز والمحدوديات، في عنا كتير قضايا، في قضايا اللي بتصل كمان للمحاكم، أنا بكوني كمان عاملة اجتماعي لقانون الأحوال الشخصية، كمان أنا بتعامل في اليوم يوم في قضايا اللي هي كمان حساسة لما في حالات انفصال بين الأهل،
1: وهي بحد ذاتها بمجتمعنا كمان مركبة في بعض
0: طبعًا
1: الأحيان
0: أو
1: في الكثير من الأحيان
0: نعم
1: حتى.
0: وفي عنا ازدياد في حالات الطلاق بالسنوات الأخيرة، اللي كمان ملفات اللي بدها كتير تفهم وبنفس الوقت حساسية، لأنه في حالات انفصال وطلاق وفي أطفال اللي بيكونوا موجودين في النص، فإحنا بالأول وبالأخير بهدفنا هو مصلحة الطفل، إنه يكون يعني يطلع الطفل مع أقل ضرر بسبب حالة الانفصال اللي عاشها.
1: ملفات حساسة ومركبة مثل ما قلتي. جهينة، ذكرتي نقطة إنه بالسنوات الأخيرة أو بالفترة الأخيرة في ازدياد في حالات الانفصال والطلاق، لشو بتنسبوا الأسباب؟ يعني شو أكثر الضغوطات اللي بتعتبروها هيك عامل عم بفاقم المشاكل الأسرية وبنهاية المطاف بتسبب بالانفصال أو الطلاق؟
0: بفكر التغييرات اللي قاعد مجتمعنا بمرقها، تغييرات جدا كبيرة، التحديات كمان جدا كبيرة، يعني إذا بدنا نحكي على أشياء اللي هي عامة اللي هي مش مرتبطة بس بالفرد نفسه بالإنسان، فالتحديات نعم بتضغط، بتعمل مشاكل أسرية، وبيكون في صعوبات بالتفاهم، صعوبات في التوصل لحلول، مع إنه إحنا في مكاتب الخدمات الاجتماعية نوفر الخدمات، في عنا مراكز علاجية، في عنا مراكز اللي هي لعلاج المشاكل الأسرية، عنا خدمات اللي هي للأزواج، خدمات للفتيات، خدمات للشبيبة، الخدمات جدا متنوعة متوفرة، في عنا مراكز أهل وأطفال، فالخدمات جدا عديدة، ولكن في حالات اللي رغم التوفر هاي الخدمات والتدخلات لكن ما بيصلوا لحل، الأهل ما بيصلوا، الزوج ما بيصلوا لحلول، فبيشوفوا أنه الأفضل للطرفين هو أنه يكون الانفصال،
1: بس على أمل أنه يكون الانفصال هيك باحترام، خلينا نقول بالذات لما عم نحكي في أطفال، ومش بس أطفال، حتى مراهقين، حتى بلغ، يعني بكل جيل بفكر فيه صعوبة بموضوع هيك التفكك الأسري والانفصال وكيف بنعكس على كل أفراد العائلة. طيب إحنا رح نحكي بعد عن الكثير من المحاور، ولكن بدنا نخرج إلى فاصل، ومن بعده نعود ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم هذا العدد من برنامج المختص المفيد. ترافقني وتجلس على كرسي المختص جهينة عدوي دحلي، عاملة اجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. عن جديد أهلا وسهلا فيك. قبل الفاصل تعرفنا عليك بداية على يمكن أبرز محطات مسيرتك المهنية، وحكينا عن دور العامل الاجتماعي في مجتمعنا والملفات اللي بتتعاملوا معها. خليني هيك أسألك على نقطة اللي بتوقع في كتار ما بيعرفوها بشكل واضح، شو بيصير من اللحظة اللي بوصل توجه لعندكو على مكاتبكو شخص أو أسرة بتتوجه لقسم الخدمات الاجتماعية؟ كيف بتبدأ عمليا الرحلة وكيف تتخذ القرارات داخل هاي المنظومة؟
1: احنا بداية الاستماع، نسمع للمتوجه شو الطلب تاعه، شو سبب التوجه، بنسمع بنصغي بنفهم وبنعرف شو الظروف اللي بتعيشها هذا بعيشها الانسان هذا او العيله، وبنحاول نعمل ملائمه توقعات. بنسمع طبعا بعد ما سمعنا وفهمنا شو الاحتياجات، بنعمل ملائمه توقعات وبنبني خطه علاجيه مشتركه مع المتوجه. الخطه هاي مش انا لحالي بقررها، إنما بالتعاون مع المتوجه، وفي عنا كمان إحنا أخصائيين في عدة مجالات اللي كمان بيكون في تشاور معاهن، اللي حتى هيك نبني خطة متكاملة اللي تساعد المتوجه اللي يأخذ أفضل خدمة من عنا، ونقدر كمان نغير من الظروف الموجودة عنده لظروف أفضل. الإشي زي ما حكيت بالتعاون، مش أنا لحالي بعمله، وطبعا أنا ما بترك الفرد لحاله لأنه هو عشانك هو توجه، لأنه هو بحاجة لحدا يصغيله، حدا يفهم شو المشكلة اللي عنده ويقدر يعطيه الآليات والأدوات حتى يقدر يواجه المشكلة اللي عنده.
0: الثقة بفكر هون جهينة بالأمر المهم، وهي كلمة هيك مفتاحية بعملكو. بفكر أنه على مدار السنوات تعززت هاي الثقة ما بين الناس، الجمهور، المتوجهين والعاملات والعاملين الاجتماعيين، ولكن في ذات السياق السرية المهنية كمان هي بالأمر الأساسي بعملكو. هل إلها حدود؟ هاد سؤال كمان يمكن لازم نوضح هيك جوانب متعلقة بهذا الموضوع. وانت بصير العامل الاجتماعي ملزم قانونيا كمان بأنه ما بعرف يكون له توجه لجهة معينة، يكشف معلومات معينة؟
1: الثقة هي كلمة السر بأي علاقة اللي بتكون ما بين العامل الاجتماعي، ما بين المهنة وما بين المتوجه. لما بتنبنى الثقة صح، بيكون في كمان بنبنى الاتفاقية اللي حكيت عنها، اللي هي واحد من أهم البنود فيها اللي هو السرية، المحافظة على السرية. احنا عنا في بالمهنة العمل الاجتماعي في كتاب اللي هو اللي فيه كل التعليمات، احنا بنسميه بالعبري كود إتيكا، اللي هو فيه كل التعليمات
0: أخلاقيات المهنة.
1: أخلاقيات المهنة تماما اللي فيه مفصل بشكل واضح وين أنا الحدود تعيتي في التعامل مع المتوجه، شو أنا مطلوب مني، شو لازم أعمل، والأخلاقيات اللي لازم أتبعها في مهنتي. السرية هي إشي كتير أساسي، واللي دائما يعني هذا إشي اللي هو مطلوب، وهذا اللي إحنا المنحة تاعنا. لكن في حالات معينة وهي خاصة وحساسة، لما بيكون في أمر اللي يستوجب من العامل الاجتماعي انه يدخل جهات اخرى، لانه في لا سمح الله مثلا في اساءة على طفل او اساءة على شخص بالغ اللي ما بيقدر يخلي هذا الاشي عنده، العامل الاجتماعي

0: الأول بمعاناة الناس اليومية بأزمات، كيف بنعكس على، خليني أسألك، دوركو من الناحية النفسية المعنوية؟ لأنه كمان كتير ما بنسمع كل موضوع الاحتراق الوظيفي هون هيك بوخ الدور في عملكو. بتحسي مرات الناس بعد أكم من سنة بتقول أنا مستنزفة، تعبت من التعامل مع هاي الملفات المعقدة؟
1: يعني هي كلمة احتراق أو استنزاف هي الكلمة الصحيحة. إحنا يعني إحنا أبناء هذا المجتمع، إحنا عايشين المعاناة تاعت المجتمع، إحنا بشر اللي عندنا مشاعر، عندنا أحاسيس، إحنا كمان يعني الألم تاع الناس إحنا كمان بيألمنا، وفرح الناس كمان بفرحنا. فمع الوقت ومع الضغوطات ومع قلة الموارد، يعني إذا أنا بدي أحكي كمان هون أتطرق لموضوع ظروف العمل الصعبة اللي كمان بواجهها العامل الاجتماعي مع كثرة الضغط، مع كل هاي الصعوبات، نعم بصير في استنزاف. إحنا بنحاول هيك كل الوقت يكون يعني نشتغل بشكل متوازن، بتوازن ما بين المشاعري أنا الخاصة أنا كعاملة اجتماعية، وما بين المهنية تعيتي والخدمة اللي لازم أقدمها للناس. فإحنا عشان هيك كل الوقت بنقول قديش مهم بمهنتنا التعلم، الإرشاد، المرافقة، كمان من إخصائيين ومن مهنيين اللي برافقوا كمان كل عامل اجتماعي تقريبا مفروض يكون في عنده إرشاد ومرافقة، حتى كمان يتحدث عن الصعوبات اللي بيواجهها حتى ما يكون موجود لحاله في التعامل في القضايا اليومية،
0: وكمان هو بده يفرغ هذا المخزون من خلينا نقول المشاعر، ومرات عاصفة مشاعر. يعني التعامل مع ملفات هالقد معقدة وحساسي مش بالأمر السهل لما هو يومي وعلى مدار الساعة.
1: نعم، وهنا كمان بفوت يعني دور الطاقم، دعم الطاقم. يعني أنا كمان كرئيس الطاقم كتير مهم لإلي أدعم الطاقم، أكون معاهن موجودة، أساعدهن، أقدم لهن الدعم النفسي والمعنوي، وأكون موجودة معاهن. فهذا إشي كتير بيساعد الطاقم، وبأدي كمان إنه بشجع الطاقم للعمل ولتقديم الأفضل. بفكر كمان هنا في دور للمؤسسة العليا، المؤسسات، الوزارة، إنه كمان تكون داعم للعامل الاجتماعي، تكون مرافق، وتقدم كمان يأخذ العامل الاجتماعي حقه كما يجب في هاي
0: بما يتعلق بحقه. جهينة، يعني قبل سنوات كان في هيك نضال وحراك اللي خطوه، وهون مهم أسألك، نرجع لدورك كعضوة في نقابة العاملين الاجتماعيين، عن دور النقابة بما يتعلق بظروف العمل، بالأجور، وكان فعليا حراك عادل، يعني كنا نشوف شروط العمل والمردود المادي اللي ما كان متناسب أو متلائم مع، خلينا نقول هيك، الرسالة المهنية والعطاء أيضا اللي يعني يتجلى في هذا العمل.
1: نعم، النقابة تقريبا من سنة 2018 بديت في نضال اللي هو نضال مستمر حتى اليوم بشكل كتير مكثف. طلعنا لمظاهرات في الشوارع، طرقنا كل الأبواب، في لجان في الكنيسة عن طريق كمان أعضاء كنيسة، في طرقنا أبواب المؤسسات كلياتها حتى نرفع من وعي المؤسسات والدولة والمجتمع لمهنة العمل الاجتماعي وأهمية تحسين ظروف عمل العامل الاجتماعي حتى يقدم الخدمة اللي لازم يأخذها المواطن. بسنة 2018 بلش النضال، وصلنا لسنة 2020 كان في عنا المظاهرة الكبرى والإضراب الكبير. صحيح. وبعديها لما فتنا لغرفة المفاوضات مع وزارة المالية، طلعنا في اتفاقية اللي احنا بنسميها اتفاقية إنجاز بالعبري ريفورما هيسيج، اللي هنا في هاي الاتفاقية كان في تحسين كتير كبير على ظروف العمل للعامل الاجتماعي. فات كمان عنا حماية للعمال الاجتماعيين في مكاتب الخدمات الاجتماعية، في كل مكتب خدمات اجتماعية في عنا حارس أمن اللي هو مسؤول عن حماية الموظفين. كان في عنا تغيير كتير كبير في مبنى قسيمة الراتب الشهري اللي اعتمدت أكثر على سنوات الخدمة، على التطور العلمي للعامل الاجتماعي وسيرورة المهنية تعيته في أي مجال هو موجود. فاليوم إذا بنتطلع بشكل كبير، النقابة غيرت أو عملت انقلاب في مجال التعرف على كيف اليوم يكون راتب العامل الاجتماعي وحتى نظرة المجتمع له. وفي سنة 2022 كان في عنا ريفورما تنين الدفعة الثانية من خطة الإنجاز، اللي هي كمان كان فيها تحسين على الراتب الأساسي للعمال الاجتماعيين المبتدئين. اليوم ببلش الراتب اللي كان 7900، اليوم ببلش من 9400. كان في كمان تعويضات، كان في منحة اللي انعطى التعويض عن التأخير اللي كان لتوقيع الاتفاقية. وفي عنا بنحكي كمان هون على موضوع اللي هو الدفاع عن حقوق العمال الاجتماعيين، على ظروف العمل زي ما حكيت، الأمان الوظيفي، المطالبة بزيادة عدد العمال الاجتماعيين. يعني نظرا لليوم احنا بنحكي على عامل اجتماعي واحد، في عنا عمال اجتماعي بيشتغلوا مع كم كتير كبير من الملفات. فاليوم النقابة بتسعى كل الوقت للمطالبة بزيادة عدد العمال الاجتماعيين الاجتماعيين حتى

0: يقدر العامل الاجتماعي يقدم الخدمة للفرد على أتم وجه وفي وقت اللي هو معقول.
1: طب بهذا السياق جوهينا احنا كمان يعني بإطار برامجنا الإخبارية منتناول هذا الموضوع. لا يعقل يعني هذا الضغط الهائل اللي يقع على عاتق خلينا نقول أو محطوط على طاولة العامل الاجتماعي والعامل الاجتماعي في عدد كتير كبير من الملفات المفروض يتابعها ويتعامل معها, وجزء كبير منها ملفات معقدة وحساسة مثل ما حكينا. وين واقف الموضوع وقديش هذا الضغط ممكن هيك بشكل واضح نحكي انه بيأثر يعني شئنا ام ابينا بيأثر على جودة الخدمات اللي بيقدمها؟
0: نعم, قبل تقريبا شهر كان في جلسة في الكنيسة لمراقبة الدولة وكان في ممثلين من الوزارة, وزارة الخدمات الاجتماعية ومن نقابة العمال الاجتماعيين, فكان الموضوع هو عن الضغط اللي بعانيه العامل الاجتماعي. قبل هاي الجلسة كان في لجنة وزارية بالسنة 2024 اللي كان وظيفتها تحدد عدد الملفات للعامل الاجتماعي. فبعد مداولات ومباحثات وفحص عميق من هاي اللجنة المهنية شافوا انه افضل رقم عدد ملفات يكون للعامل الاجتماعي هو ما بين 40 ل 50 ملف. طبعا قدمت توصياتها للوزارة, لكن الوزارة رفعت هذا العدد ل 70 ملف بسبب نقص العمال الاجتماعيين. لكن يعني عفافهم بدي احكي معطى اللي هو جدا هيك بضوي ضوء احمر, لكن في الواقع العدد الملفات هو يتعدى ال 70 ويتعدى ال 100 ويتعدى ال 150. اليوم في عندنا عاملات اجتماعيات اللي عم بيشتغلوا مع 250 ملف, وهذا رقم خيالي لا يعقل. يعني بنسأل وين تا العامل الاجتماعي بدها تلحق تصل لكل العائلات ولكل المتوجهين اللي بتوجهوا لعندها لما عندها 250 ملف؟ ولما
1: كيف ممكن جهينا اوصفي لي يعني عاملة اجتماعية واحدة تشتغل على 250 ملف تقريبا, وملف عم نحكي فيه من بنات يعني كيسز او حالات اللي هي جدا معقدة ومركبة وبدها متابعة؟
0: طبعا الاشي كتير كتير كتير صعب ويستنزف كل الطاقات وكل الجهود من العاملة الاجتماعية. انا بعرف زمان لتلاقي اللي هن جدا مخلصات في العمل ومهنيات وبيآمنوا في أهمية التغيير اللي لازم العاملة الاجتماعية تعمله في الرسالة اللي احنا منقديها, بيشتغلوا في هذا الضغط وفي هذا التعب. للأسف في حالات اللي يعني إذا بدي أحكي مثلا العائلات اللي احنا منتابعها تحت هذا الضغط, لما في عائلة بالمتابعة أوكي أنا بعرف أنه هي في المتابعة, لكن القلق عندي بيكون لما عائلة اللي احنا ما قدرنا نوصل لها, العامل الاجتماعي ما قدرت توصل لها بسبب الضغط الكبير اللي موجود عليها. فأول ما يسأل عن إذا صار مشكلة عند العائلة مشكلة كبيرة, فأول أصبع اتهام يشار للعامل الاجتماعي, وين كنت وشو عملت,
1: وكأنه التقصير بلش من عندها,
0: ليه ما تدخلتي, وين انت كنت. فما بيسأله كم ملف عند العاملة الاجتماعية وشو قاعد بتعمل في اليوم يوم. فللأسف بالآخر اللي بدفع الثمن هو كمان العاملة الاجتماعية وكمان العائلة أو الفرد.
1: وهي أثمان مرات بتكون وخيمة ومع الأسف الشديد للأسف. يعني غير قابلة لأنه الإنسان يصلحها. بفكر الموضوع كمان يعني لما حكينا على الحقوق والنضال ودور النقابي كمان اللي كان بما يتعلق بهذا الجانب, جهينة بخدني أسألك قديش اليوم من متابعتك بتعرفي أنه بعد في إقبال على تعلم هذا المساق في الجامعات؟ قديش في هذا الشغف؟ يعني كنا نسمع أنه أنا حلمي أكون عاملة اجتماعية أو أنا حلمي أكون عامل اجتماعي, وين إحنا اليوم من هذا الموضوع؟
0: احنا اليوم بدي اقول لك بالجامعات في اقبال على تعلم الموضوع, بالذات يعني من معرفتي انا في الحقل في المحيط القريب في كثير اللي بتوجهوا بيكونوا متعلمين موضوع معين لقب اول وبيعملوا تغيير للقب عمل اجتماعي بنسميه بالعبري هسفا, بغيروا موضوع لعمل اجتماعي. انا وحدي كمان اللي انا مرقت هسفا في حياتي. انا
1: انت فاجأتيني انه كنت بمجال مختلف كليا, هيك دردشنا قبل الهواء انا وياك.
0: انا كنت في الهندسه, تعلمت هندسه مدنيه في التخنيون
1: نوعية
0: في حيفا وبعد سنة قررت انه لا مش مناسب لإلي الهندسة, انا بحب العمل الاجتماعي, فانتقلت للعمل الاجتماعي. فهذا اللي بصير مع كتير ناس اللي بيكونوا تعلموا موضوع معين وبتوجهوا للعمل الاجتماعي بيعملوا هذا التغيير, وهذا اشي اللي هو عن جد مبشر بخير انه في اقبال للمهنة, في حب للمهنة, لانه اساس المهنة هو لما انا بدي اشتغل في العمل الاجتماعي لازم اكون احب هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: لازم احب التعامل مع الناس, احب اساعد الناس, احب اقدم الافضل لمجتمعي. ففي اقبال وموجود موجود في الأكاديمية وإحنا دائما منشجع يعني وإحنا بتواصل عشان كمان هون مهم أحكي هاي النقطة في نقابة العمال الاجتماعيين إحنا بتواصل مع طلاب أكاديميين يعني في بدي أجيب مثال في بكلية عميك إزرائيل في طالبة معينة اسمها شيرين طالبة للعمل الاجتماعي اللي إحنا بتواصل معها بادرت توجهت لإلنا للنقابة وطلبت إنه نعمل حلقات اللي هي يعني ناس في الحقيقة العمال الاجتماعيين موجودين في المهن

0: هنا يعملوا حلقات مع طلاب في الأكاديمية في كلية عمك إزرائيل، وإحنا في صدد بناء هاي المجموعة اللي هي حتى كمان نشجعهن نحكي لهن عن إيجابيات في المهنة مع التحديات طبعاً، لأنه عندنا تحديات كبيرة، أما الإيجابيات هي جداً كبيرة، فمنشجعهن إنه يتطوروا وإنه يصلوا لعنا، حتى كمان يجوا على مكاتب الخدمات الاجتماعية، لأنه هي منشوفها المحل اللي منه الانطلاقة بتكون لكل هاي المهنة، لأنه فيها أكبر تنوع لكل التوجهات في مكاتب الخدمات الاجتماعية، ومن هناك الانطلاقة. فإحنا دائما منشجعهن إنه تعالوا بلشوا من عنا، الانطلاقة تكون في مكتب الخدمات الاجتماعية. وهيك في الطالب في الأكاديمية، هن بيكون في عندهن في السنة تانية وثالثة في الأكاديمية بيعملوا تطبيق اللي هو بالعبراني العفودام عسيت، اللي فيها يعني بتوجهوا لعدة محلات عمل،
1: تجربة عملية،
0: تجربة عملية تماما، بتوجهوا لمحلات عمل مع مرافقة مع مرشدة اللي بتكون عاملة اجتماعية مؤهلة عن طريق الجامعة أو الكلية اللي بترافقهن على مدار سنة كاملة، وهناك بأخذوا كل الآليات والتجربة والأدوات حتى لما يخلصوا تعليمهن يرجعوا على الحقل مع كل الكم الكبير والهائل من المعلومات من المعرفة اللي تعلموه في الجامعة،
1: تجربة حقيقية بنهاية المطاف، مش بس تعلموا بشكل نظري.
0: صحيح. وإحنا في جامعاتنا يعني المستوى جدا جدا عالي في تعلم العمل الاجتماعي، وبيصلوا عن جد مع معرفة مع إدراك، وزي ما حكيتي مع تجربة اللي هي بالآخر يعني مردودها الطيب والإيجابي هو بالآخر على أبناء مجتمعنا. طبعا. على الناس، وإحنا كمان نشجع نقول لهم تعالوا اشتغلوا في مجتمعنا العربي حتى تقدموا أفضل ما عندكم، ومن كل هاي الخلاصة اللي تعلمتوها تيجوا تساعدوا وتساهموا في بناء وتطوير أبناء مجتمعنا.
1: جميل. جهينة، بفكر يعني بأقل تقدير 26 سنة من العمل في هذا المجال، تعاملتي مع آلاف الحالات، ودايما نرجع منكرر هاي الجملة، بمعظمها حالات مركبة أو معقدة، هل في ملفك بعده معلق معاك كان بالنسبة إليك ملهم، كان فيه جانب اللي بخليك اليوم تضلك حاملة هاي الرسالة وبعد عندك هذا الشغف، وحتى شاركتيني وقلتي لي أنا بحس بالفخر يعني إنجاز، وكأنه لأنه بعدني عم بتعامل مع ما يعود بالفائدة على أبناء مجتمعنا العربي؟
0: بفكر عفاف يعني كل تغيير لو صغير بنعمله أنا بالنسبة لي كتير هيك بملين وبحس بالفخر، يعني يمكن بالنسبة لحدا تاني اللي هو مش من المهنة بقول يعني هذا إشي عادي، بس أنا بالنسبة لي حتى لو إشي صغير إشي بسيط يعني بيستذكرني عدة مواقف، يعني عدة حالات اللي تعاملت معاها. أنا بالأساس اشتغلت كمان مع فتيات في ضائقة، في كان عنا مشروع اللي هو اسمه منتورينج، مرشد يعني مرشد اللي
1: برافق
0: فتيات اللي وصلنا معاهن للأكاديمية. مرقوا قبل كم سنة، مرقوا سيرورة جدا رائعة في جامعة تل أفيف، وشفنا إنجازات جدا كبيرة من فتياتنا إن وصلوا للجامعة وبعدها قرروا أنهم بدهم يكملوا في الأكاديمية، فهذا كان إنجاز اللي عن جد أنا بفتخر كتير كتير فيه. بيستذكرني كمان يعني من مجالي في كوني أنا عاملة اجتماعي في قانون الأحوال الشخصية، لقاء بين بنت وأبوها، لما في عندي أهل اللي هنا منفصلين أمه وأبو فترة طويلة، الأبو ما كان يلتقي مع بنته بسبب المشاكل اللي وتبعات
1: الانفصال،
0: أزمة الانفصال اللي كانت، فإنه نجحت إنه أعمل لقاء وأرجع العلاقة بين البنت وأبوها، هذا إشي كتير يعني بشعر بالفخر وبالسعادة، وهذا كمان يعني بدافع لإلي حتى أستمر رغم كل التحديات اللي ذكرتها. صحيح. أستمر في مسيرة العطاء والعمل، وحتى عن جد نحسن من ظروف الناس.
1: هي عن جد قصص مؤثرة بتكون، وكمان بفكر انه يعني بتعطي امل انه دايما في، وان كان خطوات بسيطة بس هي بتكون فارقة بحياتي، يعني بسبيل المثال الطفلة بالنسبة لها اكيد هاي خطوة يعني بتفرق، وكمان للأبو. جهينة، بعد كل هاي السنوات من العمل مع الناس بأصعب ظروف خلينا نقول او محطات حياة، شو تعلمتي من خلال مهنة العمل الاجتماعي عن الانسان؟
0: تعلمت إنه ما أحكم على أي إنسان بدون ما أعرف شو هي قصته، وتعلمت كمان إنه الإنسان أقوى من شو إحنا منفكر، إذا طبعا إذا كان في حدا اللي يسمعه، حدا اللي يفهمه، حدا اللي يمسك بإيده يرافقه يآمن فيه يدعمه حتى يقدر ينهض من جديد رغم كل التحديات والظروف. وبفكر يعني أجمل ما في مهنتنا إنه إحنا ما منغير حياة الناس لحالنا، بل إحنا ما منساعدهن حتى يكتشفوا القوة اللي عندهن اللي في داخلهن، وحتى يبنوا مستقبل أفضل لهن لأولادهن.

0: هادهن.
1: جميل، وهذا عن جد رسالة مؤثرة، إنه يمكن الإنسان أقوى من شو بتخيل، وعادة الأزمات هيك بتحبط، بتحسس الإنسان إنه أنا ما في عندي قدرات، إنه أنا بظروف صعبة، وهيك مرات بنصير نروح لجلد الذات أكثر، وهذا بالأمر اللي لازم دايما نكون واعين لإله وننتبه له. برسالة أخيرة، جملة أخيرة جهينة بتحبي نختتم فيها، هيك حكينا على كتير جوانب، على عملك وعلى الصعوبات، وكمان على الأمور الإيجابية يمكن اللي كمان مردودة إيجابي عليكم كعاملات اجتماعيات وعاملين اجتماعيين.
0: بفكر إنه يعني رسالتي هنا توجه وطلب المساعدة هو مش عيب ولا ضعف، إنما هو قوة وهو بداية للتغيير. وكمان رسالة بفكر إنه لما المؤسسات والمجتمع بيستثمر في مهنة العامل الاجتماعي فهو بيستثمر في كل المجتمع، لأن الخدمة اللي منقدمها كل مكان يعني كل مكان ظروف العمل أفضل وأحسن أكيد الخدمة بتكون أفضل وعلى مستوى أفضل بتكون.
1: صحيح، وإحنا من خلال هذا اللقاء بدنا نقولكم يعطيكم العافية جهينة، وإحنا بفكر إنه يعني هاي من المهن اللي هيك دايما بكرر هاي الجملة بحلقات معينة فيها رسالة إنسانية قبل ما تكون مصدر رزق، وأنا فكر إنه هذا هو يعني بداية المسار مع العمل الاجتماعي. يعطيكم العافية، عم بتمروا بظروف مش سهلة وضغوطات كبيرة كمان مثل ما سمعنا منك، ولكن دائما كجوهر اهتمامكم هو مصلحة أبناء مجتمعنا. شكرا جزيلا لإلك على حضورك اليوم وعلى كل المعلومات اللي أعطيتينا إياها في هالحلقة.
0: شكرا لإلك كمان ست عفاف وعلى استضافتي وعلى إعطاء المجال حتى أشرح أكثر عن المهنة.
1: شرفتينا، شكرا جزيلا. إذن هذا كان حلقتنا لليوم في إطار هذا البرنامج، برنامج المختص المفيد. رافقتني جهينة عدوي دحلي العاملة الاجتماعية وعضوة نقابة العاملين الاجتماعيين في البلاد. شكرا لكم على حسن المتابعة، والشكر أيضا موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس مرجية والياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.
2: مسافرين ومصيفين
3: بس مع مزارين،
2: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة،
3: السلام،
2: اليونان،
3: أجرم،
2: سينا،
3: فينا
2: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
4: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجع بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
5: انتوا قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الاولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
6: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
7: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14 سبعة، خاضع لشروط الامتياز.
8: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
9: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
10: إذا ما نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من والت، خاضع لشروط الحملة.
4: أيها

0: ادخال الاغراض المحظوره ولتكن رحلتنا جميعا ممتعه. القطار يربط اسرائيل ويسعده ان ينقلك وينقلك ايضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبه الاولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمه موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي طفل في السابعة من العمر مصرعه ظهر اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية. وكانت طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة وهو في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته. اعتقلت الشرطة اليوم 4 مشتبهين في قضية ابتزاز وجباية أموال حماية في ختام تحقيق سري قادته وحدة لهب 433 بالتعاون مع وحدة إيرز وسلطة الضرائب. وبحسب الشرطة يشتبه بأن المعتقلين ابتزوا مجلسا محليا في شمال البلاد ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وجبوا منها أموال حماية، إلى جانب الاشتباه بضلوعهم في غسل الأموال وارتكاب جرائم ضريبية. صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسة التعليم الأكاديمي، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة. ويقضي مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيسة ليمور سونهار ميلخ عن حزب عتمة يهوديت بالسماح بإقامة برامج تعليمية منفصلة بين الرجال والنساء، بما يشمل أيضا برامج الدراسات العليا في الجامعات. أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرة،

0: وأحل لجنة الطوارئ في إطار إجراءات نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أنه تم استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية تسليم المهام وعرضها على ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة. نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إعلان استقالة حكومة حماس لا يحمل دلالة حقيقية ويعد بحسب تقديرهم مناورة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتمهيد الطريق أمام دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة. وأضاف المسؤولون بحسب المصادر أن موظفي الحكومة سيواصلون أداء مهامهم فيما ستبقى حركة حماس وفق تقديرهم صاحبة السيطرة الفعلية على إدارة القطاع مع استمرارها في إدارة الشؤون من وراء الكواليس. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة. كما أوردت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على نصف عدد من المنازل في بلدة عيترون جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أن قواته سيطرت عملياتيا على بلدة حداثة في جنوب لبنان خلال الشهر الأخير، حيث ذكر أن البلدة تقع في المنطقة الأمنية. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية دون تغيير يذكر، ويكون الطقس حارا، ومع حلول المساء والليل تنخفض درجات الحرارة نسبيا ليصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. تموز، الشهر السابع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع. ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركة الناشئة.
3: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
6: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
7: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائماً نسمع راديو الناس.
8: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
9: أنا من أحد الناس اللي دائماً بيسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
10: راديو الناس أحسن ناس عمي.
11: هيدا حكينا راديو.
4: حركة سير مع فادي زغير.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين يا ميت، أهلا وسهلا. الساعة صارت 3:08 وهذا الموعد اليومي لبداية استراحة منتصف النهار وحركة سير. احنا معكم الخمسي، يلا جينا لنبدأ هاي الاستراحة ونبدأ هيك عصري جديد معكم ومع كل السائقين والسائقات على طرق البلاد. الله يعطيكم مليون عافية يا رب، وبالأخص اللي بطريق العودة من أماكن العمل، كمان اللي رايحين إسا على الشغل بورديات مسائية، عمهلكوا على الطريق ويلا بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-3999. طمنونا عنكم، طمنونا عن أموركم، وأيضا احكوا لنا شو عم بيصير على طرق البلاد.

يلا بدينا بدينا المشوار. مساء الخير، مساء الورد عليكم جميعا. تحية لكل اللي بلشوا يتواصلوا معنا على الواتساب، يسعد لي هالمساء الحلو. وواضح هيك من خلال رسائلكم انه في ازدحامات باغلب طرق البلاد. بعد شوي اكيد هيك رح نتوقف عند كل الرسائل ونقراها ونعطيكم تحديثات كمان من الطرق. صحصحتوا بعد مباراة امبارح؟ يعني صراحة كانت صدمة للبرازيليين. بعد شوي رح نحكي شوية تفاصيل عن مباراة امبارح، بس تعرفوا اللي سمعته من الجمهور البرازيلي ومشجعين البرازيل انه امبارح البرازيل ما اعطت افضل ما عندها، ولا انا غلطان؟ بدي اسمع منكم انتم مشجعي البرازيل.

يلا هات نروح نمسي عليكم بالخير، نشوف مين عم ينضم لنا. ميان ومريم يسعد هالمساء الحلو، ختام مساء الورد والفل. يسعد هالمساء لسمية كمان، مها عم تنضم لنا وتسجل الحضور. مساء الخير فادي، بداية أسبوع سعيد. شكرا غازي. أزمة سير خانقة من الكريوت حتى الناصري. علي يسعد هالمساء، نهاركو سعيد. شو حل الأزمات؟ والله يا إيمان لازم نروح نسأل وزيرة المواصلات عن الموضوع، أعتقد هي فاضية لكل إشي غير لأنها تحل مشكلة الأزمات، يعني أعتقد. يسعد هالمساء لرائدة، برازيلية رائدة ولا شو؟ عم بتقول إنه حاسة إنه مبارح ولاد الحارة لعبوا أحسن من المنتخب البرازيل، هيك عم تحكي رائدة. السلام عليكم، شارع ستي من كفر قاسم أزمة خانقة شمالا بسبب حادث طرق مبارح. إكرامي مساء الخير بحكي للبرازيل مبارح ما كانوش يلعبوا وإنما كانوا يتمايعوا. فعلا الإشي إنه يعني جمهور البرازيل نفسه مستاء من يعني اللي كان مبارح ومستاء من النتيجة بطبيعة الحال اللي حققها منتخب البرازيل ومغادرته لبطولة كأس العالم. كان صادم، كان مفاجئ، ولكن بالنهاية هاي النتيجة.

البرازيل يا أعزائي تودع كأس العالم بعد الخسارة أمام منتخب النرويج، وبعد ما سجل أرلينغ هالاند ثنائي بالدقائق الأخيرة من الشوط الثاني قاد فيها النرويج للفوز 2-1 طبعا لمنتخب النرويج. وطبعا هذا الفوز كان على بطلة العالم 5 مرات، ولأول مرة بتاريخ النرويج بتتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم. ورغم قلة المشجعين بشكل كبير مقارنة بمشجعي البرازيل في مدرجات الملعب وظروف الطقس شديد الحرارة، تجاهلت النرويج الضجيج والحرارة واستغل هالاند بطبيعة الحال طول قامته ليسجل الهدف الأول بضربة رأس بالدقيقة 79 قبل أن يسدد كرة قوية من مسافة بعيدة ويضيف بذلك الهدف الثاني. وطبعا هيك بيكون هالاند تعادل

مع كيليان امبابي وليونيل ميسي في صدارة قائمة هدفي البطولة برصيد 7 أهداف لكل منهن. يعني هذا النجم النرويجي أرلينغ هالاند اللي بطبيعة الحال مبارح سمعنا اسمه كتير ومبارح حكوا عنه كتير لأنه هو اللي جاب الفوز لمنتخب النرويج وهو اللي أدخل النرويج إلى التاريخ من البوابة الواسعة. ومبدئيا هذا اللاعب طبعا اللي بيلعب مع نادي مانشستر سيتي من مبارح المساء اليوم وعم بيكون حديث الإعلام.

0: choosing.
1: هذا اللاعب النرويجي أرلينغ هالاند أو أرلينغ هولاند بجيل 25 سنة بس. هيك حاولنا نبحبش وندور على تفاصيل لها علاقة بهذا اللاعب النرويجي، ووصلنا للأرقام اللي بملكها هالاند طبعا في حساباته، والثروة مبدئيا اللي بملكها هذا اللاعب. أول إشي، سعر هذا اللاعب في السوق ببلغ 200 مليون يورو. أما عم نحكي على يعني أجر أساسي 500,000 باوند بالأسبوع، 71 و 428,000 باوند باليوم، يعني عم نحكي على ما يقارب 2,976 باوند بالساعة. عنده طبعا صفقة مع شركة نايك العالمية بتوصل ل 24 مليون دولار في السنة، وعنده دخل سنوي يا جماعة ما يقارب 100 مليون دولار. وطبعا التكهنات بتحكي انه ممكن انه يعني يعبر 200 مليون دولار كدخل قبل جيل 30.

شو كانوا ينادوا عليه امبارح؟ الدبابي لهالاند. وطبعا إلى جانب يعني هاي الأخبار وإلى جانب يعني تصدر هالاند العناوين وخسارة منتخب البرازيل، الساحر البرازيلي الأسمر رحل قبل أن يتوج ملكا. ودع المنتخب البرازيلي البطولة مثل ما حكينا لكم يوم أمس، ولكن الخبر اللي كان مفاجئ مفاجئ مفاجئ خبر اعتزال النجم البرازيلي نيمار اللي انتهت رحلته بطبيعة الحال مع المنتخب البرازيلي، ولكن يعني الكل بوصفه أنه واحد من أكثر اللاعبين موهبي وتأثير في تاريخ البرازيل. فبطبيعة الحال يعني إنجازات نيمار ستبقى تذكر، ولكن كمان خبر اعتزاله حاليا عم بتصدر العناوين.

لا زعلانين زعلانين. على فكرة جمهور البرازيلي مش زعلان انه البرازيل روح، زعلانين من المنتخب، زعلانين من الأداء اللي كان امبارح.

وطبعا هذا المونديال يا جماعة المثير المليان أخبار مليان كواليس مليان تفاصيل. يمكن هذا أول مونديال بيكون مليان بالأخبار الغريبة العجيبة, ولما بنحكي أخبار غريبة عجيبة أكيد أكيد أكيد أكيد بيكون سيد هاي الأخبار. شو سمينا مبارح؟ سمينا ملك الكوكب اللي العالم كله بلف حواليه, الكوكب كله بلف حواليه, وهو يعتبر نفسه أنه هو الآمر الناهي بكل شيء حتى في الرياضة. عن مين عم بحكي؟

ملك هذا الكوكب محور الكون اللي العالم كله بلف حواليه، اللي هو طبعا بتعامل مع حاله بهاي الطريقة، بس واضح انه طلباته أوامر، وحتى لما بيكون عم بيخترق وبتجاوز الخط الأحمر واضح انه ولا حدا بحكي له لا. أكيد أكيد أكيد عم بحكي عن دونالد ترامب. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التواصل مع رئيس اتحاد الفيفا جياني إنفانتينو وتدخل بقرار رياضي بحت يا جماعة، تدخل بكأس العالم وقام بتغيير قرار الحكم، وبالأخص مع هذا اللاعب الأمريكي اللي تم طرده ببطاقة حمراء أمام منتخب البوسنة والهرسك. وطبعا هذا الموضوع اللي رح يحرمه تلقائيا من مواجهة بلجيكا الحاسمي. ترامب اتصل برئيس الفيفا واحتج على ما وصفه بالظلم الفادح بعد عقوبة الإيقاف لهذا اللاعب. وطبعا الفيفا وإنفانتينو استجابوا للضغط وقاموا بتعليق عقوبة الإيقاف تحت بند البراءة المشروطة، وأعلنوا جاهزية اللاعب للمباراة. وطبعا طبعا طبعا محور الكون ومحور الكوكب كله قام بنشر تغريدة على تروث سوشيال وشكر الفيفا وحكى انه تم احقاق الحق والغاء العقوبة. أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا ما ضل ساكت، واعتبروا أنه يعني بهذا القرار تم تجاوز الخط الأحمر بقرار مثير للجدل طبعا، وأجا بحكوا أنه يعني قرار الفيفا قرار غير صائب وقرار محكوم لي يعني وكأنه قرارات وتدخلات سياسية، وبيحكوا أنه بموجب قواعد فيفا البطاقة الحمراء المباشرة تؤدي تلقائيا إلى الإيقاف لهذا اللاعب اللي ممكن يحصل عليها. وحكوا ويفا أنه قرار القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة اللي تلقاها اللاعب بالوغون، مفروض أنه يوضعوها تحت فترة اختبار لمدة عام، واللي عملته فيفا هو تجاوز للخط الأحمر. ولكن بما أنه ترامب فات على الخط فكل شيء متاح وكل شيء شرعي. طيب كتير كتير كتير كتير كتير أخبار اليوم أجتنا من المونديال، وتعالوا نختم أخبارنا المتعلقة بالمونديال بمباراة اليوم الساعة 10 المساء 10 ولا 11 مرار المباراة اليوم الساعة 10 المساء راح تكون لعبة نارية أيضا ولعبة لا تقل أو مباراة لا تقل أهمية. عم نحكي عن لقاء حاسم سيكون بين المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية. زوجية
0: مزبوط مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
2: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29 سبعة. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

0: إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: بدك تجدد مظهر وجهك بشكل لطيف بس ضمن إطار طبي مهني تطمن له؟ علاجات تجميل الوجه بتركز على تحسين ناعم ومتوازن لملامحك مع الحفاظ على مظهرك الطبيعي وتعابيرك. بكلاليت سمايل العلاجات تنعمل على أيدي أطباء أسنان مؤهلين بمواد معتمدة وبروتوكولات طبية منظمة، وكل علاج بيبدأ باستشارة شخصية. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن علاجات الوجه في كلاليت سمايل.
3: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
4: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32-47.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

يلا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:35 دقيقة ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، عمهلكم على الطرق، أهم إشي إحنا بحركة سير معكم للخمسة. وعندي لكم سؤال بدي إجابات على واتساب لو سمحتوا. في مقولة شعبية احنا هيك بمجتمعنا كتير منآمن فيها، وبالأخص هيك بموسم الأفراح، المقولة بتقول انه مين عزمك لزمك، بالأخص على الأعراس. هل انتم مع هاي المقولة نعم ام لا؟ يعني بتكتبولي على الواتساب يا نعم يا لا. هل انتم مع المقولة اللي بتقول مين عزمك لزمك، اه ولا لا؟ يلا اكتبوا لي على 050-55-77-399 مع ولا ضد. عم بسألكم لانه اليوم جايب لكم موضوع له علاقة بهذا الاشي.

لزمك يعني أجبرك. يلا في مقولة بتقول مين عزمك لزمك أو أجبرك، هل أنتم مع أو ضد هاي المقولة؟ يعني اللي بعزمكم بتحسوا أنه عيب ما تروحوش، مضطرين تروحوا؟

يلا عم نشوف شو عم تبعتوا. اكتبوا لي بس اذا مع ولا ضد. صابرين عم بتقول لي ضد، كمان جمالات عم تكتب لي ضد. مرحبا معك علي، انا بشوف انه نعم انا مع. صرف النظر شو نواياه من العزومة، بتروحي ولا بتروحيش، اسقاط واجب ولا مش اسقاط واجب، بصرف النظر. انا ضد. ايمان محمد ضد. اللي بوصل بيتك وبكبر فيك اكيد بروح عنده. امير عم بقول بس اللي بصور لي على الواتساب لا، يعني عن جد بعد في ناس انه لازم يوصل وكأنه عندك على البيت جيب لك الدعوة، انه اليوم بنفع يبعث لك على الواتساب، شو المشكلة؟ انا بشارك بس للمقربين. اوكي، مين عزمك لزمك؟

هاي شو معنا؟ أنا طبعا ضد. أوكي أنا مع أم باسل. أحمد ضد. الأغلبية لحد الآن ضد، يعني إنه بتأمنوا إنه مش مين عزمك لازمك، إنه يعني إذا أنا جاي عبالي أروح، إذا أنا قادر إني أروح تمام، أما إذا لا لا هيك أفهم منكم.

طيب الأغلبية عم بيبعتوا لي إنه هن ضد هاي المقولة، وفيش إشي اسمه مين عزمك لزمك. واضح إنه كمان يعني الـ الأرقام عم تحكي بهاي

طيب، ببحث اللي صدر مؤخرا، وطبعا عنوان البحث العزيمة على العرس صارت مصيبة، بالضبط هيك عنوانوا هذا البحث، وعم بيحكوا انه عزيمة العرس اصبحت ورطة مالية، وعم بيحكوا على واحد من كل ثلاث معازيم عم بيعتذروا عن الحضور لحفلات الاعراس. طبعا هن بيعتذروا، ولكن بعد ما بحثوا الأسباب كان واضح أنه ارتفاع التكاليف والضغوطات المالية هي سيدة الموقف وراء اعتذار هؤلاء الأشخاص عن حضور الأعراس. وبحسب هاي الدراسة اللي نشرتها صحيفة The Times، حكوا انه حضور الأعراس صار مكلف جدا، ولهيك المعازيم عم تعتذر عن الحضور. كل شخص طبعا بحط حجة معينة، ولكن السبب الحقيقي هو التكاليف والأعباء المالية. وبين بهاي الدراسة انه 31% اعتذروا عن الأعراس للأسف أسباب الاقتصادية، ولكن ما صرحوا فيها. وعم بيحكوا أنه ببريطانيا المدعو للعرس بكلفوا العرس ما يقارب 435 دولار، هو بعده مش واصل حفل الزفاف، ما بين التحضيرات، ما بين الملابس، ما بين صالون الشعر وما إلى ذلك. وإذا كمان العرس موجود وكأنه برا المدينة، فبالتالي عم بيحكوا كمان على مصاريف سفر. ومن الناحية النفسية بيحكوا انه 14% ارتاحوا بعد ما اعتذروا، 8% من الاشخاص بعد ما قدموا اعتذارهم عن حضور حفل الزفاف شعروا بالذنب، و 5% من الاشخاص خافوا انه يروح عليهم شيء. وأكيد أكيد الموضوع ما بتوقف هون، لأنه الدفع الكبير بطبيعة الحال بدفعها هو العريس وهو وهي أهل العريس وأهل العروس، وطبعا تكاليف الأعراس عم توصل لمبالغ خيالية جدا جدا جدا. وبالأخص عنا مؤخرا كتير عم نبالغ بكل هاي التفاصيل، واليوم في كتير ناس عن جد عم بتحس انه الروحة على الأعراس وتقديم هذا الواجب اللي بمحل معين هن ملزمين فيه، ولكن أصبح عليهن عبء. هل ممكن عن جد تعتذروا عن عرس بسبب الأوضاع المالية؟ وهل ممكن يعني عن جد نقدر نتحمل هذا الكم الهائل من الأعراس، ونقدر نتحمل هاي الأعباء المالية ونضلنا صامدين بظل كل يعني الأزمات الاقتصادية اللي عم نمر فيها؟ في ناس بتستحي تعتذر، يعني إذا عزمت بيستحوا يعتذروا عن الحضور، لك بحسوا بتأنيب الضمير. في الأشخاص اللي بخافوا يروح عليهم إشي، يعني فعش ما يروحوش عشان وكأنه يضلوا مواكبين. بس لا، على فكرة في مجتمعنا عادي مش كتير حلوة، إنه في ناس اللي بالرغم من إنه هي غير قادرة على إنها وكأنه تتحمل تكاليف العرس، بس مع هذا بتروح على العرس، لأنه شو بدهن يحكوا علينا، كيف يعني بدناش نروح، لو بدي أدين ثمن النقود بدي أروح.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل

0: الموبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من جول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصبح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
3: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا لنتابع من بعد الفاصل. كنا نحكي عن يعني هاي الدراسة اللي عم تحكي انه كتير اشخاص بلشوا يعتذروا عن حضور الأعراس بسبب الأعباء المادية, وبعدنا بقضية الأعراس, ولكن هاي المرة خبر من نوع آخر, خبر له علاقة بمصور يا جماعة, مصور عراقي. هذا المصور الملقب بتركماني اللي أصبح حديث الساعة مبدئيا بعد ما قام بعملة, صراحة هاي العملة بدها جرأة كبيرة جداً.

يعني هذا المصور العراقي التركماني اللي تم الاتفاق معه على انه يروح يصور حفل زفاف، وبحينه حكى له العريس يعني انه اموره الماليه مش كتير منيحه، فبالتالي يعمل له اجر منخفض. عمل لساعات طويله جدا جدا تركماني تحت اشعه حراره الشمس من دون طعام، من دون مي، او حتى من دون استراحه، فطلب انه ياخذ استراحه قصيره بطبيعه الحال من العرسان، ولكن العريس رفض.

0: ضحك قالوا انه مفروض انه يواصل العمل واذا بده ياخذ استراحه فببساطه يروح البيت ومش رح ياخذ مصاري مقابل عمله.
1: حبيب قلبي.
0: وبعد ما تاكد المصور انه العريس كان جدي وما كان يمزح، شو برايكم عمل؟ دخل على كل الصور اللي بالكاميرا اللي صورهن وقام بحذفهن وغادر المكان. يعني لا بدكو تطعموا ولا بدكو تشربوا ولا بدكو إياه يرتاح، وبالآخر بدكو إياه يعطيكو صور وكمان بسعر مخفض. يعني يعني بالمينيموم يمحيلكو الصور. وطبعا هاي القصة اللي عملت جدل كبير على الانترنت حول الاحترام والحدود وكيفية تعامل الناس مبدئيا مع الأشخاص اللي بتقدم الخدمات. وكتير مهم نفهم انه مزودي الخدمات هني كمان بشر زينا زيهن، ومفروض انه نحترم اي مزود خدمة بيجي بقدم لنا الخدمة بأي مناسبة. واعتقد انه تركماني كان ذكي جدا باللي عمله، انه بتكونش تعطوني استراحة، بتكونش تعطوني اكل واشرب، بتكونش تعطوني اجاري زي ما هو، فببساطة بمحلكوا الصور وروحوا تخيبوا.

0: يلا إلى مركز متابعة حركة السير وأحوال الطرق.
1: أحوال الطرق برعاية
2: زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع رقم 2 مزدحم من قشرة شالوم وحتى مفترق نتانيا، شارع 66 مزدحم من مدخل مدراخ عوز وحتى مفترق مجدو وطريق السلامة. لكم جميعا فاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم، وعودي للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين تفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
9: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
10: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.

0: شاكل، نعم ب400 شاكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. لقي الطفل عبد القادر سعيد وتد في 13 من العمر من جت المثلث مصرعه ظهر اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية. وكانت طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى هلال اليافي في الخضيرة وهو في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته. أصيب شاب في 18 من العمر بجروح خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في مدينة عراض في النقب، ونقلت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء المصابة إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا في الحادثة. اعتقلت الشرطة اليوم 4 مشتبهين في قضية ابتزاز وجباية أموال حماية في ختام تحقيق سري قادته وحدة لاهب 433 بالتعاون مع وحدة إيرز وسلطة الضرائب. وبحسب الشرطة يشتبه بأن المعتقلين ابتزوا مجلسا محليا في شمال البلاد ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وجبوا منها أموال حماية، إلى جانب الاشتباه بضلوعهم في غسل الأموال وارتكاب جرائم ضريبية. صدقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمي، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة. ويقضي مشروع القانون بالسماح بإقامة برامج تعليمية منفصلة بين الرجال والنساء، بما يشمل أيضا برامج الدراسات العليا في الجامعات. أعلنت الجهات الحكومية في قطاع غزة اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرة، وحل لجنة الطوارئ في إطار إجراءات نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أنه تم استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية لعملية تسليم المهام وعرضها على

ممثلين على الفصائل الفلسطينية والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني بحضور ممثل مراقب عن الأمم المتحدة. نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إعلان استقالة حكومة حماس لا يحمل دلالة حقيقية ويعد بحسب تقديرهم مناورة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتمهيد الطريق أمام دخول لجنة تكنوقراط إلى قطاع غزة. وأضاف المسؤولون بحسب المصادر أن موظفي الحكومة سيواصلون أداء مهامهم، فيما ستبقى حماس وفق تقديرهم صاحبة السيطرة الفعلية على إدارة القطاع مع استمرارها في إدارة الشؤون من خلف الكواليس. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة. كما أوردت القناة الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أن قواته سيطرت عملياتيا على بلدة حداثة في جنوب لبنان خلال الشهر الأخير، حيث ذكر أن البلدة تقع في المنطقة الأمنية. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن استمرار الجيش الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش اللبناني، معتبرا أنه لا يخدم تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة. وأضاف أن خيار التفاوض مع إسرائيل كان الخيار الوحيد المتبقي بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها، مؤكدا أنه لا مكان لحرب أهلية في لبنان رغم محاولات على حد تعبيره لإثارة الفتنة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها السنوية دون تغيير يذكر، ويكون الطقس حارا، ومع حلول المساء والليل تنخفض درجات الحرارة نسبيا ليصبح الجو لطيفا ومنعشا في مختلف المناطق. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغير وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: كنت مفكر زي أصحابي أسافر. أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا، ما زبطت. رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني. أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت. طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
3: راديو الناس، قصة كبيرة.
4: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
5: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
6: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
4: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
8: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب. بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
9: عن جد.
10: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
9: كل الناس،
11: كل الناس.
12: راديو الناس دايما معي.
3: حركة سير مع فادي زغاي.
1: هذا البرنامج برعاية
13: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا

يسعد هالمساء مجددا المستمعات والمستمعين، اهلا وسهلا. يلا رجعنا لنتابع معكم مشوار وساعة جديدة من الزمن انا وانتو على هواء راديو الناس وحركة سير المستمر للخمسة. واليوم طبعا مكملين معنا تطبيق هات بهاي الرعاية الكريمة والخاصة، واليوم رح نحكي لكم كتير كتير كتير أشياء لها علاقة بتطبيق هات، اللي هو مش مجرد تطبيق يا جماعة لطلب الطعام، هو تطبيق شامل مريح ومتقدم تكنولوجيا، وكمان كتير مهم نحكي لكم أنه هذا التطبيق بيلبي الاحتياجات المختلفة. وحاليا بهيك أجواء المونديال وأجواء المباريات، أكيد السهرة مفروض زي ما حكيت لكم بارح يكون في جزء كتير مهم هيك للأكل وللتفاصيل الخاصة هيك آخر الليل، الوجبات السريعة الوجبات الطيبة. اليوم في إسبانيا والبرتغال الساعة 10 المساء، فبتفتحوا تطبيق هات يا جماعة وبتعملوا توصية من هناك على هيك أشياء تهدوا فيها أعصابكم بوقت المباراة. واليوم في عندي ثلاث قسائم بقيمة 250 شيكل مقدمين من تطبيق هات للأشخاص اللي راح يشاركوا معنا بتحدي هذا اليوم المتعلق بالمونديال، وأكيد بنحكي عن المنتخبات المختلفة، بنحكي عن المطابخ المختلفة، المأكولات المختلفة من مجموعة من الدول المشاركة بالمونديال. اليوم في عنا تحدي له علاقة بالأطباق، رح نحكي عن أشهر الأطباق بكل بلد، رح أسألكوا عن الطبق ومعكوا 10 ثواني لتحكولي من وين هذا الطبق ومن أي بلد. تمام، بدكم تركزوا كتير كتير كتير منيح، والدقة الدقة بالعشر ثواني، سرعة سرعة بديهة وسرعة منكم. أو تنسوش كمان اللعبة التفاعلية داخل التطبيق هات جول، كل طلب بقيمة 80 شيكل أو أكثر بمنحكم فرصة المشاركة بلعبة ضربات الجزاء، وبتجمعوا هناك نقاط وطبعا بتشتروا بهاي النقاط من المحال المختلف في تطبيق هات.

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461166666 نختبر معلوماتكم ونشوف كيف انتو والرياضة، كيف انتو والاكل، نعرف مين بتشجعوا. ونربحكم كوبونات قيمتها 250 شيكل من تطبيق هات. يلا نروح لنبدا من عند علي. مساء الخير يا علي.
1: مساء الورد اخ فادي، يعطيك العافية.
0: شو اخبارك؟ طمني عنك.
1: الله يسعدك، الحمد لله وشكرا على كل شيء.
0: كيف انت والمونديال؟
1: والله الصراحة هسه بلش التشوق والمتعة، خلينا نقول.
0: حلو، قول لي مين بتشجع؟
1: حقيقة مننساش اخوتنا المصرية والمغربية، بس ندعم رونالدو اكيد.
0: رونالدو، يعني اليوم انت مع البرتغال؟ رح تغلب برتغال الليلي؟
1: حقيقة بتمنى، بس ما قسم لعب جماعي أزيد صراحة يعني.
0: والإسبان مش سهلين كمان.
1: لا الإسبان مش سهلين، لاعبين صغار نسبيا بالجيل، عندهم تناسق وتساجم بين بعض، أما إن شاء الله نتمنى الفوز لرونالدو.
0: يلا إن شاء الله خير. اسمعني يا علي، كيف علاقتك بالمطابخ العالمية؟
1: صراحة مش ولا بد، أما بالمطعم الأكل.
0: يلا ممتاز، معنا اسمعني، في طبق كتير كتير كتير كتير هيك أكل زاكي ومناسب للمونديال، معك 10 ثواني تحكي لي منين مصدر هاي الأكلة، اللي هي أكلة الفيش أند شيبس، السمك والبطاطا.
1: فيش أند شيبس إسبانية؟
0: لا، المنتخب بعده، بعده المنتخب، منتخب هاي الدولة. يا علي خلصوا العشر ثواني، يا علي بديك تكون أسرع المرة الجاي، بدي أعتذر منك. شكرا علي، باي باي. انتبهوا يا جماعة، كونوا أسرع، مطلوب سرعة، أوكي؟ عندكم عشر ثواني، بحكي لكم اسم الأكلة، مطلوب منكم تكونوا أسرع من هيك. يلا 0461166666 انتبهوا انه السرعة هي سيدة الموقف.
2: وسط العالم وسط الناس، عالي الهمة عالي الراس.
0: يلا ميرال عم بتحضر لنا مجموعة من الاتصالات تحت الهواء لنشوف هيك معلوماتكم الرياضية، ومش بس الرياضية، كمان معلوماتكم بالمطابخ المختلفة. يا سوار مساء الخير.
3: مساء الفل يا فهد،
0: اخبارك؟
3: سعيد الحمد.
0: طمنينا عنك. شو وضعك انت والمونديال سوار؟ الو وين راحت سوار؟ انقطع بالخط. يلا نروح لعند عبد لبين ما نشوف شو صار مع سوار. عبد مساء الخير.
4: يا هلا فادي، شو اخبارك؟
0: الحمد لله، شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله.
0: كيف امورك؟
4: الحمد لله تمام.
0: كيف انت والمونديال؟
4: الحمد لله بصدر.
0: مين بتشجع؟
4: بنحاول نحضر هاي اللعبات.
0: مين بتشجع؟
4: كانوا على البرازيل تلعوا،
0: روحوا مبارح البرازيل.
4: روحوا.
0: واليوم مين بتتوقع يفوز، برتغال ولا اسبانيا؟
4: ان شاء الله البرتغال اليوم.
0: ان شاء الله، يعني رونالدو مش البرتغال.
4: ان شاء الله رونالدو.
0: طيب عبد ركز كتير منيح، كتير كتير منيح. الأكلة اللي راح أحكي لك عنها هي لمنتخب دولي روح، تمام؟ شوف محسني معك، معك عشر ثواني تحكي لي الطبق الأساسي المكون من لحم الكنغر هو لأي بلد تابع؟
4: بلد لا؟
0: مين؟
4: استراليا؟
0: خلص طابوا عليك، أصلا أني مشهورين بالكناغر يعني، مين غير مين غير أستراليا؟ سادة المساء، تحياتي يا عبد، باي باي،
4: فيك.
0: إلى اللقاء. يلا نروح لعند سوار. يا سوار مساء الخير. شو أخبارك؟ أنا مش سامعك يا سوار.
5: لازم نحط أنتينا لكل شوارع إسرائيل عشان نقدر نمسك راديو.
0: أشكره بالذات بالبلاد العربية.

0: بالضبط.
1: عم تحضري مباريات سوار؟
0: اكيد للساعة 3 الصبح نتأخر على الشغل من تحت راس موعدي.
1: طب مين بتشجعي؟
0: صراحة للأسف روحنا امبارح البس. بس احنا ما بعد في عندنا أمل مشجعة أيضا للبرتغال.
1: يعني إذا مش البرازيل البرتغال.
0: امبارح روحنا اليوم من روحنا
1: إن شاء الله. اسمع تشجعهنش معناته اليوم.
0: معي مين يا
1: يعني بدك اليوم البرتغال تفوز
0: ان شاء الله.
1: يلا ان شاء الله. السوار ركزي معي بهذا الطبق، بتوقع انه سهل بس بده تركيز. اوكي، الطبق اسمه طبق التاكو، هو خبز تورتيلا محشي باللحم او الجاج.
0: برمه او لحمه. تاكو الصين او كوريا ايش؟
1: لا لا لا لا
0: تاكو.
1: لا
0: أول
1: مرة. يلا يا سوار، العشر ثواني عم بخلصوا يا سوار.
0: لا هو كوري أطول.
1: لا يا سوار، لا ولا هاد ولا هاد، والعشر ثواني خلصوا. بدي أعتذر منك سوار، يسعد لي المساء.
0: هلا
1: باي باي، إلى اللقاء. كتير مهم يا جماعة الوقت الوقت الوقت الوقت. يلا من سوار لعلاء. مرحبا علاء.
2: أهلا وسهلا،
1: شو أخبارك؟
2: والله تمام، الله يسعدك.
1: طمني عنك.
2: والله كل شيء تمام، شو وضعك؟
1: تمام. كيف انت والمونديال؟
2: والله بجنن.
1: مين بتشجع؟
2: بس البرتغال.
1: بس البرتغال
2: بس.
1: عشان البرتغال ولا عشان رونالدو؟
2: تقدر تقول رونالدو.
1: عشان طيب يعني ليلي سهران للبرتغال.
2: الليلة أنا مجهز
1: مثل
2: سهرة طويلة.
1: طيب ممتاز، معناته تركز معي كتير منيح، وبما أنه الليلة في برتغال وإسبانيا فبتستاهل هيك أكلة فيش أند شيبس من هات. الفيش أند شيبس من وين أصلها؟ يلا عشر ثواني. سمك والبطاطا.
2: السمك والبطاطا؟
1: فيش أند شيبس اسمها، مشهورة كتير.
2: يعني بتلعب دولي بالمونديال؟
1: على هن خلصوا العشر ثواني، هي دولي بالمونديال وبعده بعده بعده بعده المنتخب بعده.
2: انجلترا.
1: انجلترا خالص، برافو عليك. انجلترا الفيش اند شيبس من عند الانجليز. شكرا علاء، يسعد هالمساء.
2: الله يسعدك.
1: هلا باي باي، الى اللقاء. مين؟ يلا 0461166666 يا مؤمن. مرحبا، نعملين 15 تاني ميرال محل 10. كيفك مؤمن، شو اخبارك؟
3: طيب الحمد لله.
1: طمني عنك.
3: تمام.
1: من وين يا مؤمن؟
3: صحيح.
1: اهلا وسهلا مؤمن. انبسطت امبارح عشان البرازيل روحوا ولا زعلت؟
3: انبسطت.
1: ليه؟ مين بتشجع انت؟
3: لا بحبش انا البرازيل.
1: طب مين بتشجع؟
3: أنا أرجنتين.
1: مين؟
3: أرجنتين.
1: الأرجنتين. طب الأرجنتين لعبة مع مصر بكرة، مفروض لعبة أرجنتين ومصر.
3: مع مصر برايح.
1: فبتروح لعند مصر. إذا بتطلع مصر نرجع للأرجنتين.
3: شو نسوي؟
1: طيب يلا.
3: من ناحية تخلص 5-4 ميسي يضرب 4
1: جوال. وخلص وخلصت هناك. يلا مؤمن ركز منيح. في أكلة، هاي الأكلة اسمها رفيسة، أكلة لمنتخب بعده موجود، هو هيك طبق تقليدي بهاي الدولة اسمه رفيسة. يلا عشر ثواني بلش.
3: في حدا بيعرف الرفيسة؟
1: إيش هاي؟
3: المغرب. لا
1: المغرب تعرفها للرفيسة؟ مجربها؟
3: ولو.
1: شو هالمؤمن، طلعت انترناشنال مؤمن.
3: دجاج وعدس وبصل
1: و... أوه أوه أوه. لا خلص انا معناته ما خلص هنا بخلص الكلام. مؤمن برافو عليك، صد لي المساء.
3: حبيبي.
1: شكرا يا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. والله برافو عليه. لا وبيعدي لي مكوناتها للرفيسة، انا بعرفش مكوناتها. يلا روح لعند خالد. يا خالد مرحبا. هلا يا حبيبي، اخبارك؟
4: الحمد لله، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف امورك؟ طمني عنك.
4: والله نحمد الله، بدنا سلامتك
1: حبيبي. من وين يا خالد؟
4: لبعيني.
1: اهلا وسهلا خالد. لما بتحضر مباريات هيك ايش اكتر اشي بتحب تاكل؟ كن موجود.
4: شو أكثر إيه؟
1: أكثر إشي بتحب توكل هيك، بكون لما بنقعد نحضر مباراة بكون في أكل موجود حوالينا، شو بيكون موجود حواليك؟
4: كل إن اللعب بتكون بالليل والواحد بلحق يوكيه.
1: ليه لازم تحط جنبك أشياء هيك؟ طيب
4: لا، على
1: الثنتين
4: وثلاثة. أنا بشجع البرتغال ولعبها كلها على الثنتين وثلاثة بالقوة بكون مفتح.
1: طب اليوم البرتغال على العشرة؟
4: لا اليوم نطلب
1: بيتزا إشي. طيب بتفوت على تطبيق هات وبتطلب من هناك، أوكي؟
4: والله بالبعيني ما في هات للأسف.
1: أوه هاي لازم نحكي لشركة هات، معنا يدخل على البعيني. خلص منوصل هاي الرسالة لشركة هات. يلا يا خالد. خالد ركز معي كتير منيح. كيف أنت والأكل؟
4: ولي أنا صراحة من نوع المحافظ يعني هيك أكل شيء أكل.
1: طيب ركز بهذا الطبق، هذا طبق كتير مهم وكتير زاكي. هذا الطبق عبارة عن سمك هيك ملح وكتير كتير مشهور بهاي الدولة، اسمه باكالاو. من أي دولة هاد باكالاو؟
4: ما سمعتش فيه.
1: شو لك ساعة تحكي لي؟ مين بتشجع انت؟
4: البرتغال.
1: طيب من وين معناته البكالاو؟
4: خلص معناته من البرتغال.
1: خلص يا ابن الحلال من البرتغال. روح روح يا خالي. تحية
4: تحية خالي
1: حبيبي، يسعد لي هالمسا. شكرا، الى اللقاء. باي باي. اسم الله اسم الله على جمال اسم الله يلا يلا كملين. أو بما أنه عم نحكي عن تطبيق هات، هذا التطبيق الشامل والمريح، تطبيق بالعربي بتفوتوا كل شيء مكتوب بالعربي، حتى يعني المنيو الخاص بالمطاعم المختلفة بالعربي، أو بيلبي احتياجات مختلفة مش بس أكل، في هناك كمان سوبر ماركت، في خدمات منوعة. كتير مهم تعرفوا أنه بتطبيق هات بإمكانكم تدفعوا كمان كاش للمرسل عند الوصول، وما تنسوا بهاي الفترة تشتركوا بحملة هات جول اللي أطلقتها، وهي لعبة تفاعلية داخل التطبيق. كل طلب بقيمة 80 شيكل أو أكثر بمنح المستخدم فرصة للمشاركة بلعب الضربات الجزاء، وكل هدف بزيد عدد النقاط، والنقاط بتمنح فرصة للفوز بجوائز يومية وأسبوعية. شو مرار اتصال ولا فاصل؟ أوكي فاصل إعلاني قصير ونعود.

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: انتوا فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت ايكيا.
1: انتوا قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الاولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين ايار 2026.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحقق

Oye. حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا متابعين معكم مشوارنا المستمر للخمسي وحركة سير على هواء راديو الناس، احنا وانتم وشركة هات وتطبيق هات. واكيد مثل ما كلكم بتعرفوا انه المونديال طبعا ما بيكمل من المباريات من دون توصيات ومن دون اكل ومن دون هيك نقريش واشياء وما ادراك من هات. وعندي اليوم ثلاث قسائم شرائية بقيمة 250 شيكل مقدمة من شركة هات، رح يكونوا من نصيب ثلاث مستمعات ومستمعين عم بيشاركوا معنا اليوم بمسابقة الأكل والمونديال. عم نحكي لكم عن أطباق لها علاقة بالمنتخبات والدول المشاركة في المونديال، وكل المطلوب منكم تحكوا لنا من وين هذا الطبق. يلا 0461166666 يا منتهى مساء الخير.
1: مساء الفل يا فادي،
0: اخبارك؟
1: منيحة.
0: طمنيني عنك.
1: ألف.
0: كيف انت والمونديال؟
1: منيحة بس زعلانة شوي.
0: ليه؟
1: لأن الفريقين اللي بحبهن بدهم يتواجهوا يوم الجمعة.
0: مين؟
1: فرنسا والمغرب.
0: طب مين بدك تشجعي بهاي الحالة؟
1: هو قلبيا مع
0: المغرب بس تقنيا مع فرنسا.
1: لاني انا بحب مبابي عشان هيك.
0: طيب اوكي، يعني احنا بدناك تشجعي المغرب يوم الجمعه رجاء، وبعد لكل حادث حديث. وان شاء الله انه المغرب بروحوهن على البيت
1: ان شاء الله.
0: اسمع مش طالعه من قلبك.
1: لا بس مش رح أزعل، يعني إني الفريقين بحبين عن جد.
0: طيب يلا إن شاء الله خير. أما أنا لا ما أخدك لا على فرنسا ولا على المغرب، أنا ما أخدك على محل تاني. إيه؟
1: أنا مش بالمطبخ
0: في الأكل. بس اسمعي، هذا سهل كتير، من شوي طلع معنا وما أعطوني عليه إجابي. إيه فبدي منك أنت تعطيني عليه إجابي.
1: أنا ما تبلش السؤالي بالمونديال.
0: بالمونديال إسا بحكي لك، استني بس أحكي لك الطبق وبحكي لك هي بالمونديال موجودة. طبق اسمه تاكو، خبز تورتيلا محشي بلحم أو جاج، مبارح روح المنتخب على البيت مبارح
1: من مكسيكو.
0: خلص جاي من محكي لك مكسيك، مبارح روحت على البيت التاكو جاي من مكسيك. يسعد هالمسا منتهى، تحياتي.
1: هلا
0: باي باي. الى اللقاء. باي باي. يلا من منتهى لعلاء. يا علاء.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله. شو اخبارك؟
0: الحمد لله. طمني عنك.
1: والله نحمد الله.
0: من وين يا علاء؟
1: والله من عروبة.
0: مين بتشجع يا علاء؟
1: الارجنتين، فرنسا، كله منيح.
0: لا بس يعني كله منيح، الارجنتين منيح، فرنسا منيح، قلبك ميال لوين؟
1: والله للعروبة، للمغرب.
0: للمغرب ان شاء الله. بنتامل انه متفائل.
1: إن شاء الله.
0: متفائل بالمغرب وفرنسا
1: ان شاء الله.
0: ليلى ان شاء الله يا رب. يلا هات نشوف معلوماتك لها علاقة بالأكل وبالمطبخ. في طبق الأسادو. الأسادو هو إشي مشوي كتير كتير كتير مشهور بهاي البلد، وبيعملوها هيك ببطء تام على الفحم. هذا كتير مشهور عندهن. وين؟ بعدهن بالمونديال الفريق.
1: طبق أسادو.
0: الأسادو، الأسادو المشوي على هذا طبقهن التقليدي، وبعدهن بالمونديال. يا على
1: بعدهن بالمونديال يعني يعني لن شهرة بالأسادو.
0: خلصوا العشر ثواني على علاء. بدي أشكرك، سعد لها المساء
1: حبيبي.
0: شكرا. بدي تركزوا يا جماعة بالوقت رجاءا. يلا نروح لعند محمد. يا محمد مرحبا.
2: يا هلا.
0: اخبارك؟
2: الحمد لله. الله ينطيك.
0: طمني عنك.
2: الحمد لله.
0: من وين يا محمد؟
2: من الفحل.
0: اهلا وسهلا. مين بتشجع محمد؟
2: بشجع البرتغال وفرنسا.
0: البرتغال وفرنسا. طيب البرتغال الليلة مع اسبانيا محسومة، بدك البرتغال يفوزوا. فرنسا ستلتقي المغرب، مين بدك يفوز؟ صراحة صراحة
2: المغرب فازت ومي منا، فرنسا فازت، فاحنا اللي منشجعهم.
0: يعني على الحالتين انت مبسوط لو مين
2: على
0: فاز؟
2: على الحالتين مبسوط.
0: يلا يا رب تضلك مبسوط
2: ان شاء الله.
0: ركز معي. الطبق اللي جاي لعندك اسمه طبق البايلا. هو طبق طبق طلعت مني طبق اسباني خلص. لا يعني شو اسمع. لا عمباره انا وطلعت معي. هتعطيك كمان فرصه، هتعطيك كمان فرصه يلا، لانه مش فير صراحه. مكتوب قدامي هو طبق اسباني، ليه كتبتي لي اسبانيا مراد؟ بالاخر اكتب اسبانيا هيك خربناها. لا سامع شو بتقول لي؟ بتقول لي مش انك انت مش مركزة. يلا حطها بظهري. هو انا صح مركزتش. هات نعيد نعيد نعيد.
2: يلا
0: يلا يا محمد. يا محمد وين نروح؟ تعال نروح بتعرف شو على الطبق اللي طلع من شوي، طبق الاسادو. لحمة الاسادو كتير مشهورة عندهم، بشوها ببطء تام على الفحم، وهذا طبقهم الاساس. اي بلد بعد موجودين اقوياء جدا؟ يلا
2: الأرجنتين.
0: خلص
2: غالبا أمريكا الجنوبية
0: راح. يا عيني عليك يا عيني عليك. شو هالمحمد هذا؟ شو هالمحمد؟ محمد برافو عليك، سعد لي المساء الحلو. شكرا جزيلا يا حبيبي. شكرا.
2: إلى اللقاء.
0: باي باي.

يلا نتابع 0461166666 أنا وإنتو وتطبيق هات معكو بكل مكان. وتطبيق هات هو تطبيق شامل فيه كتير كتير كتير خدمات ممكن يقدم لكم إياها بالإضافة لكل هيك

0: الأكلات الطيبة بليالي المونديال. رائد مساء الخير.
1: يا مرحبا. ميت مرحبا.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله. شو أخباركم؟
0: الحمد لله. من وين يا رائد؟
1: من حيفا. خير.
0: أهلا وسهلا. كيف أنت والمونديال رائد؟
1: هو نغاد نحضر لعب الناب نقطة اللعبة في نقطة اللعبة تارك تعبش هويني.
0: صح. بس مين بتشجع؟
1: فيش فرقة معينة. ماشي
0: اليوم في إسبانيا وبرتغال. أنت مع مين؟
1: اليوم في إسبانيا وبرتغال. إن شاء الله تنتين بروحوا.
0: تنتين بدهم واحدة منهم تضل بالآخر. مين بدك تضل؟ مين بدك تروح؟
1: لا بفضل تضل البرتغالي.
0: البرتغالي يعني رونالدو يضل.
1: لا مش للدرجة بس إنه عنده لعب شوي حلو وكان بآخر مندي.
0: طيب ممتاز. يلا هات نشوف. يا رائد الطبق اللي طلع لك هو طبق لدولي كانت بالمونديال روحت اسمه الطبق تشيلو كباب. هو كباب مشوي مع رز. انطلق.
1: تشيلو
0: كباب روحوا. لا خلصوا العشر ثواني يا رائد. في إجابي منتخب لا. كان وروح وكان لعب هيك أمام مصر لمباراة كان في حواليها ملان علامات استفهام.
1: نيوزيلاند. أستراليا.
0: لا ساعدتك كتير يا رائد ومش بلجيكا. عارف عم نحكي لك لعبوا مع مصر وكان في مليون علامة استفهام حول المباراة. شكرا رائد.
1: باي باي.
0: يلا من رائد لمحمد. يا محمد.
2: هلو.
0: شو اخبارك؟
2: هلا يا حبيبي.
0: طمني عنك.
2: الحمد لله. الف.
0: من وين يا محمد؟
2: شو عمر؟
0: اهلا ومرحبا. شو محمد شو وضعك مع المونديال؟
2: زي ما حكى الأخ رائد بننام شوي بنقوم شوي.
0: الليلة بكير اللعبة. الليلة على العشرة. عشرة بكير عندك ولا متأخر؟
2: اليوم منكملها. لا منكملها.
0: أنا عشرة علي متأخر. أنت شو وضعك مع العشرة متأخر ولا
2: لا؟ عشرة مقبولة. مقبولة خلينا نقول.
0: ومين بدك يغلب؟ الجزائر ولا سوري إسبانيا ولا برتغال؟ أنا وين؟ إسبانيا ولا برتغال؟
2: لا المفضل إسبانيا.
0: ليه؟
2: برشلوني.
0: بتحبش انت كريستيانو رونالدو كناك؟
2: لا لا.
0: طيب يلا بدنا نشوف بدنا نشوف. هات نروح للأكلات. كيف علاقتك بالأكل؟
2: يعني عقدنا.
0: طيب اسمعني في طبق هو كمان عنا معروف كتير اسمه الرشتة او الرشتاي. بتعرفه؟
2: ممكن حليب.
0: شو؟ لا لا في أكلة معروفة عندنا اسمها الرشتة أو الرشتاي. هي بتيجي هيك زي
2: شعرية وحليب إذا مش غلطان.
0: لا بتيجي مع كروني مع عدس.
2: ممكن.
0: من وين أصلها هاي الأكلة؟ يلا بلشوا العشر ثواني. من دولي كمان
2: عربية.
0: عربية وكانت بالمونديال وروحت
2: الجزائر.
0: خلص هي هاي هي هاي. يسعد لي هالمساء الحلو
2: حبيبي. الله يخليك.
0: لا يا حبيبي الى اللقاء. باي باي. يلا نروح لعند علي. مرحبا يا علي.
3: مرحبا.
0: شو اخبارك؟
3: هلا هلا. يعطيك
0: العافيه. يعافيك يا حبيبي. من وين يا علي؟
3: من عراب.
0: اهلا ومرحبا بعلي من عراب. علي شو وضعك مع المونديال؟
3: الحمد لله.
0: تشجع البرتغال. تشجع البرتغال يعني الليلة سهران للبرتغال.
3: أكيد.
0: طيب ممتاز. تتوقع أنهم يفوزوا ولا شو؟
3: صراحة إسبانيا أقرب.
0: إسبانيا إيش؟
3: أقرب للفوز.
0: أقرب للفوز. لأنهم مش هوينين الإسبان.
3: لا بس إحنا نتأمل كمشجع البرتغال.
0: يلا إن شاء الله يا سيدي. اسمعني يا علي. علي الطبق اليوم طبق كتير كتير كتير مشهور عنا وهنا بحبوه كتير بس هو أصله مش من هون. الشنيتسل. من وين أصله؟ بدينا.
3: الشنيتسل؟
0: أصله مش من هون.
3: مش نمساوي؟
0: لا إيش مش ولا
3: هو نمساوي
0: ولا لا؟
3: صح نمساوي.
0: نمساوي. هون النمسا ومش من عنا مش احنا اللي اخترعنا الشنيتسل.

0: واجانا من النمسا. يسعد هالمساء يا علي، شكرا،
1: يعطيك العافية،
0: باي باي. الشنيتزل على فكرة في كتير ناس بتفكروا انه احنا اخترعنا، لا مش من هون، مش اختراع هون، هو بيعود للمطبخ النمساوي وبالتحديد لمدينة فيينا، واللي بوصل النمسا وفيينا على وجه الخصوص في هناك يعني بكل مترين ثلاثة في مطعم شنيتزل. ومصطلح شنيتزل هي مش كلمة عبرية، تمام، هي مشتقة من اللغة الألمانية ومعناها شريحة. يلا نروح لك كمان اتصال معي أشواق. مرحبا يا أشواق.
2: أهلا،
0: أخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: كيف أمورك؟ منيحة
2: الحمد لله.
0: كيف أنت والمونديال؟
2: الحمد لله عم نحضر. شو منحضر؟ نحضر نحضر.
0: مين بتشجعي؟
2: فرنسا.
0: فرنسا لعبي مع المغرب. مين رح تشجع بهاي المباراة؟
2: الدم العربي أكيد.
0: رايح على المغرب. ليش عارفي؟ مين تتوقع يأخذها؟
2: فيش مقارنة، هذا لعب كتير قوي وبعرف يلعبوا. المغرب قوية بس فرنسا غير.
0: بس المغرب مش قلال.
2: بعرف.
0: بس بدنا نتمنى للمغرب. نكون متفائلين.
2: حلو. إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. أشواق. اسمع يا أشواق، صراحة الخيار اللي طلع عندي كتير سهل، كتير سهل
2: إن شاء الله.
0: بتأمل إنه يعني تعرفي، متخيبيش أمالي
2: إن شاء الله.
0: طبق الكبسة يا أشواق.
2: كبسة سعودي.
0: خلص عم بحكي لي كتير سهل، عم بحكي لي كتير سهل. أشواق يسعد لي هالمساء.
2: بحب
0: يسعد مساكي. إلى اللقاء. باي باي.
2: باي باي.

يلا مكملين معكو المشوار ومع تطبيق هات. ببساطة كل شي بتدوروا عليه بتلاقوه داخل تطبيق هات اللي بيلبي احتياجاتكو المختلفة. وإسا هيك بسهرات المونديال دخلوا على التطبيق كل شي بخطر ببالكو وصوا من هناك واشتركوا ب هات جول. هاي اللعبة التفاعلية داخل التطبيق كل طلب بقيمة 80 شيكل أو أكثر بمنح المستخدم فرصة المشاركة بلعبة ضربات الجزاء بتجمع نقاط والنقاط بتمنحكو فرصة للفوز بجوائز يومية وأسبوعية. فاصل ونعود.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعا إلكترونيا شخصيا جديدا لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.

0: فيمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقية صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول.

0: الموبيل راح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
1: هذا البرنامج برعاية
2: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
3: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. حركة سير مع تطبيقات. يلا بعد شوي رح أعلن عن ثلاث أسماء رابحة معنا كوبونات بقيمة 250 شيكل مقدمة من تطبيق هات. ولكن قبل إعلان الأسماء بدنا نطلع نشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار، في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طرق البلاد، والبداية من طريق رقم 2 مزدحم من مفترق شره شلوم وحتى مفترق نتانيا، طريق رقم 4 مزدحم من هاشيفعة وحتى قفعت شموئيل، طريق رقم 77 مزدحم من مفترق يشاي وحتى مفترق الزرازير، وطريق رقم 1 مزدحم من مفترق موتسا وحتى مفترق هرئيل، وطريق السلامة لكم جميعا. يلا عنا ثلاث أسماء رابحة معنا لليوم، قسائم بقيمة 250 شيكل من تطبيق هات. ألف مبروك لمين؟ ألف مبروك لعبد من مصمص، أشواق من إكسال، ومحمد من أم الفحم.

وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل المرافق لإلي ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعارين نصار. على رأس الساعة يلتقيكم الزميل دكتور فراس الخطيب وبرنامج استوديو المساء. نعود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغايري، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا دائماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس؟
2: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
3: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دائماً نسمع راديو الناس.
4: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
5: أنا من أحد الناس اللي دائماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
6: راديو الناس أحسن ناس عمي. هيدا

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا مع نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
5: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كل موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كل موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع فراس خطيب.

0: قانون أو مشروع قانون لفصل الجنسين وإمكانية تطبيقه في الجامعات الإسرائيلية. نحن أمام ربما في القراءتين الثانية والثالثة هناك إمكانية لهذا الفصل. سنناقش هذا الموضوع الجدلي برأي الكثيرين. تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة في ظل ما قالته حماس بأنها تنازلت عن الحكومة في القطاع وأنها ستسلم سلاحها في حال انسحبت إسرائيل من هناك. سنتوقف أيضا عند كافة الموضوعات المتعلقة افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس السبت مقر القيادة الاستراتيجية. ما هو هذا المقر وكيف يؤثر نوعا ما على الشرق الأوسط وعلى تجاذبات القوى فيه؟ وأيضا قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء البطاقة الحمراء. كل هذه الأمور إضافة إلى المواجهة النارية الليلة بما يسمى دور الأندلس بين البرتغال وبين إسبانيا. كل هذا ربما أكثر ربما أقل في استديو المساء. أهلا وسهلا بكم، أنا فراس خطيب الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، طاهر يونس في الإعداد والتحرير. والآن نعرج قليلا كما عودناكم في كل مساء على أهم ما ورد في نشراتنا الإخبارية. طبعا في ملف العنف والجريمة تحدثنا مع محمود كساب محميد والد الضحية محمد كساب من أم الفحم الذي قتل في جريمة إطلاق نار في المدينة بالأمس.
1: ولا إشي بعدني بعرف، بعدنا احنا مصدومين لحد هسه من الخبر من اللي صار كلياته. ولد فيش عليه إشي، ولد نظيف بيلعب رياضة بركب خيل بصيد سمك، ولد ما فيش أحسن منه. يسألوا عنه بكل أم الفحم، لا مديونين ولا مشتبه بالعصابات ولا احنا كتلين كتلة ولا احنا إشي. محمد شاب طموح بتجوز، عنده ولد وعنده بنت، عمر ابنه 7 سنين بنته 5 سنين. شو بدي أقول لك يعني، والله ما أعرف أقول لك. أنا المجرمين قطعوا كلبي موتوني، مش قادر حتى أحكي مش قادر أحكي. موتوني حضور من فراني الليل تقتلوا ابني ليش؟ ولد نازل على شغله رايح يشتري رايح يترزق، رسكت عياله رسكت اولاده، بقتلوه ليش مقتلوه؟ على ايش؟ باي حق؟ شو لهم عنده؟ نزلنا السياره جشت المناكيش من المحل طخوا عليه رصاص

0: صار اجت بركبته السياره اللي بدها تاخذه على الشغل لما شاف في طخ دحل شويه طخوا على السياره والمجرم ابن الحرام رجع الولد شمال عليه حط فيه باجة الله يمكن منهم جاش ولا شرطي ما شفتش حدا الا اجى حكير مشان نطينا شحرين الدسين ذات وغير حتى بالدار ما حدا ما حدا سالنا شيء
1: يعني قصص بتقطع القلب بتقطع القلب يعني ريهام خوري فار مديرة مدرسة الحوار الرسمية في حيفا عن حياة الطالب وآم فيصل قبل أن يقتل في جريمة إطلاق النار حدثتنا هذا النهار
2: وآم كان ولد أطير من قلبه ما فيش يعني خلوه كان متابع طول الوقت عن طريق جدته يجي بشكل دائم على المدرسة ولد معطاء كان يحب كتير الدراما كان متخصص تخصص الدراما عندنا بالمدرسة يحب المسرح كان يشارك أستاذه إنه لما بده يكبر وهذا حلمه للأسف انتزع منه كان حب يكون ممثل بيمثل بمسلسلات وأفلام شو الواحد بده يحكي إحنا بحاجة لعمل جماعي أكثر مكثف أكثر موجه ضد الآفة اللي عم بتكون بهاي الفترة إحنا لازم نفتح المدارس والمراكز الجماهير للأنشطة رياضية ثقافية وفنية بشكل دائم زيادة أطر مجانية وأمن لشبابنا تعزيز برامج وقاية وإرشاد مش الاكتفاء بردود فعل بعد المأساة في عنا ردود فعل بس شو كيف لازم ينعمل بشكل موسع ودقيق لكل الشرائح الشبابية الموجودة اليوم
1: تخيل أن كل هذا الألم يأتي وبيجيك الوزير الفذ هذا يعني الوزير العبقري بيقول إنه القتلى هن من عصابات الإجرام يعني إشي فوق الألم اللي الناس عم بتعيشه وسمعته الأب وسمعته المدير يعني فوق الألم هذا الذي تعيشه العائلات يعيشه المجتمع بيجوا بيرشوا على الجرح كمان ملح غير إنهن مش عاملين إشي يعني إلهن إيد كمان بتفاقم كل هذا الموضوع سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي جديد المكر قال إن محاولة اغتياله خلفيتها سياسية بشكل واضح كنا قد حاورناه هذا النهار أيضا
3: ما في عندنا خلاف ولا يعني نزاع ولا أي شيء بالمرة شري لكن أنا يعني بجزم طبعا إنه اللي صار فقط على خلفية سياسية خديوك هواجس وفين دي يعني تشككات إنه هذا الملف منين إجا وشو الأسباب له بتصور هو يعني الإشي هنا سياسي أكتر منه على طبعا الاستحواذ مين بده يفوت على المجلس المحلي مين يفوت على المجلس المحلي كمان سنتين مع إنه الإشي سابق لأوانه لكن ما فيش أي تفسير تاني بالمرة ما في عنا خلافات وما في عنا أعداء هذا الاتجاه الوحيد اللي ممكن إحنا نفكر فيه
1: ودكتور سامر سويد مدير عام المركز العربي للتخطيط البديل تحدث عن إلغاء المحكمة العليا في القدس قرر تعيين يهودا إلياهو مديرا عاما لسلطة أراضي إسرائيل في أعقاب الالتماس الذي تقدم به المركز
4: هذا الشخص معروف بعنصريته نشر مقالات تقول أن هذه الأرض معدة لليهود وهي وديعة توراتية ويجب أن تكون فقط لليهود ويعينوه مدير لدائرة الأراضي لأنه مسؤول عن الأراضي لكل المواطنين ولكن إيمانه أن الأراضي يجب أن تكون لقسم المواطنين والخصة الثانية هي إجرائية هذا الشخص غير كفؤ يعني هو شخص مقرب لسموتريتش لا يملك أي مؤهلات فالسيرور التي تم بها تعيينه غير قانوني تم تخفيض سقف الشروط التي بموجبها يتم التعيين لكي يفي بالشروط ثانيا كان هنالك أعضاء اللجنة الذين عينوا قسم منهم لعلاقات تم إخفائها مع وزير المالية ثالثا أن هذا الموضوع هو هنالك سيرورة واضحة كيف يتم تعيين مدير أراضي إسرائيل نحن نتحدث عن شخص يسيطر على أكثر من 2% من أراضي الدولة
1: هذه خطوة يعني جدا هامة لأنه المركز هو الذي من تقدم لأول مرة نقول يعني مش لأول مرة هي مرات نادرة وتستحق أيضا الثناء أنه مركز عربي يقرر اتخاذ خطوة من هذا النوع الذهاب إلى المحكمة ضد قرار تعيين مهني في إحدى الوزارات نظرا لأنه يؤثر على الجمهور العربي بشكل كبير بالفعل بغض النظر عن هذه المحاولات في نهاية المطاف يعني تطرح قضايا حتى لو لم تؤدي إلى نتيجة معينة هي تخلق وعي وتخلق يعني نوع من المبادرة اللي مرات الناس بتقول أنا مش رح أقدر أؤثر وهذا يعني تأثير بحد عينه جريس خمسية الناطق بلسان وزارة السياحة والأثار الفلسطينية عن قيام السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على أكثر من 140 موقعا أثريا في الخليل
5: سباستيا وبرك سليمان وكل المواقع الأثرية والتراثية هي أصبحت مواقع مستهدفة من قبل سلطة

0: الاحتلال بحجج وهي في محاولة للسيطرة على كل المواقع الأثرية تمهيدا للسيطرة على كافة الأراضي الفلسطينية. وهذه محاولة السيطرة تهدف إلى تغيير طبيعة هذه المواقع والرواية الحقيقية حولها ومحاولة الاستحواذ والسيطرة عليها لجعلها تكون ضمن المواقع المسجلة على القوائم الإسرائيلية. يعني هذه هي منذ قدم، لكن تصاعدت هذه الوتيرة مؤخرا في الحكومة الإسرائيلية الأخيرة في محاولة للسيطرة على كافة المواقع الفلسطينية ومحاولة تغيير هذا الواقع. هذا يأتي ضمن السياق يعني السياسي تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية. كل هذا يأتي أيضا في محاولات لتغيير الرواية عن هذه المواقع الأثرية والتراثية ومحاولة تزييف تاريخها وتزييف الحقائق التاريخية عنها.
1: استوديو المساء مع فراس خطيب.
2: إذن كانت هذه أهم العناوين التي وردت في نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، معظمها في العنف والجريمة، ولكن أيضا يعني هنالك مبادرات وهنالك أيضا من يسعى لجعل على الأقل قضايا تسهيلها نوعا ما على المواطنين. الآن نفتتح في موضوع يعني دائما كنا يعني على مدار منذ العام 2023 تحتل الصراع الحرب في غزة كافة العناوين في كل مكان. في الآونة الأخيرة بدأ هنالك تصعيد إسرائيلي في غزة، وخاصة في ظل ما يعرف أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حل لجنة متابعة العمل الحكومي طبعا المكلفة بحكم القطاع واستقالتها واستقالة رئيسها تمهيدا لنقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية. طبعا هذه اللجنة هي عمليا تابعة لحماس. في المقابل يعني ومنالك مصادر في حماس قالت بأنه هذه الأمور هي بادرة نية حسنة للوسطاء من أجل التوصل إلى إدخال عمليا مجلس السلام وبدء العمل على يعني الهدف المرتجى في قطاع غزة، تحسين حياة الناس إلى مناطق معينة، مناطق وبناء مناطق إنسانية وما إلى ذلك. في المقابل مسؤولون إسرائيليون قالوا إن هذه الخطوة غير عملية وهدفها مماطرة الوقت. طبعا هنالك أصوات داخل الجيش الإسرائيلي داخل الحكومة الإسرائيلية في هذه الآونة تطالب بعملية عسكرية في قطاع غزة، العودة إلى الحرب بقطاع غزة. لا نعرف ما هو موقف الأمريكيين، ولكن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي يدفع نحو هذه العملية العسكرية ويحاول إقناع أيضا المستوى السياسي بذلك. طبعا كل التطورات الإقليمية سيكون لها أثر في هذا الصدد. محمد الذياب الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة، يعطيك ألف عافية.
3: الله يعافيك، تحياتي أستاذ فراس وللسادة المستمعين.
2: أستاذ محمد، الأوضاع في القطاع في هذه الآونة تحديدا يعني في الفترة الأخيرة نحن نسمع نرى بأن هنالك تصعيد إسرائيلي أكثر من السابق، هل هذا ما نشعر ولا كل الوقت كان في تصعيد ولا كيف الشيء؟
3: للأسف يعني لا شعور بالأمان هنا في قطاع غزة، لم تشعر للحظة بأن وقف إطلاق النار فعلا موجود. على العكس من ذلك، عمليات استهدافات مستمرة طوال الأشهر الماضية، استهدافات في كل مكان، فقدان الأمن الشخصي للمواطنين والشعور بهذا الأمن، هناك تراجع في إمدادات المساعدات إلى قطاع غزة وسط يعني مؤشرات مرعبة فيما يتعلق بتردي الأوضاع الصحية ونقص حاد في مستلزمات الطبية. بمعنى نحن أمام مشهد كارثي حقيقة في غزة، لا نشعر بأن هناك انفراجة، لا نشعر بأن هناك جدية في التعامل مع متطلبات هذا الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بالشق الإنساني. على صعيد آخر، الخط الأصفر يتمدد يوميا، يلتهم مزيد من الأراضي على امتداد الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة، وفي كل لحظة هناك ضحايا سقطوا نتيجة إطلاق النار من تمركزات الجيش في تلك المناطق. بمعنى أن حالة التوتر هي من يسود هنا في قطاع غزة وسط حالة من الإحباط الشديد لدى الناس وفقدان الثقة بقدرة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والوسطاء على يعني الوصول إلى نتائج إيجابية أو تغيير هذا الواقع الذي بات قاسيا على الناس هنا في غزة.
2: في هنالك توقعات، هل في ناس متخوفة من عودة الحرب؟ لأنه بحكي لك بصراحة ما يحدث في إسرائيل هذا نقاش موجود يعني وإمكانية موجودة وواردة.
3: بكل تأكيد ونحن نراقب ما يثار وما كما تفضلت في حديثك بأن هناك دفع من قبل قيادة المنطقة الجنوبية نحو عمل عسكري في قطاع غزة، وهذا انعكس بشكل كبير على المواطنين هنا، وهم يدركون ربما الناس هنا باتوا يعني على خبرة بالسياسة الإسرائيلية بفعل هذه العلاقة، وتحديدا مع نتنياهو، وهم يعتقدون بأن نتنياهو قد يذهب إلى تصعيد الموقف في قطاع غزة قبيل الانتخابات، وخاصة بعد تأثر المسارات سواء في لبنان أو في إيران، وبالتالي هناك مخاوف حقيقية لدى الناس بأن يكون

0: هناك عمل عسكري ما، ويتابعون بقلق شديد كل ما ينشر في الإعلام العبري حول هذه المسألة، ولا يستبعدون ذلك حقيقة، وخاصة أن المؤشرات اليومية عن تصاعد الاستهدافات من الجو، يعني تصاعد عمليات التمشيط على حدود ما يسمى بالخط الأصفر، بمعنى هناك مؤشرات تجعل المواطنين فعلا هنا يعتقدون بأن ربما نتنياهو سيقدم على عمل عسكري في قطاع غزة خلال الأشهر القادمة.
1: طب يعني كل ما يتعلق في قضية مجلس السلام، إدخال قوات وما إلى ذلك، الأمور متعثرة، كيف يعني كيف ترون هذا الأمر؟ هل من حل؟ هنالك من يقول بأنه إذا سعت حماس إلى تسليم سلاحها قد يتحسن الوضع، كيف تقرؤون الصورة؟ كيف الإشي فلسطينيا؟
0: يعني حقيقة هناك في عدم يقين في التعاطي مع كل ما يطرح من هذا المسار، هذا المسار سواء نقاط العشرين الرئيس ترامب، دور مجلس السلام، تشكيل اللجنة الإدارية أو اللجنة التكنوقراط، هذا المسار يكترفه كثير من الغموض وغياب للتفاصيل، وحتى يعني ما ينشر منه غير واقعي وغير منطقي، وبالتالي لم يلمس المواطن هنا في غزة أن هناك تغيرا أو حتى أن هناك مسار موثوق يمكن البناء عليه في رسم مستقبل قطاع غزة واستعادة الهدوء في قطاع غزة. حتى في مسألة السلاح يعني الكل يتحدث عن مقاربات لها علاقة بتسليم السلاح، ولكن لا يتحدث أحد عن أي الالتزامات المطلوب من إسرائيل القيام بها من أجل الدفع باتجاه هذا المسار. كلنا يعلم نتنياهو لن يذهب للانسحاب من المناطق العازلة في سوريا وفي غزة وفي لبنان قبيل الانتخابات الإسرائيلية، فهي جزء من الدعاية الانتخابية حقيقة لدى الجمهور اليمين في إسرائيل. بالتالي يعني كيف يمكن أن نطلب من حماس أن تسلم كل شيء مقابل صفر التزامات من قبل نتنياهو؟ وبالتالي الوسطاء غير قادرين على إعطاء ضمانات، والواضح أيضا أن الجهد الأمريكي ليس بالدرجة الكافية الذي يمكن أن يضغط على نتنياهو لتغيير المشهد. بالتالي يعني قراءتنا لكل الأطراف مجتمعة ربما تريد الإبقاء على الوضع الراهن كما هو إلى حين اضطراب الانتخابات الإسرائيلية بعد 4 أشهر، وأيضا انتهاء يعني انتخابات التجديد النصف الأمريكية. بالتالي كل الأطراف الوسطاء حماس نتنياهو ربما من ضمن أولوياته إبقاء الوضع كما هو، هو وضع يضمن أقل الخسائر لكل أطراف، وبالتالي على أمل أن يكون هناك تغيير في المشهد السياسي.
1: أستاذ محمد، بدي يعني أستغل وجودك معنا في سؤال أخير إنسانيا، يعني أنت كيف شو المعاناة اليومية اللي تحدثت عنها من ناحية طعام، من ناحية أكل، من ناحية مدارس، من ناحية هيك كمواطن بعد تقريبا عام على نهاية الحرب وإعلان وقف إطلاق النار؟
0: صديقي لا شيء تغير مع الأسف الشديد، يعني حتى ما هو متاح في الأسواق للأسف الشديد هو لا توجد قدرة شرائية للناس على توفير حتى المتطلبات الأساسية
1: والمساعدات.
0: مساعدات بالحد الأدنى، وأنا أتحدث عني شخصيا، وأنا واحد من 2 مليون فلسطيني يقطنون في منطقة جغرافية صغيرة لم أتلقى مساعدات منذ 3 أشهر، وهذا ليس حال محمد، هذا حال يعني الغالبية العظمى. ما يدخل من مساعدات هو باليسير جدا، وبالكاد يستهدف بعض المخيمات في بعض المناطق. نحن نتحدث عن 2 مليون فلسطيني في مساحة 30% فقط من قطاع غزة، وبالتالي عمل المؤسسات هو عمل محدود، وأنا بحكم اطلاعي على عمل هذه المؤسسات أقل من 20% فقط من المطلوب ما يدخل للمؤسسات للقيام بالتدخلات الإنسانية، وبالتالي هذا انعكس على كل المناحي. أزمة مياه، لك أن تتخيل أنك لا تستطيع مثلا أن تجري عملية مضمضة بالماء لأنه له رائحة، هذا ماء ملوث بنسبة 99%، وهذا ما يتحدث عنه كل المنظمات الدولية، بمعنى أن كل مقومات الحياة الأساسية هي باتت يعني غير متوفرة أو متوفرة بطريقة غير آمنة. حتى هذه اللحظة نحن نعتمد على الأخشاب والبلاستيك في عمليات الطهي، لأنه كميات الغاز التي تدخل إلى قطاع غزة، حتى أنا أعبئ أسطوانة غاز 8 كيلو علي أنتظر 70 يوما حتى يأتي دوري لتعبئة المرة القادمة. بمعنى هذه ربما نماذج صغيرة لتبسيط المشهد أمام يعني السادة المستمعين، كثير من التفاصيل معقدة، وضع الإنساني لا تدخلات بالمستوى المطلوب، بالتالي نحن أمام ذهاب ببطء نحو كارثة إنسانية ربما تكون تداعياتها أصعب على صحة الإنسان وسلامته النفسية والجسدية، أصعب حتى من تلك التي عشناها في عامي الحرب.
1: أتأمل على الأقل الأمور الإنسانية تحل بأقرب وقت، يعني وأن إيجاد حل لكل هذا الصراع الموجود في قطاع غزة. محمد ذياب، الكاتب والمحلل السياسي من قطاع غزة، شكرا لك، يعطيك ألف
0: شكرا. شكرا جزيلا.

0: استوديو المساء مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.307.8 FM إلى موضوع يعني يشغل الآن في هذه الآونة في الكنيسة. في أيام الأخيرة تنشغل بمصادقة لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمي المعترف بها، ذلك تمهيدا لطرح للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة. بروفيسور يوسف مشهراوي رئيس اللجنة التوجيهية للتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة تل أبيب، يعطيك العافية بروفيسور.
2: الله يعافيك استاذ فراس كل المستمعين الاعزاء.
1: بروفيسور، يعني تم اطلاعكم مثلا من مبادرين القانون انه في قانون من هالنوع قد يتيح الفصل، ولمن يختار الى يختار هذا الموضوع الفصل بين الجنسين، يعني المسؤولين في الجامعه اطلعتم على هيك؟ حدا تشاور معك قبل هذا القانون؟
2: الموضوع هو صار المفعول من قبل على قصه موضوع اللقب الاول، هلا اكثر بما انه بيحكوا على اللقب متقدم، يعني الجامعات وطبعا مجموعة رؤساء الجامعات كلهم اتطلعوا على الموضوع. هذا إيش مش مفاجئ.
1: مش إشي مفاجئ لإلكم.
2: لا مش مفاجئ، بس الإشي كان يعني إله أراءه بمختلف المراحل. فيش شك إنه القانون لما بيخدش بعين الاعتبار الأساس المهني بالجامعات، هون بتيجي المشكلة الأساسية، وهذا كان أساس الاعتراض تبع رؤساء الجامعات. لأنه أنت هون بتبدأ تتدخل بالتطور المهني والعلمي والبحثي اللي بيكون بالجامعات، وهنا إلى كتير نقاط ونطرق عليها.
1: خلينا هيك نبحث شوي، شو يعني أنه عندما يتم إمكانية، بحكي يعني الآن في الألقاب العليا يمكن لشخص أنه يقول أنا ما بدي أتعلم بشكل منفرد فقط مع رجال أو فقط مع نساء، للنساء طبعا وللبنات، كيف هذا ممكن يأثر أو لوجستيا كيف ممكن يصير؟ يعني خلينا هيك نشرح الموضوع، أنه هل بيصير محاضرتين ولا محاضر بصفين؟ كيف الإشي يعني تقنيا؟ أنا عم بحاول أتخيله
2: عمليا. لسه ما نحلش الأزمة، ما نحلتش. أنا بحكي بمستوى المبدئي، مستوى مبدأ أنت بتعبر ألقاب متقدمة، وإحنا خاصة بحكي بالجامعات. الجامعات ألقاب متقدمة متأسسة على أبحاث، يعني مختبرات وبروفيسورية وباحثين ولا خيري. لما أنت بتيجي تقول أنا بدي أتعلم هيك، بدي أشتغل هيك، يعني منها أول الطريق أنت بدك الواقع اللوجستي قبل الواقع العلمي. يعني أنت مش مهم لك إيش الواقع العلمي، أول شيء يفصلوني. طب ليش؟ طب إحنا بنحكي على مثلا إذا تعمل بحث عن مواضيع عن الخلايا الكيماوية بالسرطان، طب يعني عندك تقول لك هلا انت خد هذا الاستاذ عشان لو برضه زلمه زي او محاضر زي المحاضرين، وبلاش الدكتوره هاي او البروفيسوره هاي بما انه هي مع انه مختص بالموضوع، خليها تعلمك الموضوع. يعني بصير في هنا تدهور بالمستوى العلمي اولا. ثانيا، بدايه الطريق هي عباره عن صفوف منفصله. طب ايش مع المحاضرين؟ رح نكون منفصلين كمان؟ يعني مش بيتهيأ لي واقع زي هذا بالجامعه اللي هي قمه العلم. بقول لك يعني احنا بنحكي على دوله وجامعات اللي هم صدقا يعني موجودين باعلى مستويات ومراتب العلم والابحاث بالعالم. هذا كل سنه بيطلع قديش وين الموجودين الجامعات في البلاد. في شكل نفتخر بكل معنى الكلمه، ان كان من ناحيه الابحاث والنشر العلمي. طب انت لما تيجي تصير عندك يعني تفكير، اول اشي كيف احل اللوجستية، اعلم هذا ما اعلمش هذا، اعطي هذا الدرس، بصير في
1: الانشغال بامور اللي هي لا تفيد عمليا هدف الجامعة الاساسي
2: اطلاقا. يعني بقول لك اياها، احنا مش حتى بالحضانة بصير تأثير. ايش معنى يعني اذا بتحكي بتقول لا يعني انا بعلم طلاب الفيزيوثيرابي، طيب عمود الفكر ولا خير، طب انا بعلم بعبر على كل الطلاب طالبات بعلمه، في عندنا متدينات وعندنا متحجبات وعندنا يهود وعندنا عرب وعندنا مسيحيه وعندنا مسلمين بتطلعش على الطالب، بتطلع على ايش بعطي وايش بعطي، وحسب الواقع المهني بنعطيه الاراء وحسب البحث ولا خير. اتصور انت اقعد على اعبر بقولوش لا تعبرش على الصف هذا عشان الصف هذا فيه بس بنات وممنوع تعبر تعلم، طيب اوكي خلي المساعد يتعلم

0: يتعلموا الناس. يعني بيصيروا تدهور مهني من درجة الأولى من ناحية العلم من ناحية المضامين. الشيء الثاني الحرم الجامعي هو حرم جامعي. يعني احنا بنحكي على الشيء المقدس هون هو العلم والبحث والتعليم. ممنوع نيجي على الجامعة ونفرج ان احنا هون هلأ بدنا اول شيء نفصل بين المجتمعات. يعني هذا طب انتوا عرب ويهود تعال نفصل بين عرب ويهود ليش لا؟ تعال نفصل بين الشبان هذا الشبين اللي جيلهم فوق الـ40 والجيلهم فوق تحت الـ20 تعال نشتغل على الموضوع. يعني راح يكون في تدهور صدقا يعني مجتمعي داخل الحرم وهذا صعب جدا جدا وخطر وخطير. وعشان هيك الاعتراض تبع رئاسة الجامعات للأسف القوانين اللي بتنسن آخر فترة ملاش علاقة بالمضامين اللي
1: كله هدفها سياسي. أنت تقول
0: كله
1: يعني
0: كله سياسي كله كيف أجيب أصوات كله كيف بس أبرز عشان ينتخبوني ولا تخري.
1: طب بروفيسور أنت بتقول إنه هذا الإشي كان متبع لللقب الأول هل تم تطبيقه ولا بس هيك على الورق موجود؟
0: يعني حتى القرار ما كان قرار محكمة على أساس إنه تعطي مجال وين ما في مجال لإيش ما في مجال. تعال نقول هون هناك كان في مجال يعني بمؤسسات مختلفة بس إشي ما صارش فيه تطبيق لأنه الواقع بيعطيش المجال هذا
1: فيش إمكانية تطبيقه يعني لوجستية
0: فيش مجال. يعني إحنا نحكي ولو أنا بدي أقعد يعني أفكر فيها كل يوم إن كان كنت رئيس قسم ولا إن كنت رئيس جامعة كيف بدي أعطي. طبعا إحنا عنا يدوب صفوف عشان نلحق للنعطي عليهم هلا فيش مرات في ملحقش صفوف لازم تقعد بدك صف للدرس هذا صف هذا بدك كمان طقتين
1: دائما في أزمة الصفوف بالمؤسسات الأكاديمية.
0: لا يعني مش قصة صفوف أنت بنحكي على كميات هائلة من طلاب جامعة. طب إحنا عندنا كمان صفوف ونعمل ونشتغل والحمد لله بس بدك هلا تعبر على الكمبيوتر ولا أعطيني صفين حسب الجندر أو حسب طبعا اللي كان في جنس ولا خيري. إحنا هنا بتدهور
1: في إشكالية
0: في إشكالية وتدهور معنوي تدهور اجتماعي نعم. تدهور علمي. وانا بناشد كل يعني كل اللي له اهميه كل اللي مهم له العلم ومستوى العلم بالجامعات يضل مستوى عالي ما يروحش على السهل يروح على كيف نطور مجتمعنا من غير ما نفصل المجتمع
1: الانشغال انت تقول بهذه الشكليات على الاقل علما بانه انا يعني شخصيا احترم كل انسان يريد مثلا انه يتعلم لحاله هذا حقه ولكن بنفس الوقت هنالك ايضا يعني ينبغي ايجاد حل الذي ياخذ ايضا بعين الاعتبار يعني حاجيات الجامعه والبحث العلمي لانه اساسا الجامعه بنيت من اجل بحث علمي هي مش مؤسسه اجتماعيه هي مؤسسه اكاديميه.
0: بدي اقول لك بس اضيف شيء واحد بتعرف انت بتسمع اراء النسات او اراء الرجال بالصف طب هذا نفسه انت راح تفصل نفسه راح يمنع التطور العقلاني والفكر والتفسير. ملاش يعني احنا ايش نسمع النسوان لما بيحكوا او الرجال لما بيحكوا يعني حتى من ناحيه افكار علميه وابحاث راح يقلل من تطور التفكير بما انه الحمد لله ربنا برانا يعني احنا خلقنا عشان نطور بعض من غير ما نفصل خلق الله بس عشان نريح لهذه المجموعة وهي المجموعة طبعا حسب الاحترام وحسب القوانين وحسب كل الأشياء اللي مهمة عشان يعطي احترام للطالب أو الطالبة في الصف وإحنا عنا الاحترام ده الحمد لله.
1: أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة بروفيسور يوسف الشراوي رئيس اللجنة التوجيهية لتشجيع وتعزيز المجتمع العربي في جامعة تل أبيب. ألين نصرة طالبة دراسات جندرية ومن الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب يعطيك العافية.
2: الله يعافيك
1: وشكرا
2: لكم على هالمشاركة.
1: اطلعتوا هيك موضوع يعني في حكي بين الطلاب على هيك إشي؟
2: صراحة للأمانة بعد ما في بداية حكي تعال نقول إنه الموضوع انتشر مبارح باللغة العربية أكثر فأول إشي أخذ حيز معين من الناس اللي وصلها الخبر على الموضوع نفسه على الطلاب ما بعد كان في حكي بس كان مفاجئ للأمانة كان قانون مفاجئ وعم باخذ ورح ياخذ حيز بين الطلاب انه هذا الفصل بتوقع انه هذا القانون جاي بس من السياسه اللي اليوم عم تاخذها الاحزاب الصهيونيه اللي هي دينيه حتى تعزز مكانتها في الشعب الاسرائيلي بكبير ولكن غير هيك انه كمان بعزز عدم المساواه وانتاج عدم المساواه في قلب الجامعات الاسرائيليه.
1: والآن يعني عمليا في جامعة تل أبيب احنا بنحكي بس بنفس الوقت يعني هذا ممكن أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار ناس اللي هن محافظين أكثر ويريدون يعني كمان هي حرية شخصية بشي مرحلة
2: احنا ممكن ننظر إلها هيك، ولكن إحنا ممكن كمان ننظر على تعني طلع الطالبات العربيات اللي اليوم كل سنة عن سنة عم بيزيد نسبتهم في قلب الجامعات بدون الفصل هذا، وعم بيتعلموا وعم بيجوا على صفوف وعم بيكون إلهم مساحات، إنه خاصة البنات اللي هن كمان جايات من عائلات محافظة ومتدينات. هذا يعني إنه قانون أو معنى الفصل عند تعني الطالبات العربيات ما لها كتير مساحة، رغم إنه هذا القانون مش بس يعني ممكن نقول بيفيد عائلات محافظة، ولكن غير صحيح لأنه بضر في الطالبات، لأنه ما بيعطي نفس قيمة أو جودة التعليم اللي متوقع أنه هي تأخذها لما هي بصف معين. تعال نقول أنه في محاضر اللي هو بيعلم موضوع معين مش ممكن وقتها يعلمها، فبحاجة محاضر تاني، فمش نفس الجودة اللي بخدها مثلا شاب عن صبية، غير إذا كان في نفس الصف. أنا بفكر أنه المشكلة هون مش فصل، إنما كيف إحنا نقيم الحواجز الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عن الطالبات العربيات.
1: نعم.
2: حتى يفوت الجامعات.
1: وصلت الفكرة. إذن أليل نصر، طالبة دراسات جندرية من الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب، شكرا لك، يعطيك العافية. إذن نخرج الآن إلى فاصل قصير ونواصل.
3: استوديو المساء مع فراس خطيب.
4: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
6: شفت طلاب وسالت ناس،
4: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
6: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
10: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
11: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوا؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف

0: استوديو المساء مع فراس خطيب.
1: إذن عدنا راديو ناس 103.307.8 FM. افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس السبت مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف رفع الجاهزية القتالية والإدارية، وذلك في ظل ردود فعل إقليمية ودولية. اللواء سمير فرج محلل الأمن واستراتيجي مصري، يعطيك العافية سيادة اللواء.
2: أهلا بك وكل مستمعينك الكرام.
1: يعني بداية يعني هيك كان في افتتاح مهيب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، عسكري بشكل كبير، مباني كبرى، يعني حط لنا هيك ماذا تم افتتاحه، ما الذي يجري، وكيف إقليميا مكانته؟
2: تمام، اسمح لي في البداية احنا نقول ان احنا سمينا هذا المبنى الاكتاجون. الاكتاجون دي هي كلمة إغريقية يونانية قديمة تعني ثمانية الأضلاع، لأن المبنى مكون من ثماني أضلاع.
1: نعم، يبدو هذا واضح يعني من التصويرات الجوية.
2: فبالتالي احنا عملناه في هذا الكلام، جمعنا فيه كل قيادات القوات المسلحة اللي كانت في القاهرة مترامية الأطراف، دفينا ودوفينا وهنا أصبحوا كلهم في القيادة في منطقة واحدة موجودة. طبعا المشككين بقى يقول لك انت تحط قيادات

0: الجيش كلها في منطقة واحدة. أيوة، لأن أنت ما تحطهم في منطقة واحدة يبقى التأمين كبير. فالنهاردة القيادة الاستراتيجية في مصر هي أكبر هدف استراتيجي حيوي مصر بتأمنه ضد الطيارات والصواريخ والفرط صوتية والمسيرات والأعمال البريئة والتخريب، كل ده موجود. عندنا هدفين، هو ده والهدف التاني السد العالي. تمام، عشان كده احنا السد العالي طبعا بنأمنه تماما وده بنأمنه. ده حاجة. النهاردة انت يعني هو ايه؟ عبارة عن العقل المفكر للقوات المسلحة. احنا حطينا في اولا لازم نبقى عارفين ان ده رابع قيادة استراتيجية في العالم، الاولى في امريكا ثم روسيا ثم الصين ثم مصر. الفكرة جت لما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زار روسيا، والرئيس بوتون كمجاملة له قال له تعالى حوديك القيادة الاستراتيجية الروسية، وكان أول أجنبي يدخل هذه القيادة. لما الرئيس شاف الروعة بتاع التخطيط، وعلى فكرة الرئيس سيسي دارس في أمريكا وهو ملازم أول، وفي إنجلترا في كلية كامبر الملكية وهو مقدم، وفي أمريكا في الهاي وول كوليدج هو عميد، يعني دارس بره أكتر من مصر يعني، فبالتالي هو فاهم إيه اللي بيحصل. فلما رجع مصر قرر ان احنا لازم نعمل قيادة استراتيجية بتقود ليس القوات المسلحة بس ولكن افرع الدولة. النهاردة كل هذه القيادة الجديدة في احدث وسائل وادوات التكنولوجيا الحديثة، ما بين شاشات ما بين كمبيوترات ما بين كل حاجة موجودة، انت عندك كل معلومة داخل هذه القيادة. هل بتقود عسكري بس في عمليات هجومية علينا أو لا؟ ده أي كوارث تتم في مصر وأنا بشرح، عندنا أحد القناطر أو السدود يتهدد هتغرق الدنيا، فورا هذا المركز يدير، لأن في بيانات وزارة الري، بيانات وزارة الزراعة، وزارات بيانات المحافظات والمسلحة موجودة، بيبدأ يتخذ القرار.
1: بس لماذا هذا
0: أيضا
1: نعم لماذا يعني اتخذ هذا القرار؟ يعني ما هي التحديات التي أمام مصر من أجل يعني في ربما هنالك من يقول بأنه في أمور في مصر ينبغي أن تحسن أكثر من أنه جمع العسكر في أو السلاح، يعني أنه ممكن استثمار هذه الموارد في أماكن أخرى، لماذا الضرورة
0: يا
1: الآن؟
0: سيدي يا سيدي إحنا مصر حتى أن السلام خيار استراتيجي، نحن لا نريد حرب. نبقالنا دلوقتي 10 سنين مع الرئيس السيسي، اللي اتعمل في مصر في سمية ما حصلش في سنين، 4.5 مليون فدان جداد، يعني مش عايز اقول اللي اتعمل. فانت واحنا مبدأ عايز تدمر اي دولة دخل حرب، نعدى 6 سنين حرب الاستنزاف، لا بنينا مدرسة ولا مستشفى ولا استثمار، لكن احنا النهاردة بنبني بلدنا فعايزين سلام، ولكن السلام تحمي القوة. لو انت ضعيف هتتاكل. ومعلش انا اقول لك مثل، لبنان جنبنا في المياه الاقتصادية بتاعتها، البلوك رقم 9 جوه المياه بتاعت لبنان، بير غاز واخده مين؟ اسرائيل، وبتاخده وبتصدره، ولبنان ما عندهاش غاز. تقدر اسرائيل تعمل كده معنا؟ لا، لان احنا سادس قوة بحرية في العالم. اما يديك قوة، القوة تحمي السلام اللي مصر عايزاه، واحنا بنقول انه رابع. الرابع نوعين، وانا راجل درست في انجلترا وامريكا وفرنسا، خلاص الرابع نوعين، رابع ايجابي. في يوم من الايام 20 مصر دبحوا في ليبيا، بالليل كنا داخلين ليبيا ودمرنا 3 معسكرات بتوع الارهابيين، حصل حاجه تاني؟ لا. الرابع المعنوي ان تبقى قدامك القوه، اوعى تقرب لانك انت هتقابل بالجحيم في مصر، وده الهدف. انت بتبني مصر ولكن في نفس الوقت لازم هناك قوة عسكرية تحمي هذا السلام.
1: وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر اللواء سمير فرج، محلل أمني واستراتيجي مصري. ربما سيكون لنا حوار مستقبلا عن القوات المسلحة، لأنه هذه ضرورة يمكن أكثر هيك، خاصة أن الرئيس السيسي وقبله أيضا كثيرين، كل تقريبا القيادات منذ 56 جاءوا أساسا من القوات المسلحة المصرية، فهذا الأمر يستحق التفكير ويستحق التثقيف أيضا لجمهورنا. شكرا لك. طيب، يعني الآن إلى الرياضة.

0: فادي مصطفى محلل شؤون رياضية، يعطيك العافية.
1: تحياتي فراس لك للمستمعين.
0: أنا وأنا عم بحكي معك، ترامب قال إنه بالفعل توجه إلى رئيس الفيفا وطلب إلغاء البطاقة الحمراء. طلع مش غادر، أنا مش غادر يعني، طلع في مرات في شغلات عبثية بتصير، بتقول يلا والله فيه هنا شوية نغاش شوية أكشن، إيش هذا الزلم يعني؟ أنا أنا أنا أنا مش فاضي أعمل إشي. تخيل رئيس أمريكا كيف فاضي يقعد يحكي على موضوع كرت أحمر لا لا لا للاعب عنده مع رئيس الفيفا.
1: في عالم ترامب اللاعب الأمريكي لا يطرد بل يمنح فرصة أخرى. في عالم ترامب حتى المنتخب الأمريكي لما بيلعب الحكم بفكر مرتين. للأسف أنا اللي أنا خايف منه إنه الفار صير يحكي ويقول بأنا بديش مشاكل مع الرئيس. تخيل إنه الحكم اليوم صار يشوف المخالفة ولكن يرى جواز السفر من ناحية أخرى. لهالدرجة من المهزلة وصلنا. وصدقني كرجل رياضي يوم حزين يمر على الرياضة، كيف ستكون يعني التبعات لهذا القرار؟ شوف المسلمات اللي أصبحت معروفة في عالم كرة القدم، إنه اليوم في حال طرد لاعب في كأس العالم رح يغيب عن المباراة الثانية بدون مجال للنقاش. بس مشان يعني مستمعينا يفهموا، هذا القرار أثار إلغاء البطاقة الحمراء اللي رفعت بحق اللاعب الأمريكي بالوغون يعني عديد من التساؤلات. طرد في مباراة دورة 32 ضد البوسنة والهرسك وراح يلعب اليوم في دورة 16 ضد بلجيكا، لم يعني ينال أي عقاب. السبب ترامب طبعا في عنده طاقم مستشارين في البيت الأبيض، جاب خيرة المساعدين، تخيل جاب الرئيس وزير التجارة يقف على رأسه وقال له بحبشولي شو القصة هون. فراحوا وسألوا وحاولوا يقولوا أنه البطاقة منحت بشكل غير صحيح لبلاغون، لأنه يجب على الحكام عدم العودة إلى استعمال إعادة التشغيل البطيء. يعني لما أنت تروح للفار ما تشوف التشغيل البطيء، شوف الحالة كما هي وهناك استعمال الفار. على هاي استعملوها خسروا، توجهوا طبعا للفيفا فخلهم ترامب صفوا على جانب. يعطيكم العافية. اتصل في
0: أنا بزبط طبعا شو
1: اتصل فانفنتينو قال له أنت بتعرف العلاقة اللي بيننا وبينك وإحنا أصدقاء. فانفنتينو قال للفور ولا يهمك، برفع تلفون للجنة.
0: قال له وصلت يعني. أنا سيد الفاسدين، أنا انفنتينو، أنا اللي بزبطك يعني بما معناه.
1: أفسنتينو اسمه. فطبعا العفو أجا مفاجئ، وهذا راح يزيد من حالات الأسئلة يعني نوع العلاقة اللي طورها انفنتينو مع ترامب. أنا بس أذكرك أنه قبل فترة منح ترامب جائزة السلام انفنتينو، قال له أنت رجل السلام وأنت الأمريكي الصادق الصدوق، أعطاها هاي الجائزة. سؤالي في رأس ما بعد العقوبة؟ يعني اليوم شوفوا أن التساؤلات راح تزيد، ومن المحتمل أنه راح يكون جدل مثير لبقية مباريات كأس العالم. كيف راح تخضع المباريات الآن لتدقيق الشديد؟ الفيفا راح تستخدم صلاحياتها الواضحة لتعليق العقوبة بلاغون؟ راح يكون إشي اسمه بلاغون من المطلع يعني راح نتداوله. هل ستكون سابقة راح نستعملها مرة بعد مرة؟ أما صدقني هي فضيحة. والبطاقة الحمراء في عالم ترامب هي مجرد توصية.
0: توصية يعني بالفعل توصية
1: مش أكثر للأسف. على الأقل اليوم، على الأقل اليوم الساعة 10 بانتظارنا البرتغال مع إسبانيا.
0: شو توقعاتك؟ والله أنا مرعوب من اللقاء هذا.
1: لا أنا بقول هيك، أحضر لك كاسة إشي بارد وأعمل لك أحضر بعصاب بالدي، لأن البرتغال راح تستميت على أرض الملعب وستطير اليوم في أول طائرة إلى البيت. وأنا كمان نتعاطف مع البرتغال. والساعة الثالثة فجرا أمريكا مع بلجيكا، بلاغون راح يكون أحمر أزرق مش مهم. على فكرة عجبني تغريد لمدرب بلجيكا قال هذه كذبة أول لسان في يوليو. يعني تخيل الجرأة اللي عنده، بعرف شو وضعه اليوم أنه موجود يعني إذا الـ FBI بيدوروا عليه، بس كتب هذه كذبة أول لسان في إبريل في يوليو. فيعني هيك نقد وانتقد. وبلجيكا كانت أول من يعني انتعضت على القرار وأبرقت إلى الفيفا، ولكن الفيفا حاكمك ظالمك، هو نفس الفيفا اللي راح ينتخذ القرار، هي نفس الفيفا التي قالت صحيح طلبك يا ترامب على العين وعلى الرأس ويجب أن نبطل هذا التوصية. هذا ما كان أحمر، هذا كان هيك برتقالي غامق شوي.
0: فكرنا قلنا يعني بركي مرق، يعني بركي مرق.
1: والله يوم حزين. والله أنا يعني تخيل لو ترامب أصلا متفضلنا واشتغل في كرة القدم من زمان كيف كانت حالة كرة القدم. والله اللي تسود الفوضى. واليوم يعني كان شفنا بالمونديال منتخبات لا إلها شبك ولا عبك، والحمد لله أنه مشغول في أشياء ثانية للأسف طبعا، ولكن على الأقل كرة القدم ولكن إقحامه الآن فيها، وهذا بيفتح باب كبير. نسأل شو العلاقة اللي بيناتهم؟ أي أموال؟ أي فساد؟ أي نوع من العلاقة تمت بنيتها بين ترامب وأفنتينو؟
0: لا بس خلينا نكون يعني تاريخ الفيفا غير مشرف.
1: صحيح.
0: بهذه الموضوعات أبدا غير مشرف، يعني شو بدنا نحكي. طيب احنا بانتظار البرتغال إسبانيا اليوم الساعة 10، مواجهة نارية أيضا في الفجر بين بلجيكا والولايات المتحدة غدا يوم الثلاثاء الكبير.

0: تعرف هاي ابو غدا الارجنتين مقابل مصر، ميسي راح يلعب ولا في لانه
1: سبعة. لا راح يلعب طبعا، 7:00 الساعة 7:00 مصر الارجنتين وثم سويسرا كولومبيا، وهيك طبعا راح نختم ولننتقل الى ربع النهائي. في الربع النهائي العمالقة بالانتظار، المغرب فرنسا بالانتظار، ولكن
0: فرنسا تنتظر المنتصر بين البرتغال واسبانيا.
1: نعم، وأم الدنيا مصر مع موعد، أنا بقدر أقول لك بكرة الساعة 7:00.
0: إيه شو توقعاتك لمصر؟
1: إذا مصر اجتازة أنا بدون قلب بدون عاطفي يعني للأمانة يعني ممكن يفاجئونا، ولكن الأرجنتين شفنا أنه لما بتعصبهم شوي بيعرفوا يسجلوا أهداف، ولكن طبعا هذا لا يقزم الحجم الإنجاز الكبير اللي عملوه المصار واللي خلوا كل الناس وكل العالم العربي حتى في البلاد يطلعوا للشارع ويهتفوا حبيبتي مصر حبيبتي مصر. طبعا احتفالات استمرت، باعتقادي مصر غدا الساعة 7:00 ستكون في المباراة الأخيرة المشرفة يجب أن نقول أمام الأرجنتين. بتقول الأرجنتين السعودية غلبتها صحيح، ولكن الأزمة تغيرت وميسي هيك معصب شوي ويريد الفوز في كل مباراة، ولكن شفنا يعني حقبة زمنية رائعة للمنتخب المصري، قد تكون المباراة فعلا الأخيرة النسخة الأخيرة لمحمد صلاح في هذا المجر في هذا المنتخب، وأدوا للأمانة يعني عملوا ما يمكن أن يعملوه زيادة. وسمعنا كان معنا محلل مصري قبل كم يوم في رأس وصف لي لوحة فنية النساء على شرفات البيوت، الناس صاحية حتى الفجر، وكل بكل مصر كل مصر توحدت على كلمة واحدة للمنتخب، لا مشاكل لا زمامير لا سيارات. الفوضى فجأة ترتبت وكأنه هذه اللوحة جاءت لتقول بنحبك يا مصر من الدنيا، قلت له فنفس الشيء كان هذا يعني هذا الأمر كان عشوائي لمجرد أن سفر الحكم نهاية المباراة امتلأت الشوارع وأعلام مصر وأعلام الفريق المغربي، وفعلا احنا بأمس الحاجة لهذه الفرحة الجماعية. شوي ذكرتني يوم أن فاز الفريق السخنيني ورفع عباس صوان الكأس في رمات جان، صدقني في راس من رمات جان حتى سخنين يعني المفروض ساعة ونص، الحافلة استغرق 4 ساعات لأنه في كل
0: 4 ساعات منيح، أنا متذكرها أنا الرجع على البلد فاهم انت
1: صحيح، كل قرية عربية تم إيقافهم وتم التقاط الصور معهم وأعطوهم الحلويات وأعطوهم طبعا كل شيء بيستاهلوا. فتخيل يعني ما سألت عباس صوان بالأمس يعني الناس تعرفهم خلي شفنا ناس بحياتها ما حضرت كرة قدم، وهذا الحادث
0: نتأمل أنا طلع إذا بدي مشهد بالمونديال بدي دولة من العالم اللي بيوصفوه بالعالم الثالث أن تأتي يعني ترفع الكاس غير أمريكا اللاتينية غير الأرجنتين. أنا أحكي لك إياها بكل صراحة، أنا لست من مشجعي الأرجنتين، أقدر ميسي بحبه كثير كثير، ولكن يعني خلص مش مهم، مش كثير يعني بحب لعبه تاريخيا مش جديد، ولكن يعني في
1: قلبي عليكم بعد المونديال في يوم راح ترجعوا للزخم الإخباري وإيران وملفات ترامب، يا ريت تدخل ترامب وين فاضينا ترامب يا أخي
0: الآن قاعد على المونديال عادلنا لحقنا على المونديال كمان يحكي مع الناس ويرشيهن
1: أنا شايفه في أكثر يعني في أكثر من مباراة بيكون ومتبع وما شاء عنه.
0: طيب بكرة في مصر رياضة سنتحدث، وبكرة صبح نتحدث إلسا الوقت بخطنا بدهيمنا فادي مصطفى محلل الشؤون الرياضية، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
0: أحوال الطرق
2: أحوال الطرق برعاية زيت المحركات فوكس، صناعة ألمانية عالية الجودة يمنح المحرك أداء مثالي، تجدونه في محلات قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: شارع 70 مزاحمة فرق سمخ حتى عبيلين، 471 مزاحمة فرق أونو حتى بار إيلان. أعزائي المستمعين والمستمعات نأتي إلى ختام استوديو المساء، إذن أنا فراس خطيب كنت معكم، رافقني الياس عبد الملك فندس الإذاعية، طاهر يونس في الإعداد والإنتاج، وكونوا آمنين كونوا بخير، إلى اللقاء يتجدد إن شاء الله ودائما وأبدا مع أخبار أفضل من التي عشتوها. إلى اللقاء.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمار

0: ادخال الاغراض المحظوره، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعه. القطار يربط اسرائيل ويسعده ان ينقلك وينقلك ايضا.
1: عنا بوالت كل الصيف التوصيل مجاني، حملوا التطبيق واطلبوا من وولت، خاضع لشروط الحملة.
2: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب بجروح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ووصل طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. هذا وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن. أصيب شخصان بجروح متوسطة في حادث طرق وقع بعد ظهر اليوم بين شاحنة ومركبة قرب بلدة أم الريحان المحاذية لقرية برطع، وأفاد طاقم نجمة داود الحمراء أنه قدم العلاج الأولي للمصابين، ثم نقل سائق الشاحنة إلى مستشفى هلال يافيه وهو يعاني من إصابات في الأطراف، كما نقلت سائقة المركبة وهي شابة تبلغ نحو 20 عاما إلى مستشفى عيمك في العفولي ووصفت حالتها بالمتوسطة إثر إصابات في الأطراف. لقي الطفل عبد القادر سعيد وتد في 13 من العمر من جت المثلث مصرعه ظهر اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية، وكان طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى هلال يافيه في الخضيرة وهو في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه يأمل في عرض تقدم بمسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد اللقاء بعد. وأضاف نتنياهو أنه لا توجد خلافات جوهرية مع واشنطن، معتبرا أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام. كما دعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات F-35 معتبرا أن ذلك قد يضر بميزان القوى القائم على التفوق الإسرائيلي. اعتقلت الشرطة اليوم 4 مشتبهين في قضية ابتزاز وجباية أموال حماية في ختام تحقيق سري قادته وحدة لاهف 433. وبحسب الشرطة يشتبه بأن المعتقلين ابتزوا مجلسا محليا في شمال البلاد ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وجبوا منها أموال حماية، إلى جانب الاشتباه بضلوعهم في غسل الأموال وارتكاب جرائم ضريبية. صدقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمي، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة. ويقضي مشروع القانون بالسماح بإقامة برامج تعليمية منفصلة بين الرجال والنساء، بما يشمل أيضا برامج

0: الدراسات العليا في الجامعات. قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانيات اللازمة لعملها، وأضاف أن نجاح عمل اللجنة مرهون بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، إلى جانب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية التي تمكنها من أداء مهامها. هذا وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة أعلنت اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرة وحل لجنة الطوارئ في إطار إجراءات نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. في المقابل نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هذه الخطوة لا تحمل دلالة حقيقية وتعد بحسب تقديرهم مناورة إعلامية تهدف إلى تمهيد الطريق أمام لجنة التكنوقراط مع بقاء حركة حماس وفق تقديرهم صاحبة السيطرة الفعلية على إدارة القطاع. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة، كما أوردت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على نصف عدد من المنازل في بلدة عيترون جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي أن قواته سيطرت عملياتيا على بلدة حداثة في جنوب لبنان خلال الشهر الأخير، حيث ذكر أن البلدة تقع في المنطقة الأمنية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا مع انخفاض في درجات الحرارة في مختلف المناطق. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس كأس العالم مع الزميل ناصر طه. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كتير. فش بعد راديو الناس؟
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
9: تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهداه مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
10: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى تحيات المسائيين وجهاء لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ يا ميت أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ميكس، حلقة يوم التنين. منعود لنكون معكم من خلال فقرات برنامجنا. نودوكم لتكونوا معنا على السمع بهالساعة القريبة. رح نقضيها الساعة مثل دائما مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة، نتعرف على جديد الأغاني العربية، مجموعة من الأخبار الفنية المنوعة، وكمان مع فقراتنا اللي تعودتوا عليها، فقرة المنافسة وفقرة الريمكس، وكمان فقرات رح نترافق معها بالساعة القريبة.

تسمعونا تل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. اللي بيسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجهكم تحية كبيرة، اللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات سوا مهلكم يا جماعة الخير، علوا صوت الراديو، نوعدكم سمعكم فقرات وأغاني حلوة بهالساعة من ميكس. سمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. بنوجه تحية كبيرة لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، الزميل الياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وجواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. حيي كمان لزميلي الياس مرجي، يعطيك العافية الياس، الأسبوع الماضي كمان بدلنا. وإسا الوقت لنبلش حلقة جديدة من ميكس يا ميت، أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس اليوم مع حلي حلي جديد النجم المصري محمد حمائي اللي بيعود لنا بقوة بهالألبوم الغنائي الحلو اللي نزل قبل شهر تقريبا أكتر شوي مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية المميزة 18 أغنية بالتحديد هالأغنية واحدة من أنجح أغاني هالألبوم. أما إسا ومثل دائما بدنا إياكم أنتوا تبلشوا تكونوا معنا بطاعة تواصل من خلال واتساب راديو الناس سجلوا عندكم الرقم 050-55-77-399 050-55-77-399 مثل دائما رح نسمعكم مقطع من أغنيتين وبدنا إياكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا لمين حابين توجهوا تحياتكم والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. منافسة اليوم قوي بتجمع حسين الجسمي مع الفنان نادر الأتات. هل بدكم تسمعوا حسين الجسمي بغني لنا أغنية 6 الصبح؟

الجسم مع هالأغنية الحلوة أغنية 6 الصبح إذا بدكم تسمعوها صوتولها 050-55-77-399. هالأغنية بتتنافس مع كمان أغنية حلوة نزلت قبل 8 سنوات من النجم اللبناني نادر الأتات، هل بدكم تسمعوه بأغنية مثل الشاطر؟

على الواتساب خبرونا يوني حابين تسمعوا لمين حابين توجهوا تحياتكم. بنفع تبعتوا لنا رسائل نصية وبنفع كمان رسائل صوتية 050-5577-399. معكم كمان تخبرونا مين برأيكم اليوم راح يفوز بالمباراة النارية اللي بتجمع المنتخب البرتغالي رونالدو ضد المنتخب إسبانيا اليوم اللعبة على الساعة 10 المساء. مين برأيكم راح يفوز؟ مين راح يكمل في المونديال؟ خبرونا على الواتساب 050-5577-399. أما بهالوقت إحنا راح نبلش نسمعكم أجدد الأغاني اللي توصل مكتبتنا الموسيقية، أحلى الأغاني، الأغاني اللي عاملة ترند، ورح نبدأ مع جديد راغب علامة.

جديد العلامة الفارقة راغب علامة بيعود لنا بهاللون الحلوة نزلت قبل يومين بالضبط أكثر من 100,000 مشاهدة في هاللوني على قناته الرسمية في اليوتيوب هاللوني بعنوان مزاجية هاللوني هاللوني الثاني اللي بنزلها راغب علامة هالصيف بعد نجاح أغنية أنت الدنيا الأغنية الرومانسية الحلوة بيعود لنا بهالعمل الغنائي الحلو اللي كتبه فراس مسعد وتوزيعات وألحان جوليانو روكوس بدنا نكمل وبدنا نسمع إسا أغنية جديدة بتوصلنا من النجم السوري نصيف زيتون أغنية بعنوان هدية

0: المبدع نصيف زيتون بهالأغنية الحلوة أغنية هدية. هالأغنية واحدة من أغاني ألبومه الأخير اللي نزل في أواخر السنة الماضية هدية. بدنا نذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-5577-399. هل بتكونوا تسمعوا حسين الجسمي اليوم بغني لنا أغنية 6 الصبح؟ ولا بدكم تسمعوا نادر القتات بغني لنا أغنية مثل الشاطر؟
1: برجع لمثل الشاطر وكل مرة بقول لا.
0: 050-5577-399 هذا هو الواتساب عندنا. 050-5577-399 الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم مع حلقة ميكس لليوم. كل عليكم تعملوا تبعتونا رسالة صوتية أو نصية، خبرونا حسين الجسمي أو نادر القتات، 6 الصبح أو مثل الشاطر، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد رح نسمع معها على 7-5 تقريبا. أما لسه بدنا نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا، بعد راجعين لنكمل مع كمان أغاني حلوة وكتيرة، تعرف على إصدارات غنائية جديدة، أغاني عاملة ترند، كمان فقرة الريمكس، إعلانات وراجعين، خليكم معنا.
2: التقارير الحالية العملية رح تكتكها على الصبح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طيرك وخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: ميكس مع ناصر طه.
1: رجعنا من بعد الإعلانات لنكمل ميكس معكم. إحنا للساعة 7 كل من ينضم لنا حاليا نوجه لكم تحياتنا الكبيرة. بهالساعة مثل دائما نتعرف على أحلى وأجدد الأغاني، ورح نتعرف إسا على جديد الشامي. هوني رقم 2 بألبوم الجديد، هوني بعنوان أنا بعدك. شو كبير كل مين عم بيبعت لنا على الواتساب 050-55-77-399. بعد شوي رح نبدأ نقرأ رسائلكم الحلوة على الهواء، عم تختاروا بين أغنيتين. هل رح نسمع 6 الصبح ولا مثل الشاطر؟ إسا أكيد رح نسمع الشامي.

0: حلو. ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل يكون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

رايكم بجديد الشامي الاغنيه الحلوه انا بعدك نزلت قبل خمس ايام هالاغنيه موجوده في المرتبه الاولى في اليوتيوب على ترند الموسيقى

0: أمير.
1: أغنية حلوة بعنوان سبحان رب الكون، هالأغنية الحلوة كتبها ولحنها محفوظ الماهر، ومن ألحان ومن توزيعات ماجد ظاهر، نزلت امبارح وصارت مع مليون مشاهدين على اليوتيوب.

الأنغام الأغنية الحلوة. بدنا نوجه تحية كبيرة لإيهاب موجود معنا على السمع، يسعد مساء. كمان تحية لمحمود، شو أخبارك يا محمود، يسعد هالمساء. كمان تحية لدنيا موجودة معنا على السمع، يسعد مساك يا دنيا. تحية كمان بدنا نوجهها لأمر موجودة معنا على السمع، يسعد هالمساء يا أمر. تحية كمان لإيمان موجودة معنا، تحياتنا الكبيرة إلك. تحية لإناس، تحية كمان لمريم من حيفا. تحية لغرام موجودة معنا على السمع، وكمان تحية لعلا. ولكل من عم يرسلنا على الواتساب 050-5577-399. عم بترسلونا وبتبعتونا أغنية حابين تسمعوها، هل بتكون اسمها حسين الجسمي في ختام حلقتنا وأغنية 6 الصبح، أو رح نسمع نادر الأتات من عام 2018، واحدة من أنجح وأشهر أغاني أغنية مثل الشاطر. الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات، رح نسمعها في ختام حلقتنا. أما إسا وقت الريمكس. اليوم اخترنا نسمع تامر حسني. تامر حسني بنسخة خاصة وحلوة لأغنية يا بنت الإيه، يتعاون معها بصوت مع صوت من الذكاء الاصطناعي.

المبدع تامر حسني بهالأغنية الحلوة. تامر حسني نزل ريل على صفحته في الانستغرام بيشارك مجموعة من الأصدقاء نجاح المنتخب المصري بفوزه الأخير وقبل مباراته مع منتخب الأرجنتين. محبين وحبات رونالدو وينكم؟ بدنا تبعتونا على الواتساب شو رأيكم اليوم راح يكون مصير المنتخب البرتغالي ضد المنتخب الإسباني؟ هل راح يفوز اليوم رونالدو البرتغال ولا راح ينهي مشواره في مونديال عام 2026؟ خبرونا على الواتساب 050-55-77-399 وخبرونا كمان أيوني حابين تسمعوا، هل بدكم تسمعوا حسين الجسمي؟

0: علي.
1: يلا على الواتساب لوني رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقتنا. لحديت إسا حسين الجسمي متفوق على نادر الأتات، لكن بعد عندكم إمكانية تغيروا. 050-55-77-399 هذا هو تليفوننا. إسا بدنا نسمع المبدع وإلك فوري بواحدة من أنجح الأغاني اللي سمعناها في الأسابيع الأخيرة، أغنية سرق لي قلبي.

0: المبدع وائل كفوري مع سرق لي عمري. أكثر من 7 مليون مشاهدة في الهالوني الحلوة من وائل كفوري الموجودة في المرتبة الرابعة في ترند الموسيقى على اليوتيوب عندنا هون في البلاد. وجه شكر كبير لكل من عم ببعث لنا رسالة على الواتساب، يسعد مساكو جميعا عم بتشارك بتساعدونا نختار أوني نختتم فيها حلقتنا. هل راح تكون بصوت نادر الأتات أو حسين الجسمي؟ ابعتوا لنا كمان وكمان رسائل وإحنا على الساعة 7-5 رح نسمع الأوني اللي رح تختاروها لتكون أونية الختام. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا، بعد رح نتعرف على جديد آدم وكمان رح نسمع الهوارة بصوت الوليد وعاصي الحلاني. إعلانات ورجعين، خليكم معنا.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف

0: ويمنح إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

رجعنا بعد الإعلانات لنسمع هالأغنية المميزة جدا من نجم اللبناني آدم. كمان هيت من آدم هالمرة بيتعاون مع صلاح الكردي اللي كتب ولحن هالأغنية وتوزيعات تايم. صلاح الكردي عنده مجموعة من الأعمال الغنائية الحلوة، هو كمان مطرب لكن كمان بيكتب وبلحن. أبرز الأغاني اللي لحنها أغنية كنت مفكر لفضل شاكر، أغنية قلبي وقلبك لوائل جسار، والمزيد من الأعمال الغنائية الحلوة. كمليين واستنى نسمع جديد مريم فارس، كمان هي بترجع لنا بعمل غنائي غريب شوي بعنوان ما بتعرفني.

شو رايكوا بالاغنية من ميريام فارس ما بتعرفني؟ انتم مع ميكس ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية، واحنا في القسم الاخير من برنامجنا لليوم. العمل عم تقضوا معنا اوقات ممتعة، شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب، تحية لسميرة، تحية كمان لإيناس، تحية كمان لولاء. 050-55-77-399 احنا كمان اربع دقائق رح نوقف الامكانية للمشاركة، وعم نشوف اي اغنية رح تختاروا في ختام حلقتنا. رح نسمع حسين الجسمي ولا رح نسمع نادر الأتات؟ اسا رح نسمع الهوارة، زمان ما سمعناها بصوت عاصي الحلاني، اسا بدنا نسمعها بديو بيجمعه مع ابنه الوليد الحلاني.

الهوارة بهالنسخة الحلوة اللي بتجمع عاصي الحلاني بابنه الوليد الحلاني بغنوا القديم والجديد مسؤولين عن كلمات لوني شرب العون وريكاردو عزار. طيب اسمنا نسمع آخر أغنية في برنامجنا قبل ما نكون مع أغنية الختام نسمع جديد جو أشقر عمل غناء جديد وكمان هيك غريب بعنوان عيبولو بعد الأغنية مباشرة رح نكون مع أغنية الختام

0: عم تستغرب
1: يا بولو جديد جو أشقر كلمات وألحان رامي شلهوب اللي قدم لنا هالصيف مجموعة من الأغاني الناجحة والغريبة كمان بعد ما سمعنا بدنا نروق بس عم نسمع يا بولو
0: يا بولو والله
1: هلوني نزلت قبل 3 أسابيع ومع أكثر من 6 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. أما هسه أسر وقت لنكون مع أغنية الختام. كان عندنا منافسة قوية جدا جدا اليوم وإنتوا اخترتوا نسمع في ختام حلقتنا حسين الجسمي مع 6 الصبح. أنا عملوني بدي أوجه شكر كبير لكم مستمعتنا ومستمعينا, شكر كبير على الرسائل الحلوة اللي بعتولنا إياها, بتأمل قضيتوا معنا وقت ممتع. بنذكركم إنه حلقتنا الجاي رح تكون يوم الأربعاء بنفس الوقت من 6 للـ7. شكر كبير لطاقم البرنامج اللي رافقني اليوم, الزميل الياس عبد الملك بالهندسة الإذاعية, رياض فضل في الإنتاج, عرين نصر وجواد العمري في التصوير والديجيتال. شكر كامرة لزميلنا الياس اللي بدلنا الأسبوع الماضي, الله يعطيك العافية الياس. إني ناصر طه, بدي أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وبالنجاح اليوم للمنتخبات, أنا خاصة بقول بالنجاح للبرتغال. متابعة مساء ممتع, إلى اللقاء.

0: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهد تسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة. طلبكم كله بمكان واحد، زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار. سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.

0: حاب بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بيقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب شاب بجراح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. هذا وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات حتى الآن. أصيب شخصان بجروح متوسطة في حادث طرق وقع بعد ظهر اليوم بين شاحنة ومركبة قرب بلدة أم الريحان المحاذية لبرطع، وأفاد طاقم نجمة داود الحمراء أنه قدم العلاج الأولي للمصابين ثم نقل سائق الشاحنة إلى مستشفى هلال يافي وهو يعاني من إصابات في الأطراف، كما نقلت سائقة المركبة وهي شابة تبلغ نحو 20 عاما إلى مستشفى عامك في العفولة ووصفت حالتها بالمتوسطة إثر إصابات في الأطراف. لقي الطفل عبد القادر سعيد وتد في 13 من العمر من جت المثلث مصرعه ظهر اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية، وكان طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة وهو في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بإصابته. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يأمل في عرض تقدم بمسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد اللقاء بعد. وأضاف نتنياهو أنه لا توجد خلافات جوهرية مع واشنطن، معتبرا أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام. كما دعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات F-35 معتبرا أن ذلك قد يضر بميزان القوى القائم على التفوق الإسرائيلي. اعتقلت الشرطة اليوم 4 مشتبهين في قضية ابتزاز وجباية أموال حماية في ختام تحقيق سري قادته وحدة لاهف 433. وبحسب الشرطة يشتبه بأن المعتقلين ابتزوا مجلسا محليا في شمال البلاد ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وجبوا منها أموال حماية، إلى جانب الاشتباه بضلوعهم في غسل الأموال وارتكاب جرائم ضريبية. صادقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمي، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة. ويقضي مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيسة لمورسون هارميلخ عن حزب عثمة يهوديت بالسماح بإقامة برامج تعليمية منفصلة بين الرجال والنساء، بما يشمل أيضا برامج الدراسات العليا في الجامعات. قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانيات اللازمة لعملها، وأضاف أن نجاح عمل اللجنة مرهون بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، إلى جانب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية التي تمكنها من أداء مهامها. هذا وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل لجنة الطوارئ في إطار إجراءات نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فيما شكك مسؤولون إسرائيليون في الخطوة واعتبروها بحسب تقديرهم مناورة إعلامية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوق، كما أوردت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على

0: في عدد من المنازل في بلدة عيترون جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني يوسف عون إن استمرار الجيش الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش اللبناني، معتبرا أنه لا يخدم تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة، وأضاف أن خيار التفاوض مع إسرائيل كان الخيار الوحيد للمتبقي بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها، مؤكدا أنه لا مكان لحرب أهلية في لبنان رغم محاولات على حد تعبيره لإثارة الفتنة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا مع انخفاض في درجات الحرارة في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلها. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
3: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
3: عن جد.
6: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس
3: كل الناس
7: كل الناس.
8: راديو الناس دايما معي.
9: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: من مفارقات الحياة أن الصدفة تدفع بعض الناس إلى مسارات لم يخططوا للسير فيها وإلى العمل في مهن لم يحلموا بها من قبل. من هؤلاء عمر شفيق الملك ابن مدينة شف عمر الذي استعد للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة تل أبيب وبعدها بكلية الطب في جامعة إيطالية، لكن كرة القدم قطعت عليه الطريق قبل أن يستقر في بلدية مدينته مديرا عاما لها طيلة عقود. عمر الملك ضيفنا اليوم وسنرافقه في مسارات شتى، نتجول معه بين شف عمر، طمرا، ناصرة، يافا وحيفا وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد الأستاذ عمر الملك لعائلة مباركة الأولاد عام 1956 في شف عمر وتتلمذ في مدارسها. بعدما أنهى المرحلة الثانوية التحق الملك بجامعة حيفا وحاز على اللقب الأول في التربية واللغة العبرية، ولاحقاً حاز على الماجستير من جامعة تل أبيب في موضوع السياسات الجماهيرية، وخلال دراسته الجامعية واصل لعب كرة القدم في فريق مدينته. انطلق عام 79 إلى ميدان العمل معلماً ومستشاراً تربوياً ومن ثم مديراً لقسم المعارف في بلدية شف عمر قبل أن ينتخب مديراً عاماً للبلدية حيث عمل فيها نحو 4 عقود. الأستاذ عمر الملك صاحب خبرة غنية في شؤون الحكم المحلي، خرج للتقاعد في 2024، لكنه يواصل تقديم خدمات استشارية ومحاضرات في المجال. يستمتع عمر الملك في أوقاته اليوم بممارسة الرياضة والتفرغ للعائلة، أما له مع الأحفاد فبالنسبة له أجمل الأوقات.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الأستاذ عمر شفيق الملك ابن مدينة شف عمر أبرز وجوه مدينة شف عمر، أهلا وسهلا مرحبتين فيك.
3: أهلا وسهلا فيك أخو وديع.
0: نقول لك أول شيء الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
0: ثانيا نقول لك ينطيك ألف عافية، رح نتحدث معك حول هذه المسيرة المظفرة الطويلة، عقود من العمل في خدمة الجمهور في بلدية شف عمر، وكنت أنت الوجه البارز في بلدية شف عمر. تبدلت الرؤساء وخلف الكواليس الماكنة المطور المحرك اللي كان يحرك هذه المؤسسة اللي اسمها بلدية شف عمر في صار مع عالمها الخارجي وإدارة شؤونها وأمورها خلف الكواليس كنت حضرتك. بس قبلها كنت بدي أسألك، بما أنك أنت في ماضيك كنت لاعب فوتبول

0: فوتبول لاعب كرة قدم، شو أخبار المونديال؟ بتتابع المونديال؟
1: واضح يعني واحد من الأساسيات اللي عملها الرياضة أو الفوتبول كرة القدم هي جزء من حياتي، يعني بديت فيها بعد ما خلص حتى في مرحلة الثانوية، فهذا المشروع اللي هو بنستناه احنا بننتظره.
0: بتلاحق اللعبة حتى لو كانت الساعة 2
1: الأوقات دي. مش مريحة كتير، لكن بختار اللعب. في لعب اللي انت يعني ملزم تحضرها حتى لو كانت في أي ساعة، لكن في لعب انت بتحضر التلخيص تبعها تاني يوم. بس واضح المونديال يعني لا يمكن واحد اللي عنده اهتمام وإدراك ومعرفة في كرة القدم وبالرياضة، هذا حدث كل 4 سنوات لازم حسب رأيي.
0: سيحمل الكأس هذه المرة؟
1: طلع هو عمليا انت اي انسان اي شخص يعني اختياراته بتكون من شقين، الشق العاطفي اذا هو بحب فريق بتعاطف مع ذاتي، وهذا طبعا لكل انسان ما بنقدر نقول احنا مش محللين، احنا عمليا بنشاهد. والشق الاخر والمهم هو المهنيه او
0: الموضوعيه،
1: قديش القوه تبعت الفريق وقديش نوعيه اللاعبين. انا حسب رأي فرنسا، وانا تعاطف مع فرنسا صحيح كفريق زمان زين الدين زيدان
0: طبعاً.
1: أنا بحب زين الدين زيدان وبحب طريقة لعبه طبعاً، واليوم أنا حسب رأيي بشوف فرنسا هو المؤهل من ناحية مهنية، من ناحية تكتيكية، من ناحية نوعية اللاعبين، من ناحية قدرات اللاعبين خاصة الهجومية. بتصور إلا إذا كانت مفاجآت هو الأول حسب رأيي.
0: وين المفاجآت موجودة كثير في هذا المونديال؟
1: واضح جداً هذا اللافت في هذا المونديال أخوتي، إنه الفوارق بين الفرق اللي هي كان كل الوقت مرشحة للتقدم في كأس العالم أو للفوز أو للحصول للمراتب الأولى أو الحصول على كأس العالم، الفوارق مع الدول خاصة الأفريقية جزء من الآسيوية وأمريكا الشمالية تقلصت. يعني أنا ذاكر المونديال لما كان في سنوات 80 وكنا نتابعه، ما كان يعني كانت النتائج كانت تقريبا معروفة وفارق كبير يعني في المستوى كمان بالنتائج.
0: سيطرت البيض على السود لم تعد قضية مفروغ منها، إنما في تحدي كبير.
1: بتوقع أصلا إذا بتندمج اليوم كل الفرق الأوروبية حتى الفرق الأوروبا التقليدية، يعني غالبية اللعيبة فيها صاروا من المهاجرين من أفريقيا في الأساس، فتغيرت يعني إذا بنأخذ فريق زي المغرب أو زي السنغال أو أي فريق آخر اللي أبدعوا طبعا في كأس العالم، إن فعلا كلياتهم أبدعوا حتى لما طلعوا للمرحلة الإقصائية، لكن وهن كلهم بيلعبوا في أوروبا، وإحنا بنعرف كل لعيب اللي مش من البلد من بلد تاني بيلعب في بلد معناه بده يكون هو مميز، ولا كيف اللي بأخدوه
0: انتخبوه يعني. لو سألتك في ضمن المقاربات تستطيع أن تشير إلى ما هو إضافي في مقارنتك بين مونديال قطر وبين المونديال الحالي؟
1: طلع واضح فيفا أول شيء وسعوا العدد، يعني اليوم نحكي على 48 منتخب، وهذا طبعا منح كتير فرق اللي توصل لكأس العالم ومنح أكتر فرق توصل للمرحلة الإقصائية، هذا مهم. اثنين، مونديال قطر كان لافت فيه الاستثمار اللي عملته قطر في كأس العالم، هو كان محصور في بلد صغيرة، قطر أبدعت حسب رأيي لأنه معها إمكانيات، طبعا إمكانياتها واضحة جدا، أبدعت في تحضيرات وأبدعت في إدارة كأس العالم. اليوم الوضع بيختلف، أول شيء بنحكي على أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية والشمالية هنا بعد عنا، الوقت كمان كنا نحضر المباريات طبعا في وقت مناسب لنا، اليوم الوقت ما بتقدر تحضر كل المباريات.
0: طيب يا أستاذ عمر الملك، وأنت يعني مدير عام سابق لبلدية شفا عمر طيلة عقود، كان لك فصل في الرياضة وعشان هيك سألناك عن المونديال، كنت تلعب أنت مع فريق مكابي أبناء شفا عمر.
1: واحد أنا فريق مكابي أبناء شفا عمر اللي هو كان فريق اللي أطلق عليه لقب فريق النصف مليون عربي في تلك الفترة. طبعا إحنا الفريق وصل للدرجة القطرية اللي هي الدرجة الثانية أو الممتازة، اليوم هو كان أول فريق عربي يصعد لهذه الدرجة، وعشان هيك الصحافة أطلقت عليه، ما كان في وسائل التواصل الاجتماعي زي اليوم لكن كان في عدة صحف رياضية، فأطلق عليه فريق النصف مليون عربي كون بيمثل العرب في إسرائيل، وكان عددنا نص مليون، اليوم ما شاء الله احنا
0: مليون ونص
1: مع هذا القدس.
0: وين هذا الكلام كان
1: الفريق له تاريخ، احنا كنا في شفا عمر زي اي بلد في عدة فرق، والفرق يعني بيلعبوا كديربي، كان عندنا فريقين، كان مكابي شفا عمر وهابوعل شفا عمر، واتحاد شفا عمر، كانوا 3 فرق، وبما

0: لأنه تركيبة البلد كانت هالقد مميزة تركيبة بشفعمر، أنت بتعرفها يعني معروفة اللي مركبة من ثلاث طوائف، فكل فريق كان له صبغة أو مبني من طائفة معينة. أنا بحكي
1: في الرياضة،
0: حتى بالرياضة أنا بحكي في سنوات السبعين 73 74 وأنا كنت طالب، يعني أنا بديت ألعب فوتبول وأنا في الصف العاشر، يعني كان في 72 أو 71، فكنا أصدقاء يعني نتعلم مع بعض، بس في الفوتبول كل واحد يلعب مع فريق، وكان في منافسة قوية، وما كنا نطلع، كنا في الدرجة الثالثة وما قدرنا نتقدم. الله يرحمه المرحوم إبراهيم نمر حسين أبو حاتم اللي هو كان رئيس البلدية، فهذيك الفترة كنا نطالبه في ملعب، إحنا بدنا ملعب، ما كان عندنا ملعب، فإجا وقال جمع الفرق الصحيح وقال إذا بتتوحدوا بعملكم ملعب بنطيكم مصاري. ما كان في مصاري، حتى على ما أذكر كان اللقاء في بيت أحد أعضاء البلدية اللي هو الحاج المرحوم سعيد خطيب شفعمر، من الشخصيات المحترمة جدا في شفعمر طبعا، وأبو حاتم كل الشخصيات في هذه الفترة، فقال خذوا راحتكم فكروا في الموضوع، اعملوا لجنة تحضيرية، اعملوا لفريق واحد وبعملكم ملعب
1: تكرم عليكم
0: مصاري. هاي في 76، وفعلا فعلا قعدنا، ما احنا كنا يعني عمليا احنا اصحاب، ما احنا متعلم في نفس المدرسه نفس هذا، فمع بعض الاشخاص، انا كنت واحد من اللجنه هاي، مع بعض الاشخاص توفقنا عملنا فريق واحد، وعملنا ابو حاتم اوفى في وعده وعمل ملعب الاستاديون اليوم كره قدم. بعرف انه حتى البلديه شرت الارض مشتره في زمانات، ما كان في ارض الا دائره املاك اسرائيل، كان يعني قاصد انه يساعد، وهو تبنى الفريق ورعى الفريق، وكان يجي على اللعب أبو حاتم، يعني كنت اللعب البيتية واللعب المهمة كان يكون موجود، حتى هو جزء من الإدارة تبعته. خلال 76 بدينا في الوحدة، خلال 82 كنا في الدرجة القطرية، يعني خلال 4-5 سنوات.
1: كانت أعلى مرتبة ولا كان؟
0: كان المرتبة الثانية اللي هي
1: كان العليا موجودة،
0: كانش عليا، كانت الممتازة الممتازة والقطرية، وإحنا طلعنا على القطرية، بس كان عندنا لاعبين صحيفة.
1: وعلى فكرة مين منهن؟
0: زاهل أرملي، صبحي يوسفين، صبحي بوشناق، نسيم جاروس، مرحوم قاسم خطيب، المفروض أذكرهم كلياتهم، أمين بريكي، يعني كان لاعبين، أخو لزاهي كمان دكتور مروان أرملي، بولي صباح، لاعبين مميزين يعني. كان خالد حمدي، الفريق كان مبني على لاعبين شفعمريين، وكنا نلعب بدون مقابل طبعا، ما كان في مقابل، المقابل كانوا يعني لما يحتفلوا فينا يعزمونا على عشاء، او لما كل ما نطلع ليغا نطلع درجه ياخذونا على خذونا على قبرص اول رحله، ورفقنا ابو حاتم على فكره
1: على قبرص
0: هو وحياه ام حاتم، معنا قالوا جيبوا اللعيبه بس اللعيبه بتدفعوا عنهن انتم. فلما طلعنا على الدرجه القطريه خذونا على اليونان، نفس الشيء، وكان ابو حاتم
1: ابعد شوي عن قبرص،
0: ابعد شوي بعدين بطلنا.
1: شو وضع اليوم؟ طيب
0: بس طبعا اللي بدي اقول لك اياه انه يعني
1: الفريق باي درجه
0: اليوم؟ الفريق بدرجه الثانيه، يعني الموضوع بقول لك شو اللي صار معنا، يعني احنا لما وصلنا الدرجه القطريه كان الفريق في الاساس مبني على لاعبين اساسيين من شفعمر، طبعا انضاف لنا عده اشخاص اللي هن في البدايه كانوا جزء منا وصاروا جزء من شفعمر، اللي هو سمير عيسى طبعا معروف لك، احمد وهاب،
1: بترن في الذاكر الاسماء هاي، معروفه،
0: فيديو في شفعمر، صار جزء من شفعمر، حتى حصلنا نحسن من لاعبين شفعمر. لما طلعنا على الدرجه القطريه طبعا الشهيه فتحت عند الاداره وقالوا طيب ما دام نطلع على الدرجه القطريه شو المانع نطلع عندنا زاهل الارملي، طبعا كان اللي هو من احسن لاعبي هجوم، يمكن انا حسب رايي لعبت معه من احسن لاعبي هجوم اللي كان ممكن كانوا على مدار عشرات السنين في اسرائيل، وهذا الشخص انه يعني ما اخذ فرصه انه يطلع خارج البلاد، بتصور هو كان لاعب مميز جدا زاهل الأرملي.
1: هذا كان لأنه في عصر تاني قبل الانكشاف الكبير قبل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا على الموضوع، على موضوع كرة القدم اللي أعطى فرص لأن تتألق وتشارك في
0: هذا صحيح
1: في البحر الكبير.
0: أنا ذاكر إنه إحنا في الدرجة الثانية كان عنا طبعا هبوع الحيفة ومكابي حيفة كانوا في المنطقة، وكانوا يدعونا مكابي حيفة وهبوع الحيفة لمباريات تدريبية عندهم حتى في الليل على الكهرباء، ما كان احنا ما متعودين على لعب الكهرباء، كان يعني في الليل، فكانوا يدعونا. في الاخر اتضح انه الهدف انه هن بفكروا في زاهي، يعني بدهن

0: يمتحنوا ويشوفوا كيف ممكن زاهي. في الاخر اخذوا لنا زاهي، اخذوا زاهي في الدرجه القطريه والفريق كذا. انا حسب رايي المشكله الاساسيه اللي كانت في الفريق، انا تركت فعلا في 82 تركت لما فت على البلديه، طبعا احنا كنا ما نلعب بمصاري. حسب رايي انه بدل ما الاداره كان يكون عندها رؤيه استراتيجيه، ومهم جدا هذا الموضوع، حتى اذا بنحكي على الحكم المحلي بنحكي عنه هذا الموضوع، انه بناء فريق من الشباب اللي يتابع الموضوع يكون اساسه من اولاد الشفاعه وكذا، جيل مكمل. صاروا يجيبوا كل لعيب، اي لعيب كانوا يشوفوه منيح يجيبوه عشف عمر. وطبعا لعيبة التعزيز مع احترامي لهم هن ما بيقدروا للمدى البعيد يقودوا
1: فريق. لك بنهاية المطاف
0: بالضبط.
1: تمام. طيب يعني اشرت انت اشارة في غاية الاهمية انه في هناك كواسم مشتركة بين الرياضة وبين السياسة والحكم المحلي، راح نتوقف عندها بعد قليل، لانه مثل ما كنا في بداية هذا الحديث، الاستاذ عمر شفيق الملك مدير عام بلدية شف عمر لعقود طويلة. في الأصل، في الأصل أنت مش من شف عمر،
0: إحنا في الأساس شعبوي، من شعب،
1: من شعب،
0: من شعب.
1: لفت نظر الاسم ملك،
0: ملك هو
1: يعني هذا كل اسم نادر.
0: هو إحنا عائلة الشيخ محمد، الشيخ محمد والشيخ ملك كانوا إخوة، كانوا من الملكين وأصحاب النفوذ في قرية شعب، وكانوا أزهريين يعني إنه خلصوا في الأزهر في هذيك الفترة.
1: واسمه شخصي
0: الشيخ ملك،
1: ملك
0: اسمه ملك الشيخ ملك. الاسم ملك يعني الشيخ ملك، وهو أخو كان الشيخ محمد، وكان قاضي شرعي في منطقة عكا في هذيك الفترة، في سنوات
1: العشرين. طيب مين اللي أجعش في عمر؟
0: حياة سيدي اللي هن كان عندهم طبعا،
1: هو ابنهن،
0: هو ابنهن
1: اللي شو اسمه؟
0: حسن،
1: شيخ حسن،
0: الشيخ حسن.
1: ليه ترك شعب أجعش في عمر؟
0: هو كان تاجر، كان عنده تجارة وكان عنده جمال، وكانوا ينقلوا محاصيل زراعية في الأساس. طبعا
1: شنو تجوز شف عمرية؟
0: التقى معناش من شف عمر من دار الخطيب اللي هن إخوالي، وإحنا من نحترمهن جدا ونحبهن، وكان طبعا رجال أعمال وعندهن خير وعندهن أراضي وعندهن محاصيل. صار في تقارب وتجوز بنتين وانطوا أرض
1: يعني
0: سكن عندي.
1: حزرنا عليكم يعني تتجوز من شف عمر وبقي في شف عمر.
0: بقي في شف عمر
1: بقي في شف عمر زوجته.
0: أيوة. وفي 48 لما صارت الهجرة طبعا
1: ضل في شف عمر،
0: ضلوا في شف عمر، والباقي طبعا توزعوا على
1: شعب شف عمر بلد واحد. يا أستاذ أبو شفيق، أستاذ عمر ملك مدير عام بلدية شف عمر، أنت ولدت في شف عمر؟
0: أنا ولدت في شف عمر، أبوي ولد في شف عمر
1: طبعا، وتعلمت في مدارسها
0: واضح،
1: وانتقلت منها إلى جامعة حيفا ولا إلى جامعة تل أبيب الأول؟
0: لا لا، في البداية انتقلت على جامعة حيفا. أنا عملت اللقب الأول في اللغة العبرية والتربية فرع الاستشارة، أنهيته في سنة 79 يعني 79 أنهيت اللقب الأول الاستشارة. وعلى فكرة يمكن كنا من أول مستشارين في الوسط العربي، يعني اللي كان هذا الموضوع جديد في التربية والتعليم اللي هو يعوث
1: بس. اشتغلت فيه؟
0: اشتغلت فيه واضح، اشتغلت فيه. هو عمليا مريع عيتس، ما كانش عيتس
1: معلم ومستشار.
0: هيك كانت التركيبة طبعا، لازم تعلم جزء
1: من 79 ل 83 وين؟
0: صحيح انا علمت واحدة من محلات اللي علمت فيها تنوية عكا الأمل، علمت في الأمل سنة، كان بحاجة لمعلم، معلم لغة عبرية لصف 11-12 لأنه نقصنا معلم، وكان بده يبدو سنة دراسية عن طريق الجامعة يعني، حطوا إعلان متذكر أنه بحاجة لمعلم عبراني فلسنة. رحت
1: بعدين وين انتقلت؟
0: بعدين انتقلت على الناصري، علمت في تنوية الناصري البلدية
1: كمان سنة،
0: كمان سنة، كمان معلم عبراني
1: وبعدين
0: ومستشار. وكانت هاي مميزة لأن أنا في هذيك الفترة كنت ألعب فوتبول، وكان شباب الناصري هو المنافس تبعنا، وطبعا أهل الناصري كان الموضوع تنافس قوي بين الناصري. وبذكر أنه وقت اللعب الدربي لما نيجي الملعب أصلا هو كان وين البلدية اليوم،
1: صحيح،
0: وين المدرسة حدنا، وكانت المدرسة والملعب حدنا،
1: دربي كبير كان يكون،
0: كان دربي كبير، وكانت المدرسة تنقسم. أنا متذكر يعني كان المدرسة كان فيها كتير من القرى، ما كان في مدارس ثانوية في كل القرى في هذيك الفترة، يافا، كفر كنا، الرين، المشهد، تتعلموا في الناصر أو في المدارس الأهلية أو في الثانوية البلدية. فكانوا ينقسموا الطلاب أهل الناصر مع شباب الناصر، والقرى مع شف عمر. يعني كنت أنا محط وقت
1: الناصري مع شف عمر
0: فوقت المدير والله ينطي العافية سهل علي بقول لي يا أخي أنت هالجمعة هاي خفف وجودك في هالمدرسة بتعمل لي مشاكل قاعد فكان فترة شلبية صحيح
1: هاي سنة الناصري وبعدين
0: بعدين رجعت على شف عمر اشتغلت مستشار تربوي 3 سنوات
1: جميل وبعد ذلك انطلقت
0: بعدين كان

0: في بروفيسور ماجد الحاج من حي طبعا أبو إبراهيم، كان هو مدير دائرة المعارف في بلدية شيخ معمر، طلع يعمل استكمال بوست دكتوراه في أمريكا، وكان مفروض يكمل في الأكاديمية، فكان مفروض يكون في بديل له، عملوا مناقصة فتت عليها طبعا بإعاز من ماجد نفسه، كان صديقي ماجد أبو إبراهيم.
1: طلب بعد لكل التحيات الأستاذ ماجد الحاج أبو إبراهيم، كل اللي بعده موجود في شيخ معمر، هو
0: لا هو في كوكب
1: عاد إلى موطنه الأصلي يعني.
0: بس علاقاته لسه موجودة مع أهل شيخ معمر، له علاقات مميزة. ماجد الحاج كان له دور في شيخ معمر صحيح.
1: كيف فاتن نطيه
0: من خلال فترة تبعته كمدير دائرة المعارف، هي كانت الأولى أو الثانية بعد الناصر، يمكن ما كان في أقسام معارف في الوسط العربي هذيك، حتى لما كنت أنا يعني كانوا يبنوا أقسام معارف في الوسط العربي ويجوا لعنا مشان يعملوا جزء من التدريب كيف يعني وشو لازم نعمل. كانت المدارس تدار أو قسم العارف يدار عن طريق البلدية كبلدية، ما كان في تخصص في الموضوع. فهو خلال عمله في قسم المعارف استغل كمان قدراته طبعا الأكاديمية وقدراته الشخصية، هو إنسان عنده قدرات هائلة، فاشتغل كمان طبعا وجود أبو حاتم اللي هو كان رئيس اللجنة القطرية ورئيس المتابعة، وهو أسس لجنة متابعة التربية والتعليم، هو ترأسها كل الوقت. وبتذكر أنه كان هو يعمل مع كريم، يعني مع كريم بشكل كذا على أساس يورجي الصورة دراسات عن عرض
1: أحوال المجتمع العربي في التربية والتعليم.
0: كمان وجوده قريب من أبو حاتم كان طال إمكانية أنه هو يعرض هاي الأمور، وصار موضوع التربية والتعليم جعله موضوع أساسي. على ضوء هاي حسب رأيي صارت السلطات المحلية بالنسبة لها مهم جدا، يعني القسم هذا صار من الأقسام المهمة في الوسط العربي، وبديت البداية كانت من هناك.
1: جميل. الأستاذ عمر شفيق الملك من مدينة شيخ معمر، فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك.
2: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا، عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت، تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
2: الآن في وينر مباريات دور الستاعش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا، عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: قبل الفاصل كنا أستاذ عمر شفيق الملك من شيخ معمر، قد توقفنا عند عملك في إدارة قسم التربية والتعليم في بلدية شيخ معمر خلفا للأستاذ البروفيسور ماجد الحاج أبو إبراهيم اللي خرج في رحلة تعلمية في حينه
0: وكمل في الأكاديمية. طبعا
1: هذا الكلام وين كان، أي سنوات؟
0: هذا كان في سنة 83،
1: وبقيت في مدير قسم التربية والتعليم قسم المعارف في بلدية شيخ معمر كم سنة؟
0: بقيت ل88 عمليا، لكن في 87 كان مفروض يعينوا مدير عام بلدية لو كان اللقب تبعه سكرتير بلدية حسب القانون، فكان بحاجة لتعيين سكرتير بلدية، لأنه سكرتير اللي كان المرحوم جميل البابا ترك العمل طبعا بعد وصوله لجيل تقاعد. فطلب مني من أبو حاتم الله يرحمه أنه أكون معاه في الإدارة، هو بيقول لي يعني أنه أنا مبسوط من القدرات والانتماء تبعك والإمكانيات تبعتك، فبلكي بتكون حد في الإدارة. فقلت له وقتها عم أبو حاتم يعني أنا يعني بنينا قسم معارف كان بني الأستاذ ماجد ومبسوط مع هالمدراء والتربية والتعليم ما منطول أمور، قال لي ما في مشكلة أنت بتبقى هون وهنا
1: تعمل بطيختين،
0: بتبقى هون وهون، لمين قالك بدي اخذ منك هدي؟

0: مدير عام البلدية، فقلت له بطلت تزبط، حتى نختار واحد. قال لك إلا خليك حدي ومنجيب مدير قسم معارف. فهذا اللي حدث، وتعين المرحوم عبد الرحمن صديق، كان أستاذ مدرسة نائب مدير الله يرحمه.
1: إيش وأنت أصبحت سكرتير؟
0: أنا أصبحت سكرتير ومدير عام طبعا.
1: اللي التوصيف كان في حينه سكرتير ومدير عام، ولا لاحقا صار مدير؟
0: صار لاحقا، هو سكرتير عام، كان سكرتير عام حسب القانون. البلديات بيحكي من الوظائف الأساسية البلدية هو السكرتير.
1: بقيت من 88 ل24 تقريبا بشكل متواصل،
0: بعدها 3 سنوات في من 2015 ل 2018 تركت العمل، طلعت بنسيا الأولى تبعتي،
1: طلعت لتقاعد، عودت
0: رجعت تقاعد، بعدين شاءت الظروف أنه أرجع لفترة مؤقتة، لكن ما أقدرت أطلع، بقيت لنهاية الفترة الأخيرة.
1: كله على بعضه كم سنة؟
0: نحكي على
1: 40 سنة
0: مع بعضه، حوالي 40 أكتر شوي يعني.
1: ما شاء الله.
0: بقول لك كمان شغلي، يعني اشتغلت بلدي، شو عمل شغلي اللي إسا تذكرتها في سنة 1979 أو 78، قدمت طلب تعيين طبعا الواحد كان بده يشتغل معلم، ما هو في الفوتبول ما في كان دخل، فطعب ظروف المجتمع تبعنا وحياة أبوي الله يرحمه، يعني عنده 10 أولاد والعادي
1: ما شاء الله. أنت كنت
0: أنا واحد من عشرة.
1: كبير؟
0: أنا الكبير، في بنات أكبر مني 2، فكنت يعني نشتغل يوم جمعة يوم أحد في الفرص، لكن قلنا بلكي منقدم نخد الوظيفة في التعليم، ما كانش كانوا يعني بدهن طالب سنة ثالثة كنت ممكن تتعين، فتعينت في يافا تل أبيب معلم في المدرسة الثانوية، رحت على يافا مشان أقابل المدير، فالمدير انبسط إنه جاي عنده طالب سنة أخيرة جامعة لغة عبرية يعني مهم جدا، كان من قلنسوة على ما أذكر. فقال لي طيب كيف السفر إسا؟ قلت له والله ماني عارف، أنا جاي في الأول أشوف. قال لي شو رأيك أنصحك نصيحة، شاب صغير أنت بتشتغل عندنا معلم وظيفة كاملة، وبتروح على جامعة حياة الأفيف يا حدنا، بتسجل موضوع تاني، كمل الأم إيه تبعتك وبنتوك سكن معون، فمنك بتسكن هناك بأسعار وبتعلم لقب تاني، ما انت هيك موجود
1: وبتشتغل بتصيد عصفورين
0: بحجر وهيك بعدك شاب. قلت له والله بتعرف فكرة منيحة. رحنا حملنا حالنا، رحنا على قسم التسجيل في جامعة تل أبيب، قعدنا مع المستشار هناك، طبعا انت اليوم في وضع لا ممكن يقبلوك لأي موضوع، فاخترت المحاماة الصحيح، ذاكر ان دفعت رسوم التسجيل مشا خلص، اتفقنا انه بعمل المحاماة كمان موضوع مش عاطب. كانت محاماة طبعا ما كان المحامين اكتار في الوسط العربي هذيك الفترة، كانوا أقل يعني، مش فاهم بعرف إذا كان واحد أو
1: تنين. قبولها كلية المحاماة كان مهمة صعبة
0: فقبلوني هناك، فانبسطت روحت. كنا نلعب فوتبول في الزمان، شوف الفوتبول قد يغير حياتي، كنا نلعب فوتبول، وقلت لهم إنه أنا ما بقدر أرجع التمارين، أنا باجي على اللعب، بدكو في يافا بشوف فريق هناك اتمرن معاه كذا. المدرب كان ما عجبه شو وضعه، وكنت لعيب أساسي صحيح في الفريق، وكان الفريق
1: هيك تتدرب شو عمل
0: فبدنا يعني وبدناش يعني، كنت لعيب من لعيبين الأساسيين،
1: خيرك لك
0: تحولوا لوين؟ وين العنوان؟ أبو حاتم. راحوا لأبو حاتم، هذا عمر بده يترك بده يروح عيابه، بعرف شو شغلات من هنو صحيح، نادى عليه. كنا نحترمه لأبو حاتم كأبو يعني، مش ما كانت علاقة.
1: أبو حاتم طبعا إبراهيم نمر حسين،
0: مع الإدارة طبعا أخذونا عنده على الديوان، كان عنده ديوان. قال لي ليه يعني انت ما فيش شغل هنا في البلاد تروح هناك؟ قلت له عم ابو حاتم هناك اجالي تعيين اول اشي، تنين انا كمان بتعلم محاماة. قال لي بنقدر نتعلم محاماة هون. قلت له بس هون صعب، بدي اجي هناك، ما انا قاعد بخلص التعليم فاضي بعديها بروح على هذا. من هون لهون خجلوني، تركنا اليافا. شو قال لي وقتها؟ قال لي اسمع، اذا ما كانش في وظيفة لانسات متأخر هذا، في عند وظيفة بدنا نعمل مكتبة عامة في شفا عمر، في معنى ميزانية مكتبة عامة، أول مكتبة عامة يمكن بالوسط العربي أو يمكن بالرامزة مش غلطان، كانت في نفس الفترة إحنا والرامي. شو رأيك تعملنا مكتبة عامة؟ قلت له مالي في المكاتب يعني. قال لي تعمل مكتبة عامة، ما أنت مخلي الجامعة وبعدين منشوف شو بصير. وفعلا أنا تعينت، أول تعيين لإلي كان مدير المكتب العام في شفا عمر، وأسست المكتب العام في شفا عمر.
1: تركت يافا وتركت جامعة تل أبيب،
0: تركت كل إشي اشتغلت مكتبة عامة وذاكر بس واحد من الأشياء اللي كنت ذكرها كيف بدنا نجيب كتب كان حيات فؤاد دانيال بتذكر بعدني.

0: رحمه
1: الله يرحمه، كان عنده كتب، كان ناشر هو.
0: اي طبعا، شو هو اللي جاب العالم العربي لعنا
1: بالضبط،
0: بفضل ماكينه ستنسل.
1: مظبوط. وفي الاخر صرنا ناخذ الطنده الكبير تبع البلديه ونروح على مكتب الدنديز
0: في الخليل،
1: في الخليل نعبيها كتب، وعملنا مكتبه عامه
0: ما شاء الله.
1: بس خلصت يعني، بس خلصت، قلت له انا بشوفش مجالي، وانا ساعتها انتقلت على التعليم، كملت في التعليم.
0: هاي الكرة غيرت مسار حياتك،
1: غيرت مسار حياتك. أنا اليوم في محل تاني،
0: تكون محامي. بس أنت كمان لك تغيرت حياتك كمان عرضيا، وبالصدفة كمان في مجال الطب.
1: طلع في مجال الطب، أنا لما خلصت الثانوية كان في متاح لإلنا نطلع أتعلم طب في إيطاليا، كانت الدول الاشتراكية اللي كانوا طبعا عن طريق الحزب الشيوعي وقتها، كتير من الشباب اللي طلعوا عن طريق الحزب للدول الاشتراكية، تحت السوفيات والدول الاشتراكية، وكان في إمكانية لما كان يقدر يطلع عن طريق المجموعة حزب الشيوعي، كنا نطلع على إيطاليا، وكثير من الطلاب العرب في سنوات السبعين طلعوا على إيطاليا وخلصوا أطباء من إيطاليا، كانت رخيصة إيطاليا جدا، وكانت في منح، وأنا من شباب
0: كانت حضن دافئ للفلسطينيين في كل مكان
1: جدا، وكثير من الشباب خلصوا في إيطاليا. إذا بتراجع الفوج اللي خلص صحيح. في سنوات الثمانين غالبيتهم.
0: طيب ليه ما رحت
1: في إيطاليا؟ بس كنت لازم أطلع مع المجموعة تبعتي يعني، وكان متاح أحلى الأمر، ما كانت مكلفة، وسجلنا ورحنا على القنصلية الإيطالية في أو مكتب التسجيل في حيفا. لكن كمان دور موضوع الفوتبول، كيف بدك تترك الفوتبول، ومن هذا ومن هون لهون بين شغفي وحبي للفوتبول، وكان حياة أبوي الله يرحمه حابب أتعلم طبيب، كان الطبيب يعني
0: ابنه
1: يتعلم طب، كل واحد ما أزعلنا الوالد وبقينا هون. لكن وعدت أنه الأولاد إن شاء الله هذا، وفعلا اللي صار أنه أولاد التنين صاروا أطباء
0: ما شاء الله. الله يحميه،
1: صاروا أطباء، وهو لسه بعده عايش يعني.
0: والدك بعده موجود؟
1: لا، لما كانوا لما خلص وتوفى قبل ثلاث سنوات.
0: انبسط يعني لك بالأحفاد؟
1: لا، قلت له يابا من عوضك فيها، خلاص تحملنا.
0: وين درس أولاده؟
1: أولاده درسوا في أوكرانيا، وخلصوا تخصص تبعهن،
0: بيشتغلوا في الطب.
1: بيشتغلوا في الطب، واحد عندهن عيادة كمان في شفا عامر، وبيشتغلوا في المستشفيات كمان
0: ما شاء الله. واحد منهن شفيق؟
1: شفيق
0: على اسم برضو والدك،
1: وطارق على اسم الوالد طبعا،
0: والثاني
1: وطارق
0: الله يحمين وخليهن. طيب اذا هكذا هو الحال، كرة القدم يعني تركت مفاعيلها فيك، تدحرجت واخذتك الى عوالم بعيدة عن الطب وعن المحاماة، وبقيت فيها، رحت على بلدية شفا عمر كما بدأنا في الحديث، اخذك الراحل رئيس بلدية شفا عمر التاريخي ابراهيم نور حسين، وعملت الى جانبه سكرتير عام بلدية شفا عمر، مدير عام بلدية شفا عمر فترة طويلة جدا مع الراحل أبو حاتم، ولكن عملت أنت كمان مع عرسان ياسين لاحقا، وعنا أمين عنبتاوي وناهض خازن.
1: صح.
0: بدون ما أني أفوتك يعني في حق الألغام، لو تنطيني بقدر ما تستطيع كلمتين عن كل واحد منهم، بماذا يميز عن الآخرين، وأنت اشتغلت مع هذا المربع الذهبي.
1: الواقع طلع، إذا ممكن نقسم الموضوع لقسمين يعني.
0: فيك تقول يعني مثل ما بيقولوا المحترم الصحفي أنت جوفا في رد عندي في اكلب على
1: سؤال. لا بديش اشتغل حق السكوت. لا بدي اشتغل حق السكوت، لانه فعلا اشتغلت مع ناس امناح جدا ومحترمين جدا،
0: تقول لي كل الناس خير وبركه ونخلص النقاش
1: لا بدي اقول لك شغلي. اول شيء ما فيش انسان كامل يعني، وخاصه في السياسه طبعا، كل واحد عنده اجتهاداته، كل واحد عنده قدراته. ابو حاتم حاج مرحوم ابراهيم بن حسين ممكن نميزه ونحطه في خانة أخرى، لأن أبو حاتم بالنسبة لإلي أو بالنسبة للوسط هو ما كان رئيس بلدية، وسبحكي لك يعني حادثة صارت معي اللي بتأكد هو كان إنسان حكيم جدا. صحيح. يعني بعرفش إلى أي مدى كان عندك علاقة معه.
0: بعرف مني طبعا.
1: بس أنا كنت قريب عليه زي واحد من أولاده يعني، مزبوط. كان يحسني واحد من البيت، لأنه كنت في كل إشي يعني في حياته.
0: ثقة والمحبة
1: مش بس في البلدية، في كل إشي. وكان يقول لي بدك ترافقين أنت وين مكان، حتى في رحلاته الخاصة. أبو حاتم كان إنسان جدا حكيم، جدا قوي، جدا كاريزماتي، جدا متواضع، من قوة، جدا بسيط، من قوة، جدا منتمي للأرض والزراعة، كان عنده قدرات هائلة للتأثير على الآخرين، كان عنده هيبة. إذا بنحكي على زعيم بالمفهوم الإيجابي، رجل هيبة، قائد، أنا حسب رأيي أبو حاتم مع كل ثقافته المتواضعة رائعة.
0: لا راح الجامعات ولا مع
1: ولا تعلم من جامعة. هو كان يقول
0: عركة الحياة.
1: تعلمت من جامعة الحياة. تعلمت من جامعة. وهي كان يقول لها هي من جامعتكم. جامعة الحياة أهم من جامعتكم.
0: لعب دور مهم كمان في رئاسة الكترية
1: والمتابعة. هو كان رجل.
0: أدار خلافاتها وشؤونها بذكاء.
1: بذكاء وحكمة. كان رجل التوازنات كانوا يسموه. صحيح. كان وصل لوضع إنه كانوا حتى أكثر الإبعاد سياسيا أو اجتماعيا عن بعض على الطاولة عنده يتفقوا، بس هو اللي كان يغدر، لأنه كانوا اللي بقوله أبو حاتم كان يعني يلبي رغبة الكل، أو حتى زي ما بلبيش رغبته يلا عشان أبو حاتم من هذا. بس هو فعلا كان حكيم، يعني ما كان تلقائي وكان صبور. بدي أحكي لك شغلة عنه كيف هو صدق. شو يعني رئيس بلدية شفعمة؟ أبو حاتم كان عنده البلدية الصبح وإحنا لهم نديرها وإحنا وياته ما كان بلدية كبيرة، وكان عنده الديوان في الليل. أنت بتعرف رؤساء البلديات كان عندهم في الليل ديوان مجمع للناس، هل عنده مشكلة قال لي عنده إشي بيجي بقعدوا بيجتمعوا في الليل. هيك كانت الأمور. ديوان مفتوح طبعا، مش في بيته، في ساحة في بيته أو بيت واحد من أخوته أو على سطح منزل. وعلى فكرة في الديوان كانت كتير قضايا تحل البلدية، ما كانت الناس تيجي وينتي قرارات. أبو حاتم من الأشياء الأساسية اللي كان عنده منيحة ممكن نتعلم منه في طريقة اتخاذ القرار. واحدة من مشاكل السياسيين أو الإداريين اليوم في العالم ككل، في وسط العربي أو بحكي على الدول المستوى عالمي، اتخاذ القرار. اتخاذ القرار هي حسب رأيي واحدة من التقنيات المهمة جدا والأساسية لنجاح إنسان، إنك تعرف تأخذ قرار في الوقت المناسب تأخذ قرار، لأنه عدم اتخاذ القرار ممكن يسبب ضعف، ممكن يسبب إعاقة في حل مشكلة، ممكن يسبب خلاف معين، لأنه ما فيش قرار، الناس بدها قرار. لما في قرار ممكن يكون مش كامل القرار،
0: لم يكون مترددا كان حاسما،
1: كان حاسما ويقول في الآخر هذا القرار اللي أخذته ممكن تعيشه معه. عدم اتخاذ القرار ممكن يوسع الخلاف أكثر. لما القرار بأخذ قرار بحسم له. فذاكر مرة كان في شخص من أصدقاء أبو حاتم طبعا ومن الناس المحترمين جدا في شفا عمر وبحبه أنا، كان مع أبو كان عند أبو حاتم في الديوان، طلب إشي معين من البلدية يعني من الخدمات البلدية. قال له أبو حاتم ما فيش مشكلة ولو تستاهل، روح عند عمر على المكتب بكرة
0: عندك.
1: هيك دائما لما بده يعمل شروع عند عمر هو بدبر الموضوع وهو بخلص لك الشغلة. قول له بس. قال لي أبو حاتم إيش الزلمة، مرحبا عمي كيف حالك، أهلا وسهلا سينا هو تفضل. تقول تفضل عمي شو بقدر بخدمك. قال لي المشكلة بده هيك هيك، اتفقت أنا وعمك أبو حاتم امبارح كنا في الديوان كذا. بطلع على الموضوع ما بيمشي قانونيا، ما بيمشي. طيب كيف بدك تمشيه؟ مهم انت ملزم طبعا. ابو حاتم بيحكي طبعا بده طبقه قانونيا بنمضى عليه، ما بتلائم مع القوانين. اول اشي قوانين كمان بكاش تعمل كمان ظاهرة طبعا تتكرر اكتر من مرة، بكاش تعمل سابقة. فبدي الاقي طريقة، يعني انا حافظ القانون، طلت كتاب هالقوانين كان عندي، كنت كتير اهتم كتاب القوانين عندي، كانوا يسموه الكتاب الازرق، هو بكرات عارية وراي دائم، اطوله اطلع على البند حافظ هنا اقعد اقرا له مشان ابين له أنا يعني مهتم في الموضوع، مش يعني ما بقول له هيك لا وكذا. قريت هذا ترجمته للعربي قلت له قانونيا ما. بس قال لي أبو حاتم قال. قلت له صحيح بس يعني ما بتزبط. هي بحكي لك هي عم كاش تنطيني إياها كاش تمشيها. قلت له عمي والله حابة مشيها بس ما بتزبط معي، اترك لي مجال تفحص مع المستشار القانوني. كان المستشار القانوني تبعنا موشي عمار،
0: محامي الحفاظ الأسطوري.
1: كان موشي عمار كان وقتها أبو حاتم الله يرحمه لما بده شغلة صعبة يقول لي عمر بكرة بتروح عند موشة، ما كان فكسات
0: خلي يعمرها عمار،
1: كان يقول لي لا، كان يقول لي بشكل آخر، ما كان في فكسات وزوم وميلم وكذا، بتروح بتجيب لي فتوى وضع عند عمار يلاقي له هيك إطار.
0: عرضت عليه باختصار المشكلة.
1: لا بدي أحكي لك شغلة هيك فيها الأزمة هيك. في واحد قبل هاي الشغل كان مرات أروح عند عمار قل له قال لي ها شو أبو حاتم بده فتوى، قلت له احكي لي. قال لي عمي هاي بدها الشيخ سعد الدين العالمي، مش عمار كان يحكي عربي على فكرة، الشيخ سعد الدين العالمي كان مفتي القدس. قال لي هاي عمار ما بيقدر عليه، هاي الفتوى بدها تروح على القدس قل له لأبو حاتم. ما بتزبط. شو بدنا نجيب لك اياه؟
0: طيب هذيك
1: فهذيك الشغله قال بتكاش. قلت له هاي الموجود ما بقدر. بسال عمار عند ابو حاتم. ابو حاتم انسان ذكي جدا في الديوان. ابو حاتم قعد السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. انا ما كنت بس حكوا للاخوان هناك بس انا كنت معلم ابو حاتم. قلت له صار معاي هيك هيك في الموضوع على اساس يكون مطلع لانه عارف انا بدي اروح لابو حاتم.
0: اي نعم.
1: سبقت علي. قال له يا اخي هاي شغلتك

0: قلت لها انها ما بزبطت، مش عارف احنا رئيس البلديه انت
1: ولا عمر الملك
0: ولا ابن الملك. قال له
1: ابن الملك.
0: ابن الملك انت ولا ابن الملك، تغيرت اللهجه.
1: شاطر. دي حرزه.
0: فقال له اقعد حول. قال له لا بدأ. قال له اقعد هسه بتسمع الجواب. شو قال له ابو حاتم؟ شوف الذكاء وشوف الرؤيه البعيده لانسان اللي هو مخلص ابتدائي او حتى اقل من ابتدائي. قال له قل لي لما انت كنت عنده فتح كتب، ارى اشي، عمل اشي، شفت عنده؟ قال له فتح، قاعد يطلع في الاوراق والكتب. وقال له لا. قال له اسمع، انا انت قلت لي زي عمر البلد رئيس بلدية، بالفعل هو رئيس بلدية لأنه هو بدير البلدية وعنده كتب وعنده قوانين وتعلموا يا عم في الجامعات هدول وبيعرفوا. أنا رئيس بلد مش رئيس بلدية،
1: زعيم.
0: أنا رئيس بلد
1: مش مسؤول عن الشؤون القانونية،
0: مش الإدارية والمحلية. فاللي قال لك إياته هو مظبوط، وخلينا نتعود عليك اللي بدي أقول لك إياته. طلع الحكم اللي حكاها أبو حاتم بشكل فطري. اليوم واحدة من النقاشات حول اسم رئيس بلدية، هل هو رئيس بلدية ولا رئيس بلد، وخاصة في الوسط العربي لها مفهوم إضافي جدا، لأنه رئيس البلدية لا يعمل في الأعمال الإدارية.
1: طيب أستاذ عمر، عشان نكفي معك نكمل بقية المواضيع، تحكي كلمتين عن بقية الرؤساء بتجربتك. كنا انه احنا بننطيك فرصة تقارن.
0: لا هو عشان هيك بقولك ابو حاتم كان، طبعا ابو حاتم كان كونه رئيس لجنة القضاء، رئيس اللجنة القضائية، كان عنده طبعا بعد اضافي، فما بتقدر تقارنه في اي رئيس بلدي. وانا دائما بقول ان ابو حاتم لم يكن رئيس بلدية فقط، هو كان قائد من
1: بتقول الناس. انت كان حاسم في اتخاذ القرارات، كان مين يشاور عادة في القضايا الكبيرة في القرارات اللي اتخذها سواء مستوى شف عمر او قطريا؟
0: كان عنده في القطرية كان يتشاور مع الأعضاء الكنيسة، توفيق طوبي، توفيق زياد، عبد الوهاب دراوشي، تذكر يعني دائما كان عنده مشاورات وأنا كنت مطلع على قسم، أو مرات يسألني يقول لي احكي مع هنا وكذا.
1: أخذ نصيبه في تخليد اسمه ذكراه في مدينة شف عمر.
0: بتصور يطلع هو عمليا، احنا شف عمر اطلقت على احد الشوارع الرئيسية والمدرسة الرئيسية على اسمه، وعملنا له تأبين قبل بمناسبة 20 سنة لوفاته. انا حسب رأيي ابو حاتم يعد واحد من العلامات الفارقة في شف عمر لسنوات كبيرة. يعني انا حتى اقترحت واحد من الاقتراحات اللي كنت اشتغل عليها، انه هدول الرؤساء اللي كانوا عنا، تنساش احنا عنا من 1910 على 1999
1: أربع رؤساء.
0: مزبوط. يعني كان أبو الياس الله يرحمه
1: جبور. أخذ حقه جبور برضو، كان رئيس بلدية يعني تاريخي
0: 36 سنة، وكان في فترات صعبة وفترات صعبة جدا طبعا قبل قيام الدول،
1: قائد السفينة في بحر هائج قبل وبعد النكبة،
0: والأولان اللي هو كان
1: رئيس بلدية شف عمر الأول
0: داود تلحمي. اللي هو ما كان يأخذ معاش، يعني كان هو إنسان تاجر، وكان في الفترة
1: يعني أربع رؤساء طيلة قرن. تقريبا 100 سنة.
0: فأنا حسب رأيي إلى أي مدى أخذ حقه، بتصور ما خدوش حقهم كامل، بس بيطلع لنا أكتر. وأنا
1: سميت شوارع بأسمائهم،
0: سميت شوارع ومؤسسات، لكن أنا بقول أنه مهم جدا مشان يضلوا في الذاكرة الشارع والمدرسة من الذاكرة. وأنا قلت لما أطلقنا اسم الشارع، قلت لهم مهم جدا الشارع أو المدرسة، مهم جدا هل الطلاب بتعلموا درس على الشخص هذا، هل هو جزء من منهاج المدرسة.
1: برو عليك.
0: طيب اليوم اسم إبراهيم نمر حسين اسم، في طلاب اليوم بيعرفوش إبراهيم نمر حسين، جيل جديد
1: لازم يدرس هذا
0: لازم الموضوع، يدرس في الموضوع في مدنيات في محلية أو
1: جزء من تنمية الانتماء، الانتماء في شخصيات عصامية بالبلد اللي بنت سيرتها ورفعت نفسها وأهلها ومجتمعها وشعبها من لا شيء، مثل ما كنت تتحدث حضرتك قبل شوي أستاذ عمر الملك عن أبو حاتم اللي لم تبتسم له الحظوظ ولم يذهب إلى الجامعات، لكن بحكمته بعصاميته بنشاطه بمحبته للناس بإخلاصه للبلد استطاع أن يدفع بشفع عمر إلى الأمام، وكذلك الأمر في مرافق ثانية. هذا جزء من عملية تنمية الانتماء لدى الطلاب، وهذا جزء مهم جدا من موضوع أكبر اللي هو قضية الحصانة الأهلية المجتمعية النفسية الاجتماعية، وقصة زيادة المناعة أمام مخاطر الانزلاق للعنف والجريمة
0: قضية الانتماء. صح،
1: هذا لازم يكون في المدارس، بس هذا يعني بشفع عمر مؤسسة محترم البلدية،
0: ممكن نشتغل عليه. احنا اقترحنا في التأبين 20 سنة، انا اقترحت انه فعلا نعمل اشي مش بس لابو حاتم ولكل الرؤساء اللي كانوا يكونوا في الذاكرة المجتمعية تبعتنا. جميل. مهم جدا
1: ننهي موضوع الرؤساء
0: بالنسبة للرؤساء. لا ما طبعا لا شك انه انا اشتغلت مع 3 رؤساء اخرين، ابو حاتم عليكم بال

0: بالنسبة لي مكانة خاصة، لكن كلياتهم طبعا بشكل عام كل رئيس بلدية بيجي بأجندة معينة ومعاه نوايا وعنده قدرات. طبعا تتفاوت القدرات من وين هو جاي، إيش جاي من الإدارة، إيش جاي من الاقتصاد، إيش جاي من التجارة، فكل واحد عنده الرؤية تبعته وبحاول. لكن دا أقول لك شغلة وديع، رئيس البلدية أو الفترة تبعته مربوطة في عدة عوامل، هو ما بيجي على فراغ بقول شو بدي أعمل بعمل. فترة هي مربوطة في ظواهر اقتصادية معينة، في ظواهر سياسية، ظواهر بيئية، فهو محدود وإمكانيات السلطات المحلية. لكن بدي أقول لك هي ما بشكك في أي رئيس سلطة محلية عندنا يعني في شمال الشرق معهن في نواياهن وفي عملهن وفي رؤياهن الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
1: قبلت منك أنت من ضمن مهاراتك سجلت عندي أنه بتقدر تشتغل وزير خارجية أنت في الدبلوماسية. بدي أسألك يا أستاذ عمر شفيق الملك، بعض المشاريع اللي كانت في فترات عملك في بلدية شفاعمر، كان في مشروع اللي الصحة الثقافية، دكتورة نور عبد الهادي كانت يعني تحت رعايتها من قبل وزارة الصحة في شفاعمر وفي عدد من السلطات المحلية العربية ويمكن اليهودية كمان ضمن الخطة الخماسية، اللي هم كيف فهمت أنا جزء من تعميم الوعي الصحي،
0: ثقافة الصحية.
1: شو صار فيه هذا المشروع؟ تنطينا بكلمتين بس عشان تلحق على موضوع تاني.
0: ماشي. عمليا الخطة الخماسية 550 واحدة من الأشياء اللي كانت نجحت فيها في الوسط العربي اللي أدخلت مجالات أخرى ما كانت موجودة في الحكم المحلي، وهي واحدة من اتخاذاتنا. وأنا شخصيا الحكم المحلي ليس فقط في الأعمال المونسيباليتي اللي منسميها بلدية، إنما في الحكم المحلي بيشتغل مع مجتمع، كل إشي بخص المجتمع هو له جزئية في اهتمامات هذا. والصحة العامة، مع إنه الصحة العامة في إسرائيل طبعا وإحنا بنعرف وكلياتنا بنعرف إنه هي مميز ضدها وهي مش مغدي حقها الكامل، معناها أهم إشي يعني الإنسان لا بيفقد صحته بيفقد كل إشي. فإحنا بنعرف قديش عدد الأطباء قد النقص في كل هالأشياء. إحنا دخلنا ضمن المشروع هذا الخطة الخماسية وعلى أساس نعمل خطة استراتيجية للتوعية الصحية، فعملنا خطة استراتيجية. طبعا عيننا مدير اللي هو الدكتور عبد عمشة من شفاعمر، وبدينا نشتغل عملنا لجنة توجيه عليا، اهتميت انه يترأسها بروفيسور زاهر عزام ابو شفيق اللي هو علم من اعلام
1: الطب. كل التحيات،
0: بنضم لك
1: طبيبنا،
0: بنضم لك ابو شفيق، حبيبنا ابو شفيق، وله عنده قابلية للعطاء هائلة هذا الزلمة. فمع كل مشاغل وكذا قال لي انا مستعد اخذ الموضوع لاهميته. باختصار عملنا
1: في اي مجالات
0: في الخطة، عملنا مسح، عملنا خطة استراتيجية، بين عندنا خمس قضايا اللي لازم نشتغل فيها في شفاعمر. الأولية هي السمنة الزائدة، خاصة احنا بنحكي على الطلاب، بتبدأ من أهمية الخطة هاي، بتبدأ من جيل صغير مشان توعي الكبار ما شو بدك تعمل معه ممكن تعالجه. السمنة الزائدة، السكري، حصان النفسية، صحة المرأة، لانه في عندنا اهمال كتير في صحه المراه، انه هن ما في وعي للهذا، والجيل الطفولي. فخدنا خمس محلات اللي هن كانوا العناوين.
1: هذا في 22 20
0: هذا في 22 بدينا. انا في الفتره تبعت، انا كنت طبعا رئيس هالمشروع، فبدينا في السكري وال بس بعطيك معطيات تنين يعني باخذ الهشمانات يتر او السمنه الزائده. اخذنا طلاب المدارس صف اول وسابع، لقينا في المسح تبعنا انه بصف اول 25% من اولادنا بالصفوف الاول بشفاعمر، بحكي وهذا بيعكس الوسط العربي، يمكن اكثر في محلات تانية، 25% عندهم سمنه زائده.
1: يا سلام.
0: مقابل المعدل العام في الدوله هو 18 او 19%.
1: المرحله الثانيه
0: في صف السابع تبعنا، طبعا صف السابع هل بتقل ولا بتزيد؟ لقينا 45% من طلابنا بصفوف السوابع عندهم سمنه زائده، مقابل 30% في المعدل العام في الدول. وهذا طبعا السمنة الزائدة هي مصدر لكل الأمراض. طبعاً. أنا مش طبيب لكن طبعاً من ثقافتي بعرف.
1: فهذا المشروع بعده شغال؟
0: هذا المشروع بعده شغال. أخذنا موضوع السكري. السكري عندنا في شفاعمر لقينا من كل 1000 إنسان 80 هو مريض سكري، 8% مش هيك؟
1: طبعا.
0: بينما المعدل العام عندنا 50 أو 55، يعني شوف احنا قديش إبعاد.
1: هذا في كل المجتمع العربي لأسباب كثيرة.
0: أسباب كثيرة طبعا. المشروع هذا مش بس هو عملنا مسح وقلنا معطيات، بدينا نشتغل على صعيد المدارس، على صعيد المنظمات المدنية، على صعيد الأهالي، على صعيد الجمهور، على أساس كمان الوعي. وإذا ما عملت وعي بنرجع على
1: لوين تبنتهي؟
0: هذا بنتهي في 27 المفروض، بس التوقعات أو هيك الخطة
1: تمدد.
0: البلدية تمددها. يعني البلدية لازم تأخذ على عتقها هاي البايلوتين تمولها وتمددها لأنها مهمة.
1: طيب كلمة أخيرة في موضوع

0: الفخوخه الطبيه كمان المشروع اللي اطلق في بلديه شبعمر في 2023.
1: كان في عندنا برنامج
0: الشخوخه الطيبه
1: او هين بسموها في العبراني كانت هزدك نوت ميتافيت المثاليه او الطيبه. انا حسب رايي هذا من المواضيع الاساسيه. كمان احنا اخذنا واحد بلد من 20 بلد في الدول على مستوى دول مش وسط عربي, هاي مش من الخطه الخماسيه, على مستوى دول الجوينت عملوا كل كوري, فاخذنا احنا وبلديه سخنين اخذنا هذا الموضوع بالاضافه لمنطقه 18 بلد. باختصار شديد معناه ممكن نحكي عنه كتير, احنا بنحكي انه مدى الحياة في اسرائيل عم بيعلى. احنا بنحكي على حوالي 83% من مدى الحياة في اسرائيل هو 83%, اللي هن 85% نساء و 81% رجال. في الوسط العربي على فكرة 81% نساء و 77% رجال. انتبه انه النساء بيعيشوا اكتر 4 سنوات.
0: 81 سنة قصدك مش بالمية,
1: 81 سنة المدى عند الرجال في اسرائيل. معدل العام في الدول كله حوالي 83%
0: العمار.
1: معدل العام في الدول 83 سنة, وهي من المعدلات العالية في الـ OECD أو في الاتحاد الأوروبي. طبعا هذا بيرتفع كل الوقت. فهن المشروع سموه ميوني مئة من ميونيسيبلتي, يعني البلديات 100. بقول أنه من كل 3 أولاد اليوم أطفال بيخلقوا اليوم ممكن واحد يعيش 100, ممكن واحد من كل 3, هيك التوقعات. فأول بقى طبعا فوق 80 و90. إسا الحديث هو هيك, طيب هاي الجيل احنا كان عندنا في سنوات 70 كان مدى الحياة 73, أو عشان هيك كان تقاعد 67, يعني بيعيش 10 سنوات كيف كان بمشيه. اليوم هذا الشخص بده يعيش بعد 67 حوالي 20-25 سنة, شو بده يعمل فيه؟ هل بده يقعد في البيت يكون عالي على المجتمع, ولا بيكون جزء من المجتمع؟ هل هو بده يكون جزء من العطاء, ولا يكون بس هو مستهلك؟ كيف بده يعيش حياته؟ وفكرنا كمان كيف الحياة إخوت, نوعية الحياة, جودة الحياة, هل بدنا إياه مريض كل الوقت, ولا هو جزء من المرحاب السيبوري, هو جزء من الجو العام. فعملنا خطة خماسية صحيح بتشتغل فيها صبية اسمها سارة حصري مديرة المشروع عندنا بحيه,
0: شغال هذا المشروع
1: لسه شغال, وفي له لجنة توجيه رئيسته فيوليت خوري كمان من حيين تنتين أنا بديت فيه وهن مكملين فيه. وبتصور هذا هو بايلوت منشان ينتل جوينت الموفيلوتو مع 7 مكاتب حكومية. انت بدي أهميته في برافقنا 7 مكاتب منشان ينتل الدولة استراتيجيا شو لازم نعمل خطط على أساس نكون جاهزين لاستيعاب هذا الكم الهائل من المسنين في السنوات القادمة.
0: جميل ممتاز. الأستاذ عمر الملك من مدينة شبعمر, سررت بهذه الرحلة الجميلة معك, تنقلنا فيها بين عوامل مختلفة من الطب والمحاماة وكرة القدم والشيخوخة والصحة والبيئة والتوعية والمجتمع والرؤساء. وبدي أقول لك يعطيك ألف عافية, إن شاء الله بتكون دربك خضرة وتعمر للـ120 وتكون حياتك بالكم والكيف كما تريد. والشكر طبعا للياس مرجية ولياس عبد الملك ومحمد محمد أبو ليل في الهندسة الإذاعية, وجواد العمري وعلي النصر في قسم الديجيتال والتصوير. ومرة أخرى بقول لك يا أستاذ عمر عبد الملك أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: الله يسعدك, الله يعطيك العافية, شكرا لكم.
0: يا مرحبا بك.
2: الآن في وينر مباريات دور الـ16 من المونديال, البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل, والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة 2 شهر. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
2: الآن في وينر مباريات دور الـ16 من المونديال, البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: FM
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. هاجم رؤساء المحكمة العليا الإسرائيلية السابقون اليوم قرار الحكومة عدم الالتزام بحكم المحكمة العليا بشأن مجلس السلطة الثانية، معتبرين أن تجاهل قرارات المحكمة يمس بأسس النظام الديمقراطي ويقود إلى الفوضى. وكانت الحكومة قد صدقت أمس بالإجماع على قرار يقضي بعدم الالتزام بحكم المحكمة، معتبرة أن حكما يناقض القانون لن يعترف به، وأن القرارات التي تتخذ استنادا إليه باطلة، وذلك في عقاب قرار المحكمة السماح لمجلس السلطة الثانية بمواصلة عمله رغم الاستقالة الجماعية لستة من أعضائه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يأمل في عرض تقدم بمسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لن يحدد موعد اللقاء بعد. وأضاف نتنياهو أنه لا توجد خلافات جوهرية مع واشنطن، معتبرا أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقية أبراهام. كما دعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات F-35، معتبرا أن ذلك قد يضر بميزان القوى القائم على التفوق الإسرائيلي. قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانيات اللازمة لعملها. وأضاف أن نجاح عمل اللجنة مرهون بوجود سلطة واحدة وقانون وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، إلى جانب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية التي تمكنها من أداء مهامها. هذا وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل لجنة الطوارئ في إطار إجراءات نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فيما شكك مسؤولون إسرائيليون في الخطوة واعتبروها بحسب تقديرهم مناورة إعلامية. صدقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمي، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة. ويقضي مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيسة لمور سونهار ميلخ عن حزب عتمة يهوديت بالسماح بإقامة برامج تعليمية منفصلة بين الرجال والنساء، بما يشمل أيضا برامج الدراسات العليا في الجامعات. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة. كما أوردت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الجيش الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش اللبناني، معتبرا أنه لن يخدم تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة. وأضاف أن خيار التفاوض مع إسرائيل كان الخيار الوحيد المتبقي بعد فشل الحرب في تحقيق أهدافها، مؤكدا أنه لا مكان لحرب أهلية في لبنان رغم كل المحاولات. لقي الطفل عبد القادر سعيد وتد في 13 من العمر من جثة المثلث مصرعه ظهر اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية. وكانت طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة وهو في حالة حرجة، حيث أعلن لاحقا عن وفاته. أصيب شاب بجراح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. هذا وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات. أصيب شخصان بجروح متوسطة في حادث طرق وقع بعد ظهر اليوم بين شاحنة ومركبة قرب بلدة أم الريحان المحاذية لقرية برطع. وأفاد طاقم نجمة داود الحمراء أنه قدم العلاج الأولي للمصابين، ثم نقل سائق الشاحنة إلى مستشفى

0: يافيه وهو يعاني من إصابات في الأطراف، كما نقلت سائقة المركبة وهي شابة تبلغ نحو 20 عاما إلى مستشفى عيمك، ووصفت حالتها بالمتوسطة إثر إصابات في الأطراف. إلى أحوال الطقس. يكون الجو خلال ساعة المساء والليل لطيفا ومنعشا مع انخفاض في درجات الحرارة في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عنا بوولت كل الصيف التوصيل مجاني. حملوا التطبيق واطلبوا من وولت. خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في وينر مباريات دور الستاش من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: أيها

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين راح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكاني خامي،
2: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
8: الآن في وينر مباريات دور 16 من المونديال، البرتغال ضد إسبانيا والولايات المتحدة ضد بلجيكا. عارف مين رح يتأهل لربع النهائي؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتهش
10: أكيد بتربحش.
8: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. هاجم رؤساء المحكمة العليا الإسرائيلية سابقون اليوم قرار الحكومة عدم الالتزام بحكم المحكمة العليا بشأن مجلس السلطة الثانية، معتبرين أن تجاهل قرارات المحكمة يمس بأسس النظام.

النظام الديمقراطي ويقود إلى الفوضى. وكانت الحكومة قد صادقت أمس بالإجماع على قرار يقضي بعدم الالتزام بحكم المحكمة، معتبرة أن حكما يناقض القانون لن يعترف به، وأن القرارات التي تتخذ استنادا إليه باطلة، وذلك في عقاب قرار المحكمة السماح لمجلس السلطة الثانية بمواصلة عمله رغم الاستقالة الجماعية لستة من أعضائه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يأمل في عرض تقدم بمسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد اللقاء بعد. وأضاف نتنياهو أنه لا توجد خلافات جوهرية مع واشنطن، معتبرا أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام. كما دعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات F-35، معتبرا أن ذلك قد يضر بميزان القوى القائم على التفوق الإسرائيلي. قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانيات اللازمة لعملها. وأضاف أن نجاح عمل اللجنة مرهون بوجود سلطة وقانون وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، إلى جانب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية التي تمكنها من أداء مهامها. هذا وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل لجنة الطوارئ في إطار إجراءات نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فيما شكك مسؤولون إسرائيليون في الخطوة واعتبروها بحسب تقديرهم مناورة إعلامية. صدقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمي، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة. ويقضي مشروع القانون بالسماح بإقامة برامج تعليمية منفصلة بين الرجال والنساء، بما يشمل أيضا برامج الدراسات العليا في الجامعات. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقة. كما أوردت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الجيش الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش اللبناني، معتبرا أنه لا يخدم تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة. لقي طفل عبد القادر سعيد وتد في 13 من العمر من جت المثلث مصرعه ظهر اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية. وكانت طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى هلال يافي في الإخضيرة، وهو في حالة حرجة حيث أعلن لاحقا عن وفاته. أصيب شاب بجراح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. هذا وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات. وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إلى دمشق، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرف في أول زيارة يجريها رئيس دولة غربية إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق. هذا ومن المتوقع أن يدعو ماكرون خلال لقائه الرئيس السوري إلى قيام سوريا بدورها في خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط. شارك ملايين الإيرانيين اليوم في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة طهران مع انطلاق موكب الجنازة في اليوم الثالث من مراسم التشييع. وتقدمت نعوش خامنئي وأربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه في الضربات الأمريكية والإسرائيلية موكبا امتد لنحو 20 كيلومتر وسط حشود كبيرة من المشيعين. هذا وأغلقت السلطات المجال الجوي فوق طهران. وإلى أحوال الطقس.

0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا مع انخفاض في درجات الحرارة في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شفتوا حلو طالع ترند ونفسكم تجربوه؟ وقفوا تدوير في سوبر كاندي، كل ترندات الحلويات، الشوكولاتة، المشروبات الغريبة بتنزل عنا قبل الكل. ومش بس هيك، سوبر كاندي بفهم طلبات كل العيلة، من أشهى التسالي للمواد التموينية وأدوات البيت. تشكيلة بتفتح النفس، أسعار بتريح الجيبة، طلبكم كله بمكان واحد. زورونا بكفر قرع، عمارة عاصي كار، سوبر كاندي، كل اللي بتحتاجه تحت سقف واحد.
1: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
2: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. هاجم رؤساء المحكمة العليا الإسرائيلية السابقون اليوم قرار الحكومة عدم الالتزام بحكم المحكمة العليا بشأن مجلس السلطة الثانية، معتبرين أن تجاهل قرارات المحكمة يمس بأسس النظام الديمقراطي ويقود إلى الفوضى. وكانت الحكومة قد صادقت أمس بالإجماع على قرار يقضي بعدم الالتزام بحكم المحكمة، معتبرة أن حكما يناقض القانون لن يعترف به، وأن القرارات التي تتخذ استنادا إليه باطلة، وذلك في عقاب قرار المحكمة السماح لمجلس السلطة الثانية بمواصلة عمله رغم الاستقالة الجماعية لستة من أعضائه. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إنه يأمل في عرض تقدم بمسار السلام مع لبنان خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد اللقاء بعد. وأضاف نتنياهو أنه لا توجد خلافات جوهرية مع واشنطن، معتبرا أن إضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقيات سلام جديدة على غرار اتفاقيات أبراهام. كما دعا نتنياهو إلى عدم تزويد تركيا بمقاتلات F-35، معتبرا أن ذلك قد يضر بميزان القوى القائم على التفوق الإسرائيلي. قال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن اللجنة جاهزة للقيام بمسؤولياتها الوطنية فور توفير الإمكانيات اللازمة لعملها. وأضاف أن نجاح عمل اللجنة مرهون بوجود سلطة وقانون وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، إلى جانب توفير البيئة السياسية والإدارية والأمنية التي تمكنها من أداء مهامها. هذا وكانت الجهات الحكومية في قطاع غزة قد أعلنت اليوم استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل لجنة الطوارئ في إطار إجراءات نقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فيما شكك مسؤولون إسرائيليون في الخطوة واعتبروها بحسب تقديرهم مناورة إعلامية. صدقت لجنة التربية والتعليم في الكنيسة اليوم على مشروع قانون يتيح الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم الأكاديمي، وذلك تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيسة. ويقضي مشروع القانون بالسماح بإقامة برامج تعليمية منفصلة بين الرجال والنساء، بما يشمل أيضا برامج الدراسات العليا في الجامعات. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 4 أشخاص في غارة للجيش الإسرائيلي على بلدة نبطية الفوقة. كما أوردت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على نسف عدد من المنازل في بلدة عيترون جنوبية لبنان. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار الجيش الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش اللبناني، معتبرا أنه لا يخدم تحقيق أهداف لبنان والولايات المتحدة. لقي الطفل عبد القادر سعيد وتد في 13 من العمر من جت المثلث مصرعه ظهر اليوم متأثرا بجراحه البالغة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث دهس أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة باقة الغربية. وكانت طواقم الإسعاف قد وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للطفل قبل نقله إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة، وهو في حالة حرجة حيث أعلن لاحقا عن وفاته. أصيب شاب بجراح متوسطة مساء اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. هذا وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات. وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إلى دمشق، حيث يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرف في أول زيارة يجريها رئيس دولة غربية إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق. هذا ومن المتوقع أن يدعو ماكرون خلال لقائه الرئيس السوري إلى قيام سوريا بدورها في خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط. شارك ملايين الإيرانيين اليوم في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في العاصمة طهران مع انطلاق موكب الجنازة في اليوم الثالث من مراسم التشييع. وتقدمت نعوش خامنئي وأربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه في الضربات الأمريكية والإسرائيلية موكبا امتد لنحو 20 كيلومتر وسط حشود كبيرة من المشيعين. هذا وأغلقت السلطات المجال الجوي فوق طهران. وإلى أحوال الطقس. يكون الجو خلال ساعات المساء والليل لطيفا ومنعشا مع انخفاض في درجات الحرارة في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: مع مرور الوقت ممكن يتغير لون الأسنان لأسباب مختلفة. تبييض الأسنان بيهدف يحسن لون أسنانك بشكل مدروس ومناسب لكل حالة. بكلاليت سمايل بنبدأ بفحص حالة أسنانك ولثتك وبنشرح لك شو ممكن وشو بناسبك، والعلاج بصير على يد أطباء بمواد معتمدة. احجز استشارة مع طبيب بدون مقابل في كلاليت سمايل. كلاليت سمايل، ابتسامة بتشبهك بإيدين بتفهمك. ابحثوا في جوجل عن تبييض الأسنان في كلاليت سمايل.
3: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم. مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تتهنوا من خدمة 24/7، تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 32 47.

ألف مرة حب بعترف لك إني بحبك.

0: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية
1: زوجية. زوجية
0: مزبوط مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
2: في أهداف تتسجل بالدقيقة 90، وفي أهداف تحققها لمصلحتك كل يوم مع شاحنة مرسيدس من كول موبيل. رح تتهنوا من خدمة 24/7 تريد إن، اتفاقيات صيانة وغيرها. شاحنة مرسيدس من كول موبيل رح تقود مصلحتك للفوز. اتصلوا نجمة 3247.
3: انتو فاهمين بالضبط شو هذا بيقول؟ انه ايكيا سيل راجعوا بقوة، الاف المنتجات باسعار خاصة من 1 حتى 29/7. نستناكو في الحوانيت. ايكيا.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على انستغرام ناس راديو نقطة FM.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.